看看。

يلا اتنهد يقولوا مالك مشغوله اهلك.

علي الصغر والسهد يا حلال.

صباح الخير من مكان. السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا فقرات برامجنا ليومنا هذا الثلاثاء 30 من حزيران يونيو 2026 الموافق 15 من شهر محرم للعام الهجري 1448. وراديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة، 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، و 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقع الإذاعة والتلفزيون بالعربية على الإنترنت makan.org.il. الآن سيداتي وسادتي نبقى مع القرآن الكريم. يتلو عليكم القارئ الشيخ مشاري العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. جريمة قتل في حي سلوان شرقي العاصمة. المفتش العام للشرطة يأمر بتكثيف الضغط على منظمات الجريمة. إرسال وفد إسرائيلي إلى فنزويلا. البرازيل وباراغواي يتأهلان إلى ثمن نهائي المونديال. والحرارة على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في حي سلوان شرقي أورشليم القدس قتل الليلة الماضية الشاب حسين عيسى إثر تعرضه لإطلاق النار خلال شجارة، وأصيب شقيقه بجروح متوسطة، وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي تل أبيب أطلق شرطي النار الليلة الماضية على سيارة بعد أن رفض سائقها الانصياع للأوامر بالتوقف، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، وتبين أنه فلسطيني من سكان مناطق السلطة، وترجح الشرطة أن تكون خلفية الحادث جنائية. هذا وقال المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي إن الحرب ضد الجريمة ولا سيما الجريمة في المجتمع العربي هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى. وأمر المفتش العام قيادة الشرطة خلال جلسة خاصة عقدت مساء أمس، أمر بتكثيف الضغط على منظمات الجريمة وتعزيز النشاطين العملياتي والاستخباراتي، مع تشغيل وحدات خاصة أيضا في مناطق لم تعمل فيها سابقا. أورد نبأ مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أسقطت هيئة الكنيست مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة سجناء أمنيين، ولم يتمكن الائتلاف الحكومي من الحصول على الأغلبية اللازمة بسبب مقاطعة الأحزاب الحريرية التصويت. وشهدت الجلسة مشادة حادة تحولت إلى تدافع بين النائب أيمن عودي ورئيس الائتلاف أوفير كاتس. أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة الليلة الماضية بمقتل امرأة وابنتها وإصابة عدد من الأشخاص إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. يتوجه اليوم وفد إسرائيلي إلى فنزويلا 5 أيام بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلد. ويضم الوفد جنودا من الجبهة الداخلية وجهات أخرى من جيش الدفاع وممثلين من وزارة الخارجية. ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شمون أران إلى أن إرسال الوفد يتم بالرغم من انقطاع العلاقات بين أورشليم القدس وكراكاس منذ عام 2009. تأهل الليلة الماضية منتخب البرازيل إلى مرحلة ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه بالوقت بدل الضائع على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف. ويفيد زميل أحمد عويسات أن البرازيل ستلعب بدور 16 ضد الفائز بالمباراة بين النرويج وساحل العاج. كما تأهل منتخب الباراغواي إلى ثمن النهائي بفوزه بركلات الترجيح على منتخب ألمانيا بعد التعادل بهدف لكل منهما.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا يطرأ انخفاض طفيف عليها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير، ونلتقي إن شاء الله عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى. كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس

ست دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في راديو مكان. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى صباح جديد في استوديوهاتنا مباشرة على الهواء من أورشليم القدس. نكون في جولة العناوين الصباحية صحافة نت والمتواصلة كما دائما حتى السابعة. هذا الصباح نطالع أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على صفحات الصحف العبرية وعلى المواقع الإلكترونية العبرية والعربية المختلفة. كما دائما نكون مع الموسيقى ونستمع إلى الأغنيات المختارة في هذا المشوار.

على الصفحة الأولى من يديعوت أحرنوت نطالع هذا الصباح بالخط الأبيض العريض. جيش الدفاع يتجهز ويستعد لعملية أزرق أبيض في إيران. بنفس الشأن وفوق هذا العنوان في الملف الإيراني، طهران تنفي تجدد المفاوضات، ووزير الدفاع في تهديده متعدد الجبهات، هل الحرس الثوري الإيراني سيقوم بهجوم؟ إذن هذه ستكون حرب إيران الثالثة. بالنسبة للبنان قال إن هاجم حزب الله البلدات شمال إسرائيل ستطلق إسرائيل النار على الضاحية في بيروت. على يديعوت أحرنوت أيضا نطالع العنوان، رأى الصبي جثة والده تطير، الشرطة عاجزة عن الحل. تتابع يديعوت أحرنوت، لم ينتهي النصف الأول من السنة بعد، لكن 142 شخصا قد قتلوا في المجتمع العربي. المفتش العام للشرطة عقد مجددا اجتماعا طارئا، وبعد تصريحات مماثلة له لا حصر لها وعد قائلا سنضرب بلا رحمة المنظمات الإجرامية في البلاد. تتابع الصحيفة، الوزير المسؤول منشغل بقضية لبنان ويتجاهل جرائم القتل. والد مصطفى الذي قتل في تفجير السيارة في حلون دعا أوقفوا سفك الدماء.

عن أزمة الإعفاء من الخدمة العسكرية. حاخام يحرض خلال التجمع الذي دعا إلى التهرب من الخدمة العسكرية، وقال ليمحى اسم رئيس هيئة الأركان الملعون،

المئات تجمعوا أمس في بني براك في مظاهرة قادها لأول مرة الحاخام إسحاق يوسف الزعيم الروحي لحزب شاس. على الرغم من أن الحركة حاولت منع الخطوة إلا أن أعضاء كنيست بالحزب الحريدي وصلوا أيضا. الحاخام يوسف قال: عندما يقتل جنود فهذا بسبب الأحكام الصادرة بحق طلاب التوراة. مع الأغنية الأولى في هذه الجولة نتوقف ونتابع من بعد الأغنية المزيد من العناوين البارزة مع الصحافة العبرية.

أهلا بكم من جديد، نتابع مع العناوين وما زلنا مع الصحف العبرية. على يد أحرنوت، رفض زيني مطالبة وزراء الكابينيت التحقيق في قضية تسريب لصحفيين في وسائل الإعلام قائلا: لا يوجد طرف خيط، احترموا أنفسكم. في نشر أولي على يد عوت، الوزيران ريجيف وأمسالم طلبا من زيني معرفة سبب عدم فتح تحقيق بشأن مزاعم عن تسريب معلومات إلى القناة الإخبارية القناة 12 حول توقيت عملية زئير الأسد. أجاب رئيس الشباك: هناك آلاف الضالعين في الموضوع. ومن ذلك تم فهم أنه لم يتوجه إلى المستشارة القضائية، فأجاب دافيد زيني: أنا أحترمكم، فاحترموا أنتم أنفسكم. أيضا من العناوين البارزة: بعد الزلزال، وفد إسرائيلي يغادر غدا إلى فنزويلا التي قطعت العلاقات مع إسرائيل منذ عام 2009. وفد رسمي من وزارة الخارجية وجيش الدفاع والجبهة الداخلية يتوجه إلى العاصمة كاراكاس للمساعدة في العثور على عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر المزدوج الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي. هذا الوفد سيغادر إلى فنزويلا رغم انقطاع العلاقات بين البلدين قبل 17 عاما، وأيضا بسبب ارتفاع حصيلة ضحايا هذه الكارثة.

على معاريف هذا العنوان: ما وراء الكواليس، تفاصيل جديدة من المحادثات بين نتنياهو وترامب. رئيس الوزراء قال له لا. أحد الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الاتفاق مع إيران كان مسألة ربط الساحة اللبنانية بالموضوع، وقد حصلت إسرائيل على شرعية البقاء في المنطقة. وأيضا العنوان التالي: إسرائيل تستعد لحرب أخرى.

على صحيفة إسرائيل هيوم، وزير الدفاع يقول المعادلة لم تتغير، إن هاجم حزب الله بلدات الشمال سوف نضرب في بيروت. المحكمة العليا تمنع مراقب الدولة من التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وفي الكنيست تعارض المشورة القضائية اقتراح قانون لإلغاء الاعتقالات، وتقول الحديث يدور عن منح العفو للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
10: الآن في مكان صحافة نت.
11: وضمن صحافة نت نحن إلى استوديوهاتنا الآن في حيفا، هناك الزميلة غالية ناطور قدور وعناوين جولة الصباح الإخبارية معها ومع الزميل أسعد عطار. غالية صباح الخير.
12: صباح الخير لك يا الزميلة منى، لك طبعا ولجميع المستمعين والمستمعات. إذن بعد أخبار 7 أنتم مع موعد مع جولة الصباح الإخبارية. كما يبدو منى، اليوم سنبدأ جولتنا الإخبارية بآخر الأنباء الرياضية. المباراة المستمرة في هذه اللحظات بين المنتخبي المغربي والهولندي بعد انتهاء طبعا المباراة بالتعادل. نحن الآن في فترة التمديد، سنكون طبعا مع كل تطورات هذه المباراة وأيضا مع النتائج. ألمانيا خارج المونديال، أيضا اليابان والبرازيل وباراغواي تتأهلان إلى دوري 16. سنكون مع كل تفاصيل المونديال اليوم وبتوسع. ومن بين أخبارنا الأخرى عدا الرياضة، كل ما يتعلق بالتطورات في ملف رئيس الوزراء نتنياهو. تطور لافت، قضاة المحكمة يوصون للمرة الثانية النيابة العامة بالتراجع عن تهم الرشاوة دون التطرق إلى تهم إساءة الائتمان. سنكون مع هذه التطورات وأيضا مع التحليل وكل السيناريوهات في هذا الملف. وفي الشؤون القضائية أيضا منى، هنالك أيضا ملف هام جدا. محكمة العدل العليا تقبل الالتماسات التي قدمت ضد تقارير مراقب الدولة حول أحداث 7 أكتوبر. في شأن آخر، إسرائيل تقرر إرسال بعثة إغاثة لتقديم المساعدة في البحث عن مفقودين في فنزويلا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب فنزويلا. سيكون معنا أحد الأشخاص المشاركين في أعمال البحث هناك. أيضا سنتطرق إلى موضوع استفحال الجريمة والعنف، وبعد مقتل 6 أشخاص في اليوم الأخير، الشرطة تكشف عن إجراءات جديدة مكافحة المنظمات الإجرامية. سنتوقف عند هذا الموضوع. وفي الشؤون الحزبية أيضا سيكون لدينا ملفات مع اقتراب موعد الانتخابات، اجتماع ثلاثي آخر للجبهة التجمع والتغيير في محاولة لتشكيل قائمة مشتركة، أيضا سنتوقف عند هذا الموضوع. وندعو مستمعينا ومستمعاتنا ليكونوا معنا بعد أخبار 7 مع ملفات عديدة ومتنوعة منا.
11: حتما نحن معك غالية بعد أخبار 7، نحن والمستمعون في جولة الصباح. شكرا لك، صباح الخير.
12: صباح الخير.

صباح الخير لكل من انضم إلينا الآن. أنتم مع صحافة نت حتى السابعة. على معاريف هذا العنوان: يوم دام على الطرقات. صدمت حافلة صغيرة طفلة في التاسعة من عمرها في روش عين. سائق دراجة نارية لقي مصرعه في الكريوت. في روش عين صدمت حافلة صغيرة ميني باص. الطفلة التي كانت تقود دراجة كوركينيت تم نقلها إلى المستشفى، مستشفى بيلينسون، وهي في حالة حرجة. اضطر الأطباء هناك إلى إعلان وفاتها. الشرطة أوقفت في إطار التحقيق سائق الحافلة الصغيرة، وهو أحد سكان كفر قاسم في الثلاثينيات من العمر، بشبهة التسبب بالحادث. أيضا أمس لقي راكب دراجة نارية في 53 من عمره مصرعه في حادث سير وقع بين دراجتين ناريتين وسيارة خصوصية على طريق حيفا كريات أتا. طواقم الإسعاف قدمت الإسعافات أيضا لراكب الدراجة النارية الثانية، هو في 60 من عمره، وصفت حالته ببالغة الخطورة. راكبان في السيارة الضالعة في نفس الحادث أصيبا بجروح طفيفة. في أواسط البلاد إطلاق نار ومطاردة شرطية. سيارة انطلقت مسرعة كانت تقل ثلاثة من مناطق الضفة الغربية، انطلقت مسرعة نحو حاجز شرطي في منطقة تل أبيب. السيارة المشبوهة اقتحمت نقطة التفتيش الشرطية الليلة الفائتة في تل أبيب، حاولت دهس أفراد شرطة وقاموا بدورهم بالرد بإطلاق النار. أحد الركاب أصيب بجروح متوسطة.

الكثيرين أو يمكن الجميع. أحد أكبر التغييرات في تطبيق الواتساب في السنوات الأخيرة أصبح أخيراً متاحاً. لأول مرة سوف يتمكن مستخدمو التطبيق من التواصل عن طريق اسم مستخدم بدلاً من رقم الهاتف. هذه الميزة الجديدة صممت من أجل حماية الخصوصية. ماذا يعني ذلك؟ سوف يكون بإمكان مستخدمي الواتساب البدء بمحادثات شات دون الكشف عن رقم الهاتف الشخصي، فقط اسم مستخدم أو اليوزر. البدء بهذه الميزة الجديدة في تطبيق الواتساب سينطلق خلال الأيام القريبة القادمة. البعض منا تلقى إشعارات بذلك من التطبيق نفسه، من تطبيق الواتساب.

صحفنا عبر أثير راديو مكان، سنكون مع المواقع الإلكترونية ونبدأ بموقعنا موقع مكان نقطة ORG نقطة IL التابع لراديو مكان وقناة مكان التلفزيونية أيضا. عبر موقعنا يمكنكم مطالعة الأخبار والاستماع إلى البث المباشر أيضا، كذلك للنشرة المسائية على قناة مكان التلفزيونية البث الساعة 7. ابقوا معنا نتابع بعد الأغنية.

من أبرز العناوين على موقع مكان هذا الصباح: على الرئيسية مقتل حسين عيسى بإطلاق نار خلال شجار في حي سلوان بالقدس. أيضا على الصفحة الرئيسية: كاتي يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني في لبنان. قتيلان وإصابات بحادثي طرق في كريات أتا وروش عين. أيضا على موقع مكان مقتل 6 أشخاص باعتداء إطلاق نار في شمال ألمانيا. في تل أفيف شرطي أطلق النار على سيارة بعد أن رفض سائقها الانصياع للأوامر بالتوقف. المفتش العام للشرطة يأمر بتكثيف الضغط على منظمات الجريمة. وعلى موقع مكان أيضا: إسقاط مشروع قانون يقضي بمنع الصليب الأحمر من زيارة سجناء أمنيين. في أحوال الطقس بحسب ما جاء من الراصد الجوي: درجات الحرارة تبقى اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل. غدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى الموقع الإلكتروني لأسبوعية كل العرب: مقتل الشاب حسين عيسى وإصابة شقيقه إثر شجار مسلح في حي سلوان. في الرياضة على كل العرب: ألمانيا تودع كأس العالم 2026 بركلات الترجيح أمام الباراغواي. إطلاق نار خلال مطاردة مركبة مشبوهة من قبل الشرطة في تل أفيف والعثور على شاب من الضفة مصابا بالقرب من المكان.

أما أبرز عناوين موقع الصنارة هذا الصباح: مفوض الشرطة يقول سنضرب منظمات الجريمة دون رحمة ونلاحقها حتى تقديمها للعدالة. اعتقال شابة من البعنة بعد مطاردة شرطية وضبط مسدس قرب مفرق الرامة. أيضا على موقع الصنارة هذا الصباح: لائحة اتهام ضد معلم من مجل كروم بتأجير شقته لعامل من الضفة الغربية. حي سكني جديد يضم 2150 وحدة سكنية في الناصرة، المصادقة على مخطط أراضي السلزيان. مقتل عدنان ريحاني بإطلاق نار في يافة الناصرة.

أما أبرز عناوين موقع بكرة دوت نت: اختتام العام الدراسي، عام استثنائي بين الحرب وتعطل الدراسة وغياب خطة لتعويض الفجوات التعليمية،

على موقع بكرة أيضاً، وزارة الصحة تحجب أدوات الـ AI في المستشفيات الحكومية، وخبراء يحذرون المخاطر لم تنخفض بل زادت.

خطة أيزنكوت لمواجهة العنف، كابينيت خاص وخدمة مدنية للشباب. عريضة في يافا تطالب بإقالة قائد مركز الشرطة عقب تصاعد جرائم القتل.

لنا زاوية أيضا ضمن جولتنا الصباحية هذه، نتوقف فيها مع أسعار صرف العملات الأجنبية بحسب بنك إسرائيل. سعر صرف الدولار 2.97 شيكل أجورا مقابل الشيكل. سعر صرف الجنيه الإسترليني 3.94 شيكل أجورا. اليورو عند 3.39 شيكل أجورا. سعر صرف الدينار الأردني 4.20 شيكل أجورا، والجنيه المصري 6 أجورات مقابل عملة الشيكل

طلعنا أبرز عناوين الأخبار قدر المستطاع على الصحف العبرية وعلى المواقع الإلكترونية. تابعونا عبر موقع مكان التابع للراديو والتلفزيون. موجات البث FM في كافة أنحاء البلاد هي 92.3, 88.8, 99.3 و93.7 FM. يمكنكم الاستماع إلى البث المباشر عبر الموقع أيضا إن كانت هناك تشويشات في التقاط البث عبر موجات FM. شكرا لكم, نرجو لكم صباحا موفقا ونهارا جميلا. إلى لقاء جديد.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
7: رجاء الهدوء.
6: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. جريمة قتل في حي سلوان شرقي العاصمة. المفتش العام للشرطة يأمر بتكثيف الضغط على منظمات الجريمة. إسقاط مشروع قانون يقضي بمنع الصليب الأحمر من زيارة سجناء أمنيين. إرسال وفد إسرائيلي إلى فنزويلا. تأهل البرازيل وباراغواي والمغرب إلى ثمن نهائي المونديال. والحرارة على حالها اليوم.
11: راديو مكان الأخبار.
10: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. في حي سلوان شرقي أورشليم القدس قتل الليلة الماضية الشاب حسين عيسى إثر تعرضه لإطلاق النار خلال شجارة، وأصيب شقيقه بجروح متوسطة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الجريمة. وفي تل أبيب أطلق شرطي النار الليلة الماضية على سيارة بعد أن رفض سائقها الانصياع للأوامر بالتوقف، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وتبين أنه فلسطيني من سكان مناطق السلطة، وترجح الشرطة أن تكون خلفية الحادث جنائية. هذا وقال المفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي، قال إن الحرب ضد الجريمة ولا سيما الجريمة في المجتمع العربي هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى. وأمر المفتش العام قيادة الشرطة خلال جلسة خاصة عقدت مساء أمس بتكثيف الضغط على منظمات الجريمة وتعزيز النشاطين العملياتي والاستخباراتي، مع تشغيل وحدات خاصة أيضا في مناطق لم تعمل فيها سابقا. أرد نبأ مراسلنا للشؤون الجنائية تامر الكيلاني. أسقطت هيئة الكنيست مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة سجناء أمنيين، ولم يتمكن الائتلاف الحكومي من الحصول على الأغلبية اللازمة بسبب مقاطعة الأحزاب الحريدية التصويت. وشهدت الجلسة مشادة حادة تحولت إلى تدافع بين النائب أيمن عودي ورئيس الائتلاف أوفير كاتس. ذكرت قناة كان أن مساعد المبعوث الأمريكي ويتكوف هاري لايتسون اجتمع خلال الأشهر الأخيرة مع القيادي في حماس قليل الحياة، وأفيد أن إسرائيل كانت على علم بذلك. وقال مصدر مطلع لمراسلة القناة جيلي كوهن إن اللقاء عقد في إطار المباحثات حول نزع سلاح حماس التي يقودها رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوفا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين ليلة الماضية جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأنه لم يصدر بعد تعقيب عن جيش الدفاع. يتوجه اليوم وفد إسرائيلي إلى فنزويلا 5 أيام بعد الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلد، ويضم الوفد جنودا من الجبهة الداخلية وجهات أخرى من جيش الدفاع وممثلين من وزارة الخارجية. ويشير مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران إلى أن إرسال الوفد يتم بالرغم من انقطاع العلاقات بين أورشليم القدس وكراكاس منذ 2009. تأهل ليلة الماضية منتخب البرازيل إلى مرحلة ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه بالوقت بدل الضائع على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن البرازيل ستلعب بدور 16 ضد الفائز بالمباراة بين النرويج وساحل العاج. كما تأهل منتخب باراغواي إلى ثمن النهائي بفوزه بركلة الترجيح على منتخب ألمانيا بعد التعادل بهدف لكل منهما. وقبل قليل تأهل منتخب المغرب إلى ثمن النهائي بفوزه على هولندا بركلات الترجيح.
3: حالة الطقس
4: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
10: تبقى درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا يطرأ انخفاض طفيف عليها. وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 31، تل أبيب 30، حيفا 29، الناصرة 35، جبال الجليل واللد والرمل 32، هضة الجولان 36، وبئر السبع 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، ونلتقي عيد الثامنة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: الآن في مكان، جولة الصباح مع غالية نطور قدور.
8: الآن وفي كل مكان،
12: 5 دقائق بعد السابعة، ساعتنا في استوديوهات راديو مكان في حيفا. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة الصباح الإخبارية، معكم فيها أسعد عطار، جسلين محميد بريق، أحمد عويسات، أوسكار وغالية ناطور قدور. وفي أبرز عناوين الصباح: المغرب يتأهل قبل قليل إلى مرحلة ثمن النهائي في مباراة شيقة حسمت بالركلات الترجيحية. البرازيل والباراغواي تأهلان أيضا إلى دور 16 فيما غادرت المونديال ألمانيا واليابان. في عناويننا الأخرى: إسرائيل تستعد لتطبيق الانسحاب الاختياري من 3 مناطق في جنوب لبنان. قضاة المحكمة الذين ينظرون في ملفات رئيس الوزراء يوصون للمرة الثانية النيابة العامة بالتراجع عن تهم الرشاوة دون التطرق إلى تهم إساءة الائتمان. محكمة العدل العليا تقبل الالتماسات التي قدمت ضد تقارير مراقب الدولة حول أحداث 7 أكتوبر. إسرائيل تقرر إرسال بعثة إغاثة لتقديم المساعدة في البحث عن مفقودين في فنزويلا جراء الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلد. وفي ظل استفحال الجريمة، الشرطة تكشف عن إجراءات جديدة لمكافحة المنظمات الإجرامية. اجتماع ثلاثي آخر للجبهة التجمع والتغيير في محاولة لتشكيل قائمة مشتركة. هذه الملفات ومحاور عديدة ومتنوعة سنكون معها على مدار الساعة القريبة من هذه الجولة الإخبارية. نستهل بالحدث الرياضي البارز وتأهل المنتخب المغربي قبل قليل إلى مرحلة الثمن النهائي. ينضم إلينا الزميل يوسف شداد. صباح الخير يوسف.
13: صباح النور غالية لك ولجميع المستمعين. إذن فعلا حدث تاريخي في كأس العالم، ليلة تاريخية تبدأ بوداع ألمانيا لكأس العالم أمام الباراغواي، ولكن المغرب بعد 3 ساعات تخطف العناوين وتطيح بهولندا وتتأهل إلى الدور 16 من المونديال لتضرب موعدا يوم السبت 4/7 أمام كندا. مرة أخرى، المغرب أمام كندا يوم السبت 4/7 دور 16، فرصة كبيرة للمغرب أن تعيد الإنجاز التاريخي من مونديال قطر 2022. والمغرب استحقت هذا التأهل أمام هولندا، ورغم أنها طبعا تأخرت غالية بهدف جاكبو في الدقيقة 72، إلا أن المغرب مع الشخصية القوية مع الذهنية الاحترافية العالية تعادل في الدقيقة 91، عادل عيسى ديوب. المباراة دخلت إلى شوطين إضافيين، استمر التعادل، وفي الركلات الترجيحية فيباري سجل الركلة الترجيحية الحاسمة للمغرب، وكانت دراما كبيرة. ياسين بونو أيضا تألق حارس المغرب وأرسل المغرب إلى الدور 16 احتفالات في مدينة مونتري المكسيكية، هذه المدينة الجميلة التي شهدت مدا مغربيا، جماهير لا تعد ولا تحصى وصلت لمؤازرة المنتخب المغربي الذي على ما يبدو يكتب التاريخ أيضا في هذا المونديال غالية.
12: نعم، والزميل يوسف شداد نحن سنعود إليك أيضا في ختام البرنامج للمزيد من أخبار المونديال، شكرا لك في هذه المرحلة. شكرا يوسف.
13: شكرا إذن
12: المغرب يتأهل إلى مرحلة ثمن النهائي. ينضم إلينا الآن الصحفي المغربي سعيد العفاسي. صباح الخير.
14: صباح الخيرات والانتصارات.
12: مبارك لكم هذا الإنجاز.
14: مبارك لنا جميعا.
12: يعني كانت مباراة شيقة جدا حتى اللحظات الأخيرة، ضربات الجزاء هي الركلات الترجيحية، هي من حسمت الموقف يمكن أن نكون، وإثارة حتى اللحظة الأخيرة.
14: صحيح، رغم أن كان بودنا أن ينتصر المنتخب المغربي في المباراة في الدقيقة 90، لأنه المغرب قدم مباراة رائعة جدا، وهولندا عمل سدود من الدفاعات من أجل أن لا يصل المغرب إلى المرمى، ولكن الهدف هو أنه تحقق والمغرب حقق نتيجة إيجابية. تأسفنا لأن حكيمي العميد ضيع ضربة جزاء، ولكن في عنده لاعبين استطاعوا أن يقولوا كلمتهم وأن يكون ساري حاضرا وأن يسجل الهدف، وهذا إنجاز كبير ومبروك ومبارك لنا جميعا، للعرب وللمغاربة ولكل من يساند الراية الحمراء بنجمة خضراء.
12: يعني يمكن أن نقول أيضا أن المغرب يعني في المرة السابقة، أيضا في المونديال السابق هناك فاجأة فعلا، المرة لم يعد السندريلا التي تحصل على هذا الإنجاز، يعني نحن نرى إنجازات متتالية للمغرب.
14: طموحتنا كبرت، طموحتنا أصبحت عالية، ولن نرضى لا بالتعادل ولا بالهزيمة، نرضى بتحقيق الأهم وتحقيق المرور إلى الأدوار المتقدمة. نحن الآن في مراحل إما أن تكون منتصرا أو أن تكون منهزما وتحزم الحقائب وإلى البلاد، لكن الحمد لله أن في لاعبين، في كتيبة رائعة، في لازم نقول شكرا لوليد الركراكي للمدرب المغربي الذي حقق هذا الإنجاز في سنة 2022، واستطاع أن يعطي جرعة أمل للمنتخبات العربية والإفريقية لكي تقول كلمتها، وأعتقد هذا سيكون كذلك جرعة أمل للباقي المنتخبات العربية والإفريقية وحتى المساندين الآخرين من أجل أن يقدموا الأفضل، لأن فعلا استطاع المغرب أن يحقق الأهم وأن يقول كلمته وأن يثبت بأن لم تكن 22 صدفة في قطر، وإنما هناك عمل، هناك تدريب، هناك مدرسة كروية مغربية قادمة 100%.
12: نعم، وأنا أريد أن أسألك يعني أين تابعت المباراة؟ أي أنت متواجد في المغرب؟
14: في البيت.
12: في البيت.
14: أنا معكم بكفر قرع.
12: وأنا أريد أن أسألك يعني كنت أود أن أسأل عن كل الأجواء، يعني كيف تبدو
14: الأجواء؟ أنا كنت أشاهد المباراة وأشاهد الأجواء المباشرة من المغرب بفاس من مدينة بساحة أبي الجنود، ساحة كبيرة وضعوا فيها شاشة كبيرة جدا، هناك الجمهور تفاعل، صحيح كان خذلان عندما سجلت عنا الإصابة، ولكن انتعشت الأمال، وأنا سعيد جدا لأنني في الصباح واليوم عندما سأخرج للشارع سأرى الأعلام المغربية ترفرف، الأولاد سوف يحملون الأعلام، المحلات التجارية رفعت أعلام، وهذا شيء
12: يعني في الباراغواي في ظل يعني تأهل الباراغواي إلى ثمن النهائي، هنالك الرئيس أعلن عن يوم احتفالي.
14: احنا نريد ان نعلن عن يوم احتفالي اذا فزنا بكأس العالم، هذا طموحنا
12: في هذه المرحلة. لا تعلنون عن يوم احتفالي، فقط تحتفلون بشكل متواضع.
14: اذا فزنا بكأس العالم كما فاز وهبي، هذا المدرب المغربي محمد وهبي هو الذي فاز بكأس العالم للشبان.
12: نعم.
14: وبالتالي طموحنا هو ان نحقق ان شاء الله كأس العالم، ونحن لها. اعتقد بان ابان المنتخب المغربي ان عنده القدره، عنده الدربه، عنده المكر الكروي، عنده كل الامكانيات بان يصل الى ادوار متقدمه. وفيما احنا جينا الان المقابله القادمه يوم السبت ستكون ضد كندا.
12: كندا
14: ليس قويا بالفعاليه المطلوبه، هو قوي بفعاليه ان كأس العالم في بلده. وهذا سيكون
12: أيضا تحدي
14: قوية.
12: بالنسبة لكم أيضا
14: طبعا. ولكن المغرب أعتقد بأن الجمهور المغربي سافر إلى كندا وإلى المكسيك وإلى أمريكا وعندنا جالية كبيرة هناك من أجل الدفاع أن يكون اللاعب رقم 13 خارج الملعب، وهذا شيء يفرح القلب.
12: ونحن بالطبع سنتابع كل المباريات وأيضا بالأخص كل ما يحدث مع المنتخب المغربي. نشكرك جزيل الشكر الصحفي المغربي سعيد العفاسي، شكرا على هذا الحديث لمكان.
14: شكرا لكم
12: ومرة أخرى مبارك لكم. شكرا. إذن هذا في أخبار المونديال والمباراة التي حسمت قبل قليل فقط، ومنها ننتقل إلى ملفات أخرى، إلى التطور الدراماتيكي في ملفات رئيس الوزراء، حيث أوصى قضاة المحكمة التي تنظر في قضايا رئيس الوزراء الجنائية النيابة العامة بالتراجع عن تهم الرشاوة المنسوبة لرئيس الوزراء، وهذه هي المرة الثانية التي يتبنى فيها القضاء هذا الموقف دون التطرق إلى التهم الأخرى كإساءة الائتمان. معنا هذا الصباح المحامي علاء سليمان، مختص بالقانون الجنائي. صباح الخير.
15: صباح الخير.
12: ماذا يعني هذا المطالبة بالتراجع عن أو التوصية بالتراجع عن تهم الرشاوة؟ لماذا وعلى أي أساس وعلى ماذا يدل طبعا؟
15: أولا كان في توصية من 3 سنوات ما يسمعوا شهادة بنيامين نتنياهو، فالنيابة فكرت أنه بعد ما يسمع نتنياهو تقدر أنه تثبت الدعوة الرشوي عن طريق إفادة نتنياهو للدفاع عن نفسه. فالقرار لا، توصية الحكام اليوم معناها أنه سمعنا كمان شهادة الدفاع تاعت نتنياهو، ما تغيرش رأينا بموقفنا بخصوص الرشوي. ومهم جدا نشوف شو ما حكوش كمان، ما حكوش انه عن موقفهم بخصوص الملفات 1000 2000، وكمان الاخلال بالاماني
12: فعلا كل ما يتعلق باساءه الائتمان، يعني دون التطرق الى هذا الشان، ماذا يعني ذلك ما بين الرشوه واساءه الائتمان؟
15: كمان لها معنى انه القضاء ما فيش عندهم قناعه انه لم يثبت الاتهام هذا، وحاليا ممكن يجرم بهاي التهم، ممكن يجرم بهاي التهم بعد في بعد شو الدفاع أخر، بس الموقف واضح أنه الرشوة بنظر القضاء لا يوجد دليل كافي أنه يجرموه بالآخر. فأعتقد أنه انتهت الشهادات بخصوص الرشوة، إلا شهادات دفاع ممكن تكون تزيد موقف نتنياهو إيجابية.
12: وفي حال تم التراجع عن تهم الرشوة، ماذا يعني ذلك بكل ما يتعلق بملفات نتنياهو؟
15: أولا التراجع عنها أعتقد أنه هذا تصرف صحيح من النيابة العامة. المفروض أنه الإصغاء للقضاء لما 3 قضاء قديرين بيسمعوا شهادات الادعاء وبعدين شهادات الدفاع بالأساس نتنياهو، وبصر هذا القرار مرتين، مش قرار توصي مرتين، أعتقد أنه على النيابة العامة توضع المصلحة العامة هنا بالأساس بالميزان، وبرأيي أنه المصلحة العامة تؤكد أنه لازم كان هذا يكون من 3 سنوات، لأنه كان محكمة خلصت. لو تراجع عن هذا الملف الرشوة كان ممكن جدا كم اليوم في أواخرها في نهاياتها.
12: ولكن بالنسبة يعني لكل ما يتعلق بالتهم الأخرى، يعني الرشوة هي يعني الأصعب من بينهم، إذا ما تم التراجع عن هذه عن هذا البند، بالتالي ماذا كيف سيؤثر على باقي الملف؟
15: أعتقد إنه نتنياهو وقتها لازم يتحرك عشان يعمل صفقة اللي فيها ينهي عمله السياسي، يعني أعتقد إنه هذا هو الاتجاه النيابة العامة كمان. السؤال انه هل يستطيع نتنياهو ياخذ هذا القرار انه ينهي عمله السياسي؟ طبعا سؤال العار كمان، الكلون بالتهم الثانيه فيها عار واضح، انه 3 تهم خيانه عامه ب 1000 2000 و4000 بضل كمان 4000 فيه كمان خيانه عامه، ف3 تهم خيانه عامه اعتقد انه فيها عار راح يكون، فاحتمال كبير انه يجرم بهاي، طبعا احتمال موجود بالذات انه القضاء ما ذكروا هذا الموضوع ب3 ملفات.
12: وفي كل ما يتعلق بالمساعي لأن يحصل على عفو، ونحن نعرف تدخل الرئيس الأمريكي أيضا في هذا المجال وكل ما يتعلق برئيس الدولة، هذا الأمر يسهل طبعا إذا ما تم إلغاء
15: العفو. لا أعتقد إنه موضوع العفو راح يكون، ما أعتقد الموضوع هذا، توجه نتنياهو من الأول كان مش اعتراف منه، وأساس العفو بده يكون فيه أخذ مسؤولية على الأقل قسم الملفات، أخذ مسؤولية أولية على الأقل. نتنياهو قدم طلب اللي هو لا أعتقد أنه طلب حنينة، ما أعتقد أنه هذا الإشي.
12: ومتى على النيابة بأن ترد؟
15: النيابة فيش، مش مفروض فيها ترد، هذا اقتراح من القضاء اللي بدوش رد، وما في حاجة أنه يرده، مجرد أنه يستكملوا سماع الشهود هذا معناه أنه هني ما موافقين على رأي المحكمة. وبأكد أنه أنا لا أعتقد أنه لازم هيك يساوي، أنا أعتقد أنه إذا تصرفوا هيك وكملوا بالقضية بدون ما ينسحبوا من ملف الرشوة أعتقد أنه هذا خطأ.
12: ونحن بالطبع سنتابع هذا التطور. نشكرك جزيل الشكر على هذا التحليل، المحامي علاء سليمان مختص بالقانون الجنائي، شكرا لك وسعدت صباحا.
15: شكرا لك، باي باي، صباحا.
12: وننتقل إلى ملف قضائي آخر. قبلت محكمة العدل العليا الالتماسين اللذين قدما ضد مراقب الدولة في 8 تقارير تتعلق بأحداث 7 أكتوبر، وقرر القضاة 5 أن المراقب متنياهو إنجلمان تجاوز صلاحياته في 4 إجراءات تدقيق، في حين لم يمنح حق الاستماع والطعن للخاضعين للتدقيق في الإجراءات 4 الأخرى. تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
16: المحكمة العليا قبلت بالإجماع التماسين قدما ضد 8 إجراءات فحص وتدقيق بادر إليها مراقب الدولة متنياهو أنجلمان المنتهية ولايته الشهر المقبل بشأن أحداث 7 أكتوبر. الالتماس الأول قدم في حينه من قبل هيئة الدفاع العسكري العامة، وتركز على 4 إجراءات، وهي الحرب الاقتصادية على الإرهاب والدفاع عن حدود قطاع غزة وعمل أقسام الاستخبارات وتصرف المستوى السياسي والجيش وجهاز الأمن العام الشباك. وجاء في الالتماس أن التدقيق في هذه المواضيع يتجاوز صلاحيات المراقب بحسب قانون أساس مراقب الدولة. في قرار المحكمة أمس جاء أن صلاحية مراقب الدولة محدودة للتدقيق، وبإمكانه مقارنة سلوك الجهات بمعيار متبع وليس التحقيق في الصورة الواقعية الكاملة. القاضية دفنة براك إيريز كتبت في القرار أن قضايا السياسة والاستراتيجية في مجالي الأمن والشأن الخارجي ليست من صلاحيات المراقب. القاضي أوفر جروسكوف أشار إلى أنه بعد اتخاذ القرار بإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر، فمن الصحيح الانتظار من أجل إتاحة الفرصة للتنسيق بين الجهات المختلفة. وعلى أي حال على المراقب الامتناع عن الاستمرار في إجراءات التدقيق 4 الواردة في الالتماس. بالنسبة للالتماس الثاني الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، فقد تناول 4 إجراءات أخرى عد فيها المراقب مسودات تتعلق بالإعلام الحكومي في مواجهة الرأي العام الدولي والتعامل مع القتلى المدنيين وتأمين حفل نوفا في ريعيم والإجراءات الدفاعية في مدن الجنوب. وجاء في الالتماس أن الطريقة التي أعدت بموجبها مسودات التقارير أضرت بحق الاستماع للمتضررين من نتائجها، إذ أنه لم يستمع إليهم إلا بعد أن تمت صياغة المسودات. في قرار المحكمة جاء أنه عندما يكون هناك احتمال بأن تفرض مسؤولية شخصية على الخاضعين للتدقيق، يجب منحهم حق الدفاع والاستماع إلى ادعاءاتهم قبل صياغة مسودة التقرير. وقضت المحكمة بأنه يمكن للمراقب الاستمرار في هذه الإجراءات 4، لكن دون الاستناد إلى المسودات الحالية التي سبق وأعدها. مجلس أكتوبر الذي يضم ممثلين عن عائلات الضحايا رحب بقرار المحكمة معتبرا إياه تذكيرا إضافيا بأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هو من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وغير خاضعة لأي جهة وذات صلاحيات كاملة للتحقيق مع جميع المستويات. وينوي مجلس أكتوبر تنظيم احتجاجات يوم الخميس المقبل، وهو اليوم 1000 بعد إخفاقات 7 أكتوبر، في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
17: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
18: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
19: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
20: أجا
21: هيا أجا أجا
20: هيا أجا أجا
21: هدو
22: هابي بيرثدي.
23: هيا يا جماعة بس شوي،
17: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سغنين؟
18: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
21: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
12: جولة الصباح الإخبارية، ونحن الآن إلى الملف الأمني. إسرائيل تستعد لتطبيق الانسحاب الاختباري من 3 مناطق في جنوب لبنان، ولكن يبدو أنه على أرض الواقع قد يكون الانسحاب رمزيا، في حين يؤكد وزير الدفاع أن إسرائيل ستبقى في الأراضي التي احتلتها في لبنان. معنا الآن مراسل الشؤون الأمنية إيال عليمة. صباح الخير إيال.
22: صباح النور غالية. وفقا للمعلومات المتوفرة فإن الانسحاب الإسرائيلي سوف يبدأ بالقرى 3 فرون وغندورية وزوتر الغربية. قرية فرون لا توجد فيها قوات إسرائيلية وتقوم بتسيير دوريات بين الحين والآخر. هذه القرية تشرف على المنطقة الصفراء وبضمنها قرية الغندورية التي لا توجد بها أيضا قوات إسرائيلية بشكل دائم، مع أنها دمرت بشكل كبير خلال المعركة العسكرية والقصف المستمر. أما القرية الثالثة فقد تكون قرية زوتر الغربية التي تعرضت للتوغل الإسرائيلي. إذا صحت التقييمات والأنباء المتوفرة فإن الانسحاب من المناطق الاختبارية قد يكون رمزيا ربما وهميا، ذلك على خلفية تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتز الذي قال بأن إسرائيل تستعد للبقاء في الأراضي التي احتلتها في لبنان خلال فترة طويلة وإقامة المواقع في هذه المنطقة. كاتس قال أنه لا توجد لإسرائيل مطامع إقليمية في لبنان، ولكن الانسحاب مشروط بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل من الدولة اللبنانية، وهذا يعني بشكل أو بآخر وضع شروط تعجيزية للاتفاق مع لبنان. في الوقت الراهن تتواصل عملية هدم القرى اللبنانية المحاذية للحدود الإسرائيلية، خاصة القرى الشيعية في القطاع الشرقي. تم حتى الآن تدمير حوالي 73% من القرى. أما في القطاع الغربي فإن عملية التدمير تبدو أكبر وتشمل كافة القرى، مما يجعل حوالي 600,000 من المواطنين اللبنانيين لاجئين في بلادهم كما يقول وزير الدفاع، مع أن التقييمات الأممية لعدد النازحين قد تكون مضاعفة بالمقارنة مع المعلومات الإسرائيلية. وهذه العملية سوف تتواصل إذا إصرار إسرائيل بإبقاء المنطقة المحاذية لحدودها مع لبنان مهجورة وخالية من السكان. السؤال إذا ما تسمح الإدارة الأمريكية بإبقاء الاتفاق مع لبنان مجمدا كما هو الأمر بالنسبة لخطة الرئيس الأمريكي في قطاع غزة. غالية.
12: شكرا لك الزميل إيال عليمة. ونواصل الحديث عن الملف اللبناني. ينضم إلينا الآن إتيان صقر، قائد ومؤسس حزب حراس الأرز، حركة قومية لبنانية. صباح الخير لك أستاذ إتيان.
23: صباح النور مدام، أهلا وسهلا.
12: أهلا بك. إذا نحن نتحدث عن هذا الاتفاق أو اتفاق الإطار ما يعرف الذي تم التوقيع عليه في واشنطن نهاية الأسبوع، باعتقادك إلى أي مدى يعني هذا الاتفاق يمكن أن يكون فعلا بداية لاتفاق أوسع؟
23: أنا متفائل من جهة تنفيذ هذا الاتفاق. أولا لأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يبدو أنهما جادين بتنفيذ هذا الاتفاق. وثانيا لأن الضامن والراعي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جادة في هذا الموضوع، وأعتقد أنه سيأخذ طريقه إلى التنفيذ. وأعتبر أن ما سيجري اليوم هو اختبار لجدية الدولة في تنفيذ قراراتها. لأنه نحن كنا نعرف أنه صار في تلكؤ بالأول وصار في تحايل على على تنفيذ القرارات.
12: ولكن أيضا استمعنا التصريحات في كل ما يتعلق من جهة حزب الله والموالين لحزب الله يتحدثون عن أن هذا الاتفاق لن يمر كما أوضحوا.
23: حزب الله من الطبيعة أن يقول أن يعارض هذا الاتفاق لأنه هو المقصود وهو عدو، هو العقبة الوحيدة في طريق حل المشكلة الأزمة اللبنانية، العقبة الوحيدة.
12: وإلى أي مدى يمكنه أن يشكل عقبة أمام تحقيق مثل هذا الاتفاق؟
23: عندما الدولة تحزم أمرها وتنفذ، عندما تحزم أمرها وتقرر أن تنفذ، الدولة قادرة أن تنفذ والجيش قادر. المشكلة كانت بالقرار السياسي، القرار السياسي كان ضعيفا وكان متراجعا.
12: يعني وباعتقادك ما بعد القرار السياسي الآن هنالك إمكانية للدولة، وهل هنالك فعلا لدى الدولة والحكومة القوة لفرض السيادة على هذه المناطق الاختبارية؟
23: نعم، أنا متفائل، وخصوصا في بند ما ذكرني، وهو أنه الشعب اللبناني هذه المرة في أكثريته الساحقة يؤيد ما يجري اليوم على الأرض ويؤيد مسار السلام مع إسرائيل. الطوائف كلها، الطائفة السنية بنسبة عالية جدا تؤيد هذا الاتفاق وتؤيد السلام مع إسرائيل، وكذلك الطائفة الدرزية بنسبة عالية، ناهيك عن الطائفة المسيحية التي تطالب بهذا السلام وبالانتهاء من هذه المأساة ومن حالة الدولة والدويلة التي عشناها 40 عاما، حالة الدولة والدويلة.
12: ولكن هنالك أيضا أصوات، يعني أنا يعني طبعا أنا أحترم جدا يعني هذا التفاؤل في نبرتك وفي توجهك، ولكن أريد أن أسألك أيضا، هنالك من يرى بأن هذا الاتفاق يمكن أن يجلب لبنان إلى حالة من الحرب الأهلية كما يسمونها.
23: لا يوجد حرب أهلية، هذا تهويل، مجرد تهويل. قلت لك الآن أن الشعب اللبناني بنسبة عالية يؤيد هذا الإجراء وهذا الاتفاق مع إسرائيل، الشعب اللبناني بنسبة عالية تصل إلى 70-80%، وهذه لأول مرة تحدث في لبنان.
12: ونحن بالطبع سنتابع كل ما يحدث أيضا في لبنان وكل هذه التطورات. نشكرك على هذا التحليل السيد إتيان صقر، قائد ومؤسس حزب حراس الأرز، حركة قومية لبنانية. شكرا لك على هذا الحديث لمكان.
23: أهلا وسهلا،
12: صباح الخير وسعدت صباحا. والآن إلى ما يحدث في قطاع غزة. مصادر فلسطينية تقول بأن فصائل غزة تتجه إلى رفض جزئي لتعديلات ميلادينوف مع تقديم ملاحظات على بنودها. للمزيد ينضم إلينا الآن مراسلنا حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
5: أهلا غالية، صباح النور. كما ذكرتي، مصادر فلسطينية أفادت بأن الفصائل الفلسطينية تتجه نحو رفض جزئي للتعديلات التي قدمها نيكولاي ميلادينوف على خريطة الطريق، مع إعادة رد يتضمن ملاحظات واعتراضات على عدد من البنود دون رفض المقترح بشكل كامل. حسب المصادر، فإن الفصائل تعتزم التمسك بتعديلات ترى أنها تحفظ المطالب الفلسطينية مع استمرار المشاورات مع الوسطاء قبل تسليم الرد النهائي. اليوم سيصل إلى القاهرة العاصمة المصرية وفد من حركة حماس لاستكمال المفاوضات مع مسؤولين من الوسطاء قطريين أتراك ومصريين في محاولة للتقدم وتحقيق اختراق في كل ما يتعلق بالانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. في غضون ذلك غالية، قدمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، وسط توقعات أمريكية بالحصول على موافقة إسرائيلية خطية على بنودها. الوثيقة تعكس غالية الضغط الأمريكي على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس ترامب حتى بدون نزل سلاح حماس، وفي الوقت نفسه الرغبة في واشنطن بعدم تجديد الحرب في غزة. حسب الوثيقة تلزم إسرائيل أو تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ أعمال البنية التحتية، توفير المياه والكهرباء وغيرها في مناطق محددة من غزة، الالتزام بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى المناطق الخاضعة لمسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية هذا العام، أي بعد حوالي 6 أشهر. إضافة إلى ذلك التزام إسرائيل بالسماح ببناء مقر مركزي لحكومة التكنوقراط ومنح تراخيص بناء قواعد القوة الدولية في منطقة قطاع غزة. أيضا تلتزم إسرائيل وفقا للوثيقة بتسهيل إعادة بناء المستشفى الأوروبي بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية والمختبرات. بشكل أو بآخر للتلخيص غالية، الولايات المتحدة تضع الآن الملف الغزي على رأس جدول الأعمال بعد ربما الانسحاب، بعد أن قررت الولايات المتحدة في هذه المرحلة عدم الانتظار إلى إنهاء الأزمة الإيرانية الأمريكية وحرب، وقررت التدخل في بشكل ربما فعال في قطاع غزة. الجيش الأمريكي بدأ في الأيام الأخيرة بإقامة قاعدة كبيرة على حدود قطاع غزة، وذلك لاستيعاب أوائل القوات الدولية، قوات ما تسمى بقوات السيطرة التي تتصل إلى غزة وتدير الأمور الأمنية والعسكرية هناك. غالية،
12: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. شكرا حسن. لا. ونحن إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، اللذان قررا إرسال بعثة مشتركة لوزارة الخارجية وجيش الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية إلى فنزويلا طبعا، وذلك في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي. محرر الشؤون السياسية شمعون أران والمزيد من التفاصيل.
4: كما تجري العادة منذ عشرات السنين، فإن دولة إسرائيل تتجند وتساعد العديد من دول العالم في حالة تعرضها لكوارث طبيعية. هذا الأمر ينطبق أيضا على فنزويلا التي ضربها زلزالان أرضيان عنيفان الأسبوع الماضي. فنزويلا نذكر قطعت علاقاتها مع دولة إسرائيل عام 2009 بعد عملية الرصاص المسبوب في قطاع غزة من قبل الرئيس أنذاك هوغو تشافيس. ورغم ذلك وفي ظل الوضع المتهزم في هذا البلد وفي ضوء الخبرة والتكنولوجيات والقدرات الهائلة لإنقاذ المنكوبين من تحت الأنقاض، تقرر في المستوى السياسي إرسال اليوم بعثة إسرائيلية تضم مسؤولين من وزارة الخارجية وجيش الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية. السفير يعاد ماجين الذي نشأ في فنزويلا سيركز نشاطات وزارة الخارجية، وإلى جانبه في البعثة البريغادير العاد إدري رئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى جهات مهنية ومهندسين سيعملون جنبا إلى جانب مع سلطات فنزويلا في مسعى لإنقاذ منكوبين من تحت الأنقاض إثر الهزات الأرضية العنيفة التي ضربت هذا البلد. فور وقوع هذه الهزات أعلنت إسرائيل أنها تستعد لإفاد بعثة إسرائيلية لمساعدة فنزويلا. وزارة الخارجية أعلنت أنها تعقد جلسات تشاورية باشتراك الجهات المختصة ذات الشأن استعدادا لإرسال هذه البعثات. حتى الآن أشير هناك أكثر من 1700 قتيل وألاف الجرحى، بالإضافة إلى زهاء 50,000 شخص يعتبرون في عداد المفقودين.
12: والآن إلى ملف العنف والجريمة. بعد موجة القتل التي أودت بحياة 6 أشخاص خلال أقل من 24 ساعة، الشرطة تكشف عن إجراءات جديدة لمكافحة منظمات الجريمة، والمجتمع العربي يترقب ما إذا كانت الوعود ستتحول إلى واقع ملموس. التفاصيل في تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر الكيلاني.
7: بعد يومين على اليوم الدام الذي شهد مقتل 6 أشخاص في أقل من 24 ساعة، لا تزال حالة الترقب والحذر تخيم على المجتمع العربي.

0: فقرتي وتشغيل وحدات خاصة في مناطق جديدة، إلى جانب توسيع النشاط خلال عطل نهاية الأسبوع وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف أهدافا إجرامية في أنحاء البلاد. كما شدد المفوض العام على اعتماد نهج هجومي واستباقي ومتواصل ضد منظمات الجريمة، مع استنفاذ جميع القدرات العملياتية والاستخباراتية والتحقيقية بهدف المساس بالبنى التحتية للتنظيمات الإجرامية وتقويض قدراتها الاقتصادية والعملياتية وتعزيز شعور المواطنين بالأمن. لكن هذه التصريحات والخطط ليست الأولى من نوعها، ففي السنوات الأخيرة عقدت جلسات مماثلة في أعقاب موجات دامية وأعلنت حملات واسعة لمكافحة منظمات الإجرام، نفذت خلالها مداهمات وصودرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة واعتقل عشرات المشتبهين والضالعين في نشاطات إجرامية، ومع ذلك لم ينعكس ذلك بالشكل المطلوب على واقع الجريمة، إذ بقيت جرائم القتل تتكرر واستمرت منظمات الإجرام في العمل داخل البلدات العربية. ولا يختلف اثنان على أن مصادرة الأسلحة واعتقال المشتبهين خطوات مهمة في مواجهة الجريمة، إلا أن حجم الظاهرة واتساع نفوذ التنظيمات الإجرامية يطرحان تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات بصيغتها الحالية كافية لإحداث تغيير حقيقي ومستدام، أم أن المرحلة تتطلب أدوات أوسع وأكثر شمولا لاستهداف البنية الاقتصادية والتنظيمية لتلك المنظمات. واليوم بعد مرور يومين على تلك الجرائم الست يبقى الرهان الحقيقي على النتائج لا على التصريحات، فالمواطن العربي لا ينتظر مؤتمرات صحفية جديدة ولا بيانات تؤكد أن الحرب على الجريمة مستمرة، بل ينتظر أن يستيقظ صباحا من دون خبر جريمة قتل جديدة وأن يشعر بأن الأمن عاد إلى شوارع بلداته بعدما أصبح الخوف جزءا من تفاصيل حياته اليومية.
1: ونحن الآن إلى الشأن الحزبي. تستأنف الجبهة والتغيير والتجمع نقاشاتها اليوم في محاولة لطي الإشكاليات العالقة وصياغة اتفاق نهائي ضمن جدول زمني محدد بعيدا عن صخب الأضواء، وسعيا لبناء قائمة قوية تستجيب لتطلعات الشارع وتوازن بين الطموحات الحزبية ورغبات الناس. التفاصيل في تقرير الزميل فالح حبيب.
2: القيادات الحكيمة هي التي تدرك بأن الوقت يمر من رصيد ثقة الناس، لذا فاتفاق مرد وسريع خير من أفضل اتفاق متأخر بطيء. وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة تعود قيادات الجبهة والتجمع والتغيير اليوم إلى طاولة مفاوضات رسمية بهدف واحد ومحدد: تجاوز العقبات العالقة وإنجاز الاتفاق في موعد أقصاه 15 تموز، وتجنبا لأخطاء الماضي ولضمان أعلى درجات السرية. ستعقد هذه المباحثات في موقع خاص بعيدا عن الأضواء، إما في بلدة الرين أو في مدينة الناصرة، وقد أبقوا نوع من الضبابية على موقع انعقاد المباحثات لضمان السرية. ترتكز النقاشات هذه المرة حول معايير دقيقة وشفافة لتحديد التركيبة يتقدمها قوة كل حزب في الانتخابات الأخيرة ونتائجه المرتفعة في الاستطلاعات الداخلية والعامة، إضافة إلى حضوره الميداني المكلل بالفعل. وفي خضم هذه الحسابات تطمح الجبهة لرئاسة القائمة وتأمين حصة تتراوح بين 4 إلى 5 مقاعد في 10 الأولى، بينما يضع كل من التجمع والتغيير سقفا لمطالبهما عند 4 مقاعد لكل منهما في ذات النطاق. لكن كل هذه الأرقام خاضعة للنقاش والمفاوضات، سيما وكل الأحزاب تطرح أرقامها العالية لتحصل بنهاية المطاف على ما تكتفي به وتريد. ومع ذلك يسود إجماع بين كافة الأطراف على أن مصلحة القائمة ككل تعلو فوق كل اعتبار حزبي ضيق، لذا أبدت الأحزاب استعدادا مسؤولا لتقديم التنازلات الموضوعية إذا ما تطلب الموقف الحفاظ على تمثيل عادل ومتوازن، خاصة فيما يتعلق بتمثيل النساء والنقب، وذلك لضمان قائمة قوية تلبي توقعات الشارع وتعبر

0: وعن طموحاته.
1: ونبقى في الشؤون الانتخابية، أعلن مساء أمس خلال مؤتمر عقد في كفر سابا عن شراكة بين حزب فجر قوى اجتماعية برئاسة وجد طاهر وجمعية زهاف، الجمعية التي تعنى بحقوق المتقاعدين والمواطنين القدامى. وتقرر خلال الاجتماع دعم جمعية زهاف لحزب فجر قوى اجتماعية وخوض الانتخابات معا برئاسة وجد طاهر. صباح الخير لك وجدي.
2: صباح الخير أنت غالية.
1: أهلا بك. نحن إذن ما قبل الانتخابات ونرى يعني بعض الشراكات. أولا حدثنا قليلا عن حزب فجر.
2: حزب فجر قوة اجتماعية اللي أسسته تقريبا قبل 4 سنين، وخضت الانتخابات الماضية بهدف الإعلان عن الحزب وما حرقنا أصوات. لكن هذا الحزب هو حزب اجتماعي 100%، يعني بالشؤون الاجتماعية الاقتصادية تبع المواطن، ليس له أي علاقة بالسياسة الكبرى، إنما العلاقة مباشرة هي مع احتياجات وحاجات المواطن في دولة إسرائيل في الوسط العربي واليهودي من الناحية الاقتصادية الاجتماعية.
1: نعم، أنتم تركزون أكثر على الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا التحالف أيضا مع المواطنين القدامى والمتقاعدين يعني هو يدل أيضا على كل ما يتعلق بهذا الاهتمام.
2: نعم، المتقاعدين القدامى اللي منقوله نحن الجملائيين، أن المجموعة جدا جدا كبيرة وشريحة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي اللي عانت على مدار تقريبا 20 سنة من إجهاض في الحقوق وعدم أعطاهم الحقوق المناسبة، بالرغم من هنن أني عمود هذه الدولة. يعني أنا بتطلع دائما أنه المتقاعدين اليوم وكبار السن هني بالماضي كانوا الشباب اللي عطوا وخدموا في الدولة ووصلوا لمرحلة اللي هني لازم يرتاحوا، فالدولة وقفت المساعدات عنهم، ولا كأنهم بهذه الفترة أنا بعتبرهم نوع من الشحاذة اللي هن موجودين فيه، يعني شحاذين، يعني بينطروا المعاش تبعهم نطر وبيعطوهم زيادات 200 شيكل و300 شيكل، هذا ما بيكفي. فبالوقت اللي هن وصلوا لمرحلة لازم يرتاحوا فيها والدولة تهتم فيهم، الدولة تركتهم. مش هناك تأسست جمعية زهاف اللي هي تعنى في شؤون المواطنين القدامى اللي هن في سن التقاعد، وأعلن بالأمس عن شراكة قوية توجهوا إلي وطلبوا أنه نحن نكون في حزب واحد، قوة واحدة، كتلة واحدة، جبهة واحدة من أجل حقوق المواطن بشكل عام وحقوقهم هن بشكل خاص.
1: نعم، ونحن نعرف أنه في الماضي عندما كان حزب للمتقاعدين هو نجح، كان له يعني بعض النجاحات.
2: نعم صحيح، الحزب القديم كان في رأسة المرحوم رفي إيتان، وحصلوا على 7 مقاعد وكانوا هن مفاجأة.
1: لا نتحدث عن نفس الحزب الآن.
2: لا لا لا لا، نتحدث عن جيل جديد من المتقاعدين اللي سعى لهذا الموضوع، هو من مؤسسين الحزب المتقاعدين القدامى. نعم. فيكا ميخائيلي. وهو داعم للمتقاعدين الجدد. المتقاعدين الجدد راح يكونوا بقيادة ورئاسة داني ميران. هذا الشخص هو من الشمال، لكن ابنه اختطف في 7 من أكتوبر.
1: نتذكر داني ميران طبعا، ابنه اختطف، تحدثنا معه هنا في كثير من المرات السابقة. نعم. وهو ناشط اجتماعي أيضا عدا عن كونه في كل ما يتعلق بالمخطوفين ومسألة المخطوفين.
2: هذا صحيح. في الاتفاق والخوض الانتخابات معا سيترأس القائمة للكنيسة داني ميران.
1: نعم
2: طبعا، كل شيء هو تحت راية حزب فجر قوة اجتماعية بمشاركة المتقاعدين. والتمثيل للمتقاعدين هو تمثيل كبير كبير في العشرية الأولى.
1: نعم.
2: وبالأخص بالأول 5 أماكن. الاستطلاعات الرأي اللي بتقول احنا عملناها تقريبا قبل نصف سنة، الاستطلاعات اللي بتقول الداخلية طبعا موجودة مع بعض مش كشراكي.
1: نعم.
2: نحن بين 4 ل6 مقاعد. يعني هذا بالتعديل البسيط.
1: نعم. ووجد أنت بدأت الحديث في كل ما يتعلق بحرق الأصوات، ألا تعتقد بأنه يعني أحزاب تعنى بالشأن الاجتماعي الاقتصادي وكل ما يترتب على ذلك هي فعلا أداة لحرق الأصوات؟
2: إذا كانت الأحزاب هي أحزاب مش مبنية على خطة ولا على برنامج ولا عند قواعد شعبية، طبعا هي أحزاب اللي بتعمل بس إنه للعرض، بينا إنه للعرض. لكن نحن هون موجودين إذا نحكي عن المتقاعدين الموجودين معنا، المتقاعدين أكثر من 1,200,000 شخص في دولة إسرائيل، فهن عدد كبير من المقاعد، بالإضافة إلى المعلمين، يعني المنظمات الاجتماعية، الطلاب الجامعات، المنظمات الخيرية اللي نحن بنساعدها وبنكون موجودين معها. فالتعديل هو بين 4 إلى 6 مقاعد، هو أقل ما يمكن أن يكون موجود في هذه القائمة المشتركة بيننا.
1: ونحن طبعا سنتابع كل هذه التحركات ما قبل الانتخابات وحتى الانتخابات. نشكرك جزيل الشكر وجد طاهر على هذا الحديث لجولة الصباح. شكرا لك.
2: شكرا لك أنت غالي.
1: أهلا بك. شكرا. ونحن الآن إلى لجنة الصحة في الكنيسة التي ناقشت استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطب وسط التحذيرات من أن التقدم السريع يفرض إدراك حدود المسؤولية بين المريض والتكنولوجيا. سامح قادري والتفاصيل.
3: لجنة الصحة في الكنيسة تأكدت أن الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة في مجال الطب، لكن المسؤولية المهنية يجب أن تبقى بيد الطواقم الطبية. وجاء ذلك خلال جلسة خصصت لبحث القواعد الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمشاركة وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة الممرضين والممرضات وصناديق المرضى. وشهدت الجلسة لأول مرة عرض أوراق مواقف أخلاقية خاصة بالأطباء والممرضين، فيما دعت اللجنة إلى دراسة وضع معايير شاملة تضمن استخداما آمنا ومسؤولا لهذه التقنيات. رئيس لجنة الصحة عضو الكنيسة يوني مشريقي قال إن التقدم التكنولوجي يغير وجه الطب، ولكن إلى جانب الفرص الكبيرة التي يوفرها يجب أن نضمن بقاء المسؤولية المهنية وخصوصية المرضى والحكم المهني البشري في صلب العمل.
4: נושאים ונקודות שבהם צריך לשים לב שאנחנו, שהמידע לא זולג, שאנחנו משתמשים בו בבטיחות, וכמובן שאנחנו לא מחליפים בסופו של דבר את הגישה הישירה בין המטפל למטופל.
3: ואג'מע אל-מושארקון עלא אנ א-זכאא אל-אסטנאעי יג'ב אנ יבקא אדאתן לדעם אתחאד אל-קראר לא בדילן עלא אל-אינסאן מע וד'ע אליאת רקאבה ותנזים תראפקו אסתחדאמהו דאחל אל-מואססאת אל-סחיה. الدكتورة حقيت فدوفا من فريق إعداد ورقة موقف الأطباء قالت لا يمكننا تحميل الفرد في المنظومة المسؤولية، فالمسؤولية تقع على عاتق المؤسسة، وكل أداة ذكاء اصطناعي يجب أن تخضع للرقابة والمتابعة.
5: אנחנו לא יכולים בסוף, וגם זה נאמר, להטיל את האחריות על האדם בתוך המערכת שאנחנו מאפשרים לו שימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית, שידע להסביר או לבדוק האם הכלים האלה נכונים או לא. אנחנו נעודד אותו לחשיבה ביקורתית, אנחנו נגיד לו שהאחריות היא עליו, אנחנו נגיד לו תשמור על הפרטיות, אבל בסוף האחריות היא האחריות של הארגון.
3: وفي ختام الجلسة دعت اللجنة وزارة الصحة إلى دراسة وضع إطار شامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية خصوصية المرضى والحفاظ على المسؤولية المهنية والقيم الإنسانية.
1: ونحن الآن إلى انطلاق مشروع السكة الحديدية الشرقية بعد 20 عاما من التخطيط واستثمار أكثر من 8.5 مليار شيكل. وسام جبر والتفاصيل.
6: بعد مرور أكثر من 20 عاما على عمليات التخطيط والتنفيذ، يدخل مشروع السكة الحديدية الشرقية مرحلة التشغيل في خطوة تهدف إلى إحداث تغيير جوهري في شبكة المواصلات من خلال إنشاء محور سكك حديدية جديد يربط بين مدينة الخضيرة ومدينة اللدن المرور عبر مدينة تل أفيف، بما يخفف الضغط عن الخطوط الساحلية المزدحمة. ويعد هذا المشروع أول خط سكك حديدية جديد يفتتح منذ تشغيل خط أورشليم القدس عام 2018، إذ يمتد بطول يقارب 64 كيلومترا، إلا أن المرحلة الأولى ستشمل تشغيل نحو 42 كيلومترا فقط حتى مدينة رأس العين، مع افتتاح 3 محطات جديدة على أن يتم استكمال أعمال الكهرباء والبنية التحتية خلال عام 2027 ليصل الخط لاحقا إلى شهم واللد. ومن المتوقع أن يرفع المشروع القدرة الاستيعابية لشبكة القطارات بنحو 30% ويوفر بديلا مهما للمسافرين من منطقة الشمال والشارون والسامرة للوصول إلى مراكز العمل والتعليم دون الحاجة إلى المرور عبر تل أفيف. كما يشمل المشروع محطات جديدة في الطيبة والطيرة، ما يعزز خدمات النقل العام لسكان البلدات العربية في المنطقة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 8.5 مليار شيكل. ورغم أهمية المشروع، إلا أن مختصين يشيرون إلى وجود تحديات قد تؤثر في نجاح هذا المشروع، من أبرزها انخفاض وتيرة الرحلات في المرحلة الأولى والتشغيل الجزئي للخط وصعوبة الوصول إلى بعض المحطات دون استخدام سيارة خاصة. من جهتها، أكدت وزارة المواصلات أنها تعمل على تحسين الربط بين محطات القطار ووسائل النقل العام، وأوضحت أنها قامت بتمديد مسارات الحافلات داخل مدينة الطيرة وأجرت تعديلات على عدد من الخطوط لتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين.
7: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: وليلة دراماتيكية في المونديال، ألمانيا وهولندا خارج العشب الأخضر. ينضم إلينا ويعود مرة أخرى الزميل يوسف شداد. يوسف، نحن نتحدث عن المغرب، البرازيل والباراغواي يتأهلون إلى ثمن النهائي.
8: فعلا غالية، استاد مونتري في مدينة غوادالوبي شهد ملحمة كروية بين المغرب وهولندا انتهت قبل قليل ضمن مباريات الدور 32 في كأس العالم. جاكبو سجل أولا لهولندا في الدقيقة 72. المغرب أدركت التعادل الدراماتيكي في الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع عن طريق عيسى ديوب ليفرض المنتخب المغربي التمديد لشوطين إضافيين، وطبعا انتهي بالتعادل أيضا بهدف لهدف لينتقل المنتخبان إلى ركلات الترجيحية. وهناك أيضا كانت دراما ليست بسيطة، العناوي وحكيمي أهدرا ركلتين ترجيحيتين، ولكن بونو تألق حارس المغرب وصد ركلة ترجيحية تقدم لها تيمبر من هولندا، وصيباري سجل الركلة الترجيحية الحاسمة للمغرب وأطلق الاحتفالات الكبيرة في شوارع الرباط. ومونتري تمتلئ حتى الآن بالجمهور المغربي، والمغرب تضرب موعدا 4/7/26 يوم السبت القادم القريب
1: مع كندا
8: على استاد يوستون عند الساعة 8. إذا أردت الحديث عن هذه المباراة غالية، هي مباراة إذا قارناها أمام هولندا، المغرب بإمكانها اجتياز هذه المباراة والتأهل التاريخي مرة أخرى للدور ربع النهائي من المونديال، وفرصة كبيرة لمحمد وهبي قائد المنتخب المغربي، طبعا المدرب الذي حمل على الأكتاف بعد هذه المباراة. اليوم عند 8 ساحل العاج أمام النرويج، الفائز سيقابل البرازيل، والبرازيل طبعا الليلة الماضية تأهلت على حساب اليابان في مباراة صعبة. نعم. تأخرت 1-0 عن طريق سانو، ولكنها عادلت بفضل كاسيميرو ومارتينيلي أحرزا للبرازيل. البرازيل إلى الدور 16. وألمانيا تسقط أمام الباراغواي، وانتبهوا إلى هذا
1: أيضا
8: القرار.
1: هذه مفاجأة كبيرة كانت،
8: كبيرة جدا. رئيس الباراغواي سانتياغو بينا يعلن غالي
1: يوم عيد واحتفال،
8: صحيح، يوم عطلة وطني. نعم. احتفالا بفوز بلاده المفاجئ على
1: والمزيد ألمانيا. طبعا الزميل يوسف شداد من أخبار المونديال أيضا عبر قناة وقنوات مكان وكل الطرق، طبعا إن كان في الموقع وإن كان أيضا عبر السوشيال. شكرا لك زميل يوسف شداد. شكرا لك. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام جولة الصباح الإخبارية. شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، أعده أسعد عطار، جوسلين محمد بريق كانت معنا في الإنتاج، أحمد عويسات في الراديو المصور، أوسكار في هندسة الصوت، وكنت معكم في التقديم غالية الناطور قدور. يوما طيبا وإلى اللقاء.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان.
9: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
10: في التلفزيون
11: والراديو
9: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
12: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
13: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
14: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
15: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
16: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
7: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
17: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
18: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
19: ديكولاين
20: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
19: ديكولاين.
21: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
17: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
22: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تقارير تتحدث عن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان فجر اليوم. نبأ يفيد بأن مبعوثا أمريكيا اجتمع مع خليل الحية مؤخرا. مصادر فلسطينية تفيد بوقوع قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية في خان يونس. ارتفاع عدد الإصابات بإيبولا في الكونغو وتأهل المغرب لمرحلة ثمن نهائي المونديال.
7: راديو مكان الأخبار.
22: 8 في أورشليم القدس. السلام عليكم. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع غارة جوية إسرائيلية على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون فجر اليوم. ذكرت قناة كانن مساعد المبعوث الأمريكي ويتكوف أرييل لايتسون اجتمع خلال الأشهر الأخيرة مع القيادي في حماس خليل الحية، وأفيد أن إسرائيل كانت على علم بذلك. وقال مصدر مطلع لمراسلة القناة جيلي كوهن إن اللقاء عقد في إطار المباحثات حول نزع سلاح حماس التي يقودها رئيس مجلس السلام لغزة نيكولاي ملادينوفا. هذا وأفادت مصادر طبية فلسطين بمقتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 20 آخرين الليلة الماضية جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد بأنه لم يصدر بعد تعقيب عن جيش الدفاع. يتعزز الاعتقاد لدى الأجهزة الأمنية بأن الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما أول أمس في منطقة قرية الخضر السورية التي تبعد عن الحدود مع إسرائيل نحو 1 كيلومتر خططا للتسلل لأحد المواقع الإسرائيلية في المنطقة العازلة أو إحدى التجمعات السكنية في الجولان، ويعتقد أنهما قاما بذلك بتوجيه من إيران. في جسر الزرقاء أسفر حادث عنف فجر اليوم عن إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج. ارتفع عدد الإصابات بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1300 بحسب السلطات الصحية المحلية، وتبلغ نسبة حالات الوفاة من بين المصابين بالفيروس حوالي 29%. تأهل فجر اليوم منتخب المغرب إلى مرحلة ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على منتخب هولندا بركلة ترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدف لكل منهما. ويفيد زميل أحمد عويسات أن المغرب ستلعب في دور 16 أمام منتخب كندا.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
22: تبقى درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا يطرا انخفاض طفيف عليها. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة ونلتقي عند التاسعة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
23: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
24: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة في كل صباح. عمليا ككل يوم تقريبا منذ سنوات نحن نستيقظ على وقع إطلاق نار. هذا ما حدث في سلوان، هذا ما وقع في جسر الزرقاء، وهذا ما شهدته طمرة. هذا هو الجديد لدينا للأسف، لكن هناك الكثير من الأمور الجديدة الجميلة التي تحدث لدينا. يعني في المقابل، مقابل كل ما يحدث من دفع هذه الأثمان للجريمة والعنف وما إلى ذلك، لدينا الكثير من النجاحات الطيبة التي تسطر المستقبل بحروف من نور. هذا ما نجده بين الأطباء الذين يتخرجون وينهون المرحلة الجديدة من التخصص، هذا ما نجده في التخرجات المختلفة، وهذا ما نحصل عليه أيضا من خلال متابعتنا على الأقل ما يجري في الجهاز القضائي. لدينا 7 قضاة جدد، أمر يثلج الصدر، وسنكون أيضا مع قضايا متنوعة أخرى، الرياضة، المونديال، كل الدنيا اليوم تتابع المونديال، ونحن أيضا إثارة كأس العالم تتواصل. المغرب، البرازيل وباراغواي تتأهل للمرحلة القادمة. المنتخب الألماني، من كان يعتقد بأنه سيخرج في مثل هذه المرحلة المبكرة جدا بركلات الترجيح أمام باراغواي، نتيجة تهز أوساط كرة القدم العالمية. هل الإمبراطوريات الكبيرة تنهار أمام فرق متواضعة، ولا فيش تواضع في كرة القدم؟ المهم الموهبة. على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة مع حين دهان فاتن حداد طبراني نادر أبو تامر، وفي الراديو المصور طبعا سنأخذكم في هذه الرحلة التلفزيونية. منذ الآن أنتم تشاهدون كل هذه المناظر والمشاهد من مباريات كرة القدم، من المفاجأة المدوية التي أنجزها الفريق المغربي، المنتخب المغربي الذي لعب أيضا في المونديال السابق. أحمد عويسات سيزودنا بكل هذه المناظر والمشاهد. أهلا يا أحمد وتحياتي لك. في الأستوديو دكتور جمال عيشان المحلل السياسي، أهلا فيك.
2: يسعد صباحك، يسعد صباح المستمعين من النقب الصامد إلى الساحل إلى المثلث إلى الجليل.
1: تفكر حالك أنت في مظاهرة سياسية.
2: يسعد صباح الجميع.
1: عم بتشوف، شفت المغرب والبرازيل وهولندا ولا مش عم تزبط معك؟
2: لا بالعكس، يعني أنا طبعا أشاهد
1: وألمانيا أشجع. خروج ألمانيا طبعاً.
2: أنا صراحة غير ألمانيا. صراحة يعني عندي هيك شوية انتماء، أنا أتابع الفرق العربية الفرق العربية، وطبعا إحنا شاهدنا امبارح المغرب إنه هي أحرزت يعني في
1: الصبح
2: الصبحيات يعني تقريبا
1: من الناس،
2: فعلى نصر إنه نصر ثمين جدا، وهذا النصر طبعا هو يعني يكرر. طبعا هن كانوا في 2022 طبعا وصلوا، ولكن عمليا ما حالف النشر الحظ، بتأمل إنه يوصلوا إلى مرتبة متقدمة جدا، وإن يكون في عندنا عن جد يعني هن فخر للأمة العربية والفخر للرياضة.
1: سقوط الكبار شو بتقول عنه؟ طلعت ألمانيا، هولندا، طواحين،
2: هذه
1: أسود الأطلس يغتالون الطواحين، يفترسون الطواحين، يعني من أنت بتأكل طواحين؟
2: أنا بقول إنه هذا الفن الرياضي، يعني هذه الرياضة إنه هي إحنا موجودين في القرن 21، ولكن رغم كل التطورات في كل الأشياء اللي بمناحي الحياة، أيضا في هناك تطور في الرياضة. يعني
1: الماكينات الألمانية تغوص في وحل الأوروغواي وشول الباراغواي
2: طبعا، يعني
1: أوروغواي طلعوا من زمان،
2: أيضا في هناك ناس اللي هن عمالين يشتغلوا على حالهم قدموا، يعني هذا إنجاز كبير جدا للمدربين، إنجاز كبير أيضا للدولة التي تسعى أنه دائما يكون في هناك تجديد أيضا بالخطط وتجديد أيضا بفرع الرياضة. هذا شيء يعني يثلج الصدور.
1: بالإضافة لهذا الموضوع طبعا هناك الكثير من الأمور الأخرى. تعال نرجع لواقعنا الأليم اللي عايشينه، إطلاق نار. صرنا نسمع خبر إطلاق النار بصورة اعتيادية، 5 جرائم أول امبارح وكأن شيء لم يكن، تحولنا إلى مجرد أرقام منذ زمن بعيد، لكن إلى أين؟
2: إلى أين؟ طبعا هذا يعني هاي النقطة، طبعا كلياتنا إحنا بنعرف نشخص إيش المشكلة موجودة في داخل مجتمعنا وإحنا بنفسرها، ولكن يجب أن تكون هناك آليات كيف يمكن أن نلجم وكيف يمكن
1: نلجم أن نلجم.
2: طبعا يعني نحن دورنا كلياتنا لنا دور، العائلة لها دور،
1: أنت وأنا شو بدنا نقدر نعمل؟
2: طبعا نحن لنا علينا التوعية، علينا الإرشاد، ولكن من هو المسؤول عن الردع الردع هي الحكومة، هي التي بصلاحياتها، هي التي بقوانينها، هي التي تعمل، هي التي يجب عليها أن تتوفر لها الأدوات التكنولوجية الحديثة. نحن علينا أن نربي.
1: تعال نسأل من يعلم، اللي كان في الكنيست واليوم رئيس بلدية سخنين، رئيس اللجنة القطرية، الأستاذ مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، تعال نسأله.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: تحياتي أستاذ مازن.
3: صباح الخير أخي نادر إليك ولكل الإخوة المستمعين.
1: مبسوط في المونديال في الأول؟
3: اليوم انبسطت أنا لأنه شفت المغرب بالفعل هذا الفريق اللي بيمثلنا عن جد بكل الاحترام لإلين. أنا مبسوط أنه غالبية الفرق الضعيفة روحت على البيت، ويمكن من اليوم نبلش نشوف فوتبول.
1: بس أنت شفت أنت ألمانيا روحت؟
3: طلع ولا يعني حتى كبار الـ الـ الـ الـ
1: كبار القوم
3: كبار القوم ولا مرة رشحوا ألمانيا أنه تأخذ كأس العالم. يعني أنا بقول لك اليوم المرشحين هني حتى البرازيل، يعني الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا، هذول الفرق اللي الكل واحد اليوم عنده هيك معرفة في عالم كرة القدم رشح هذول الثلاث المنتخبات. وطبيعي يعني أنا قلت بحكيها بمرارة إنه عدم تمثيل المنتخب الإيطالي أخشي كان خسارة لكرة القدم بشكل عام وللمونديال بشكل خاص.
1: ثلاث مرات ورا بعض، وتعرف إحنا بعدنا في أول المونديال، يعني المفاجآت ستتكرر.
3: ولا واحد راهن إنه المغرب ممكن يتروح هولندا. صدقني، وأنا كنت سعيد جدا إنه هذا المنتخب اللي ولا واحد عمل له حساب كيف اليوم عن جد كان أفضل من المنتخب الهولندي. وإذا إحنا بنرجع لورا، المنتخب الهولندي معروف يعني عنده باع طويل في عالم كرة القدم وبالذات في مباراة كأس العالم. فبيجي منتخب زي المغرب اللي إثبت من قبل 4 سنين لما كنا في قطر وشفنا هذا المنتخب كيف مبني بشكل بقدر أقول لك مهني. جابوا الوظائف الملائمة، قدروا يسووا هاي التشكيلة اللي تمثل هذا المنتخب. ما كانش هوين أنت تجيب لعيبة من يمكن من 20 فريق، إشي بيلعب في داخل المغرب وإشي في فرنسا وإشي في ألمانيا وإشي في بريطانيا، وقدر مدرب كل الاحترام طاقم مهني يجمع هاي اللعيبة ويفوزوا على، يعني شفنا إحنا كيف لعبوا ضد البرازيل كانوا أفضل من البرازيل، كيف لعبوا مع هولندا أفضل من هولندا، وهي منتخبات اللي معمول لها مليون حساب.
1: وأنتوا أكيد عايشين الفوتبول كل الوقت، يعني في سخنين عندكم الفريق، وحاليا تبديل الإدارة كمان، خالد دوخي يعني يأتي بعد محمد أبو يونس، شو دور البلدية في هذا الموضوع؟
3: طبعا أول إشي يعني هاي فرصة بدي أشكر أخونا محمد أبو يونس على 15 سنة من العطاء. وبالفعل يعني في كثير ناس النقد البناء مليح، بس ممنوع يكون نقد شخصي أو لا سمح الله لهدف معين. طبيعي رئيس إدارة ممكن يجيب الوظائف الملائمة، ممكن يغلطون هناك، بس فيش أدنى شك ما حداش بيقدر يأخذ الإنجاز الكبير اللي سواه محمد أبو يونس. الفريق يعني من بلد عدد سكانه 36,000 يصمد 15 سنة في الدرجة العليا، أو إذا بنرجع حتى من 2002 لليوم، هذا إنجاز اللي صدقني صعب جدا. في فرق أكبر من هيك، خذ بيتشان، خذ كثير فرق اللي مش موجودة حتى على الخريطة الرياضية. فمحمد أبو يونس دائما راح نتذكره بالخير، يعطيه مليون عافية. المزبوط خالد دوخي إنسان اللي كان عمليا مدير الفريق، عنده باع طويل، إنسان إداري، وكل الاحترام له اللي أجا وقال أنا بدي أخذ هذا العبء. يعني اليوم فريق في الدرجة العليا مش هالقد سهل، هذا عبء كبير من ناحية مادية ومن ناحية وقت وعلى حساب بيته ومصلحته وولاده كل هالأمور. فعن جد كل الاحترام لأخونا خالد دوخي اللي كان عنده هاي الجرأة يأخذ فريق بحجم اتحاد أبناء سخنين. طبيعي دور البلدية كبير أخي، وأنا بدي أشكرك على سؤالك. يعني كثير بيجوا بيسألوا شو دور البلدية. يعني أنا بدي أقول لك في كان مدرج من الجهة الغربية اللي بتسع لحوالها يمكن 2500 متفرج اللي كان مسكر على مدار سنين. تعرف قديش هذا كلف؟ فيش حاجة أذكر أرقام قديش كلف. إحنا عندنا 7 موظفين اللي بيشتغلوا بس بالملاعب، مي، كهرباء، كل وترميمات وصيانة وكل هاي الأمور. ورغم هيك السنة إحنا رح نعطي مبلغ قدره 500,000 شيكل. كان جلسة مع أخونا خالد دوخي مع الناطق الرسمي باسم الفريق أخونا منذر، قلنا له في خلال 2-3 يومين رح يتحول النص مليون شيكل اللي احنا وعدنا فيهن، كنا يا ريت الوضع بيسمح نحول اكثر. بس اخي نادر، السلطات المحليه العربيه احنا وصلنا لوضع كثير مؤلم مع هاي الحكومه، كثير مؤلم. شح الميزانيات، عدم تحويل الميزانيات، حتى من 5-5-0 امبارح يعني بنتفاجئ انه ماي جولان رجعت اخرى مره بتبعث المكتوب لرئيس الحكومه بدنا نحول ميزانيه.
1: انت بتحكي عن
3: لبنفير.
1: عن خطط التطوير في المجتمع العربي.
3: بالضبط بالضبط. يعني امبارح بعد ما قلنا قبل فتره انه حايم بيبس، مساعدة حايم بيبس وقسم كبير من زملاء رؤساء السلطات المحليه العربيه، قدرنا ناخذ مكتوب انه مصاري 5-5-0 من خطه التطوير راح تظل للمجتمع العربي. امبارح مدير عام مكتب رئيس الحكومه ببعث للوزراء، لا انا بدي ايش استغل وايش لم يستغل، وممكن نحول هاي المصاري لبن كبير لمحاربة العنف والجريمة. وكأنه كل يوم بن كبير قاعد يحارب العنف والجريمة.
1: وفي طالما انت انتقلت لموضوع العنف والجريمة، طبعا في الاستوديو الدكتور جمال عيشان وحابب يعطيك مداخلة في هذا الموضوع، خاصة انه من سخنين انطلقت الهبة الشعبية اللي وراها جبتوا قائمة مشتركة، بعدين فرطت المشتركة. السؤال وين العنف؟
2: يسعد صباحك ابو محمد.
3: أهلين أخي، صباح النور.
2: يسعد صباحك للجميع. أبو محمد، طبعا يعني إحنا لا يمكن أنه نذكر دورك أنت في فرع الرياضة، وأيضا كرئيس بلدي وكنت فترة قصيرة أيضا في الكنيسة، ولكن السؤال اللي بطرح نفسه هنا، يعني علينا أن نسعى جاهدين من أجل عن جد إتمام الوحدة الرباعية، وأن تكون هناك قائمة مشتركة رباعية قدر الإمكان. طبعا أنت لك الوزن السياسي والوزن الاجتماعي، طبعا هذا
1: قصدك وحدة رباعية مع حزب لكلنا مكان ولا مع الموحدة؟
2: أفتكر الموحدة،
1: لأنه في كمان حزب جديد صار خماسية
2: حزب، لكن هي ليست
1: ثلاثية سبعية من بعرف.
2: ولكن السؤال أبو محمد أنه يعني الخطة 550 اللي هي طبعا وجدتها أنتم الموحدة، السؤال كيف يمكن أن عن جد أنه إحنا نعمل كرؤساء بلديات أنه يساهموا بالضغط على الحكومة من أجل لجم العنف في الملاعب وأيضا في بالمجتمع عامة؟
3: طبعا أخي سؤالك كثير مليح وأنا بشكرك أخي شمال. أنا قلت في أكثر من مناسبة صعب جدا نتعول اليوم لا على هاي الحكومة ولا على هاي الشرطة في ظل هاي الحكومة العنصرية. واضح لو شرطة إسرائيل معنية صدقني الأسماء معروفة.

0: اللي بيعرفوهن بالضبط مين بسخنين ومين بالناصر ومين براهط ومين في كل قرانا ومدننا العربية. ولكن بيت واضح انه الشرطة معنية انه هذا الوضع يستمر في قرانا وفي مدننا العربية.
1: مازن انت كل عمرك صريح، هل في اي سبب، هل في اي سبب انه الاحزاب العربية ما تتوحدش؟ انت مقتنع بعدم وحدتها؟
0: أخي نادر، إحنا اليوم لما أخذنا شرعية السبعية، أخذنا شرعية من المجلس العام، جلسنا في أكثر من اجتماع، لما كنا في كفر قرع وكنا براهط وكنا بسخنين وكنا بالناصري، وكان عندنا يعني خيم جو التفاؤل علينا أنه هي إسا ممكن يمضوا اللي ممكن في أشياء اللي ما بيصرحوها لإلنا. يعني مؤلم جدا لما أخذنا آخر جلسة سبعية مع ممثلي الأربع أحزاب، حسينا يعني ارتفاع هذا الحاجز اللي بين الأربع أحزاب غريب عجيب.
1: ارتفاع يعني الحاجز يعني صار كبير ولا بالعكس ارتفع ان راح؟
0: يعني تصور شو كان طلبنا بالآخر. انه يا عمي حتى لو لا سمح الله ما صرت قائمة مشتركة ورحنا خدنا الانتخابات في حزبين، تعالوا نبعث بصورة حضرية بدون تجريح بدون تخوين.
1: طيب هاي مفهومة ضمنا. لا
0: لا لا، انه تصور لوين يعني كان طلبنا بالآخر بعد ثلاث أو أربع ساعات من النقاش. يعني ولا من كان النقاش، يعني انا ببساطه قلت لي منيح انه كل واحد يعني عبر.
1: مش مهم شو اللي صار داخله، مازم مش مهم شو اللي صار، شو بده يصير، هل في اي شيء بيمنع انه يتوحدوا اليوم؟
0: لا لا، انا بقول لك بالعكس، هي امنيتنا، امنيه كل انسان عربي مطلب الشارع انه اعاده بناء القائمه المشتركه.
1: طب وليش ليش فجأة صار في اتهامات متبادله بين الفريقين؟ الثلاثيه بتقول احنا يانا بدنا نعمل لحالنا اسا قائمه ثلاثيه وبنترك الباب للموحده، لكن الموحده في عندها شروطها، بدنا نفوت على حكومه، بدكم تدعم الحكومه او بدكم ما تسقطوهاش.
0: واضح انه كل حزب له برنامجه السياسي، ونحن نحترم برنامج السياسي لكل حزب. وانا قلت في من اللحظه الاولى انه لما حكينا على تقنيه تعدديه كانت هاي بتحل المشكله، لانه البرنامج السياسي تبع اخوتنا في التجمع بيختلف كليا مع البرنامج السياسي اللي بيطرحه الموحد بالسر. يعني بس قلنا على امل انه لما وافقنا على تعدديه تقنيه، هاي مثل ما تقول كان الباب الكبير اللي من خلاله نطلع ونعيد بناء القائمه المشتركه. بس اليوم ممنوع اخي نادر نقول انه لا فيش امل، الامل بعده موجود، وان شاء الله في نهايه المطاف راح نضغط على ممثلي الاربع احزاب انه يخوض الانتخابات القادمه بحزب بقائمة مشتركة تمثلنا كلياتنا، ونبعث بأكبر عدد ممكن للكنيسة القادمة. هاي هي الطريقة الوحيدة اللي بنقدر نمنع من هاي الحكومة تستمر أخرى مرة، وبنفس الوقت بنضمن إنه.
1: بس امبارح سمعت يمكن دكتور جمال، امبارح سمعت يمكن أنت منصور عباس ربع ساعة وهو يشرح لماذا أسعد غانم أخطأ عندما قال إنه قائمة مشتركة كبيرة ستمنع نتنياهو. قال ثلاث مرات كنا قائمة مشتركة وثلاث مرات لم نمنع نتنياهو. نتنياهو كان رئيس الحكومة ثلاث مرات في ظل قائمة مشتركة. المرة الوحيدة اللي ما كانش فيها قائمة مشتركة وكانت الموحدة لحالها فاتت على ائتلاف ومنعت نتنياهو.
2: أبو محمد، طبعا أنت أنهيت بجملة اللي هي التفاؤل، وأنا بأيد أنه يكون هناك تفاؤل كبير جدا أنه تكون في هناك وحدة حتى أنه إحنا نقدر يكون فينا تأثير ونهج للتأثير. السؤال أستاذ نادر، أنت سألت أنه ثلاث مرات كانت طبعا المشتركة برئاسة الجبهة، وطبعا أنه كانوا 15 عضو، ولكن هدول 15 أنه لم يكن لهم أي تأثير، لم يمنعوا
1: لم يمنعوا نتنياهو أن يصير رئيس حكومة،
2: لم يمنعوا هدم بيوت، لم يمنعوا أن يكون هناك عنف.
1: لم نشيط في الموحدة وما زال نشيط في الموحدة، صرتوا كلكم موحدة.
2: إحنا
1: اعطي توازن. شو ما زين؟ إحنا مش إيه نعمل دعاية للموحدة؟
2: السؤال اللي بيطرح نفسه هنا.
1: أنت ناطق بلسان هنا حالياً؟ لا، فيش وظيفة رسمية.
2: ناطق بلسان هنا ولا طبعاً
1: ما وظيفة رسمية.
2: لا ولا وظيفة رسمية، ولكن أنا بقول إنه دعنا أن نكون يعني واقعيين. أن نكون واقعيين. أنا بقول إنه يعني أربع أعضاء اللي إلهن تأثير أحسن من 15 إنه ما يكونش إلهن تأثير. أنا بقول إنه قديش إحنا ممكن إنه إحنا نكون قريبين حتى إحنا نقدر نغير السياسي، وليس يعني إحنا نصنع القرار. يعني كان وقت ما كانت الموحدة هي ساهمت في صنع عدة قرارات، منعت الهدم، اعتراف في قرى معينة، توسيع مسطحات، ميزانيات لحد لسه أستاذ أبو محمد 550 أو 549، هذه الميزانيات يعني ما زالت مطروحة، ما زالت موافق عليها. ولكن
1: بس
2: السؤال
1: الثلاثية وصفتها بأنها فتات أفراطة.
2: الموحدة لم تتنازل عن أي ثوابت قومية ووطنية. نعم. يعني دعنا ألا يعني لا يفوتوا في موضوع في موضوع التخوين لا يفوتوا في موضوع
1: خلي مازن عقب عليك.
0: أنا بس بدي أقول
1: بكيف عليكم
0: يعني لما إحنا بنحكي على مبلغ قدره 30 مليار شيكل وكان 2.5 مليار شيكل لمكافحة العنف والجريمة و20 مليار شيكل كان لتحسين البنية التحتية في قرانا ومدن العربية هذا مش فتات. واليوم إحنا بدون هذا الفتات كان وضعنا سيء. يعني هقول لك اليوم إحنا بنركض على القدس مرتين بالأسبوع عشان نقنع هاي الحكومة تحترم القرار الحكومي بالنسبة لخمسة خمسة صفر. وأنا بقول لك لو فيش خمسة خمسة صفر وقبل لما كانش 9-2-2 كان قرانا ومدننا اليوم زي سنوات السبعين. فمهم جدا كل شيء اللي بناخذه من هاي الحكومة مبارك وحقنا الشرعي طبيعي نكمل ونطالب عشان ناخذ حقنا كامل.
1: سؤال أخير لابد منه مازن غنايم، هل من حق الموحدة تيجي الطالب الثلاثية بأنها ما تسقطش الحكومة القادمة أم أنه مجرد هذا شرط زايد عن محله اللي هو عمل المشكلة؟
0: أخي نادر، إحنا أخذنا عهد على حالنا في لجنة القطرية إحنا نكون الجسم الموحد وما نكونش الجزء القسم اللي لا سمح الله ممكن ينسمع من نبرة صوتنا وكأنه إحنا ضد. إحنا بالعكس، إحنا لو إذا طلب مننا نروح على آخر الدنيا عشان تكون قائمة مشتركة راح نسويها، ولكن في نهاية المطاف إذا ما كانتش قائمة مشتركة بدنا نحث ونطلب ونترجى أهلنا يطلعوا ويصوتوا للقوائم العربية عشان نصل لنسبة 70%. إذا وصلنا لنسبة تصويت 70% هاي الحكومة حتما راح تروح على البيت.
1: شكرا جزيلا لك مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين. إلى اللقاء. دكتور جمال، قضية التأثير يعني هذا هي رواية الموحدة، انه احنا يعني بدكم تاثروا وتمشوا، بس شو انت بدك تتنازل عن مبادئك الاساسيه وعن اركانك عشان تاثر عشان شويه مصاري؟ بدك انت تتنازل عن مواقفك؟
2: اي مواقف على اي شوف مواقف؟ يعني التصويت على اي مواقف
1: اولا في تصويت في موضوع المستوطنات
2: طبعا
1: في موضوع القوميه
2: طيب
1: بس يعني هل انت تتنازل في هالمواضيع كرمال شويه مصاري نعمل شوارع؟
2: ابو فدي، اولا انت موجود في ائتلاف، هذا الائتلاف وجهات نظر سياسيه مختلفه، يعني سواء كان بنت اللي هو يمين اذا بنحكي على
1: رئيس مجلس المستوطنات سابقا
2: طبعا يعني الموحده لم تستطيع انه هي تزيل كل العقبات في موضوع
1: معين. يعني حمامة السلام ليبرمان
2: طبعا
1: صاحب يعني صفقة القرن.
2: أنا ما بقول، ولكن كان هناك قواسم مشتركة مع الموحدة التي استطاعت أن تخدم. يعني اليوم بيجي المواطن العربي في داخل إسرائيل، هذا المواطن هو مواطن واعي، مواطن فاهم، مواطن يريد أن يحسن معيشته، يريد أن يبني لبيته، يريد أن يؤمن مستقبله.
1: كل روايتك هاي على اعتبار أن نتنياهو ضعيف، لكن نتنياهو شفنا امبارح القضاء في 4000 بيقولوا أنه بند الرشوة ادرسوا إمكانية أنكم انهار هذا البند.
2: أنا ولا مرة بقول أنه إذا إحنا بنقول في فرق بين الليكود وبين بيبي نتنياهو، يعني اليوم المواطن اليهودي بيقول أنه أنا بصوت لبيبي نتنياهو ما بصوت للليكود. ليش؟ لأنه هو بيعرف أنه نتنياهو هو إنسان ساحر، هو إنسان يعني دبلوماسي يعرف من أين تأكل الكتف، هو إنسان اللي خبير في تأكل الكتف، وهناك أيضا هو إنسان خبير في الانتخابات، يعني هو لديه يعني 15 أو 20 سنة اللي هو موجود في الحلبة السياسية من 96 عمليا 30 سنة. الأهمية السؤال أنه هاي القضية التي أثيرت من نشاط بنت الرشوة سينطيه رافعة قوية جدا بأن يعود بقوة إلى الناخب اليهودي. والشغل الثاني
1: معناته بناخذ التعقيب سريع فاتن على موضوع 4000 ومنكمل من خلال برنامج على أجندة على الهواء مباشرة. طبعا حكينا عن شغلات طيبة جميلة جدا مشرقة في مجتمعنا رائعة أكيد. تثلج الصدر وإحنا بنعتز فيها كثيرا، وهي مسألة الإنجازات التي تحققها أبناؤنا وبناتنا، قضاتنا وقاضياتنا كمان، محامونا ومحامياتنا اللي صاروا قضاء هذا الأسبوع كمان، هذا شيء مهم جدا. تعال أنا وياك نرحب بالأستاذ عضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين لواء شمال الأستاذ المحامي محمد نعامني. تحياتي أستاذ محمد.
3: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: أولا تعقيب سريع في كل ما يتعلق بهذا التدريج أو بهذا التعيين بهذه الترقية، في 7 أجداد عنا يخوضون غمار القضاء بعد ما كانوا في المحاماة.
3: طبعا منبارك احنا للقضاء الجدد من المجتمع العربي وللقضاء الجدد عامة. عم نحكي على طاقات وخامات لحقوقيين اللي هن أصحاب خبرة وجدارة، نتمنى لهم التوفيق والسداد. وبالنسبة للموضوع بشكل عام، يعني تعيين القضاء جاء بعد سنة ونص اللي فيها عمليا اللجنة لم يتم تفعيلها بسبب نقاشات ونزاعات اللي هي سياسية غير موضوعية. في النهاية اللجنة التأمت قبل يومين، كان هناك تقريبا 47 تعيين جديد. التعيينات اللي كانت في منطقة الشمال وحيفا كان فيها هناك مرشحين من الوسط العربي، وتم اختيار منهم 7 كقضاء جدد. وكان هناك أيضا تعيينين كتعيين فعلي في المحاكم المركزية في حيفا، القاضي رمزي حديد والقاضي أمير سلامي، تم ترقيتهم للمحكمة المركزية.
1: شيء يثلج الصدر، وهذا يدل كمان على الكفاءات والخامات الموجودة في مجتمعنا. يعني تماما عندما ننظر إلى مسيرة الأطباء والصيادلة والطواقم الطبية والأكاديميين، هذا استمرار طبيعي تلقائي.
3: طبعا لا شك، يعني هناك قدرات في الوسط العربي، هناك طاقات ممتازة في جميع المجالات، وإحنا طبعا نعمل كل ما في وسعنا من أجل أنه نفتح المجال ونعطي لهذه الطاقات ولهذه القدرات أنه تأخذ حقها وأنه تأخذ تمثيل لها.
1: شو رأيك دكتور؟ كل الوقت بتدعي أنه الحكومة صعبة والكنيسة صعبة، وشوفوا شو عم بصير في هالحكومة. هاي في عندك تعيين 7 قضاء عرب.
2: أولا بضيف التهنئة كمان للقضاء الجدد، وطبعا إحنا دعنا أنه نقول كمان أنه في عنا نهاية السنة الدراسية بالنسبة للطلاب الابتدائية. طبعا إحنا من
1: اليوم آخر يوم
2: طبعا إحنا منحيي كل معلم ومعلمة، كل مدير ومديرة، كل الطاقم اللي هو عمليا عمل بهذه الظروف الصعبة جدا، بهذه الظروف الصعبة جدا. طبعا برجع لموضوع القضاء، يعني هذا شيء يعني أنه مفخرة للمجتمع العربي. طبعا وجود عضو الكنيسة منصور عباس وأيضا أحمد الطيبي كان لهم جزء أنه بهذا التعيين. طبعا نحن منبارك وبتأمل أنه هذه إن تكون أنه بالفعل أنه هي يعني تكون بصمة إيجابية لمجتمعنا، أنه إحنا مجتمع نعرف أنه نربي ونعرف أنه نتعلم ونعرف أنه إحنا مجتمع ديناميكي، احنا مش مجتمع خامل زي ما بوصفونا يعني. واحنا لدينا
1: جوبنيش، هل المجتمع الاسرائيلي عم بيعطيك انك تتقدم؟
2: المجتمع
1: دائما كنت كان في بعض الادعاءات انه يعني وكانه في حواجز، في حواجز
2: طبعا
1: في عقبات.
2: طبعا كان في هناك حواجز، كان في هناك حواجز. يعني اليوم القضاء ان بيخدموا المجتمع العربي طبعا، ولكن
1: بيخدموا
2: كل المجتمع،
1: قاضي وقاضي للكل، قاضي مش قاضي للمجتمع العربي، قاضي عربي بس، قاضي كل الناس.
2: ولكن انت بتعرف طبعا انه هناك يعني من ناحيه القضاء للمحكمه العدل العليا طبعا يمكن في عضو
1: بحاجه
2: بحاجه طبعا. ليش؟ لانه في عقبه اساسيه انه كونه انه هو المجتمع العربي.
1: 4000 امبارح شفنا القضاء في توصية أخرى في كل ما يتعلق بموضوع بند الرشوة، الآن يقولون بأنه هذا البند ينهار، هل فعلا هاي قراءتك كانت من البداية؟
3: لا شك أنه يعني بداية القضية بتكون دائما أقل من ناحية أدلة من نهايتها، مش لسبب أنه هناك تغيير في الحقائق، ولكن لسبب أنه المحكمة بتقوم بفحص الأدلة بشكل أدق. وإحنا بنحكي على إجراء اللي هو جنائي. في الإجراء الجنائي الهدف هو التحقق من وجود إثبات اللي هو لا يدع مكان للشك. كمان مرة إحنا عم نحكي الشك هو عمليا مجرد وجود إمكانية أخرى في هاي الحالات، فهو شك. وفي في القضاء الجنائي وفي القانون الجنائي وجود الشك بودي بالآخر لنتيجة إنه بيكون هناك براءة. هاي هي توصية القضاء، دائما دائما القراءة بتكون بالنسبة لنا كحقوقيين طبعا لصالح المتهم، حتى لو كان هناك وضوح في الأدلة، ولكن لا يوجد أدلة دامغة 100%، وإنما هناك شك، فالشك هو لصالح المتهم. فواضح اللي صار في هاي القضية إنه صار في تغييرات. طبعا هاي قضايا اللي انسمعت بعد سنين وعلى مدار سنوات، وكان هناك كثير من الجلسات واستجوابات. ما بعرف بالنهاية شو ممكن يكون القرار النهائي، ولكن مجرد وجود ملاحظة من القضاء في هذا الموضوع بدل طبعا شو راح يكون القرار في نهاية المطاف بالنسبة لهذه القضية بالذات. يعني ممكن هناك بنود أخرى في لائحة الاتهام اللي تتم فيها الإدانة.
4: نعم، أريد أن أشكرك، يعطيك العافية الأستاذ المحامي محمد عمني، عضو لجنة تعيين القضاء ورئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، يعطيك العافية وكل الاحترام للقضاء الجدد، بوركت.
3: شكرا لكم ونهاركم سعيد.
4: إلى اللقاء.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
6: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: أمريكا ترحب بكم،
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان،
7: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
8: في التلفزيون والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: على الهواء مباشرة نتابع مع حضراتكم. خلينا نرجع لموضوع القائمة المشتركة وحزب مكان لكلنا أو لكلنا مكان، هل في له مكان مثل هذا الحزب في الخارطة الحزبية الحالية؟ طالما أنت بتحكي عن الديمقراطية فلا يعقل أنك أنت تحرم حزب من إمكانية أنه يترشح إذا ارتأى أنه يفوت على الانتخابات، شو مشكلة؟
2: داني بهذا الموضوع أستاذ نادر، يعني أنا بشوف أنه هناك يعني في ثلاث احزاب ما زال
4: شايف خايف على الموحدة شوي
2: الى الان طبعا خايف على الموحدة، الى الان الموحدة لا ثابت ما شاء الله عليها. السؤال انه في عندنا هناك ثلاث احزاب الى الان تنادي بالشراكة العربية اليهودية. الشراكة العربية اليهودية، الجبهة تنادي بالشراكة العربية اليهودية، طبعا التجمع ايضا ادخل مرشحة
4: جبهة تنادي بالشراكة العربية اليهودية، عندها مرشح من 15
2: بس. السؤال هي الحزب الشيوعي الإسرائيلي. الحزب الشيوعي الإسرائيلي السؤال
4: هذا كمبدأ مش كمرشحين، لا هم مرشحين واحد واحد، يكون واحد يهودي واحد عربي واحد يهودي واحد عربي،
2: وهي تؤمن بالشراكة العربية اليهودية. ولكن السؤال، أنا ما بدي أنظر إلى المجتمع العربي، أنا أريد أن أنظر إلى المجتمع اليهودي، هل المجتمع اليهودي يؤمن بهذه الشراكة فعليا؟ يعني أنا بشوف أنه في أحزاب اللي هي دايرية على المجتمع العربي، الشراكة العربية اليهودية،
4: الديمقراطيين لسه عم بلفوا بالمجتمع العربي بدعاية كبيرة جدا جدا، يمكن هاي فرصة بعد انهيار المشترك.
2: أنا بقول هاي يعني استراتيجية معينة لإضعاف الأحزاب العربية.
4: نعم.
2: من أي منطلق؟ يعني كل صوت يذهب من المجتمع العربي هو عمليا خسارة للقوائم العربية. إذا كلياتنا إحنا عمليا ندور في البساط في المجتمع العربي، طيب دوروا أنتم في البساط في المجتمع اليهودي وقولوا لنا إحنا مع الشراكة العربية اليهودية. إذن يعني هنا من هو الممول، من هو راسم هذه السياسة؟ وأخطر من ذلك، ليست هذه فقط الأحزاب، المقولة التي تقول إذا لم تكن هناك مشتركة رباعية الناخب العربي سوف يقاطع، ما يعني سوف يقاطع الانتخابات، وكأنه
4: بس يطلع يصوت.
2: استاذ نادر، في هناك مصوتين
4: ممكن يصوت كمان لغيرهم، تعرف انت اذا بصير مشترك يمكن يصوت، انا عارف للديمقراطيين
2: طبعا،
4: يمكن يصوت لحد اخر،
2: بس من هو وراء هذه،
4: كلنا مكان،
2: من هو وراء غسيل هذه الدماغ التي تقول إذا لم تكن هناك رباعي دماغ، إنه إذا لم تكن رباعية لم أصوت. إذن هناك في ناس اللي هني،
4: لا يعني احنا سمعنا رؤساء مجالس محلية قالوا ذلك، يمكن يدعو ناخبيهم لعدم التصويت إذا ما صرتش مشتركة.
2: لربما أن يكون هناك أصوات اللي هي صادقة،
4: قدر ثلاثية مضمونة، بالأول الثلاثية مضمونة؟
2: لا إلى الآن، إلى الآن يعني
4: ما منتخب أعضاءه
2: طبعا هذه تدل على أنه لا يوجد هناك 100% تكامل في هذه الثلاثية.
4: كيف؟
2: لأنه عمليا التجمع يعني انقرص المرة الألتطو بيعمل حسابات أنه في دقيقة 90 ممكن أن يكون هناك أي خلل معين أنه يذهب يعود أنه ينزل لحاله، ما بعرف أنا لحد سهني بأمنه أنه
4: أما الثلاثية مضمونة أو مش مضمونة؟
2: إلى الآن، إلى الآن أنا حسب التصورات

0: يعني هي عندها
1: في شبه مع الماس كمان
0: طبعا. هي عملية ايش بتقول؟ بتقول انه عندنا 10.
1: طيب تعال نحكي عن شغلة
0: ثانية. شو اسمه
1: طلابك انت تخرجت ولا بعدكم من الكلية؟
0: احنا تخرجنا هذا الاسبوع طبعا.
1: جابوا لك طلابك هدايا؟
0: إيه طبعا.
1: هو لو رمزية اشي حلو
0: يعني. انا بامن بالكلمة الحلوة احسن من كل الاشياء يعني. بالرغم من انه طبعا احنا ممنوع انه نتقبل هدايا من
1: طلابنا. طلعت كمان تامن الكلمة الحلوة. نحكي عن هدايا شو خاص. طيب الكلمة الحلوة كلنا كلمة حلوة دائما فيه. شات جي بي تي بيكتب احلى كلام.
0: طبعا الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة من الطلاب اللي هن بقدروا كمحاضرين، اللي هن بقدروا
1: وجها لوجه.
0: وجها لوجه احسن من
1: كل. تعال نسمع ماذا يقول المفتش والمربي، مفتش اللغة العربية في التربية اللامنهجية، المربي العريق والمدير يعني لسنوات طويلة، الأستاذ أيمن جبارة. تحياتي أيمن.
2: صباح الخير أخ نادي.
1: لما كانوا يجيبوا لك الطلاب هدايا، بدك تحكي بالأول عن المونديال ومونديال السياسة العربية ولا؟
2: اسمع، أنا الصبح صحيت أحلى هدية كان الصبح إنه
1: المغرب.
2: طبعا المغرب فاز، وطبعا لحد الآن يعني مونديال ممل يعني مع الفرق تبعته.
1: جد؟ يعني رغم انه انا عارف المانيا طارت، البرازيل بالكاد تأهل
2: معهم المانيا،
1: بس البرازيل انت شفت بالقوة فازوا امبارح يعني بالدقيقة.
2: البرازيل شفت فازوا بالقوة، والبرازيل اللي هي مش البرازيل اللي بنعرفها. بعرفش اذا انشيلوتي انا بفكر انه انشيلوتي ولعبه كثير محافظ، مع انه انت بجوز تختلف معي بالنسبة لريال مدريد، ولكن أنشيلوتي كلاعب كان لاعب مغمور يعني. مظبوط اللي ما يسمى من الناس اللي بيشتغلوا بصعوبة، ولكن الإبداع كان شوي بعيد عنه كلاعب. وبفكر كمان إنه الإشي كان
1: زعلت الدكتور جمال، لأنه من الصبح هو يقول لي شفت أنشيلوتي كيف بلش الأفتايم الثاني، الأفتايم إيه احنا كنا نسميه الشوط الثاني.
2: انا
1: هذا الابداع والابتكار والخلق هيك اختصرته ايمن بانه انشيلوتي.
2: مش اختصرته. طلع انا من زمان كنت اشوف المدربين البرازيليين اللي كانوا اكثر مبدعين بذلك انهم يعطوا المجال للاعبين انهم يلعبوا زي ما بدهم من دون كل الخطط.
1: لا اليوم بمشيش. اليوم بدك خطة منهجية.
2: أوكي، اليوم بيمشوا على خطة، على خريطة معينة زي تبع اليابان، مدرب اليابان.
1: شفت اليابان أنا الأول واحد اللي فكرت صور الصين هو في اليابان. بيرح عملوا صور اليابان العظيم. أنت انتبهت بيرح شو عملوا؟
2: أنا بحكي لك شغلة.
1: أيمن أنت مركز معي؟ مركز معي. بير عملوا صور منعوا الفريق البرازيلي من اختراق هذه الحصون.
2: نادر، أنا كنت في اليابان مرتين. أنت بسبب النظام اللي موجود في اليابان، إحنا في الثقافة تبعتنا بتحس حالك مخنوق. يعني أنا بعطيك مثال، أنا في الزمان كنت أدخن، واليوم بطلت أدخن الحمد لله. دخنت سيجارة ظلت في جيبتي يومين مش عارف وين أرميها.
1: وهي مش مولعة.
2: وهي مش مولعة طبعا، لأنه هناك ما فيش. أنت بتحس حالك مخنوق،
1: صعب تكون مولعة بجيبتك.
2: فأنت بدك تشوف اليابانيين، الثقافة اليابانية قديش هم كسار، وقديش هم يعني الناس بيستهتروا فيهم من ناحية مقارنة مع الفرق الثانية. ولكن هنا النظام من التربية، بتحس التربية، بتحس الجهد. يعني فيش واحد يوقف ويعمل لك حركات، بتحس انه الفريق بالفعل ماشي حسب نظام معين.
1: هاي خطة منهجية. يمكن هذا الجديد في كرة القدم. راحمة بتعرف انت بعد ما سجل الجول الاول راحمة يفوزوا كمان.
2: طبعا راحمة يفوزوا، وانت بتشوف انه الفرق زي البرازيل اللي كانت ممكن قبل 10 سنوات تغلب اليابان 7-0 بسهولة، اليوم هاي الفرق بتحسب حساب لمنتخبات، تحسب حساب لفرق اللي هي فرق زي اليابان. فرق زي الباراغواي.
1: بتعمل انك انت ما تهربتش من سؤالي، لانه الدكتور جمال بقول انا بالنسبه لهدايا، احنا بنحكي عن هدايا اخر السنه، اليوم اخر يوم في المدارس، اليوم امبارح كانت التخرجات وما لذلك حفلات تخرج، وفي كثير هدايا للمعلمين بيجيبوها لاولاد اعرابا عن امتنانهم، عن شكرهم، عن تقديرهم. لفت طيبه حلوه من الطالب لمعلمه يقول له شكرا. شو الخطأ في إنك أنت كمعلم مدرسة تقبل هذه الهدية المتواضعة الجميلة من طالبك عشان تقول له أنا

0: أقدر ذلك؟
1: اولا نادر الاشي متبادل، انا بعرف كمان كثير معلمين بهدوا لطلابهم هدايا، هاي نقطه واحده، وكثير اكثر من بتتفاجئ انه اكثر من انه الطلاب بهدوا للمعلمين.
0: اليوم نادر مفاجاه دراماتيكيه، انت قلبت النظام هيك.
1: لا كثير، اليوم انا امبارح يعني اكثر ما كنت في مدرسه اكثر من معلمه اعطت لطالباتها هدايا، وهدايا بتكلف. اليوم نادر لا شك انه وضع المعلم يعني بيسمح له انه يشتري هدايا، المعلم مش محتاج لهدية الطالب. ولكن انا بعطيك نادر مثال، انا
0: وانا كيف وضعه بسمح له؟ لكان كل الاضرابات اللي كانت احتجاجا على المعاشات تبعت المعلمين، من وين جاي؟
1: نادر هاي اشياء انت بتعرفها من زمان، هذا لا يعني انه وضع المعلم ما تحسنش ماديا.
0: دكتور جمال، انت كنت تجيب لطلابك هدايا؟
2: لا صراحة.
0: لماذا؟ تخاف من الرشوة؟
2: طبعا هنا يعني توصل بين انه مسموح ولا ممنوع. السؤال انه يعني هل العلاقه
0: ابعد عن الشر وغني له.
2: طبعا يجب ان تكون هناك حاجز ايجابي ما بين الطالب وما بين المعلم. يعني لو تم تكريم مثلا تكريم المعلمين من طبعا هناك يعني في اداره المدرسه تكريمهن على نشاط على فعل كذا وكذا، ولكن الاهل انه هن يجيبوا هدايا للمعلمين ربما انه يكون في هناك معارضه مثلا من بعض الاهل انه احنا
0: جيب له شك وجيب له عارف ايش ضمت وريد
2: استاذ. يعني في هناك طبعا طروحات اخرى، يعني المعلم هو ياتي ليعلم ويربي، وليس فقط انه يعني واقف بعمل استاج عمل يستقبل ينتظر الهدايا من
0: شو رايك ايمن؟
1: انا اول شيء نادر دعني اقول انه انا بنظري المعلم اليوم مش بحاجه لهديه من الطالب. اول شيء تعقيبا على كلام الاخ، عاده الرجال المعلمين الذكور بيجيبوش هدايا،
0: بيجيبوش ولا باخذوش؟
1: لا بيجيبوش، بيشتروش للأولاد هدايا. يعني
0: كيف هي بتفسرها؟ من ناحية نفسية لماذا أنت كنت أنت كمعلم رجل وعندك زملاء
1: شايف بقول لك بصعوبة اليوم يشتري لمرته هدية، فبدك يشتري للطالب تبعه. هاي هاي نقطة. بس أنا بدي أحكي لك شغلة نادر، بدي أعطيك مثال. كان وأنا مدير كان في عندنا أستاذ اسمه سائد، هذا الأستاذ كان كل سنة في تاريخ عيد ميلاده الخريجين اللي صار لهم 4-5 سنوات يجوا على المدرسة يجيبوا له كعكة ويجيبوا له هدايا، وإحنا واقفين لمعلمين صافنين نتطلع نتفرج.
0: ليش كنت تتفرجوا؟
1: لأنه ما حدا كان يجيب لنا إحنا هدايا، بس هو كل سنة كان يجيبوا له هدايا.
0: شو السر؟
1: إيه الطلاب كانوا كثير كثير كثير يحبوه.
0: وانت كان الطلاب يحبوك، معنى شو معنى؟
1: انا كنت مدير شديد، انا اتخذ اجراءات، انا بفصل بطرد بعاقب. هو كان كثير رايد، كان كثير انسان محبوب.
0: يعني بدها مرونة الهدية، بدها تتعامل في مرونة الهدية.
1: بالاخر انا كنت هي طويلة بدنا نظلنا نتفرج عليه والمعلمين يغاروا منه، منعنا انه يجيبوا هدايا.
0: فكرت اخذتوا الهدايا منه ووزعتوها على الكل؟
1: لا ما اخذناش الهدايا، بس هو كان يشعر كثير بفخر.
0: طبعا بقدروه، هو كل واحد منا بده يشعر في تقدير. هاي يعني قضية التقدير. خليني بس أخذ الدكتور جمال لأنه فرجاني كلمة ذهب. شو هاي الكلمة الذهب اللي كتبتها على الورقة؟
2: يعني اليوم هل في هناك تسابق ما بين الأهل إنه حول نوع الهدية؟ هل إنه أنا لازم أجيب لهم ذهب؟ هل أنا لازم أجيب لهم أشياء اللي هي رمزية؟ السؤال الثاني، السؤال إنه يعني في هناك بعض المعلمين اللي هن بنظروا إنه هذا الطالب جاب لي هدية، يجب أن تكون العلاقة وطيدة ما بينه وما بين أهله. والطالب العملية اللي ما جاب هدية، هذا الطالب عمليا انه استثني انا من اي دعم واي
0: من اخر السنة،
2: حتى ولو يمكن يكون في السنة الجاي كمان
0: ممكن يرجع، مش صف سادس
2: ممكن انه يكمل في المدرسة. هل هاي الاشياء يعني ممكن انه يكون في هناك لها تبعات سلبية في المستقبل على الطلاب وعلى العلاقة ما بين المعلم وما بين الطالب؟
0: خلينا نشكر الاستاذ ايمن. كلمة اخيرة ربما.
1: انا بوافق الدكتور على هاي الشيء، انا بحكي انه لما ناخذ هديه نادر هي هدايا رمزيه مش ذهب واشياء من النوع، لانها تصبح رشوه مش هديه.
0: ولا ذهب 18 مثلا بدل 24.
1: لا نادر، احنا بنعرف انه اليوم هاي الاشياء يعني مبالغ فيها ومعروفة والمعلمين أذكياء لدرجة إنه يعرف إنه هل هاي هدية ولا
0: أجمل رجل. هدية تقديرك كلمة حلوة لا داعي للهدايا، وإذا بدها تكون خليها رمزية أقصى حد. نعم تعرف أنت حتى في بعض المؤسسات في بعض المؤسسات يعني هي تحدد بمبلغ معين لحد 50 شيكل على سبيل المثال. شكرا أيمن جبار، يعطيك العافية،
1: كل سنة وأنتم سالمين.
0: أنت سالم، إلى اللقاء، مع السلامة.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
0: تعالوا نرحب بضيفنا التالي من خلال برنامج على الأجندة. أنت بتحب يعني هذه الإنجازات الطيبة التي يحققها أبناؤنا وبناتنا، أكاديميونا وأكاديمياتنا في المجتمع العربي. إحنا شايفين أنه بعد ما حكينا عن القضاء وما إلى ذلك، في عنا كمان بروفيسورات يحملون هذا اللقب الفاخر والكبير، بروفيسور في التربية الخاصة، أبحاث كثيرة في مجال العصر التعلمي والتربية الخاصة، تدريس اللغة والرياضيات لطلاب العصر التعلمي، محاضر في كلية بيت بيرل. تعال نرحب ببروفيسور سائد بشارة. أهلا وسهلا بك بروفيسور سائد.
4: صباح الخير أستاذ نادر، أهلين يا هلا أهلين.
0: إحنا نشد على يديك ونبارك لك أنا والدكتور جمال عيشان.
2: مبروك مبروك الخير. أستاذنا مبروك
4: لدكتور جمال يسلم. صباح النور.
0: شو بتحكي له دكتور؟
2: أولا إحنا يعني نضع يدينا مشددين على أنه مثل الدكتور والبروفيسور، أنه هاي في عنا بثبت أنه إحنا مجتمعنا مجتمع هو فيه خامات، فيه قدرات، فيه أيضا الناس اللي هن طموحين، ناس اللي هن بحبوا يخدموا شعبهم، هن ناس اللي بحبوا أنه يكونوا ناس إيجابيين في داخل مجتمعهم. والدكتور والبروفيسور طبعا هذا شيء أنه هو رمز من الرموز اللي إحنا بنفتخر فيها في كل المجتمع العربي بالأجمع.
0: نعم بروفيسور، إذن بعد هذه المباركة عرفنا من هو سائد بشارة الذي يحصل على بروفيسور ويستحق هذا التكريم.
4: الصحيح طريق طويل جدا لحد ما حصلت على لقب بروفيسور، يعني لو أي إنسان آخر ممكن ينكسر من كثر الصعوبات ومن كثر الطلبات ومن كثر كمان أحيانا بكون أشياء اللي هي بتبعد الحصول على اللقب أكثر وأكثر أكثر. لكن أنا الحمد لله مع الإصرار ومع التواصل مع الرغبة إنه هيك إن بدي أحاول أحصل بروفيسور قبل ما أنا أنهي مشواري في التعليم وأصل لجيل التقاعد، قدرت أصل لهذا الشيء. بدأت طريقي في الجامعة العبرية أستاذ نادر متذكر، تعلمنا هناك في اللقب أول تربية خاصة واستشارة تربوية، كملت كمان لقب ثاني في الإدارة التربوية. بعدها أنا انتقلت طبعا اشتغلت في بالمقابل كنت أشتغل معلم مربي مستشار تربوي في مدارس شرقية القدس، بعدها انتقلت لإدارة مدرسة للتربية الخاصة لطلاب عصر التعلم في يافا. طبعا أصبحت القدس بالنسبة لي بعيدة، فكملت اللقب الثالث في جامعة بار إيلان. وبعد هالمدرسة اللي أنا فتحتها في الصيف 92، هي نفسها في صيف 91 المدرسة أغلقت بسبب سياسة الدمج. يعني طول اليوم طلاب عصر التعلم معظم موجودين بالصفوف العادية في داخل التعليم العادي، ما في حاجة لمدرسة من خلق لهم، لأن الطلاب هم طلاب كثير شبيه بالطلاب العاديين، لكن عندهم صعوبات تعلم في مجالات مختلفة، فممكن هذه الأشياء يحصلوا عليها في داخل الصفوف العادية وفي داخل المجتمع العادي.
0: هل هذه التغييرات اللي بتحكي عنها والتحولات اللي حدثت في يعني رحلة أو مسيرة سائد بشارة كمان هي حدثت في المضمار الذي يتناوله؟
4: دون شك. وبالمقابل أنا بديت أشتغل في نفس السنة في سنة 2000 بديت أشتغل في كلية بيت بير في قسم التربية الخاصة. من هون بدأ مشواري الأكاديمي، وفي نهاية المطاف أنا تركت الإدارة التربوية، لكن بعد في قسم في إرشاد المعلمين والمعلمات في مدارس في وزارة المعارف، كمان في مجالات طلاب معلمات التربية الخاصة، وكمان بالذات مع طلاب عصر التعلم اللي هم بيقوموا في دمجهم في داخل الصفوف العادية.
0: دكتور عم بذكرك البروفيسور سائد في مسيرته، بذكرك في نفسك أيضا وشو بتحكي له؟
2: والله دور البروفيسور.
4: أنا نفس الإنسان اللي كنت قبل. أكيد هذه الجملة قالت لي إياها مرشدتي في الدكتوراه من أول يوم، بتقول قالت لي أنت بتفوت تتعلم دكتوراه، لكن لما تنهي التعليم أنت راح تكون إنسان آخر بشكل الإنسان اللي بلشته. طبعاً هيك كما حسبش دكتوراه لقب ما بعد ذلك. نعم.
0: خلينا نسمع بروفيسور، خلينا نسمع الدكتور جمال. نعم. كمان دكتور جمال بدي أحكي لك مداخلة.
2: يعني بروفيسور، يعني مرات أنا بقول هيك، بس يوصل الإنسان للبروفيسورة أو بكونوا شايبات وشعراته أو كتات. فإحنا يعني طبعا لنوصل لهاي الدرجة مش بالهوين، طبعا في تعب، وخاصة في الإصدارات وفي الكتابة وفي الأبحاث، وهذا بذكرني يعني طبعا
0: طبيعي، يعني
2: طبعا طبعا طبيعي. ولكن اليوم الوصول إلى مراتب عليا، يعني الدكتوراه، وطبعا أنا بحكي في إسرائيل دكتوراه، في هنا في أي مجال إن كان، ليس بالهين. طبعا في مشكلة إنه بالمنحين أو المرشدين أو الموجهين، وطبعا بالبروفيسورة اللي هو يعني أكيد لم يتمكن كل إنسان من الحصول إلى هذه الدرجة. فإحنا أستاذنا يعني إحنا من هنيك ومنشد على أيديك إنه هذا إنجاز، إلا إحنا طبعا كلياتنا كمجتمع عربي نفتخر ونأمل أنه عن جد أنه طلابنا يثبتوا أنه إحنا قادرين أنه إحنا نقدر نوصل إلى مثل هذه الدرجات بكفاءة وليس منة من أحد.
4: دون شك هذه الأشياء كفاءة. الحمد لله كثير أبحاثي ما فيك عن 60 بحث في 3 لغات بكتب كمان، يعني كمان أن أنا محاضر عربي كمان، يعني بفوق المحاضرين اليهود اللي هم ما بيكتبوا باللغة العربية. فأنا بكتب كمان لغة عربية، كمان لغة عبرية، كمان لغة إنجليزية، كمان في الكتب، نشرة كتب، في كمان كتبت كتب تعليمية لطلاب الصعوبات التعلم في الموجودين في المدارس.
0: سيد، لو رجعناك لعام 1980 وأنت عم تتخبط في المرحلة الثانوية عشان تفوت على الجامعة، كنت بتختار نفس المسار؟
4: بعد في نفس المسار في نفس المجال، وأنا متأكد إنه الطريق اللي مشيتها مع العلم أنا ما رحت على الجامعة، رحت بدون أي تخطيط، بدون أي توجيه، ما عارف إيش بدي أتعلم. هم اقترحوا علي شرك هيك وفتت، أما راح أكمل أنا في نفس الطريق في نفس المشوار.
0: طلع الاختيار اللي اختاروا لك إيه؟ طلع اختيارهن إلك مظبوط صحيح؟
4: الاختيارهم إلي صحيح، طبعا اخترته لنفسي بعد أنا كثير حبيت الموضوع وبكمل فيه والحمد لله. وبقدر يعني أنا بشعر أنا بقدر أفيد طلابي في دار المعلمين في الجامعة المفتوحة، بقدر أنا أفيدهم، بقدر أقدمهم، بقدر أعطي معلومات، بقدر أرشدهم في كتابة أبحاث. وهذا الشيء بالنسبة له هو شيء صحيح، إنه أنا أقدر أثر على المجتمع تاعي كمان من ناحية الدراسة وكمان من ناحية الأخلاقيات والبعد عن العنف والبعد عن الطرق السلبية في داخل المجتمع.
0: أريد طبعا أن أبارك لك من جديد هذا الإنجاز الطيب أستاذ سائد بشارة، وإن شاء الله تكون يعني ضيفنا هنا في الأستوديو لنستمع إليك بصورة مفصلة ونشد على يديك بمواصلة هذا المشوار. شكرا جزيلا لك أستاذ سائد.
4: ممكن ماشي، شكرا كثير.
0: إلى اللقاء، مع السلامة، تحياتي. بروفيسور في حارتنا، في بيتنا، في مجتمعنا، مهم جدا.
2: طبعا يعني هذا
0: مش معناته النجار ولا الحداد ولا المجلس ولا كله مهم.
2: كل إنسان هو موجود في المجتمع له أهمية خاصة بغض النظر
0: عن مهنة، بغض النظر عن
2: طبعا 100% يجب أن يكون المجتمع متكامل.
0: كل المهن بس هيك عندي شعور إنه في إحنا مهن منميز لصالحها. الطب ليه مثلا منميز لصالح الطب؟ مين قال إنه يعني
2: لحد
0: لازم أنت يتنحاز للأطباء أكثر من غيرهم؟ ليش يعني لما نشوف التهاني للأطباء ما نشوفش التهاني اللي بخلصوا BA في الكيمياء؟
2: لأنه إحنا مجتمع
0: BA في الرياضيات،
2: لأنه إحنا مغروسي في راسنا.
0: نرجع فاتن حدا طبراني، أحمد عويسات، جمال عيشان، حين دهان، ونادر أبو تامر، راجعين.
5: أمريكا ترحب بكم.
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
12: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
13: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. إيران تنفي إعلان ترامب عن عقد محادثات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة في الدوحة اليوم. جيش الدفاع يهاجم عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية. حادث عنف في جسر الزرقاء يوقع جريحا. ارتفاع عدد الإصابات بإيبولا في الكونغو، والحرارة على حالها اليوم.
3: راديو مكان الأخبار.
14: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. نفت إيران إعلان الرئيس ترامب عن عقد محادثات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة في الدوحة اليوم. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن الوفد الإيراني الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة سيلتقي بالوسطاء القطريين فقط، مؤكدا أن الزيارة ذات طابع فني وتهدف إلى ممارسة ضغوط على واشنطن للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وضمان التزامها بشروط وقف إطلاق النار. في المقابل أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي وهما جاريد كوشنير وستيف ويتكوف غادرا إلى الدوحة. قامت قوات جيش الدفاع فجر اليوم بحملة مداهمات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية. تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات إلى جانب انتشار مكثف للآليات العسكرية. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد أن الحملة تركزت في كل من نابلس ورام الله والخليل وجنين وطوباس. يتعزز الاعتقاد لدى أجهزة الأمن بأن الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما أول أمس في منطقة قرية الخضر السورية التي تبعد عن الحدود مع إسرائيل نحو كيلومتر خططا للتسلل إلى أحد المواقع الإسرائيلية في المنطقة العازلة أو إحدى التجمعات السكنية في الجولان، ويعتقد أنهما قاما بذلك بتوجيه من إيران. في جسر الزرقاء أسفر حادث عنف فجر اليوم عن إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بجروح متوسطة، وتم نقله إلى مستشفى هلي اليافي في الإقديرة لتلقي العلاج. ارتفع عدد من الإصابات بل ارتفع عدد الإصابات بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1300 بحسب السلطات الصحية المحلية، وتبلغ نسبة حالات الوفاة من بين المصابين بالفيروس حوالي 29%.
3: حالة الطقس في كان بوكس. كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
14: تبقى درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا يطرأ انخفاض طفيف عليها. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند العاشرة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
6: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
7: على الأجندة على الهواء مباشرة نتابع مع حضراتكم من خلال هذه الأجندة.

0: على الهواء مباشرة أنتم مع برنامج على الأجندة. نحن مع القسم الثاني من هذا البرنامج الممتد معكم حتى الساعة 10. نواصل المشوار. ضيفنا هنا في الأستوديو دكتور جمال عيشان محلل سياسي. طبعا في القسم الأول تطرقنا إلى العديد من الموضوعات. أوسكار انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية. فاتن حداد طبراني تنتج هذا البرنامج في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر. نادر أبو تامر أحمد عويسات يرسلنا إلى حضراتكم عبر الشاشة. كل اللي عم تشوفوه على الشاشة هذا شغل الأستاذ أحمد عويسات. ونحن إلى حزب الديمقراطيين.
1: حزب الديمقراطيين
0: إحنا شايفين أنه حزب الديمقراطيين يستفيق في المجتمع العربي. بنشوف الكثير من الأنشطة وما إلى ذلك. ونريد في هذا المضمار أن نتحدث قليلا بداية مش عن حزب الديمقراطيين تحديدا لكن ككل. ما رأيك يعني هذه الحركة التي تحدث في داخل المجتمع العربي من قبل مختلف الأحزاب؟
1: أنا بشوف أنه في هناك هجمة شرسة على الناخب العربي.
0: ليش شرسة؟
1: شرسة جدا جدا.
0: وكأنه
1: الناخب العربي سهل انتزاعه من القوائم العربية.
0: راح يصوت
1: ولكن الوعودات التي تعطى إلى الناخب العربي. وللأسف الشديد إنه إحنا يعني نتعلق بإشي اللي هو لربما إنه يكون موجود أو لا. أنا بقول إنه الأحزاب كلياتها اليوم يعني حتى الأحزاب اليمينية التي ترى بإنه الناخب العربي يعني هو فقط ناخب بسيط جدا.
0: مخزن أصوات
1: منزوره قبل الانتخابات بجمعتين ثلاثة ممكن أنه إحنا نأخذ أصوات. للأسف الشديد لربما أن يكون في هناك
0: تنسمع عضو الكنيسة السابق من ميرتس الأستاذ علي صلالحة اللي ينافس الآن في الديمقراطيين. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. تحياتي.
2: الخير لك وللمستمعين ولضيفك الكريم.
0: ضيفي يقول بأنه أنتم بدأتوا بشن هجمة شرسة على المواطن العربي من أجل إقناعه. هل هذا ما يحدث فعلا؟
2: كيف يعني هجمة شرسة؟ إذا أنا توجهت لواحد وطلبت منه أنه ينضم أو يصوت لحزب معين مش مهم إسا الديمقراطيين أو غيرهم، سواء أنا ضربته وقتلته ثبته وقلت له غصب عنك بدك تصوت، شو يعني هجمة شرسة؟
1: السؤال
0: لا أول، شو قصدك بهجمة شرسة؟ بقول لك أنا بحاول أخن
1: السؤال.
0: تفضل.
1: السؤال لماذا أنا أقول يعني هل القوائم العربية تستطيع أن تجند أصوات بهذه السهولة من المجتمع اليهودي إلى القوائم العربية
2: ليجربوا؟
1: ما هي النتيجة مضمونة، يعني النتيجة مضمونة إنه
2: جربوا.
1: النتيجة مضمونة إنه لا، يعني إذا بنشوف إحنا حسب الإحصائيات كم من الأحزاب الصهيونية أو اليهودية التي انتزعت من المجتمع العربي، بنشوف إنه النسب يعني طبعا واضحة جدا إنه القوائم اليهودية إنه هي قدرت تحصل على أصوات أيضا مضاعفة مما يحصل عليها المجتمع.
0: ولكن خلي أستاذ علي يحكي. أنا جبنا أستاذ علي كمان عشان نعطيه فرصة إنه يرد على الأسئلة. أستاذ علي،
2: ماذا نحن فاعلون في المجتمع العربي لتحصين المصوت العربي؟ ماذا نقدم للمصوت العربي؟ كيف نخدم المصوت العربي؟ المصوت العربي هو مصوت كما هو المصوت الدرزي واليهودي والبدوي وإلى آخره. هو بده يكون في محل اللي يحصل على حقوقه. من يعطيه هذه الحقوق؟ يظهر أنه المجتمع العربي للأسف الشديد كما تقول، وأنا أعرف الأعضاء الكنيسة العرب وأنا أحترمهم واشتغلت أنا وياهم وعملنا سوا أنا وياهم من أجل مصلحة المجتمع العربي والمجتمع الدرزي. وكنت أنا في ميرتس واليوم أنا مع الديمقراطيين وسأعمل على ذلك، لنعمل بشراكة، لنعمل معا،
0: بشراكة مش بشراسة،
2: لا بشراكة.
0: نعم.
2: بشراكة.
0: لأنه الدكتور جمال قال هجمة شرسة فعشان هيك سمعناها يعني ثنائية الوقع.
2: وليعمل المجتمع العربي والأحزاب العربية على أن يدخلوا إلى المجتمع اليهودي، وفي يهود صوتوا لهذه الأحزاب على فكرة، ويطلبوا منهم
0: فعلا فعلا. تعال انت سألت أصعب سؤال سألته للدكتور. دكتور مين منعك انت تروح تقنع الشارع اليهودي يصوت لأحزابك العربية؟ شو مشكلة؟ لماذا أنت لا تحاول إقناع؟ أنا ما شفتكاش عم تعمل، أنا عارف، منتديات واجتماعات اجتماعات بيتية، فكريات بيالك، فكريات أتا، فكريات موتسكن في كفار شمرياهو، لا حزب التجمع، لا لا إيه لا الموحدة.
1: إحنا مش لازم نطمن رأسنا في الرمل ونقول إنه محدش شايفنا. السؤال إحنا بنعرف إن المجتمع اليهودي هو مجتمع يميني متطرف، المجتمع
2: كله.
1: طبعا يعني أستاذنا أستاذ صالح، يعني اليوم إيم مثلا الديمقراطيين، من من الأحزاب كلياتها التي ينتبه إلى المجتمع العربي؟ نحن يعني شاهدنا أستاذ دايا بس بحيطك، يعني شاهدنا.
0: سألت سؤال تاني على المقعد 12، ليش سألته؟
1: سؤال
0: هل تكتفون أستاذ علي بالمقعد 12 اللي بده خصص الكوياته يا إرجولان؟
1: السؤال
0: يعني هذا كان سؤالك هيك صح؟
1: سؤالي طبعا. نعم. سؤالي أنا بقول
0: شو رأيك أستاذ علي صلاحة؟
1: اليوم مثلا الديمقراطيين أو الأحزاب الثانية اللي هي بتقول إنه يجب دمج المواطن العربي، أنت بس فقط بدك إنه الأصوات من المجتمع العربي وليس
0: دمج الصوت العربي ولا
1: دمج الصوت العربي وليس النخبة العربية.
0: نعم تفضل أستاذ علي.
2: بلاش ما نأخذ كأنه الناخب العربي هو إنسان لا يعي ولا يعرف، قدراته محدودة وكل واحد بقرر له شو يسوي. إحنا في دولة اللي فيها انتخابات، أنا بقول ديمقراطية 100%، فيها انتخابات والمصوت يجب أن يكون واعي ليصوت إلى من يقدم له الخدمة. الحزب الديمقراطي اللي هو حاليا حزب عمل وحزب ميرتس اللي اندمجوا مع بعضهم البعض، أنا كنت مع حزب ميرتس، وما قدمت للمجتمع العربي على أطيافه المختلفة ونسيجه الاجتماعي من دروز وإسلام والجنوب والشمال، عملته بشكل كبير جدا لهذا المجتمع. ولذلك هناك من يؤمن بشخصية علي صلاحة ويعطيه القوة ليرجع ويعطي. واشتغلت أنا أيضا بشراكة مع الأحزاب العربية، مع الإخوة الأعضاء الكنيسة العرب، وكنا منسجمين ونعمل مع بعضنا البعض.
0: أستاذ علي ليش ما فتش على الأحزاب العربية؟
2: أنا بقول لك ليش، شغلة بسيطة، لأنه المجتمع الدرزي مش جاهز ومش حاضر اليوم أنه يعطي أصوات بكميات لمين؟ للأحزاب العربية. ولذلك أنا اخترت حزب ميرتس اللي هو يساري وقريب جدا من الأحزاب العربية والمجتمع العربي، وينادي ويعمل دائما إنه يكون المجتمع العربي مثل أي مجتمع آخر في إسرائيل.
0: ربما أنت جاوبني على آخر سؤال دكتور، لماذا أخفقت الأحزاب العربية في استجلاب الصوت الدرزي؟
1: إيه طبعًا
0: عندك جواب.
1: طبعًا أنا بدي أبدأ
0: عندك جواب السؤال.
1: عندي
0: ليش؟
1: أنا بدي أبدأ
0: في مرشحين دروز على فكرة عنا في مرشحين دروز في الأحزاب العربية.
1: طبعًا إذا بتأخذ الجباك طبعًا كان في هناك مرشح درزي.
0: لا بحكي حاليًا.
2: حاليًا.
0: ولا تجمع فيه.
1: دايا أستاذ
0: الموحد
1: بس دايا داي بس انطيني أسأل أكمل أنا. إذا أنت بتقول إنه لا إذا أنت بتقول إنه الناخب الدرزي لا يستطيع إلى الآن لم يضوّت إنه هو يصوت للقوائم العربية.
0: ما تشمع لماذا مرشحين.
1: دايا
0: أنت معطيه مرشحين.
1: دايا
0: دكتور أنت مش معطيه مرشحين، كيف تصوت لك؟
1: دايا
2: لحظة سألتوني أنا، قلت أنا كنت بقدر أكون مع الأحزاب العربية.
0: نعم.
2: ولكن المجتمع الدرزي لا يعطي صوته، ولذلك أنا بديش أطلع على حساب مش إلي وأنا ما كنت الشريك فيه.
0: بتقول أنا على الأقل لازم أجيب أصوات. لازم أجيب 20-30 ألف
1: صوت ولماذا
0: للأحزاب العربية مش راح أعطيها.
1: وسؤالي لماذا تطلب أنت من الناخب العربي أن يندمج مع الديمقراطيين وهو مخصص له مكان 12 اللي هو عملياً غير مضمون؟
2: ما حداش بجبر حدا خير. قرروا هيك في الحزب انه يكون محل
1: اذا بس بكلمات اخرى نحن مخزون اصوات
2: المرشح العربي. قرر
0: عندك كمان سؤال
1: طبعا
0: استاذ علي، هل الرقم 12 هو مضمون في الحزب في حزب الديمقراطيين؟
2: أنا بتأمل إنه إحنا نجيب 20. إذا اليوم بعطونا
0: الأحزاب العربية بتأمل كمان نجيب 30، بس ما إحنا بنحكي على واقع.
2: أنا بقول لك إسا ظل السؤال للمجتمع العربي اللي أنا أنتمي إله ليكون واقعي لنخرج ولنخدم مجتمعنا، وعن حينها نقنع مجتمعنا إنه إحنا بنقدر نعطيه الخدمات اللازمة في الكنيسة.
0: يعني إذا كل إذا كل هذا الإقناع عشان المقعد 12 والاستطلاعات عم تعطيكوا 10 9 11، يعني 12 مش مضمون، يعني يمكن هاي يعني الأصوات اللي تروح للديمقراطيين ليست مضمونة.
2: لا ممكن جدا يكونوا في الائتلاف ويكون في إيش
0: يعني ممثل يهودي للجماهير العربية.
2: لا لا،
0: عن طريق الديمقراطيين.
2: إذا إحنا في الائتلاف وفتنا على الحكومة، الحوك النرويجي بدي يشتغل.
0: ممكن.
2: فهمت علي؟
0: أنا أريد أن أشكرك، يعطيك العافية أستاذ علي صلاح على هذا الحديث. كلمة أخيرة دكتور.
1: أنا أتوجه إلى الناخب العربي أنه فقط أن يصوت إلى الأحزاب العربية.
0: ليش؟ ليش؟
1: إلى الأحزاب العربية. ليش؟ لأنه ليس نحن لسنا مخزون للأصوات اليهودية، للقوام اليهودية. ولكن أنا بقول
0: تصور
1: إذا عملية
0: ديمقراطية، مش عم تعطينا أسأل سؤال.
1: طبعا.
0: تصور إنه طلع حزب يهودي قال ما تصوتوش للعرب، شو بصير؟
1: ما في
0: يعني هاي
1: طبعًا طبعًا طبعًا في هناك طبعا هذا النداء من اي منطلق؟ من
0: يعني ممكن يطلع مثلا ليبرمان يقول تصوتوش؟
2: هذا نداء غلط ومخطئ، وعلينا
0: ان بعده معنا الاستاذ علي صلاح.
1: طبعا طبعا
2: ونعد اعداد صحيح.
0: شكرا.
2: هن يكون عندهم قوه اختيار ويختاروا المناسب لهم، واقنعهم انا او الاخ. نعم. الدكتور والبروفيسور
0: الدكتور جمال عيشان،
2: يا هلا ميكا.
0: يعطيك العافية أستاذ علي.
2: اقنعهم وأعطيهم وأقدم لهم
0: بالإقناع.
2: أنا متأكد
0: بالحجة
2: مش راحين يخيبوا آمالك.
1: أستاذنا أنا بقول إنه يعني الأصوات اللي هي بدها تروح للأصوات للتيار الثاني يجب أن تكون لأصواتنا، لأنه إذا إحنا عمليا زدنا كرستيان للقوائم العربية إنه طبعا هن بيكون لهم تأثير أكثر، لأنه ما بيحك جسمك إلا ضفرك. نحن شبعنا وعودات، شبعنا تأملات، ولكن علينا أن نكون في الخانة المضبوطة، علينا أن نكون نبعد بن غفير عن الساحة، علينا أن نجعل هذا الإنسان هو بن غفير أن يكون صغير،
0: بس سموتريتش
1: ونتنياهو كليات عمليا أنه إني لازم يروحوا. ليش؟ لأنه إحنا يعني إحنا عانينا الأمرين،
0: بهذه.
2: إذا المجتمع العربي بيطلع بصوت كما يصوت للمجالس المحلية، عمليا الوضع يتغير.
0: سؤال كبير. شكرا جزيلا.
1: انا ادعو المجتمع العربي انه يصوت للقوائم العربيه.
0: دكتور شكرا جزيلا على انك حضرت الينا.
1: شكرا لك.
0: عافيه. اسعدنا بانك
2: تخدم المجتمع العربي.
1: شكرا لك.
0: شكرا. شكرا استاذ علي. شكرا دكتور جمال عيشان.
1: شكرا.
0: نستضيفك قريبا في حلقه نقاشيه حول الانتخابات بالتحديد، لأنه اليوم تفرعنا إلى العديد من الموضوعات.
1: شكرا لكم.
0: شكرا. بوركتم إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إعلانات ونعود.
3: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم 4، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: ينضم إلينا المدرب والمحلل والمعلق أحمد وهب. تحياتي أحمد.
2: تحياتي نادر لكم جميع المستمعين.
1: أولا يعطيكم العافية على العمل الرائع اللي عم بتقوموا فيه والنشاطات اللي بتقوموا فيها في تغطية المباريات في بث المباريات. أنا عم بتجول في المجتمع العربي، الجميع يتابع مكان، عم بسمعوك وأنت وكل زملائك الموجودين معكم، فأعطيتم ألف عافية على هذه الجهود المبذولة.
2: الله يعافيك.
1: لخصنا الآن، بعرفش بعد صارت امبارح إذا بتقدر تلخص ولحقت تتابع كل شيء. المغرب الصبح،
2: المغرب الصبح شاهدت المباراة وتوصلنا الساعة 4 البيت إن المباراة امبارح اللي بثيناها ألمانيا، وحضرنا المغرب والإسة بعدنا ما نمناش لإسة يعني.
1: يعني أنت استنيت عشان تحكي في البرنامج وبعدين تنام؟
2: استنيتك عشان أحكي معك في البرنامج لأنه بعدش أقدر أنام بعدش أقدر أفيق، ولكن بسبب الرونق وبسبب كرة القدم وبسبب المغرب اللي أبسطتنا الصبح في أداء رائع، منتخب اللي أنا شاهدته وبثيته في قطر في 22 لما وصل للنصف النهائي، هذا منتخب منجم بالنجوم، واليوم نادر عنده لاعب هذا اللاعب حسن رايح يصير احد افضل اللاعبين في العالم، ايوب وادي، هذا اللاعب ابن 18-19 عام، لاعب ليل، لاعب خط الوسط، لاعب اللي راح يقود منتخب المغرب لعده سنوات، وهذا محمد وهبي اليوم مدرب له الفضل الاكبر على احضار لاعب في هذا الجيل واعطاه يقود الملعب في وسط الملعب. يعني اليوم بتشوف اشرف حكيمي في قمه عطائه، بتشوف المزراوي لاعبين
1: رغم اخفاقه في ضربه ركله الجزاء الترجيحيه،
2: إذا رقم صغير، ولكن بتشوف الروح عند هاي اللاعبين، بتشوف هذا المنتخب بيلعب من قلب. يعني أنت بتشوف هولندا، لما أنا بشوف هولندا وشاهدت المباراة وبثيت هولندا في هذه المباريات، بتشوف لاعبين اللي من أغلى اللاعبين في العالم وأفضل الفرق. يعني فرانكي ديونكي كان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في برشلونة، خرافنبرغ في ليفربول، يعني فان دايك قائد أكي سيتي، فان هاكي دومفريس، يعني لاعبين اللي في كل لاعب بيقدر يلعب في كل فريق في أوروبا، ولكن ما شفناش الروح، ما شفناش منتخب زي ما شفنا المغرب، وبالأخص في القسم الأمامي الصابري والحنوس وإبراهيم دياس وأوناحي، لاعبين اللي بيشوف هناك في في في في بصمات مدرب في كرة قدم، يعني بيشوف إنه المغرب وبحق، والمغرب راح يقابل كندا في مباراة مش سهلة، ولكن المغرب راح يعبر كندا لأنه أفضل من كندا في كل البارامتر وفي كل الحالات. على ذلك أنا بقول المغرب يعني ظاهرة في للوسط العربي كله في العالم، مش بس كفريق كمنتخب، واني بجدارة وبحق انك تفوز على فريق هولندا اللي كان مرشح انه يوصل المباراة للنهائيات، وهذا بدل على انه المغرب قلن انا موجود.
1: هو اهم اسلحتها هو او الذخير الموجود عنده هو ياسين بونو.
2: يسمون من أول شيء الخبرة والتجربة اللي موجودة عند هذا، بيعطي الثقة للدفاع. لما أنت بتشوف هادي في الدفاع، بتشوف مزراوي أشرف حكيمي، بتشوف إغلاق اللاعبي العناوي كيف بيسكر أشرف حكيمي، كيف بوادي بتشوفه خلف وناحي والصابر هناك، بتشوف التغطية المساحات تبعت اللاعبين، بتشوف المساحات القصيرة، بتشوف إنه هناك في فريق وفي مدرب. ولكن أنا بعطي هناك الأشرف والقائد أشرف حكيمي، بوادي هذا اللاعب والصابر في القسم الأمامي في الهجوم، عندي قيادة في كل حلقة في على أرض الملعب، وهذا الإشي اللي بيميز فريق منتخب المغرب. يعني اليوم العالم كله انتظار تنساشن في هولندا، الفرحة اللي كانت في هولندا ما يقرب 400,000 مغربي عايش في هولندا، الفرحة اللي كانت الليل للصبح ما ناموش في هولندا في أمستردام، وهذا بدل على أنه هناك في منتخب اللي له بصمات وحط بصمات، ومش بالصدفة وصل للنصف النهائي في 22.
1: تحكي أنا وياك عن ماذا يحدث في الدقائق الأخيرة ولماذا الكثير من الأهداف تسجل في الثواني الأخيرة. شوف امبارح شو صار في البرازيل في الدقائق الأخيرة، يسجلون ضد اليابان 2-1 وهيك ان بتأهلوا للمرحلة المقبلة. المغرب تسجل التعادل في الدقائق الأخيرة، شو بصير في الدقائق الأخيرة بحيث احنا دائما عم نشوف أهداف في الرمق الأخير في الدقائق القاتلة من المباراة؟
2: هذا هناك هذا بديل في كرة القدم، يعني أكثر الإرهاق والتعب نادر، والإرهاق والتعب وأنت بتيجي والأخطاء دائما بعد الدقيقة 70 بتصير في كرة القدم، وهناك التعب وقلة التركيز، فهذا اللي بيؤدي في نهاية الأمر في كرة القدم للأهداف. في هناك ما يقارب 12 مباراة انتهت بعد الدقيقة 90 في المونديال، بعد الدقيقة 90 بسبب التبديلات وبسبب الإرهاق والتعب من المدربين، وشفنا أكبر دليل على ذلك النمسا والجزائر في الدقيقة 96 هدف التعادل. التعادل. فدائما الإرهاق والتعب لهم دور كبير في هذه الدقائق. وتنساش إنه الدوريات الأوروبية نادر فيهم لاعبين لعبوا 50 و60 و70 مباراة خلال الموسم، واللي وصل المباراة النهائية في 30-5 انتهى الموسم، في 10-6 كان عنده 11-6 كان صار في مباراة. لكن الإرهاق والتعب له دور كبير. وهناك في كمان شيء مهم جدا، كثير من الإصابات من اللاعبين بسبب الإرهاق والتعب اللي سحبوه كل السنة على مدار السنة كاملة.
1: هاي ظاهرة، لكن ظاهرة أخرى يعني قضية التعب من الممكن أن تكون يعني في اللحظات الأخيرة قاتلة، وهي قد تخدم دائما الخصم اللي قد يسجل في الدقائق القاتلة من المباراة. سؤال، لماذا هذه الأخطاء الكثيرة من حراس المرمى في الآونة الأخيرة؟ يعني أذكر بأن قرأت إحصائية حول الأوروغواي، يعني غريب عجيب ما يحدث من قبل حراس المرمى في بعض المنتخبات، فشو اللي بصير؟
2: الأوروغواي يعني بدي أقول لك يعني بجملة واحدة، الأوروغواي خيبة أمل كبيرة جدا، الأوروغواي بحد ذاته. والأكبر دليل على ذلك إن بشو عمل محن رئيس الاتحاد لكرة القدم في أوروغواي. بدأ تكون السيلك هاي بفكر
1: يلا سبق صحفي
2: يعني خبر صعب. شو عمل محن؟ ما بعتلينش طيارة يروحوا لاعب، خلين كل لاعب بروح لحاله وبيشتري كرت طائرة لوحده
1: على حسابه،
2: فيش هناك رجعة جماعية وترجعوا الكل مع بعض كمنتخب بسبب الفشل. فأعطاني العقاب وعاد عن الجزاء اللي راح يعطي كل لاعب في المنتخب. ما كانش يروح في طيارة واحدة، كل لاعب روح لحاله، كل واحد دبر حاله لوحده تعودته لبلاده أو للفرق اللي هو بيلعب فيها.
1: مع العلم أنه أنا أعتقد بالمناسبة هذه الخطوات هي خطوات عقابية سادية، يعني فيش نظام ديمقراطي بتعامل بهذا الأسلوب. يعني إيش أنا تعاقب لي مع اللعيبة عملوا اللي بيقدروا عليه وهذا اللي طلع معهن؟
2: أنا ما أعطي شغل في الشقاب، ولكن هذا كمان مش عقاب. كنت ممكن تجمعهم، كنت ممكن تعطينا عقاب جماعي، كنت ممكن تحكي معهم بشكل أفضل من هيك. هاي هولندا يعني أوروغواي مش أصعب من هولندا ولا أصعب من ألمانيا
1: طبعاً.
2: ولا أصعب من ألمانيا. يعني أنا ألمانيا بسيت المباراة، حللت المباراة اللي أنا وجودة تعودي. يعني أكبر خيبة عمل في تاريخ كرة القدم ألمانيا، لا كرة قدم، لا وقت على أرض الملعب، لا تركيز في اللعب. ما شفتش ألمانيا كمنتخب بالمرة من نوير حتى آخر اللعب.
1: مش عارف أنت يمكن كنت في الطريق إلى البث، لكن شو اللي صار مع البرازيل امبارح؟ يعني كنا نعتقد أن البرازيل فريق مقنع أكثر لحد نهاية الشوط الأول لم يكن مقنعا. بدأ الشوط الثاني وكأنه فريق يولد من جديد، وشفنا الإثارة على أرض الملعب.
2: البرازيل اول شيء انا حضرت المباراه وطلعت مبكر انا وجوده خصوصا مشان نحضرها في الاستوديو، وحضرنا اللعبه في الاستوديو. اول شيء البرازيل المدرب اللي بنى البرازيل هو انشيلوتي، واذا البرازيل اليوم كيف هو موجود ووين وصل حتى الان بفضل انشيلوتي. السبب فيش عندك لاعبين ذاك المستوى. يعني اليوم بعد رابينيا، اصابه رابينيا، فينيسيوس لوحده كان في يوم غير موفق بالامس، كونيا مش هذاك اللاعب اللي بيقدر المنتخب، فيش ظهير ايمن ظهير ايسر في البرازيل.
1: يعني لكن اسمح لي احمد، يعني انا كل هالاسماء اللي ذكرتها بحترمها، لكن انا اعتقد وانتبه انت انا يعني ادراكي لكره القدم مش كبير وتعمقي مش كبير، لكن في عندي راي. اندريك على سبيل المثال، انا اعتقد بانه اخطاوا في ريال مدريد انه ما لعبوش اندريك وراحوا باعوه لليون او مش عارف مين في فرنسا. امبارح وشفنا امبارح بس فات هو تقريبا أربك الدفاعات، عمل كل شيء. لماذا مثل هذا لاعب يضيع؟
2: ولو أعطيتني شوية كمل بتشوف، كنت شوف بدي أقول لك أوصلك.
1: فضل.
2: اليوم أندريك وريان لازم يكونوا في التركيب قبل أي لاعب في منتخب البرازيل.
1: أندريك إذن أنت معي؟
2: طبعا لذلك خليت قلت لك اعطيني الشق الاخر. انا الامس ليش عجبني انشيلوتي بالامس؟ ما عطاش نيمار يدخل، لانه هناك تفرقه لو كان هناك تمديد، ولكن نيمار كان ممكن يخرب المباراه اكثر بسبب عدم التحرك على الملعب. ولكن دخول اندريك احبط الفريق الياباني، ما خلوش يطلع من منطقه 16 بسبب المهارات الفرديه، وادخال مارتينيلي هو القوه الاضافيه. لذلك ريان واندريك لازم يعطيني المفتاح اكثر. وزي ما قلت ريال اكثر من مره حكينا انه ريال مدريد اخطات مع هذا اللاعب.
1: نعم.
2: لذلك انا بقول انه هذا اللاعب لازم يكون في التركيب منتخب البرازيل، لا يبدا يغير.
1: احمد عوسات يعني بضيف من الشعر بيت، بقول لك الدين في العتاق. كازيميرو اللي قدم امبارح كازيميرو في مباراه الامس كان لا يثمن.
2: بدون شك، ولكن كازاميرو صعب جدا اشوفه يقدر يستمر كل المباريات في جيل 35 سنه. والمشكله في البرازيل كمان يا نادر ويا احمد عوسات انه الباكيتا جيميرايش كازاميرو مش هذيك السرعه، مش هذاك اللاعبين اللي عندهم القوه الجسمانيه يستمروا بسبب الجيل والتقدم الجيل السن في مباريات للمرحله القادمه راح تكون اصعب اكثر.
1: هذا هو السؤال، هذا هو السؤال حول المرحله القادمه. احنا شفنا امبارح الاحتفالات انطلقت في كل المجتمع العربي في الدول العربية احتفاء بالبرازيل أكثر يمكن من المغرب في بعض المحلات، لكن هل هذا
2: أداء الصرخة في الاستوديو؟
1: اسمع هذا بس، هذا أداء باهت بالمقارنة مع البرازيل اللي انت بتعرف تعرفها وانا بعرفها، يعني منتخب التسعينات والثمانينات وحتى في بداية الألفين، هذا منتخب باهت
2: باهت جدا وتغيير جدا، وفيش الحماس وفيش المهارات الفردية، وين رونالدينيو في وسط الملعب يعني. فلذلك أنا بقول لك البرازيل اليوم بعيد كل البعد عن البرازيل اللي تعودنا عليه، والبرازيل اليوم زي كل منتخب. ولكن بدي أعطيك شوي معلومة، إنه في خمس سبع لقاءات اللي كانت جنوب أمريكا وأوروبا، خمس مباريات جنوب أمريكا فازوا فيها، يعني مع كل إن هناك التدني من ناحية المبالغ من ناحية المنتخبات من ناحية اللاعبين، ولكن كمجموعات إني أفضل. يعني إذا بدنا نأخذ الباراغواي على تركيا، برازيل على سكوتلاند، باراغواي ألمانيا، يعني إكوادور يعني فاجأ ألمانيا في 2-1 في مباراة يعني ما عدا الأرجنتين على نفس 2-0. ولكن كمان مرة كمنتخبات وكلاعبين في البرازيل بعيدين كل البعد عن البرازيل اللي تعودنا عليه، وين السامبا وين التيكي تاكا ولاعبين.
1: من السامبا يعني للتيكي تاكا للماكينات الألمانية، شو اللي صار فيها؟ كيف خربت في هاي الماكينات اللي كل عمرنا احنا نعتز فيها ونشوف كيف تشتغل أدائها، الأرقام القياسية اللي كانت تحطمها، لعبها الجميل، اللعب المنظم المرتب، وفجأة امبارح تغوص في وحول باراغواي، شو اللي صار؟
2: بفكر على انه كمان بقول لك ان الباراغواي لعبوا كمجموعه كفريق، المانيا ما كانتش موجوده على ارض الملعب بتاتا بالامس، ما شفناش هناك فريق، ما شفناش هناك منتخب. يعني اذا بدنا نقول كمان مره، اذا انا بدك اقارن منتخب المانيا، هي افشل منتخب يمكن كان ممكن يكون في تاريخ ألمانيا. لذلك أنا ناجلسمان، وأنا قلت بالأمس المتهم الأول بالنسبة له هو ناجلسمان، السبب لأنه لم يتعامل مع الفريق بالشكل الصحيح، ما بناش المنتخب بالشكل الصحيح. كيف ممكن مدرب توصل أنت لمباراة بهذا الشكل في هذا السيزاء بدون خطة بدون أسلوب؟ يعني شفت من هافرس جميع اللاعبين كيمش في وسط الملعب، فيش هناك كان تركيز، فيش فريق. يعني شفنا ناجلسمان حتى رده كان صعب كثير جدا على مجريات المباراة، كان صعب كثير جدا حتى في نهاية المباراة إنه يرد على اللاعبين بشكل صحيح. والمنتخب الباراغواي استمر يلعب كرة قدم بدون ضغط بدون أعصاب، وفي نهاية الأمر شفنا إدارة ركلات الترجيحية منتخب زي ألمانيا، يعني ما لاعب بايرن ميونخ ضرب الجزاء بهذا الشكل، هذا بديل على الإرهاق ولا على التعب. روديجر أصيب وخرج، نوير بعيد جدا عن كل الأداء. لذلك راح يكون التغيير الجذري في ألمانيا، وألمانيا بتعرف تعمل حساباتها، وألمانيا كانت فشل كبير بخروجها من الدور 32. وحسب رأيي في نهاية الأمر ناجلسمان زي كلارك مدرب سكوتلاند.
1: مين أكثر منتخب أقنعك لحد اليوم؟ أنا مثلا المنتخب الفرنسي،
2: أنا هي فرنسا بسبب فرنسا القوة القمامية اللي عند هذا المنتخب نادر مش موجودة في العالم. لما يعني أنت بتشوف هناك حتى لما عندك لاعب مثل باركولا على دكة الاحتياط، وبتشوف أنت هناك عندك القسم الأمامي عثمان ديمبلي القوة الجسمانية الهائلة، بتشوف هذا أوليسي أحد أفضل اللاعبين حسب رأيي، ودوي هذا ابن 21 عام اللي المدرب أعطاه المفاتيح، وهناك مدرب قتال من ناحية القسم الأمامي ووسط ملعب ممتاز وعنده دفاع كمان ممتاز.
1: الليلة لعبتها صعبة ضد السويد فرنسا؟
2: لا حسب رأيي مش راح تكون فرنسا أسهل طريق، راح يكون لا لا لا لا لا حتى للنصف النهائي يمكن
1: تلاقي أسهل من الأرجنتين اللي بدها تلعب مع الرأس الأخضر والرأس الأزرق.
2: الأرجنتين هذول المنتخبات يمكن يدخلوا بس في وسط في نصف النهائي، فرنسا إسبانيا الأرجنتين هذول يمكن يدخلوا بس غاد، ولكن فرنسا عندك تشواماني ورابي في وسط الملعب وميكانو وسليبا دفاع تيرنانديز كوني لا منتخب مدجج مع حلقات. أهم شيء نادر إنك أنت تملي الحلقات في المنتخب،
1: يعني أنت سحرت بمجرد تكرار هذه الأسماء اللي انت ذكرتها في المنتخب الفرنسي فعلا. مع أني أنا بتعرف أميل دائما للبرتغال بسبب رونالدو أو بفضل رونالدو، لكن السينما لم يكونوا مقنعين. شكرا أحمد وهب.
2: شكرا
1: يعطيك العافية. للقاء سيدك تملك شوي طبعا.
2: شكرا.
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: إذن أحمد وهب بعد ليلة بدون نوم وهو عم بيشوف المباريات المختلفة، ثلاث مباريات تابعها. تعالوا نتحدث عن ما يجري في عالم الرقمنة والإنستغرام بالإضافة إلى الواتساب. ينضم إلينا صاحب مكتب الاستراتيجيات السوقية في الإنترنت إلياس مطر. تحياتي إلياس.
3: أهلا وسهلا.
1: أنت عملتي في الـ في في الـ في الرقمنة ولا كمان عم بتشوف مباريات المونديال؟
3: بحضر مباريات المونديال عن طريق الرقمنة.
1: وهذا بدل إنه فيش تناقض ما بين العالمين.
3: طبعاً أكيد.
1: إلياس عم بيحكوا لنا عن النقطة الخضراء الجديدة في الواتساب وبتحدثوا عن عهد جديد، شو المقصود؟
3: العهد الجديد انطلق مبارح. النقطة الخضراء هي إشي مهم جدا، ولكن ما انطلق مبارح من خلال واتساب سيعيد صياغة استخدام الواتساب من أول ما بلشت. مبارح انطلق في واتساب إمكانية إنك تحكي مع أي إنسان حتى دردشة صوتية بدون ما يشوف رقم تليفونك من خلال اسم مستخدم. يعني واحدة من أهم الأشياء اللي كانت موجودة في الواتساب، وهي استرجع على قصة الفي الأخضر هذا اللي بتحكي عنه، لأنه صار صغير جدا قدام اللي صار مبارح. واحدة من أهم الأشياء اللي كانت في الواتساب هي بأنه أنا لما ببلش معك محادثة أنت شايف رقم تليفون وأنا شايف رقم تليفونك، صحيح؟ يعني عمليا الخصوصية سقطت. مظبوط؟
1: طبعا.
3: وصارت، وإحنا كمسوقين كنا دائما نقول بأنه أي إنسان بتواصل معك من خلال الواتساب 90% هناك في عندك ديل رح يشتري. ليه؟ لأنه رقم تليفونه موجود، فإذا هو جدي. متذكر ايامات، انا بتذكر يعني وانا صغير كان في، تعرف هاي المحادثات والتشات، كان الفارس الاخضر والورده البيضاء والابصر ايش، فالظاهر العهد تبعهم راح يرجع، هاي الاسماء المستعاره، لانه امبارح انطلقت الامكانيه بانك انت تحط اسم مستخدم من خلال خاصيه الواتساب وتتواصل مع اي انسان بدون ما هو يشوف رقم تليفونك. هذا الاشي موجود للاشخاص الزياده اللي انت بتزيدهم على الواتساب. مش للاسخ
1: يعني ممكن يعني يمكن اليوم وطالع واحد يحكي معي على الواتساب وانا مش عارف مين هو
3: بدون ادنى شك.
1: لحد اليوم كنت اعرف، انا عارف بدي احكي مع الياس مطر، نمرته مبينه عندي، بعرف انه هذا الياس، انتهى الموضوع. اليوم طالع بشوف اسم،
3: لا وراح يبلش اذا اذا اذا الياس انا وياك كنا قبل عهد، قبل اليوم كنا متواصلين مع بعض، راح تضلك تشوف الياس. ولكن اذا انت رحت عند خليل اوكي، واول مره تتواصل مع خليل بكره وهو خليل حاطط خاصيه اليوزر نيم، هاي مش راح تقدر تعرف رقم تليفونه. الناس اللي كانت تعمل شو كانت تعمل، او الناس اللي كانت تشتغل بطريقه صح، كان في شيء اسمه API، كان ياخذ رقم التليفون من خلال الواتساب اذا مش حاطط الاسم، ويعمل عليه يدور عليه في ترو كولر مثلا، فاذا هو بيعرف الانسان مين اللي عم بحكي معه، حتى لو انه مش حاط رقم، حتى لو مش حاط اسمه، حاط بس رقم تليفون. اليوم هاي الامكانيه لن تكون موجوده، فاذا الخصوصيه في الواتساب اخذت منحى اخر 180 درجه اوكي، وتحولت في غطاء كامل، عكس على فكره السؤال اللي سالتني اياه في قضيه النقطه الخضراء اللي هي بتورجي مين اسا موجود، مين إسا فايت على الواتساب وبتقدر تحكي معه ومفروض يجاوبك لأنه هو موجود. بتعرف هاي زي قصة الفيل
1: اللي شو بس أنا شو بتضيف إنك أنت تعرف إنه فلان أونلاين؟ أنا بعرف إنه هي أنا فوت على الواتساب شايف إنه ليه

0: زي قضية الفي، إذا أنت بتقيمها من عندك بتخليش حد يشوف وأنت أنت أونلاين، أنت مش راح تشوف ولا حدا وأنت هو أونلاين، يعني عمليا زي نوع من العقاب زي قضية الفي، لما أنت بتقيم إنه ما حدش يشوف، إذا أنت شفت كمان أنت بتقدرش تشوف إذا هو شاف. فواتساب بتعامل بالمثال. أنا حسب رأيي ميتا التي يعني تشمل إنستغرام فيسبوك واتساب وثريدز عم بتحاول ترضي الرئاسة الأمريكية، أو تحاول ترضي المنظومة الأمريكية والأوروبية في قضية تكبير قضية الخصوصية، بالإضافة لعدة عوامل أخرى من خلال الأشياء اللي احنا عم نشوفها، حتى وإن كان هذا راح يقلل من ارباحها، وهي شغله مهمه جدا، يعني راح تشوفها يمكن بالستوك ماركت كمان شوي صغير.
1: ايش يعني هي بدها تعول على راحه الناس او رفاهيه الناس اكثر من مجرد تحقيق بالعكس. الارباح لنفسها ولا تحقيق رفاهيه راح يجيب لها ارباح؟
0: لا بالعكس تماما، هي عم بتحاول تقلل من عدد المخالفات اللي بتاخذها من الحكومه الامريكيه ومن الاتحاد الاوروبي، اللي هي بمئات المليارات احيانا اذا بنجمعها مع بعض، وبتكبر من الخصوصيه، وبتقول اوكي انا مستعد انه اخسر شوي صغير مصاري من المدخول تبعي، بس انا بالمقابل باللونج تيرم انا بربح اكثر، لانه كميه المخالفات اللي باخذها بقضيه الخصوصيه من ان كان من الاتحاد الاوروبي وان كان من امريكا بتقل، فباللونج تيرم بالامد البعيد هم بيرتاحوا، بالامد القريب يمكن بيدفعوا شوي بيخسروا، هذا شيء مش اكيد يعني، بس لازم ينشاف.
1: سؤال هذا العالم، سؤال هذا العالم اغلق يعني بمعنى اصدر الستاره على تطبيقات جديده ممكن هي انا عارف تثير تلهم الخيال، اخر شيء يمكن كان هاي التطبيقات اللي عم نستعملها مؤخرا وبعدها ما جاش شيء جديد اللي هو يعني صاحب انقلاب ثوري في المفاهيم.
0: انا حسب رايي يعني هاي كمان شوي انا بتنبأ وانا باخذ على حالي مخاطره، انا حسب رايي كل موضوع البحث من خلال الاي اي راح يرجع قضية قوة الويب سايت أمام التطبيق، لأنه الـ AI أهون له يدور في ويب سايت من يدور في تطبيق. فإذا بدي أسأل، إذا أنا بدي أسأل على سبيل المثال يعني بكبير، إذا أنا بحكي إذا بدي أسأل من هو نادر أبو تامر إذا فوت على أي نظام LLM اللي هو تشات جي بي تي أو كلود أو أي شيء، هو أهون له بالوساعس عم نحكي يدور في منظومة ويب مش يدور في منظومة أبليكيشن. لذلك شوي صغير راح يرجع نظام الويب أقوى، أو هذا راح يحتم بأنه نظام الأبليكيشن يتغير. حكيك صحيح، ولكن في محل معين بدي أذكرك بأنه الصعود الرهيب تبع تيك توك أجا مش من بعيد، دخول تطبيقات تانية اللي هي تطبيقات شراء كمان أجا مش من بعيد، يمكن دخول تطبيق جديد بحاجة لعبقرية لامعة جدا جدا جدا أو كتير مصاري في المقابل، يا
1: خاصة بعد خاصة بعد عوالم الذكاء الاصطناعي المختلفة اللي احنا شايفين، يعني تطبيقات غمست شوي أو اختفت شوي اندثرت في ظل الذكاء الاصطناعي.
0: أكثر منظومة حسب رأيي راح تخسر بعد تموضع الذكاء الاصطناعي في مكانه المناسب هي البحث من خلال جوجل. البحث لن يتم من خلال جوجل، البحث سيتم من خلال منظومات الاي اي، وهذا بيرتب
1: هذا اللي انا هذا اللي انا بعمله اليوم، انا عم بدور من خلال الاي اي.
0: كنا زمان نقول وي اس جوجل، احنا نسال جوجل، كانت في ناس تقول انا بسال مرتي، انا كنت اقول انا بسال جوجل. فاليوم نحن نسال الاي اي، طيب الاي اي بيجيب جوابه من وين؟ بيجيب جوابه من بحر الانترنت ومن من
1: الويب سايت. انت بتسال سواء جوجل او الاي اي او غيره، احنا بدنا نسال بعد شوي لورا. يا شكرا جزيلا، يعطيك العافيه على هذا الحديث، صاحب مكتب الاستراتيجيات السوقيه في الانترنت الياس مطر. شكرا الياس.
0: عفوا.
2: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة، نتابع مع حضراتكم مسؤولة النشر واليوتيوب في قسم ديجيتال في اللغة العربية لورا حجلي. أهلا وسهلا لورا، تحياتي، كيفك؟
3: أهلا وسهلا، تمام.
1: صباح الخير. متابع أجواء المونديال وهيك؟
3: متابع أجواء المونديال بشدة.
1: نتائج ولا بس نشر ومنظمين؟
3: أحيانا كمان نتائج طبعا يعني،
1: وكل نتائج وكل شيء في كام بوكس.
3: كل إشي في كان بوكس.
1: إيش في كان بوكس؟
3: كان بوكس أول إشي هو منصة بث VOD للتلفزيون، هو خاص في قناة مكان. غير حاليا المونديال اللي موجود عليه، في كمان كل البرامج تعاون القناة، برامج الإخبارية، في عنا البث المباشر كمان للتلفزيون كمان للراديو، مسلسلات، برامج اجتماعية،

0: بشكل عام كل المنظمين تاعون القناة، زائد حاليا في عنا الكام بوكس، المونديال في كام بوكس موجود عليه 39 مباراة اللي هن بينعرضوا على قناة مكان، طبعا مباريات بجودة 4K.
1: طب 4K يعني إشي خاص، هذا يختلف عن كل البث اللي منشوفه.
0: صحيح، 4K أنت عم تحضر هناك يعني جزء من المرأي. الجمهور بالضبط. فهذا الإشي موجود هناك في منصة كام بوكس، طبعا مجاني. كمان في هناك موجود كل المباريات الكاملة بعد البث تبعها، إذا حدا يعني ما لحق يحضرها بدي يرجع يحضر إعادة،
1: بقدر يرجع للإعادة ويحضر طبعاً المباراة من خلال كام بوكس.
0: بالضبط، المباريات الكاملة موجودات، كمان تلخيص للمباريات موجود هناك لكل المباريات. في عنا كمان
1: يعني في التلفزيون، في التلفزيون الاعتيادي اللي عم نشوفه انا وياك حاليا، انت بتشوف انتهى خلص بقدرش ترجع له. في كام بوكس انت بتقدر تسيطر على المضامين.
0: بالضبط، هذا الحلو كمان في الفي او دي، يعني هو فيديو اون ديماند حسب طلبك انت، كمان بغض النظر عن المونديال انت بتختار المحتوى اللي بدك كمان تحضره باي وقت بدك، مش ملتزم انه مباراه الساعه 4 الصبح. عادي فيك تحضرها ثاني يوم، موجوده على الكام بوكس. وبعد مره هو مش يعني كثير جدا تحميله كمان للتطبيق على التلفزيون الذكي.
1: كيف بحمله؟
0: عندك تلفزيون ذكي، بتفوت على المتجر الإلكتروني موجود هناك، تكتب كام بوكس، بيطلع لك التطبيق تبع كام
1: يعني
0: بوكس.
1: تماما زي التلفون.
0: بالضبط.
1: كيف أنا بنزل أي تطبيق من خلال التلفون؟ بنزله من خلال التلفزيون.
0: المتجر بالتلفزيون، صحيح. اليوم يعني الناس حلو بتحب تحضر كمان محتوى اللي هو على التلفزيون، مش بس على الشاشات الصغيرة، بما في ذلك كمان المونديال. فبس أنت بتحمل التطبيق على التلفزيون، هناك فيش حاجة لا تسجل ولا أي يكون عندك اسم مستخدم. بتفوت بس عليه بتحضر كل المحتوى اللي موجود هناك.
1: بتعرف في الراديو، ومين زيك بيعرف طبعا، انه دائما بيطلبوا منا تسجيل لشغلات، هناك فيش حاجه تطلب، موجود
0: بالضبط ايش كل المحتوى. كمان يعني اذا في كان اي برنامج انت حابب تتابعه وما زبط معك تتابعه بالساعه البث تبعته، كما برضه نفس الاشي. والحلو كمان في الكام بوكس انه في عنا متاح انك تبحث باللغه العربيه،
1: يعني
0: فهذا يعني انت بتفوت مثلا بدك تبحث على نوع برنامج معين، عندك مثلا هيك السهر، فانت بتكتب اسمه بالعربي بيطلع لك، فيش حاجه انك تقعد تدبر حالك او ترجم او انه تكتبها بالانجليزي عشان يطلع.
1: بتقدر تكتب في احرف عربية في داخل التطبيق.
0: بالضبط بالضبط، هذا كمان شيء كثير مميز ما مش موجود.
1: وتنزيله كمان مرة، انا بفوت على التلفزيون على وين في المتجر، في داخل المتجر بكتب كام بوكس بالعربي بالعبراني بالانجليزي.
0: كان بوكس كان نكتبها بالعبراني بوكس بالانجليزي.
1: واللي بعرفش عبراني
0: موجود بالموقع، تقدر تفوته كمان تشوفه هنا
1: من خلاله. يعني في ارشادات وتوجيهات لكيف انت توصل.
0: صحيح.
1: تنزل كام بوكس عندك على تلفزيونك. اذا نزلوا كام بوكس احضروا 4K وتمتع، مش بس بالمونديال، في كل شيء.
0: في كل شيء طبعا.
1: لورا حجلي، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه.
0: شكراً
1: على
0: شكراً.
1: هذا الحديث لبرنامج على الاجنده حول كام بوكس. شكرا.
2: شكرا. الان في مكان نادر ابو تامر على الاجنده
1: على الهواء مباشرة من خلال برنامج على الأجندة. تعالوا نكون مع، خليكي معنا لورا كمان. بتعرف اليوم آخر يوم في التعليم في المرحلة الابتدائية. زمان احنا كنا في الابتدائية، أنا زمان زمان، أنت قبل كم سنة. اليوم آخر يوم في التعليم في السنة الدراسية. تعالت نحكي مع، ينضم إلينا الأستاذ المربي عبد الله عاصلي، مدير مدرسة الزهراء في عرابة. تحياتي عبد الله.
3: تحياتي لك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: اهلا وسهلا فيك. بدايه، كيف كان هذا العام؟ عام اللي فيه حرب، عام اللي فيه توتر، عام فيه كانت صعوبات كثيره، واليوم تبلغون المحطه النهائيه منه.
3: طبعا هذا العام كان عاما حافلا بالعمل والانجازات، بالرغم من التحديات المختلفه التي واجهناها بالمدارس وبجهاز التربيه والتعليم بشكل عام. فبالرغم من التحديات الا ان هناك كانت طبعا انجازات ونتائج ونجاحات أفكر لمعظم المدارس ومنها لمدرستنا الزهراء في عرابة.
1: خلينا نسأل لورا. لورا، كيف كنت أنت كطالبة تستني هذا اليوم على أحر من الجمر؟ بدنا نطلع إجازة، ولا بالنسبة لك يعني هذا يوم كمان الواحد بودع فيه أصحابه وصحباته فترة معينة بلتقيش معهن؟
0: يعني احنا كنا نستنى نطلع اجازه، بس كان اليوم بحد ذاته هو يوم مؤثر، يعني انه انت يعني تتوقع انه انت طالع عطله طويله، بس كانت هيك زي انه بتعطيك فرصه لانك انت معك شهرين تعيد افكار، تفكر كيف كانت السنه، ايش بدك تحسن. دائما في هذا هيك الامتحان الذاتي اللي بتعمله بينك وبين
1: حالك. استاذ عبد الله عاصلي، شو اهم التحديات اللي واجهتكم خلال العام الاخير؟
3: التحديات طبعا احنا ككل المدارس في جهاز التربيه والتعليم كانت صعوبات نتيجه الظروف الامنيه الصعبه والحرب التي اثرت على سيروره التعليم وعلى الطلاب اجمالا من الناحيه التعليميه النفسيه والعاطفيه، وعلى احداث فجوه تعليميه بين الطلاب، وهذا تحدثنا عنه في لقاء سابق.
1: نعم، عملتوا تخريج للطلاب ولا بعدكم؟
3: عملنا التخريج، وأنا سمعت الحديث مع الأخت. طبعا الإشي المؤثر عندنا أكثر إشي طلاب السادس اللي هن
1: ينتقلوا
3: لمرحلة جديدة، فهذا أكثر أو أكثر شريحة تأثر ومؤثر بالنسبة لها،
1: خاصة أنه هدول الطلاب بتربوا عندكم 5-6 سنين وهن موجودين عندكم في المدرسة، وفجأة أنه بده يغادروا هذا المبنى، هذا الصرح التعليمي.
3: طبعا هذه المغادرة مؤثرة، ومنذ أسبوع كل الطلاب والأهل توديع للمعلمين للمربين هدايا وما إلى ذلك، فالحدث نفسه مؤثر بالنسبة للطلاب.
1: لورا كنت تأخذ هدايا للمعلمين تقولي لهم شكرا تعرب عن تقديرك إليهن؟
0: كنت أخذ هدايا كنا نتوقع كمان إحنا يعني
1: يجيبون
0: إنه أنا استطالع من صف السادس
1: يجيبولي شغلة لأضل معي
0: بالضبط. يعني كنا نعمل عادة هيك ذكرى بدفتر نمرقه للأساتذة عنا يكتبوا لنا إنه تلخيص لكل هذول الست سنين.
3: بكتبوا على البلايز وبكتبوا على الدفاتر وبكتبوا على
0: صحيح.
1: لا فعلا أنا دفتر المذكرات هذا أنا أذكر إنه بعده عندي حتى بعض الدفاتر من مراحل تعليمية سابقة. كيف أنتوا عشتوا هاي اللحظة أستاذ عبد الله عاصلي؟ هل تركتوها بأثر خاص؟ هل كان لكم بصمة خاصة في هذا اليوم تحديدا؟
3: طبعا احنا هذا اليوم كان بالاكثر هو تخريج طلاب السادس، فكان يوم مؤثر ويوم خاص بالنسبه لطلاب السادس، بالنسبه لنا كمدرسه نودع فيها طلاب اللي تربوا بين ايدينا وامام اعيننا 6 سنوات، فحدث كان مؤثر جدا.
1: وطبعا انتم تتيحون الفرصه الان لاستقبال اجيال جديده من الطلاب.
3: نعم صحيح، ولكن هذه السنه خاصه ومميزه استاذ نادر، انه فيها مخيم من طلاب الصف الاول حتى التاسع.
1: مخيم وانت يعني عمليا انتم بتطلعوش اليوم اليوم تطلعوش لاجازه؟
3: احنا اجازه صحيح اجازه لمعظم المعلمين والاهل وقسم من الطلاب، ولكن قسم كبير من الطلاب من صف اول حتى التاسع هن راح يشاركوا في المخيم لسد فجوات تعليميه، وهذا كان احدى اهداف المخيم، سد فجوات تعليميه التي خلفتها الحرب.
1: والمدير والمعلمين بده يكونوا مع الطلاب في هاي الفتره؟
3: قسم من المعلمين طبعا سيعمل، هذا الامر اختياري للمعلم. قسم المعلمين سيعملوا بالمخيم، انا موجود كمدير ومعظم المدراء موجودين. وقسم كبير من الطلاب موجودين.
1: لورا شو بتتمني للاستاذ عبد الله عاصلي لطلابه ولكل الطلاب بشكل عام اللي بيطلعوا اليوم لاجازه؟
0: بتمنى لهم عطله سعيده، ينبسطوا، يديروا بالهم على حالهم، ويرجعوا مع طاقات حلوه للسنه الجديده.
1: طبعا انت كمان نفس البطاقه بتبعثها استاذ عبد الله، تضيف عليها شو بتحب
3: تضيف؟ سماحك بطاقه بثلاث اقسام للاهل للمعلمين وللطلاب. للاهل طبعا شراكه الاهل في المسيره التربويه والتعليميه هي امر هام واساسي لنجاح المدرسه والعمليه التعليميه، فالمثلث التربوي يرتكز على اهل معلم وطالب، فالاهل هم راس من هذا المثلث، فبدون الاهل لا يتم المثلث. كذلك الطالب، فأنا أناشد الطلاب أولا بالاستمرار بالعملية التعليمية وبالمزيد من النجاحات والإبداعات والتميزات، والشراكة أيضا مع المدرسة بين الأهل والمدرسة والطالب. وللمعلمين أقول هذه رسالة سامية، والأهل يدعون بين أيدينا أثمن وأغلى ما يملكون ألا وهم أبنائهم، علينا أن نؤدي هذه الرسالة على أتم وجه.
1: لو رأي طالبك كنت
3: أتمنى للجميع طبعا عطلة سعيدة، وللمشاركين بالمخيم أمتع الأوقات في المخيم
1: إن شاء الله دائما وأبدا. أي طالبة كنت لورا؟
0: مجتهدة، بفكر، مثابرة، بحب التعليم والمدرسة.
1: في إشي تحكي للأستاذ عبد الله في كل ما يتعلق بتعامل المدرسة مع الطلاب؟ بتعرفي دائما إحنا كنا نشعر وكأنه الإدارة موجودة بمحل والطلاب في محل، بس اليوم يعني بجيل الأستاذ عبد الله قريب على الطلاب، بعرف أكيد احتياجاتهم. شو بتقول كنت بتحكي له؟
0: إشي غريب بس دائما يعني أنا بتذكر اليوم كثير جمل كنت أسمعها من الأساتذة تبعوني، فبحكي له الأستاذ عبد الله إنه يعني يضلوا قريب من الطلاب، يشوفهم، يشوف الإنسان اللي فيهم، والطالب الصغير يعني اليوم عندهم وعي وعندهم ذكاء، فإنه أي كلمة بتأثر فيهم وأنت ممكن تكون سبب في إنه نجاح أو فشل طالب معين.
1: عنده ذكاء اصطناعي، تنسيش بالضروري يستعملوه يعرفوا كل شيء.
3: نادر
1: نعم، لأي درجة أنت قريب من طلابك أستاذ عبد الله؟
3: لدرجة 100%. أنا برضو بعلم حصصي كاملة حتى أكون بملامسة تامة مع الطلاب وبشكل يومي.
1: بتكون كمان في الحصص وبتفوت على الحصص وكل
3: نعم
1: شيء.
3: نعم بعلم حصصي حتى أشوف الطلاب وأكون معهم بتواصل قريب جدا.
1: وأنت أي مدير بالنسبة لمعلميك؟
3: بدك تسأل المعلمين بيجاوبوك أكثر. أنا بقدر أقول لك عنه.
1: لا أنا بحكي أنت كسياحي.
3: بقدر أقول لك عنه المدير المثالي المتعاون الذي يرى نفسه الأول بين الشركاء.
1: دائما لازم هيك وضروري جدا كمان التعاون. في تعاون. بتعرف في بعض الإدارات اللي هو عنده كل الصلاحيات بإيده. هل أنت من النوع اللي بوزع صلاحيات؟
3: طبعا بدون الصلاحيات وبدون التعاون والشراكة لا تنجح المدرسة. فعنا نتيجة التعاون والشراكة مبادرات كثيرة بدرت من المعلمين. فمثلا ما بعد الحرب مجموعة معلمين ضمن التربية الاجتماعية بادروا بمشروع اسمه مربي أو مرافق لكل طالب. طلاب بعد الحرب كان في عندهم فجوة تعليمية نفسية اجتماعية عاطفية، فكل طالب بحاجة كان له مرافق معلم حتى يسد هذه الفجوة.
1: وهذا مهم جدا.
3: من العبرة حنخلي كل تلميذ.
1: طبعا وهذا مهم جدا لأنك أنت عم تسمع عمليا كل طالب بكل أنفاسه وطلباته وما إلى ذلك. ما يضعش مع الآخرين.
3: أكيد.
1: كلمة أخيرة يا لورا عن التجربة التعليمية.
0: مرحلة جدا بشتاق لها.
1: شفتك ضحكت لما حكينا عن الطفولة شوي.
0: صحيح، يعني هاي أكثر مراحل
1: فيها نوستالجيا، فيها ذكريات من الماضي.
0: بالضبط صح، أكثر مرحلة البنادم مشتاق لها مع كل التجارب والمراحل اللي بمرقها في حياته.
1: نعم أستاذ عبد الله، كلمة أخيرة للأهالي تحديدا. بتعرف يعني في هاي الفترة اللي فيها الأولاد كل السنين موجودين في المدرسة، إذا فجأة بدهم يرجعوا يكونوا معهن في البيت، وإحنا بنعرف إن هاي أيام مش بسيطة.
3: أنا أول شيء بشكر الأهالي جزيل الشكر على تعاونهم على مدار السنة مع المعلمين مع المدرسة، وخليني أشوفه بالعطلة كم يعني التعب والمجهود الذي يعانيه ويتعبه المعلم طوال السنة مع الأبناء، فخليني أجربه شهرين.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية بالنجاح والتوفيق دائما وأبدا،
3: وعطلة
1: وآمنة ضروري جدا هتكون كمان عطلة آمنة، أولادنا يرجعوا سالمين غانمين وأيضا معلميننا. يعطيكم ألف عافية، كل الاحترام لكم أستاذ عبد الله على الجهود اللي كمان بذلتوها مع طلابنا كل هاي السنة رغم كل ما فيها من تخبطات وتوتر وطلعات ونزلات. شكرا أستاذ عبد الله، مع السلامة، إلى اللقاء. شكرا لورا حجلي. كان بوكس، نزلوا التطبيق من المتجر وتمتعوا بكل المضامين التي لدينا. فاتن حداد طبراني، احمد عويسات، اوسكار ونادر ابو تامر. نعود لنلتقي الخميس في 8 صباحا، التقي بكم من جديد. الى اللقاء، سلامات.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. تقديم تصريح مدعي ضد رجل من حي طور بالعاصمة ينسب له طعن زوجته ونجله. بلدية أورشليم القدس تفشل في سد النقص في الغرف الصفية بشرقي المدينة. رئيس الدولة يستنكر أقوال أحد كبار الحاكم ضد رئيس الأركان. والحرارة على حالها اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أنهت شرطة لواء أورشليم القدس تحقيقاتها في قضية طعن وقع داخل أسرة في حي طور بشرقي المدينة. وأفقا للشبهات أقدم رجل على طعن زوجته ونجله قبل نحو 10 أيام أدى إلى إصابتهما بجروح. ومن المقرر أن يقدم اليوم تصريح مدع بحقه تمهيدا لتقديم لائحات اتهام ضده خلال الأيام المقبلة. رغم الميزانيات الحكومية المخصصة لا تزال بلدية أورشليم القدس بعيدة عن تحقيق أهدافها في سد النقص في الغرف الصفية بشرقي المدينة، وتشير المعطيات إلى وجود عجز يقارب 1400 غرفة صفية، فيما سيفتتح مع بداية العام الدراسي المقبل 77 صفا جديدا فقط، رغم أن الخطة الحكومية تستهدف بناء 1200 غرفة صفية. كما أن عددا من مشاريع بناء المدارس بما فيها مدرسة للتعليم الخاص في حي الشيخ جراح لا يزال متعثرا ولم يبدأ تنفيذها حتى الآن رغم إخلاء أراض مخصصة لها قبل سنوات. شجب رئيس الدولة يتحاك هيرتسوغ أقوال أحد كبار الحاكمات في المجتمع الحريدي أرييه يزدي ضد رئيس الأركان الجنرالي الزميرة، داعيا إلى التصرف بالمسؤولية والاحترام المتبادل. وقد شتم هذا الحاكم زميرة ليلة الماضية خلال مظاهرة حاشدة ضد تجنيد نظمت في بني براك، واعتدى بعض المتظاهرين على مراسل قناة كان دانييل جروفايس ومراسل القناة 13 يوئيل بريم. نفت إيران إعلان رئيس ترامب عن عقد محادثات مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة في الدوحة اليوم. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بدي إن الوفد الإيراني الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة سيلتقي بالوسطاء القطريين فقط، مؤكدا أن الزيارة ذات طابع فني وتهدف إلى ممارسة الضغوط على واشنطن للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وضمان التزامها بشروط وقف إطلاق النار. في المقابل أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي وهما جاريد كوشنر وستيف ويتكوف غادرا إلى الدوحة. قامت قوات جيش الدفاع فجر اليوم بحملة مداهمات لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تقللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات إلى جانب انتشار مكثف للآليات العسكرية. ويفيد مراسلنا حسن أبو زيد أن الحملة تركزت في كل من نابلس ورام الله والخليل وجنين وطوباس.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم أعلى من معدلتها الموسمية بقليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا يطرأ انخفاض طفيف عليها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 31، تل أبيب 30، حيفا 29، الناصرة 35، جبال الجليل والأردن 32، هضبة الجولان 36، وبئر السبع 34 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني. وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
4: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع لإشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان. أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، أحمد عويسات من الراديو المصور، وخين دهان من الهندسة الصوتية. صباح الخير ماريا دبينا.
1: صباح النور عرين بسول.
0: ما أحلى الجاكيت، شو هالأناقة.
1: تسلمي دايما.
0: مشاعر مختلطة بين 30-60 30-60 اليوم بشكل رسمي هيك.
1: نعم.
0: من خلص المدرسة في اللي خلصوا في ثانوية في إعدادية، اليوم الابتدائية كل مدارس الحضانات كل الأطر المدرسية.
1: نعم.
0: ستو
1: خلصت.
0: خلص
1: حلو،
0: خلصت السنة
1: ونحن معهن
0: يا مد. هيك انت حاسة؟
1: خلصت السنة
0: معهن.
1: خلصين معهن.
0: في إرهاق؟
1: في
0: محسوس ملموس،
1: مش يعني نحن حكينا على الإرهاق قبل يومين، بس في تحدي يعني اللي كان وبلشنا من مطبخ لملجأ لبرنامج اللي ما كانش أصلا مخطط له، يعني ما كانش بالحسبان لما خططنا المطبخ فترة بدنا نعمله رمضان ويلا
0: في
1: ففي إشي كأنك أنت عم بتخلص سنة
0: فترة سنة دراسية. إحنا كمان
1: سنة دراسية وأنت طالع على عطلة على إشي جديد، على
0: مرحلة جديدة. حكينا هاي الزوايا. في إشي يعني بتوقف عنده بهاي السنة، سنة دراسية برأيي، يعني كسنة دراسية بتلخص كل شيء، لأنه لما كان مطبخ وكان ملجأ وكان رمضان وكان عياد وكان حروب، كل شيء كان يتمحور حوالي أولاد ومدرسة وأطر. يعني مش مهم إذا الشغل فاتح ولا مسكر بسبب الظروف، دائما شو نعمل مع الأولاد، وين نروح بالأولاد. هذا كان أكتر إشي شغلنا. في إشي ماريا نأخده كمفهوم ضمنا بالحياة،
1: أيوة،
0: وهيك أمور من صبح ومنقول أوكي هاي الأمور إحنا متعودين عليها وهاي اللي عم نخطط له وهذا اللي بده يصير.
1: نعم.
0: فجأة بصير في مفاجآت. حتى بالسنة الدراسية، حتى لما بتكوني متوقع مثلا من معلمة معينة، من ابنك إنه يتأقلم، من صف إنه يحتوي، فجأة بتحس إنه كتير شغلات مش مثل ما أنت خططتيها ومش مثل ما أنت بدك. قد ما تردبي وتخططي وتهندسي وتجربي توجهي، في شغلات ومفاجآت بتصير اللي بتقولك أوكي التيار مش ماشي مثل ما
1: بس
0: بدك.
1: بس هذا اللي عم بحاول أقولك يا كل الوقت، إنه هاي هي الحياة، سلافي هي يعني، وهي حلوتها وحلوتها وكلها بكل ما معناه، لأنه إذا ما كانتش هيك ما كانتش حياة، كان إشي جدا ممل. تخيلي كل إشي ثابت بحياتك،
0: لا وكل شيء بتخططيه بيصير
1: يعني، وين التحدي، وين انك انت بدك تتعلمي وتتطوري. انا بآمن جدا انك انت بتتعلم وتتطور من شغلات اللي هي بتصادفها بحياتك كل الوقت، من الاشخاص اللي بتصادفهم، من مواقف بتصير معك، فهذا كتير مهم يعني انا شايفيته. فلا نحن بنقدر نخطط، وكتير مهم التخطيط، مثل ما تعلمنا خلال هذا البرنامج قد ايه مهم هو التخطيط، قد ايه مهم نعمل الخارطه، قد ايه مهم نعمل الجدول. بس على الطريق في دمن البلتامي منقولن الأشياء اللي هي مفاجآت وتمام it's okay. قدي تعلمتي منها، قدي طالعة انت قوية من هاي الفترة، قدي انت فاهمي الشغلات، قدي انت متعلمة تهيئي حالك للسن الجاي مع الأولاد. يعني بوعدك رح يكون في مفاجآت تحديات جديدة، بس انت أخدي اشي متعلميته، ناس معاك كمان اللي ساعدتك على الطريق أو ما ساعدتك على الطريق، اللي انت مهيئة إسا سنة جاي في تحديات جديدة
0: بتكوني متأكدة. مثلا في شغلات يعني هيك اللي هن مصدر قوة إلك، بتكوني حمليت انك بشنطة وماشي معاها وبتخطي خطواتك بالحياة ومنطلقة هيك بطاقة حلوة، فجأة هيك الرزم اللي معك بطلت ملائمة، وبتحسي انه مثلا يعني مصدر قوتك اختلف.
1: نعم.
0: تحسي مثلا انك انت مثلا اجتماعية وبحبوكي ومقبولي وين ما رحتي، فجأة بتفوتي على محل وعلى إطار اللي انت مش مقبولة بولي ومش محبوبي.
1: اتس اوكي okay. يعني عارين دايما بقول لك اياه، انت مش مفروض تكوني محبوبه على الكل. It will never happen. اذا انت كنت مره اشي بقلب مجموعه معينه، انت مش راح تكوني ملائمه للمجموعه الثانيه. إسا الناس كل ما نكبر كمان نحن منيجي مع الرزمة تبعتنا، ورزمتنا مش هوين بتقدر تكون، مش كل الناس، وانت بتقولي لي اياها كل الوقت تتقبلها، وليش هني مفروض يتقبلوها؟ دائما تقولي لي افهموني، هني بدينش يفهموا، وانا بدي افهم انه هني بدينش يفهموا، لا بديش افهم. فعادي، مين قال انه الكل لازم يحبني؟ بدي بتعرفي ايش بديش يحبوني كمان، بديش مش شرط. انا امني بمين ما انا وبالطريقة اللي انا بعملها وايش بعمل.
0: في كمان شغلات احنا عنا سيطر عليها وشغلات ما عنا سيطر عليها، والامور اللي فيش عنا سيطر عليها لازم شوي نعرف هيك
1: كمان مره نحرر. حتى ولو ما يعني مش دائما، برجع بقولك اياها دائما، هاي مش شرط يحبوك ومش لازم يحبوك، وزي ما انت في ناس بتحبيهنش نفس الشيء الناس التانيين،
0: صح؟
1: ف
0: احنا عم نحكي اليوم للمستمعين والمشاهدين انه كتير كان توقعات من اولادكم ببداية السنة، كتير كان شغلات بدكم تكتبوها وتمشوا حسب الدفتر والكتاب اللي انتم مخططين له، وكان في مفاجآت، كانت اولاد محبوبة اكتر، اولاد محبوبة هقل، اولاد اخدت اكتر شعبية، اولاد اخدت شعبية هقل، في اولاد اخدت فرص ونجحت واثبتت نفسها، وفي اولاد اللي رجعت لورا بسبب ظروف عائلية واجتماعية وحوالينها اللي كتير اشياء اثرت عليها. اليوم عم ننهي سنة دراسية بكل مراحلها لأولاد اللي تحدت، اللي قدرت، اللي أثبتت نفسها، اللي بنت صداقات، اللي خاب أملها من كتير أمور. إحنا كأهل كمان مرقنا كتير أمور، معلمين، طاقم التدريس يمكن بالنسبة لإله صار له سنين بهذا المجال، وكان عنده هاي السنة سنة مش متوقعة أبدا. فمن كل مرحلة إحنا بنتعلم، من كل فوج إحنا بنتعلم، من كل ولد زي ما احنا استضفنا مربيين وحاضنات وطاقم تدريس كامل لحتى نتعلم منهن انه الاشي بيجيش باللي هوين، وفيش اشي اللي اسمه لمسة سحرية، في تعب ومجهود واصرار ومثابرة واجتهاد
1: زي كل اشي بالحياة نقطة.
0: واهم اشي انه نضلنا شو واقفين على اجرينا ومستمرين وراسنا لفوق،
1: ومين من احنا كمان ومأمنين كمان بمين نحنا، واثقين من واثقين بمبادئنا وبشو نحنا، جدا مهم.
0: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا اليوم، أو رسائل نصية على واتساب مكان
1: 050-970-1321.

0: صباح الخير، ويمكن صباح شوي مختلف اليوم. اليوم آخر حلقة من ماريا وعرين قبل ما نطلع ونستقبل الصيف بموسمه الجديد. ولما منطلع شوي هيك لورا نكتشف إنه هاي السنة كانت مش عادية أبدا. زي ما حكيتي ماريا، بلشناها بالمطبخ ونطبخ ونحكي حكايات وضحك وشغلات وقصص اللي إحنا عشناها وعشنا مع المستمعين. أجواء كتير حلوة، بعدين تغير كل شيء. وين رحنا؟
1: رحنا للملجأ، إجت الحرب فتنا على الملجأ، وصار همنا الأول كيف نكون مع الناس ونسمعهم ونخفف عنهم ونحكي عن الخوف والقلق وعدم اليقين. ولما رجعت الحياة شوي شوي رجعنا نكون نحن ماريا وعارين، يمكن باسم جديد بس بنفس الفكرة، إنه كل يوم نحكي عن الإنسان، عن المجتمع وعن الأفكار وعن الأشياء اللي تشبهنا. واليوم آخر حلقة بهالموسم اللي عارين افتتحتها بمحلها، هي المحل اللي هي بتنهي فيه سنة مش سهلة عليها، سنة دراسية مع الأولاد مع تحديات اللي كتيرة. وهذا جزء لا يتجزأ من هوية برنامجنا، إنه نحن عم نشارك تجاربنا وعم نشارك عم نحط حياتنا قدام الناس، لأنه نحن بنشبه بعض وفي كتير أشياء اللي بنمرقها وظروف نمرقها اللي ممكن الشخص اللي عم بسمعنا كمان يحس معنا، كمان يتعلم منا، كمان يشاركنا كيف ممكن نحن نتحدى أمور معينة. فهذا كان الحلو، أو هذا الحلو بالبرنامج، إنه هو مشاركة
0: حقيقي
1: وهو حقيقي، هو من القلب للقلب. مش متعودين عليه شوي هيك بالأول.
0: ليه مش متعودين؟ أقول لك بشكل عام، عادة يعني بتعرفي بهاي المنصات، إن كان إذاعة تلفزيون أو أي إشي على السوشيال ميديا، حتى بيكون فيه هيك الصورة الإيجابية
1: تبعت الشغل
0: أو الرسمية وهقل شخصية. ففجأة لما بتيجي أنت بتحكي وبتعطي هاي المنصة إنه تقول حقيقة شخص، إنه أوكي كل شيء تمام، بس من وراء هذا من هذا الشخص في قصص،
1: في قصص،
0: في حكايات، في تحديات،
1: في طلعات، في نزلات كمان، في كتير ايش نتعلم.
0: واليوم في صفحات كتير على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا اللي بتفرجيك بس الجانب الايجابي، وانت باللاوعي بتصدق هذا الموضوع. بس هذا البني ادم عشان يقدر يطلع ويصمد ويعمل لك هذا الفيديو مرق كتير. فما تنغروش بالكماليات والجماليات والمثاليات اللي انتو بتشوفوها، ولهيك اجى برنامجنا لحتى يعطيكم الحقيقة.
1: واللي تعلمناه كمان مع بعض هو مهما كانت الظروف دائما في بداية جديدة، كل يوم كان في نهار جديد،
0: صح؟
1: كل يوم في كان برنامج جديد، كل يوم في إشي جديد. وطلعين لسه لعطلة، وانت طالعة لعطلة عارين،
0: صح؟
1: اللي فيها بتحتفلي مع العيلة نهاية سنة كاملة،
0: صح؟
1: عشان تجدد الطاقات.
0: مزبط.
1: تجددوا الطاقات وتبدوا سنة جديدة.
0: مهم كتير كمان، احنا مخططين كمان من بكرة
1: تمام
0: لمخيم اللي فيه للمخيم. مهم ليش مهم لإلي أحكي إسه، إنه أوكي خلصت فقرة، خلصت سنة، خلصت فترة. بكرة بكرة الأهالي كلها طالعة مع أولادها من 1-7 بشكل رسمي لعطلة. استغلوها، كونوا قضوا وقت حلو. في تحديات، في شغل، في التزامات، في مسؤوليات. الأولاد بدون أطر مع أطر، في مصاريف،
1: في كتير مصاريف.
0: الأولاد بدون يقولوا لكم كتير أنا زهقان، مفيش عندي إطار. بدكم تشغلوهن، صح مزبوط، بس نحاول هيك نجيب الجانب الإيجابي بكل معنى.
1: كل الجوانب رح نجيبها بفكر من خلال برنامج صيفه معنا. فهو رح يكون مخيمنا بمكان خلال شهرين الصيف. هاي المرة عادة المخيم هو قصير شهر، فهاي السنة قررنا نعمله شهرين
0: مع تعب ومجهود وتحضير.
1: بدك نحكي إسا عن صيفه معنا ولا بعدين؟
0: إيش بدك أنت حابة بعدين؟
1: لا تفرش معي يعني، لا بالعكس. الحلو بصيفه معنا زي كل مخيم اللي هو طاقم كامل بيشتغل عليه، فكل طاقم مكان من إنتاج ومعدين ومقدمين عم بيشتغلوا على هذا البرنامج. برنامج كبير بس حلو، عشان نقدم
0: فيه
1: أفضل
0: تنوع.
1: ما يكون فيه جدا تنوع، فيه أصوات متعددة، في
0: ألوان،
1: في ألوان، في طعمات، زي كل مخيم،
0: صح؟
1: فيه هذا الكيف. فده نقضي الصيف مع بعض بصيفه معنا على مكان.
0: طيب عنا اتصال ومنطلب من المستمعين ومشاهدين كونوا جزء. 072-335-5993 و واتساب مكان
1: 0509071321.
0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
2: صباح النور. صباح أهلا. الخير.
0: صباح الفل.
2: شو الأخبار جمال أوساد من باقة؟
0: أهلا يا جمال.
2: أول شيء أعطيتني العافية على البرنامج الحلو اللي كل عام دام زي ما يقولوها أتفت 14 أشهر. لو أنت بكيتش من برنامج الحلو بجوز الناس تعصبرت وفكعت. يعطيكين العافية وبتستاهلين كل خير.
0: شكرا لك. أيوة
2: حبيب أحمد. من الملجأ من كل شيء من كل أشياء يعني بكى البرنامج تبعتين كوكتيل.
0: شكرا.
2: يعني في أشياء حلوة وكله بكى أشياء حلوة بس شو برضو تقدر تقول 90% عديته من يعني الناس اللي بكى مضغوط يسمع برنامجك
0: أو يشارك. هذا مهم برنامجي. مهم إنه المستمع حس إنه في مع مين يشارك.
2: ينزل الضغط ويستنى بالدقيقة للبرنامج.
1: تسلم. شكرا.
2: يعني جزء من تعبشن اللي ترتن عليه على.
0: شكرا لمشاركتك ولا هيك متابعتك لإلنا بكل هاي الفترة ودائما حديثك كان مهم نسمعه وكان كثير يأثر علينا وعلى المستمعين.
2: بخصوص اللبني.
0: اللبني.
1: اللبني.
0: شو مع اللبني؟ صرنا نكورها على اللبني. من شغلات بسيطة كنا نعيشها كنا نخلق شغلة مع بعض.
2: يعني زي عشت الواقع المطبخ اللي يعني قلب الدار اللي من أبسط أشياء. إن شاء الله الحرب ما بترجع واللبني ما بترجع.
0: إن شاء الله.
2: إنه الواحد يسويها. صح. بس بفرحة.
0: مزبوط.
2: والبرنامج يظل حلو يعني مش بس يعني آخر 3 سنين مركنا أشياء صعبة. برضو برنامجكم هدى منا أو وسانا إنه الحياة مستمرة.
0: هاد امتحان لنا بتعرف كل سنة منقول هاي أصعب سنة كل سنة منقول هاي أصعب سنة بس إنه هاد تحدي لنا كان إنه يانا موجودين
2: تحدي إنه نسمع ونجاوب ويعني وإحنا ماشيين ونسمع برنامجك لازم نسوي إشي عشان نلائم زي ما بيقولوها البرنامج. شكرا إيرتشين. أنا بكيت بدي أعلق إنه جا الصيف وإنه الناس كديش بتقدر توفر للمستقبل برضو أحسن.
1: تابعنا رح نعطي نصائح نحن على الموضوع
2: ومن ناحية مصاري ومن ناحية طبعا برضو أصحاب.
0: صح.
2: تعرف يعني اللي إليك واللي عليك.
0: مزبوط. انتبهوا اعرفوا مين يعني مع مين
2: مش مهم تطلع صعب مع 20 واحد في واحد بالآخر بأول واحد بيعلك بأول عكل كل ما حدا بيسأل عنك.
0: موضوع الصداقة هذا هيك بده برنامج خاص. كيف الواحد يختار الصديق الصح ومع مين يقضي وقته.
2: احنا عايشين ببيئة انه لابسين اشي اطول من طاقتنا. ان شاء الله زي ما كلها برنامجكم يظل الحلو ويعمل
0: السلام. شكرا.
2: وان شاء الله لما كلها يبقى صيف سعيد عليك وعلي على
0: وعليك كمان وبدنا تشاركنا بالمخيم وتكون كمان جزء
1: لا تجزء
0: وهيك مدخلاتك مهمة علينا. شكرا يا أحمد.
2: يعطيك العافية. خير.
0: باي باي.
1: تسلم.
0: باي باي.

0: 072-335-5993. اتصلوا وشاركونا، احنا معاكم لحد الساعة 12. معنا اتصال. الو صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: اهلا. صباح النور يا ام جوزيف.
1: ام جوزيف عرفتيني؟
0: طبعا.
1: كل سنة وانتو سالمين حبيبتي.
0: وانتي سالمي.
1: اليوم بالمدرسة.
0: مزبوط.
1: كل يوم من غنى ابناء صفي لكم حنيني، لكم فؤادي، لكم عيوني. ما كنت انسى تلك العهود، مرت كحلم ولن تعود. ايام كنا باستعنينا نمضي وللمعالي كالخيل نعدو. نجني ثمار حالت وطابت، كالشهد سالت كالتبر ذابت. وإن عيشت وغاب جسمي فلتحسبوني بين الأيادي. كيف بقولوا مية؟ حلو
0: كتير، حلو
2: بجنن.
1: فلتحسبوني رغم البعاد، فلتحسبوني بين الأيادي. طلعي أنا إلي يومين ببكي.
0: نشو
1: ببكي يعني مبارح صارت مؤسسة خمسة وتنتين البنات جنيت عليهم.
0: مزبوط صح.
2: على البنات
0: المأساة. مزبوط صحيح. مأساة كبيرة.
1: إن شاء الله يا رب يغيروا يا رب يا حبيبي. الله يحمي الأولاد اللي بدهم يطلعوا من المدارس. الله يخلي لك أولادكم ويطعمكم يتجوزون ويشوفوا أولادهم. إحنا بدنا نغير، بدنا نبسط شوي. أنا زعلانة عشان بدك تخلصوا شغل.
2: لا مش خلصات شغل ام جوزيف. نحن طلعات برنامج ماريا وعرين اسا بنتي
1: يعني خوفش.
2: خوفش طالع خوفش.
1: وماريا شارك. شو انا بضل احلم فيكي. جايبتي لقطة عناب.
2: يي ما احلى. اوكي
1: طلع شو بتقولي لي؟ هذا بعده متلج كلي كلي. وانا هالجوباني
0: دايما بتلج.
1: يعني طلعي انا بحبك وحياة الله بحبك.
2: حبيبي
0: شكرا
2: لك. احنا كمان
1: عرين.
0: شكرا.
1: وكمان شو اسمها
2: رانيا.
1: رانيا رانيا حبيبتي. كلكم حبيبات وناح. وعن جد أنا ببسط فيك، بنبسط فيكو. أنا عندي، أنا بدي إذا بدي أحكي لكو بس بدي أعمل بإساب. أنا فكريش قاعدة أنا هيك بلادة. أنا عندي 50 واحد بتطلع علي من الشباك.
2: أوه.
1: بس مش من أد من هوا. أنا صابتني متلازمة مع الشبكة تاعت العينين. أنا بشوف أشياء فوق الطاقة.
0: محلى.
1: عملت العملية روحت. رحت انا عملت
0: اليوم. ايش يعني انت بتشوفي شغلات احنا ما بنشوفها؟
1: لا
0: الا
1: واش انا نايمه متبطحه يعني دوب من الليل جاي. ولا في ولد صغير جنبي بيلعب هيك ولابس بس حطاط بمشلح. ولا الناس بتيجي ايش في بقول انا ايش في وانا تايهه. لقيت بنتي قاعده بقولها يما شو مالك انت جاي لخدي روحي على بيتك. لابسه فستان ازرق ومعشال ازرق. يا عمي شوي فيك بطاوله واحد عليه اخبار بحكي. طلعت على الراديو جنبي انا الراديو. ولا اللي بحكي تم وبتمشي على حسب اللي هذا بحكي. طيب انا هنا طلعت حطيت ايدي على الولد ولا هي الراديو تاعي. طلعت برا قلت لي يما انا هيك هيك صايبني. بنت حطت على العقل اللي هذا الالكتروني. قالت هاي متلازم كنا امك على الاخر. تلاقي وقالت له فيش بتشوفش يعني. انا بشوف شوي يعني.
0: الله يطول بعمرك يا ام جوزيف ويعطيك الصحه يا رب.
1: بشوف اشياء يا عرين مرات اشياء لا تصدق.
0: يعطيك الصحة يا ام جوزيف ويعطيك القوة ويعطيك هيك القدرة انك تشوفي وانك تعيشي حياة هيك حلوة وبصحة.
1: يعني انا تفكريش حياتي بصعوبة تمرت. اسا شو باش دايت انا اسا قاعدة انا
0: تبلي
1: هاي الارجوزات والورد على اساس ما يجوش عبالي هن معزونيش شيلي. اول ما كنت اشوف صلبان اقول لابني في صليب منظر وهيك يعمل مثل وهود سيء سيء.
0: حلو تشغلي حالك بطريقه كثير حلوه يا ام جوزيف.
1: في وحده لحد ما وحده اجت عندي قلت لها طب يا اختي روحي روحي. وقفت تعرفي اطلعت بوزها طول متر مدور تدوير مصوره. سحبت على ورا.
0: شكرا يا ام جوزيف. تابعينا احنا رح نكون مع بعض بالصيف وماريا هيك رح تستقبل كمان حديثك واشغال اليدويه اللي بتعمليها.
1: خلص بديش انا اساوي بس بقولكم ايش اللي صابني. انا على كل حال مش خايفه منهن. اي انا شفت برادي عند ملك بس بتنحط ولا
0: برادي
1: برادي هاي مع ذهب نزل علي عند بيتي. شفت عندي بالكون فضى فيه فضى وهو محسن يعني.
0: بتشوف شغلات اللي ممكن تتخيلها وتكون حقيقيه.
1: هاي عراي العقل الهداد المتلازم الآيمة مع أمك.
0: يعطيك الصحة يا أم جوزيف. شكرا عزيزتي.
1: بديش أطول عليك.
0: شكرا حبيبتي.
1: بدي أنا بس عن جد امبارح بدي أتصل بعدين اتصل واحد قلت خلص ما ضلش وقت.
0: خلص يوم كان عندك فرصة ممكن. شكرا. لا تزعجيش. شكرا شكرا أم جوزيف.
1: أنا مظبوط بدي أقول لكم باي باي.
0: باي
2: باي.
1: مع السلامة.
0: باي حبيبتي.
1: وشكرا لكم على إصغائكم.
0: حبيبتي. باي باي أم جوزيف.
1: مع طول المدة. كنت بدي أقول لكم شعير بس بدي أقول لكم وصلنا إسا إشي بقول إيش عن الإسلام. عدي برجالك عدي من ذكر على المصدي ومن المشتت للملتت ولبخنا نسايلي هاي عندي بالكتاب مكتوب.
0: شكرا يا أم جوزيف. شكرا.
1: يلا
0: باي باي حبيبتي. باي باي.
1: باي باي. تزعلوش مني.
2: لا بتاتا.
1: باي باي حبيباتي.
0: باي حبيبتي.
1: سيد الله المرت الجاي انت تعميني كمان عنك
0: حبيبتي. شكرا. باي باي أم جوزيف. حلمت فيك أم جوزيف.
2: ما أعرفش ليه بتحلم في أم جوزيف ومش فيه يعني.
0: بحبوك
2: يا
0: ماريا. بحبوك حبيبتي.
2: أنت كمان حبيبتي.
0: تحدي الأسبوع.
2: تحدي الأسبوع
0: اليوم مع مين نحكي؟
2: مع مين ده نحكي اليوم؟ مع أي شخص بنصادفه بالشارع. جايين عنا اليوم على استوديو صراحة ضيوف
0: أشخاص كتير حلوين.
2: حلوين اللي ولا مرة يعني
0: شفناهن
2: التقينا فيهن.
0: صح.
2: فبدنا نحكي معهن اليوم.
0: مزبوط. قلتوا بشق أشخاص جداد تعرفوا عليهن
2: أكتر
0: أكتر
2: وأكتر
0: وأكتر
2: وأكتر
0: وأكتر
2: وأكتر.
3: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
3: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. الجمعة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
6: اشعلها ابو الورد اشعلها.
3: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.
3: الآن برنامج مريا وعرين

0: رجعنا لكم مستمعين ومشاهدين مكان ببرنامج ماريا وعارين، وإسه عنا ضيف جدا مميز بالاستوديو، ورح نحكي معه عن كيف كل واحد فينا مر بمرحلة الناس رسموا لنا وفيها المستقبل. أكيد رح تصير دكتور، أكيد رح تصير مهندس، أكيد هي الطريق تبعتك، بس في شغلات بتتغير على الطريق.
1: الحياة بتفاجأ زي ما أنا دايما بقول، الحياة كتير بتفاجئنا، ومرات الإنسان هو اللي بيفاجئ الكل. كمان ضيفنا اليوم كان معروف
0: بالشاطر حسن.
1: دغري بتمرقني لقصة شاطر حسن أيامات المدرسة. واليوم هو واقف على المسرح بضحك الناس، بس نفس الوقت بخليهن يفكروا، لأنه ستاند أب مش بس نكت، هو طريقة نحكي فيها عن المجتمع وعن التناقضات وعن الأشياء اللي مرات ما منعرف نحكيها إلا بالضحك. يعني امبارح من كتر ما عارين ضحكات من موقف اللي هو عن جد كان صعب،
0: انتقدوني كتير فكرة.
1: فهمت، يعني حسيت انه رح يوصلك انتقاد لان الناس مش متعودة. تعال نحكي لها حسن شو صار امبارح.
2: يلا
1: حسن امبارح
0: اول اشي نعرف بس المستمعين والمشاهدين،
1: يعني صرنا عارفين بعض يعني.
0: حسن حاج مرشد وموجه وكوميدي، وقدر يدمج بيناتن كل هدول المجالات. بس بدنا اياك شوي تقرب لحتى يقدروا يشوفوك بالراديو المصور، كوننا احنا كمان راديو وكمان مصور بالتلفزيون.
1: كمان تحدي بالحياة.
0: بالضبط. سعادة احنا مذيعين الراديو، بتعرف كان عندنا هاي الكواليس تبعت. ايوه فجأة جابوا لنا الكاميرا،
1: تخيلونا
0: وصار كل شيء يتصور. فبكون في مواقف اللي انت عم تتصور ولازم تتخطى هاي المواقف بهدوء.
1: لا مش دائما تزبط، مش غير انه يا حسن مجبورة اشارك، غير انه امبارح البرنامج تعرف احنا بعد يوم فيه كان قتل واربعة زي كل يوم، بس كان هيك موج اكسترا. وجايينهم حضرات برنامج جدي وإز عارين،
0: كتير جدي البرنامج
1: جدي وبصير شغلة بالاستوديو وعارين بدها تتحداها، فايش بيصير؟ بصير في ضحك، بس هذا جزء من التعامل مع الشغلات الصعبة.
0: كتير مواقف حسن اللي فيه أنا مثلا ممكن أخذ على قلبي، أكون حساسة أكتر من اللازم، مثلا أعصب. فماريا قالت لي عارين في شغلات معلش تك تمشي فيها، كانت توعز علي قبل دقيقتين. بفوت أنا بصير معي تحدي كتير كبير بالاستوديو فوق راسي ولازم أمسك حالي، فقلت أوكي خدي النصيحة قالت لك إياها ماريا، بس أنا دايما متطرفة.
1: يعني ما كانش قصدي الضحك،
2: أنا مشيها أكيد.
1: يعني إنه
0: أنا كل شيء باخده يعني
1: في مواقف معينة
0: إكستريم، أنا كتير إكستريم بالضبط. فبدل ما أصيح وأبكي فضحكت كتير والناس ما فهمتش ليش.
2: كتير مرات الناس تفهمش ليش.
0: علاقتك بالضحك يا حسن؟
2: والله من وأنا صغير بحب أضحك.
1: تحب تضحك ولا بتحب تضحك؟
2: بروحي مرحة.
1: روحك مرحة.
2: وين ما أكون هيك

0: هيبي
1: في شيء
0: بس مش مثل ما قالوا لنا
2: لأحمد حلمي.
3: كثير لو اني بمصر يمكن كنت صرت هيك بس هون عندنا الوضع دائما الأشياء محدودة وفي زي سقف زجاجي بدك تكسر وتطلع.
2: بس نبدأ من الأول. الشاطر حسن يعني
0: اللي ماشي حسب يعني التوقعات.
2: الشاطر حسن من هو الشاطر حسن؟
3: رقم 4 من 7 في البيت.
0: بسم الله.
3: فعندي أختين وأخ الله يخليهن وعندي 3 خوات أصغر مني. فكنا كتار وأهلي الله يطول بعمرهن من جيل الأهلينا اللي بيموتوا عشان أولادهن بحرموا حالهم من كل شيء عشان أولادهن. معني لا أتفق مع واليوم الأوضاع مختلفة ولكن لليوم بعطونا بدون توقف بدعمونا بساعدونا. فبس في 3 فوق 3 تحت الساندويش زي ما بقوله. فقلت يلا كتير عليهن أشياء فبمشي كيف
0: ايش ما بدان.
3: بديش اعمل مشاكل مش اكون تحديات. فبالمدرسة كنت الشاطر العلامات عالية
0: مثل ما امي بدها
3: مثل ما امي بدها مثل ما الوالد بده. بس كمان ما حسيناش انه بيجبروك على الاشي خلص. هاي الطريقة وانت هاي مشيها يعني.
0: ما حسيتش حالك مثلا ولد اللي بدك ترضي كل الوقت؟
3: كان في بلا كان في ولد انه اوكي علامات منيحة وهاي بس ما كناش نعرف اشي اخر. فما كنتش تفهم انه انت في محل ممكن عندك مواهب ثانية ممكن تعملها. كنت ألعب على الفيفا على الحاسوب والألعاب وأبلش أبث اللعب. يعني الساعة 6 الصبح فيه أبلش أبث المباراة زي إست المغرب والمونديال وأجواء المونديال. والساعة 6 وأفوت بأصير صريخ يعني.
0: والوالد يصير الدور.
3: الوالد يصير الساعة 6 الصبح شو بتسوي؟
0: مش وقتك حسن.
3: مش وقتك بالضبط. فروحت تعلمت كورس تقديم إعلام رياضي وأنا جيل 21 سنة بس كنت العربي الوحيد في عند مجموعة يهودية. فدائما كنت أبحث زي ما بقولوا أجمع قطع البازل تبعتي.
0: حاسس بس في إشي جواتك موهوب هيك بإشي
3: في
2: بس بالمسار يعني وصلنا صف 12 إيش التوقع كان إنه دكتوري مهندس؟
3: لا بديت الوالد كهربجي يشتغل في الكهرباء وإحنا من 5 سنين من نساعده. فاليوم نعرف إحنا كل الشغل من 0% في البيت لللمبات. فقلنا يلا هندسة كهرباء في التخنيون. انقبلت وفتت بس كانت سنة 2006 والتخنيون بده راس وبده جهد وبدوش حرب يكون موجودة. فكانت حرب 2006 فدغري فهمت واستوعبت انه مش محلي.
0: اوكي مش هون
3: مش هون.
0: تحدي كبير علي.
3: تحدي كبير ووقته كمان ما كانش ومش انا مش حسن
0: جوا وبرا.
3: فانتقلت لجامعة حيفا علم نفس وعلم احصاء. طبعا مع كل الثمن اللي بتدفعه. حسن اللي كان شاطر بالمدرسة واخذ اعلى علامات في
0: نحو التخنيون
3: كل طلع من التخنيون والصعوبة اللي موجودة هناك.
2: بس برضو الواحد يتعلم علم النفس وبده كمان علامات كثير عالية.
0: اختي كمان صار معها بس يعني بس في اشي اللي هو حكى اللي كتير بينحكى طلع من التخنيون ما كملش بالتخنيون. جملة بتنقال كتير ولازم نوقف لعندها لانه كتير طلاب اسه حاليا ممكن يكملوا ممكن لا.
3: تحمل المسؤولية بيرموه على الشاب العربي اللي هو بالضبط. وأنا جاي بالطريق كنت أسمع أنه 18 سنة اللغة تحدي جدا كبير يعني بتفوت على المدرسة
0: بتخنين وأجواء ومسؤوليات
3: وحرب عليهم من فوق بتوقف ضغط. وبتكمل هاي لك أوكي. أنا مش هذا
0: شبرت اللعبة
3: ولكن بحملوك المسؤولية. أنت ما عملتش كيف لازم. أنت
0: مش حسب التوقعات
3: مش الشاطر حسن اللي إحنا نتوقعه ولكن
0: كملنا
3: بترجع وبتكمل بتقدم وبترجع. هاي الحياة هيك. أنا بآمن زي دقات القلب بيطلع وبينزل الخط الواحد هو فيش حياة.
2: بس عبين
3: بالضبط بس عبين ما تستوعب هذا الإشي أنت كشاب صغير عربي
2: لعمره 19 سنة.
3: فاستمرت رحلة
0: البحث
3: وبعدني ببحث على فكرة اليوم
2: ولا مرة بتوقف حسن هذا الإشي
3: للإنسان اللي
2: بفكر
3: بالضبط. وأنا واحدة من النصايح المهمة اللي أخذتها في حياتي قالوا لي keep surprising yourself يعني
2: فاجئ
3: ضلك فاجئ حالك. لأنه بعد ما خلصت لقب أول في جامعة حيفا علم نفس وعلم إحصاء بحب الرياضة كثير فما قدرتش ألعب فوتبول كمان. هذا حلمي اللي أوكي بجيبش خبز على الطاولة يركز على التعليم وإلى آخره.
2: مع أنه بقدر يجيب كثير خبز
3: بجيب الخبز والطاولة والمدام والبيت بجيب كل شيء بس بوقتها كمان بفهم يعني كان في كثير سنين غضب على الأهل
2: انت
3: انه ليه ما
2: خليتوني.
3: انا اعتقد كثير كمان
0: لانه في صرخه في شيء جوا مش عم بحققه
3: بالضبط
0: مكبوت.
2: بس انتم بتعرفوا انه الاهل كانهم بدهم انه يوفروا كل شيء منيح لاولادهم وكانه من خبرتهم هن اللي بيفهموا اكثر منك.
0: هن بدهم الهدوء والاستقرار. بس يعني الهدوء والاستقرار اللي انت عم تجيب لي اياه فش

0: مرات تحقيق ذات
1: بالضبط.
2: بس هذا وفكر بجيل الأبلك فكر بجيل الأبلك جيلكو أنتو
0: surviving.
2: سمح سمح وأعطوا وغير صح. في جيل كامل قبل هذا هو المسار
1: 100%
2: وهذا اللي رح أمشي فيه
1: بالضبط
2: وفيش إيش أعمل ويا ويل ويلي إذا استرجع
0: حسن بانتقال هيك
2: إذا ما هذا اللي عم بقوله في جيل قبل حسن وقبلك أنت عارين اللي هو هذا هو هذا مسار حياة تبرمج إنه هذا هو المسار
1: 100%
2: فيش إيش أعمل
1: عشان هيك
2: فما أحلى إنه هذا الجيل اللي إجا بعد أنا بقدر أقرر لنفسي صح. كمان مع كل التحدي
1: أقرر لنفسي وأسمح للي وراي كمان يكون في هذا الحل إيه كان في بقول غضب كبير ولكن بشي مرحلة لما هيك تيجي مراحل مواقف بحياتك بتستوعب من وين الإشي جاي وبتفهم إنه النية دائما عشانك مرات الطريقة بتكونش كيف لازم هيك فالغضب هذا نزل واليوم أنا بوقف على مسرح بعمل كوميدي عن هاي المواقف كلها بعد ما الغضب راح
0: بس
2: بعد ما سكرت
0: بس احكي لنا بالأول
1: عن النقل
0: يعني من ناحيتي ماشي زيك زي كتير شباب
1: بالزبط.
0: زيك زي كتير ناس ويمكن أنا كتير كمان بتعاطف معك
2: وغير هيك اشتغلت بالمجال تبعك
1: المجال اللي هو
2: اللي كان علم النفس والإحصائيات
1: علم النفس بآخر سنة بالمقابل للتعليم كنت في بنك أبو عليم في تعلم إحصاء ففتت على بنك أبو عليم بنك العمال اشتغلت فيه لثلاث سنين تقريبا كنت بالمقابل أشتغل في كمان محل أواعي كطالب فدائما كان في شغل يعني الشغل قلت لك من خمس سنين وإحنا نساعد أبونا في العطل الصيفية ففيش عطلة عن جانب يعني واحد سبعة بكرة بتفيق على السبعة تساعد أبوك الشغل فعلمنا الالتزام من وإحنا صغار
2: كان أبوتكو
1: أي ما نقصش علينا إشي بس مش مصروف مش معاش مش مش قبضة رسمية بالهاي ولكن وفر لنا حياة اللي هي كتار بحلموا فيها والحمد لله رب العالمين بس خلصت لقب الأول في جامعة حيفا كنت أشتغل في بنك العمال وبس خلصت بالضبط إجاني عرض عمل في قبرص من رويترز
2: رويترز
1: شركة الأخبار العالمية
2: العالمية
1: في قسم الأموال والفاينانسز والاقتصاد
2: بأبرص واو هذا شغل يعني هذا
1: حلم
2: بالضبط والأحلام
1: والعرض كان لست أشهر وإذا تمت الأمور تمام بتكمل للسنة فأهلي قالوا لي يلا انطلق وكان بدهن حدا يحكي عربي وعبري لأنه بيشتغلوا مع إسرائيل والدول العربية وعنده خلفية مالية اللي جبتها من بنك أبو
2: علي
1: فلبست
2: أوكي.
1: فمرات تقول الأحداث وظروف الحياة بتجيك لما أنت جاهز فإما قالت لي يلا تسهل لك سنة السنة صارت سنتين السنتين أربعة ثمان سنوات كنت في قبرص
2: في قبرص
1: نعم
2: واو
1: فتركت هون الصراع اللي أنا دائما كنت فيه وكل أحداث حياتي هيك تبلورت إنه اليوم اللي بحكيها في الكوميديا إنه أنا كنت ماشي على الطريق بس هربت لأوبروس كمان وكنت مسافر في حياتك جيل 25
2: دعيش لحالي بريت البلاد
1: فطلعت وبلشت أبني حالي هناك بس اكتشفت إنه الرزم اللي أنت حاملها حسن العربي اللي خلقان في إسرائيل فلسطين إسرائيلي كل هذا الصراع انتقلت لمحل اللي فيه صراع آخر اللي هو تركي يوناني وحسن كان بقدر يكون شاب تركي في النص اليوناني فرجعت الأسئلة أنت من وين وكيف أنت
2: خلال الثمان سنين ولا بعد الثمان
1: بأول الثمان سنين فبترجع أنه هربت أنا من الواقع نزلت على واقع اللي هو أصعب وبيسألوك أسئلة أصعب يعني كم مرة سألوني جاسوس يعني انت لمين تتجس انه ايش هلا كيف شو
0: وين انا عربي. انا جاي من
1: انا زهقان وهربان جاي لهم فشوي شوي فهمت انه في مواد اللي مواقف اللي
0: بدك تعمل فيها كوميديا
1: بالضبط انه مع ان قد ما تكون صعبه فعندي روح الفكاهه اللي بقدر اوظفها في هذا المحل وصارت معي مواقف كثير لليوم في شغلي في بيت الكرمة في السنين الأخيرة خمس سنين من حد ما رجعت بقبرص بعد ثمان سنوات
2: أوكي.
1: رجعت من قبرص ما لقيت الشغل طبعا رجعت أشتغل في الكهرباء مع الوالد لسنة ونص تزوجت استقريت في حيفا
2: قبرصية
1: لا محلية أبوي بالآخر زي قال لي تجوز يا أخي بس
0: امشي حسب الضغط
1: جيبها قبرصية بس تجوز
0: امشي حسب التوقعات كنت أنا يا بعد حسن
1: كنت بعدني الأخير وخلال عملت لقب ثاني في القيادة التربوية في جامعة بريطانية في قبرص وإجوا أهلها حفل التخرج ولوقتها كانوا إجا أبوي بمهمة إنه يرجعني يزوجني
0: عم نحكي هاي التفاصيل حسن لأنه أكيد. كتير مننا بمر فيها وكتير مهم إنه يمشي حسب
1: صح.
0: إيش قالوله فعم بتجرب كل وقت عم بتجرب
1: صح.
0: بكل مرحلة عم بتجرب
2: لسا كل سمعته أنت كتير شاطر
0: بس كتير عم بحاول
1: شاطر
2: شاطر
1: بسمع بس بالآخر بحاول بحاول المخرج والمهرب انه انا اعمل.
0: قررت اخذت كل هاي المواقف قررت بدك تعمل كوميديا
1: صح. بنقطة مهمة انه بالحفل التخرج بعد اللقب الثاني اجوا الوالد والوالدة واخوي وولاده لعنا بس جايين بمهمة انه خلص نرجع حسن يومتها كان أول هيك تصادم بيني وبين الوالد.
0: روح اتجوز.
1: كان تصادم بيني وبين الوالد إنه أوكي شو صار لك 7 سنين بتساوي هون شو الحياة اللي مستأجر دار أوضة يعني ودار وسيارة للشغل هاي فشو شو هالحياة بدك ترجع
2: تبني بيت
1: ترجع بعد شهر أنا بدي أزوجك أخلص لك البيت يومين وأنا طبعا شاطر حسن بردش بيجي جاوبش بيحترم الأب هيك فبعد يومين خلص وصلت معي قلت له أنا لا أنا مش رح أرجع إسا وأنا بس أقرر أرجع رح أرجع
2: أوكي.
1: وروح من قبرص مع دموع يعني أهلي أبوي أمي
2: واو. جايين بمهمة
1: جايين بمهمة
2: لا في لحظة أوقف فيها عليها هون جايين بمهمة هنين بدنا نرجعوا حسن للحياة
1: بدهن يكونوا مبسوطين بحسن ويسلموا لشريكة حياة وخلص ينزلوا على الحمل عن
2: هيك خلص
0: يضمنوا
1: يكونوا راضين انه حسن في محل امن واحنا بنقدر هيك نتريح
2: وحسن بصراع انا ما بدي اياها هاي انا مش وقتها اسا
1: صح
2: وبدي انا اسا انتقل يعني لمرحلة تانية بدي ابدا اكتشف حسن اللي انا مكتشفه من زمان
1: 8 سنين أنا بآمن إنه لما نخلق بنعرف منيح شو بدنا بنحس جوا
0: بس وإنتي مع المشكلة ماشي حسب هاي يعني هذا الإحساس معين.
1: أنا بعده. عارف منيح لو بدي أوصل بس مش عارف الطريق ومسلم الأمور لمسار الحياة يعني اليوم زي ما قال ستيف جوبز تطلع لورا بتشوف النقاط بتوصله أما لقدام ما كنت شايف إشي
0: أوكي.
1: يعني لو مشتغلتش في البنك ما أخذتش وظيفة رويترز ما طلعتش على قبرص ما عملتش هناك ستاند أب كوميدي شوي عن
2: العربي قبرص كنت أعمل ستاند أب كوميدي
1: عملت في كم محل لما فهمت إنه في مواد لك عربي وشو بتساوي هون وجاسوس وكل هاي الأمور والدول العربية بيقولوا
0: حدا من الدول نجرب
1: بالضبط فحدا بيقول من الدول العربية بتقول له حسن أقول لك إيه أنت عميل عن مزح بس
0: بيخذ
1: حذر شوي ولما تلاقي اليهودي هناك بتقول له حسن بقول لك انت عربي يعني
0: صح إنه وين ما بتروح
1: تقريبا هاد فبلشت اعمل هناك شوي مرات ستاند اب كوميدي في محلات صغيره هنا وهناك وبالاخر ما رحتش
2: بالانجليزي
1: طبعا ما رجعتش مع اهلي ولكن كورونا اجت رجعت سكروا مكتب رويترز في قبرص نقلوا على الهند وبولند وحسن رجع على البلاد.
0: حسن اللي حلو فيك انه انت كمان كتير صريح يعني في ناس تيجي مثلا تبني حالها هلا انا كوميديان انا اعلامي انا صحفي انا مهندس لا انت تيجي تقول انا عم بجرب وعرضك الاول كان صح. من اسبوع
2: تقريبا بني ادم
0: اللي فيه انت تحديت حالك وقلت اوكي انا بدي اطلع بشكل رسمي او يعني التقي مع الجمهور واجرب اضحكه وهي مهمه مش بسيطه
2: وجمهور محلي وبالعربي
1: جمهور محلي اللي اول عرض تقريبا كان الجمهور اغلبه معارف وناس اللي هي بتعرف حسن شخصيا من ورشات
0: جاي تدعم
1: وحسن ما استناش يكون الكوميديان المعروف انا بدي اشارك الناس الطريق اللي انا بدي امشيها
2: أوكي.
1: ما فجاه ما يصيرش حسن ولا هو كوميديان معروف وبدي اروح اشتري الكارت لانه حسن معروف عالميا وعنده متابعين 2 مليون
0: بتقدر تعمل يعني هاي شغله سهله عم بيعملوها كثير
2: شوي
0: تعمل لك كم من فيديو بتعمل بالزبط. لك صفحه
1: فانا شوي قلت لا المواد هو العرض نفسه تطور خلال سنوات شغلي كموجه مرشد مجموعات اللي كانت تيجي على بيت الكرمة عرب يهود وأجانب فكنت أجي كثير مرات كضيف اللي نحكي عن صعوبة الحياة هون كعربي كيف الأشياء اللي توجهها بشوفوك عربي بشوفوكش عربي تقريبا هيك مع مواقف اللي بقبرص فقلت تقريبا بس يسألوك شو حاسس بقولهن
0: تقريبا بنادم
1: إذا بدكو
2: تعرفنا صعبة إنه أكون تقريبا بني آدم لأنه
1: والأصعب إنك تحاول تثبت كل الوقت 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع على مدار السنين إنك بني آدم مش مستعد تأذي نملة إنك أبو لور اللي خلقت قبل سنة ونص لور الحاج خلقت قبل سنة ونص بالحرب وإنه انه همك تطلع تجيب لها توفر لها لأمي كريمة وحياة كريمة, زي ما الأهل اللي تعبوا لنا, زي ما أمي قالت لي 38 سنة عشت على كيفك, إسا على كيف بنتك.
2: فهي رح تربيك. استنى استنى
1: سنة ونص, حسسها خمس سنين معنا.
0: حسن وماريا احنا اندمجنا كتير بالحديث بس وقتنا ضيق جدا. طيب. ضل معك دقيقة يا حسن. مشوارك غصنا فيه وكان عبرة لكتير ناس انه ولا مرة كمان تتنازلوا عن حالكو أبداً. حتى لو مشيتوا حققتوا بس دايما في اشي من جوا بقولكو
1: تعرفوا منيح شو من جوا انتو بدكو مع كل الصعوبات مع التحديات. يعني أصعب لحظة كانت مواجهتي مع الوالد لما إجا قال لي بدك ترجع على البلاد وهيك, وأنا قلت له لا مش راجع. ما كانش إشي سهل ولكن ريحني وريحه.
0: في ممكن نلاقي طريقة
2: لأنه هو حكى وإنت حكيت,
1: هو حكى وأنا حكيت, فهاي المواجهة كانت. فاستمروا, الحياة سيرورة, النجاح بيخلقش بليلي, وإنتوا عارفين منيح شو بدكم. فمع كل الصعوبات والتحديات استمروا.
2: تقريبا بني آدم, تقريبا العرض
1: بني أدمين, كلنا بني أدمين. والهدف منه عربي عبراني إنجليزي لأنه بدي الناس العرب يضحكوا ويرفوا شوي عن نفسهم. اليهود كثير يتعلموا لأنه مش فاهمين إحنا شو عايشين. والأجانب برضو رح يكون باللغة الإنجليزية, الأجانب يفهموا بعد الحرب الأخيرة طبعا
0: إنه حسن بني آدم.
1: 2 مليون أنتوا شو بتساووا كمجتمع عربي هون, 2 مليون عرب أنتوا شو بتساووا جوا, أنتوا مع مين, كيف وليش,
0: مين أنتي حسن؟
1: فإحنا بني أدمين.
2: أنت العرض الجاي؟
1: بعده فيش تاريخ صراحة, بس باللحظة اللي هيك بدي العرض الأول عم نشتغل على فيديوهات هيك شوي تسويقية. فإن شاء الله بعد الإشي بننطلق, نحدد عرض تاني وإن شاء الله بننطلق.
0: حسن حاج, إحنا هيك شوقنا كتير نعرف مسيرتك لأنه ما تنزلتش عن حالك بولا لحظة, ونتعلم منك كتير. حسن حاج مرشد موجه وكوميدي بالنجاح, ورح نكمل نتابعك ونحضر
1: جزيلاً
0: عروضك.
1: شكرا جزيلا على
0: استضافة. شكرا. احنا انهينا السنة الساعة الاولى من برنامج ماريا وعارين, مكملين بعد اخبار الساعة 11 لكمان ساعة. اتصلوا فينا وشاركونا وكونوا جزء من البرنامج. شكرا لخين عايزة من الراديو المصور, رانيا رشيد ابو نمر من الانتاج, وخين دهان من الهندسة الصوتية, ماريا دبينا,
2: عارين بسول.
0: بعد شوي بنرجع نلتقي بكمان ساعة.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
11: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. موجة استنكارات لأقوال أحد كبار الحاخامات ضد جيش الدفاع ورئيس الأركان. اتهام رجل من حي الطور بالعاصمة بطعن زوجته ونجله. ضبط كمية كبيرة من الذخيرة في شغيب السلام والرمل واعتقال 4 أشخاص. والحرارة على حالها اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
11: 11 في أورشليم القدس. السلام عليكم. شجب رئيس الدولة إسحاق هيرتسوغ أقوال أحد كبار الحاخامات في المجتمع الحريدي أريي يزدي ضد رئيس الأركان الجنرال يلزمير، داعيا إلى التصرف بالمسؤولية والاحترام المتبادل. كما دان رئيس الوزراء نتنياهو بشدة تصريحات الحاخام يزدي واصفا إياها بالمخزية. وكتب رئيس الوزراء أن اختلاف الآراء لا يبرر التصريحات التحريضية الخطيرة ضد جيش الدفاع وقادته الذين يحمون الجميع. وقد شتم هذا الحاخام زمير ليلة الماضية خلال مظاهرة حاشدة ضد تجنيد نظمت في بني براك. واعتدى بعض المتظاهرين على مراسل قناة كان دانيال غروفايس ومراسل القناة 13 يويل بريم. أنهت شرطة لواء أورشليم القدس تحقيقاتها في قضية طعن وقعت داخل أسرة في حي الطور بشرقي المدينة. ووفقا للشبهات أقدم رجل على طعن زوجته ونجله قبل نحو 10 أيام، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. ومن المقرر أن يقدم اليوم تصريح مدع بحقه تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام المقبلة. في إطار التحقيق في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة شقيب السلام قبل نحو 10 أيام، اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين خلال مداهمتها تجمعا سكنيا لعائلة الجرجاوي ضمن عملية شبكة حديدية. كما ضبطت الشرطة 2 مركبتين يشتبه في استخدامهما في جريمة إطلاق النار، إلى جانب 10 أمشاط رصاص ومئات طلقات وأجهزة اتصال. وأحيل المشتبهون والمضبوطات إلى شرطة شقيب السلام لاستكمال التحقيق. هذا وفي الرمل تم اعتقال رجل عصرني من سكان المدينة بعد أن عثرت الشرطة خلال تفتيش منزله على أكثر من 800 رصاصة بندقية، إضافة إلى أجزاء أسلحة. رغم الميزانيات الحكومية المخصصة، لا تزال بلدية أورشليم القدس بعيدة عن تحقيق أهدافها في سد النقص في الغرف الصفية بشرقي المدينة. وتشير المعطيات إلى وجود عجز يقارب 1400 غرفة صفية، فيما سيفتتح مع بداية العام الدراسي المقبل 77 صفا جديدا فقط، رغم أن الخطة الحكومية تستهدف بناء 1200 غرفة صفية. كما أن عددا من مشاريع بناء المدارس بما فيها مدرسة للتعليم الخاص في حي الشيخ جراح لا يزال متعثرا ولم يبدأ تنفيذها حتى الآن، رغم إخلاء أراضٍ مخصصة لها قبل سنوات.
3: حالة الطقس
5: في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها الموسمية بقليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وغدا يطرأ انخفاض طفيف عليها. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
12: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن برنامج مريا وعرين.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين على راديو وتلفزيون مكان. خلصنا الساعة الأولى ورجعنا لكم. يمكن أصعب الأشياء بحياتنا أنه نحكم على شخص قبل ما نسمعه، يمكن من كلمة، يمكن من عنوان، يمكن من فكرة وصلتنا. وحتى بتعرفي ماريا، الأغلب كمان من المظهر الخارجي بحكم. هذا أصعب ما يكون، وكأنه من لبسه ولا من شكله ولا من شعره. مين أنت تتحكم بعدك مش سامعه، مش متعرف عليه، حتى هو مش معرف عن
1: بعدين
0: حاله.
1: بعدين تنسى أنه أنت كمان كيف بيشوفوك، يعني فيه أنت كمان ممكن الشخص الثاني يحكم عليك. يعني مين مفكر حالك صوري يعني؟
0: صح، أفكار يعني مسبقة.
1: فكلنا عندنا أفكار مسبقة، ولا حدا فيش عنده أفكار مسبقة. يعني أنا مفكر حالي واو، لا عندي أفكار مسبقة وبحكم على الناس، بس بسمح لحالي للحظة
0: أخذ نفس أعطي فرصة،
1: استني شوي اسمعي فكري. بس لا، كمان أنا بشوفي بالسوشيال ميديا وكل شيء
0: هاي هيك.
1: طبعا احنا بشر، لا يعني احنا بشر، بس انه فكر قبل ما تطلع حرف من تمك، استنى شوي عمالك. فمرات هاي الأفكار تسبق التعارف قبل ما نعرف مين الشخص كل الوقت.
0: ويمكن كمان عنده قصة، يمكن عنده خلفية، يمكن عنده سبب، يمكن عنده إيش يقوله.
1: إيش سبب حر الإنسان مين يكون، مين ما يكون، يلبس كيف ما يلبس، يطلع من بيته كيف ما بده، مين أنا أحكم عليه؟ الناس بتشوف حالها لما بتطلع من البيت كل الفراشات عرموش، يا أفكار مسبقة مثلا.
0: مش حلو فراش،
1: مثلا يا ستاتا
0: أوكي،
1: بس أنا مش حبيتها. فمين هداك الشخص يعني؟ مين؟ بس حر الإنسان ده يحط فراشات على عينيه، يحطين
0: إله
1: هو عاجب حاله،
0: إلك عنده الإشي بيأثر فيه.
1: الفراشات طيرات عليك؟ لا
0: لما الإشي حكيناه ومنقوله ومنرجع ومنكرر ومنعيد، الإشي ما بيأذيك وما بيأذي غيرك، ما دخلك فيه نقطة.
1: بالضبط.
0: مش عم نحكي بالصدفة،
1: لا
0: شوفي
1: من إسا بدك نبدأ
0: طبعا.
1: طيب نحن بنختتم شهر 6، شهر يونيو
0: اليوم،
1: يوني جون
0: 30 6 30 6.
1: وشهر 6 معروف بالعالم كشهر الفخر، برايد مونث. وإحنا بآخره حبينا نستغل هاي المناسبة، مش حتى نحكي مين مع ومين ضد، ولا حتى ندخل بنقاشات أو
0: مين بيوافق مين بيوافقش. يعني في فكرة أكبر من هيك.
1: فالفكرة هي قدين إحنا بنعرف نصغي، وقديش نعرف نفصل بين الإنسان كونه إنسان وبين الصورة اللي رسمناها عنه قبل ما نسمعه.
0: في مرات كمان ماريا يمكن بعطيش فرصة لنفسي أفكر مثل ما أنا بدي. في كتير شغلات حطوا لي إياها براسي،
1: أفكار مسبقة.
0: لا مش بس أفكار مسبقة،
1: لا الأشياء اللي
0: إجوا قالوا لي مثلا
1: هذا هيك
0: حتى
1: وهذا هيك،
0: تمام، حتى أهلي مش مقبول عليهم 1 2 3 هيك ريبيو، هيك ربون، هيك اللي بيأمنوا. وين أنا؟ وين شخصيتي؟ وين أنا كياني وجودي؟ بركي أنا إلي تأثير تاني على هاي الحياة،
1: بس ما هي هون.
0: شكرا، ربيتوني على شغلات معينة، أنتوا جزء منها مقتنعين فيها، جزء هيك ربوكم،
1: بحترمها كمان. إجا الوقت
0: اللي أنا آجي
1: أبدي
0: رأيي بشكل واضح وصريح ونظيف
1: وحر كمان،
0: من دون ما يأثروا علي. ففي أفكار باجي معاها
1: اللي هي اجتماعية،
0: بدي أتحرر منها. ياريتني بقدر أعمل لك فورمات
1: تحرري منها. لحظة، أنت الإنسان بيبدأ يفكر بشكل مستقل، هو عم بتحرر.
0: بس مرات إحنا بعد نضلنا
1: نحن كصورة نمطية. قبل كمان حسن، نحن لازم نبدأ نفكر. نحن منفكرش
0: نستعمل اندفاعيين،
1: ومنفكرش نستعملش البوكس هذا اللي بقلب راسنا. مش بس نفكر في هيك وفي هيك وفي هيك، لا نحن ماشيين دوخ هيك. وبس
0: هذا اللي شمال، هذا اللي قلنا
1: اياه. يمكن على الشمال في اشياء حلوه على الطريق،
0: افتحوا الباب.
1: يمكن على اليمين في اشياء،
0: في افق
1: كمان أبعد. قدام حلو،
0: في بعد،
1: بس تعال في ابعاد،
0: امكانيات،
1: في كتير أبعاد لكتير شغلات لما نتطلع عليها مش هيك، مش دغري نتطلع عليها هيك، نفتح العنان والفكر والراس.
0: يمكن يعني أكتر إشي مش رح نتفق عليه هو إشي طبيعي يكون
1: طبعا،
0: بس الشغل هنا
1: هو الحوار.
0: بالضبط،
1: الحوار الحقيقي لما بنعطي مساحة للفكر وللسؤال، نسأل ونفهم.
0: 0723355993
1: نسمع ونصغي.
0: ما نفكرش وإحنا نصغي. نصغي
1: على الآخر نسمع ونسمع الشخص المقابلنا.
0: يعني يبعتوا لنا رسائل؟
1: يبعتوا لنا. في رسائل قبل يومين كمان علينا، بعرفش إذا رح ألحق
0: تقريها. بتعطيك مجال صراحة.
1: أوكي، صباح الخير ماريا وعرين، برنامج حلو. عيسى معاكم، شكرا يا عيسى.
0: هل هلا.
1: بعتوا لنا بعتونا فيك انه العبي اسا
0: اسا حاليا
1: توداي. صباح الخير من القدس. قلب تحياتي احلى ماريا وعرين. الهدف بجنن، لكن لو معرفش مين ايش فيه.
0: لو ايش
1: حارس بعتونا فيديوهات 3 ساعات من عمر الزمان، من الساعه 4 حتى الساعه 7 صباحا كان في لعبه. نهاركم طيب ان شاء الله. من امبارح منال فريديس بعتت لنا من امبارح، صباح الفل وعطر الياسمين غاليتي ماريا وعرين، منورات طلتكم. أنا اليوم بشوفكم بسمعكم في جو مخيم علي، مخيم علينا حزين متوتر، بدي أقول خلاص والله جد تعبنا، حرام اللي بيصير. والله حرام، عرش السماء بنهز لما إنسان يقتل، حرام. غير عن هيك أنا بحبكم كتير وبحب طريقة التقديم للبرنامج. أغلى عرين وأطيب ماريا منال من الفريديس.
0: محلاكي يا منال على الكلام الحلو.
1: في امرأة روسية بتبعت لنا كل الوقت،
0: بدنا حدا يترجم لنا. أوسكار ترجم لنا لو سمحت.
1: شو بتبعت لنا؟
0: مش أصحاب أنت وأوسكار؟ توسطي لك.
1: ما أنا أصحاب معه، بحاول أتواصل.
0: بعتي له أنا بعت لك رسائل من مستمعة روسية عم بتحاول تفهم عربي بس إحنا مش فاهمين عليها.
1: طبعا بيسألونا من امبارح كمان، أنا صباح الخير، أنا بدي أسأل سؤال شو عن مشاكل العنف اللي بتصير بالمجتمع العربي؟ ما فيش حدا عم يحكي عنها إشي.
0: عن جد؟
1: ما بعتلناش مع إنه حكينا امبارح.
0: طيب.
1: ساعة كاملة كلمتين وبس. عندما نكبر نكتب بقلم الحبر وليس بقلم الرصاص، حتى نتعلم أن محو الأخطاء بالكبر لم
0: حبيت التحليل.
1: لم يعد سهلا. صباح الخير لجميع المستمعين. هاي امبارح من نبيل الصبيحات.
0: واو نبيل، مادي للتفكير. 072
1: صباح الخير والبركة والسعادة من أمجد.
0: 072-335-5993 صباح الخير أمجد، شكرا لرسالتك. معنا اتصال. ألو.
2: ألو مرحبا.
0: أهلا
1: ماريسا،
2: شو أخباركم؟
1: مناح يا ماريسا.
2: شو كيف؟ أما حلقاتك بجننوا حلقاتك.
1: تسلمي ماريسا، كل يوم حلقة جديدة.
2: أنا حلو عن جد بحب الحلقات.
0: حسي حالي من الأخ الأكبر.
2: أنتم منورين شبيباتي.
0: شكرا.
2: مهم على قصة إن واحد بتدخل في الثاني عن جد زودوها. أمرت أنا بسكت بعدين بفور. ممنوع حالة تدخل في الثاني. الإنسان خط أحمر. في واحدة مرة قالت في إيش شيء، قلت لها حبيت قلبي تعال أقول لك. كل يوم بتقول لي هيك قلت لها تعال أقول لك، كمان بيحكوا عليكي أنت. سكتها. قلت لها خط أحمر بيني وبين جودي وبين عائلة كله، خط أحمر. أترجى مجتمعنا العربي، بس أنا ما عملش مجتمعنا العربي ممنوع الدخل في حياة الإنسان. شوفوا عنكم ولادكم وبناتكم وكناينكم ونسوينكم، ممنوع ننتقدوا غيركم. أنا زي عم عملت شبوتين بيتي، سمعت على كم جار بقول شو بدها بهالبيت ولا لا تعمل شو بوتسيم. طب شو دخلكوا انتو؟ انا دخلت حياتكم
0: ماخدي منكو،
1: دفعتوا لي شي بوتس انتو.
2: انا فيش عند اولاد، فيش عند اولاد، جودة بيت ابوت بشاك اقبل حرام. تقولوا لي على القتل، مو القتل اهون، مو زي القتل هذا. بصي الله، كل واحد
1: كل وقت ما انت مش مهتمة يا ماريسا.
2: ما بتهمني، اوكي قلبي اوكي، بس بعطيني نظرة على مجتمعنا العربي. انا ما مش مجتمعنا بقول على القتل، مو كمان في كلام أصعب من القتل. كل واحد شوف حاله، شوف مستواه، بديش عن الناس التانيين.
0: كتير صح اللي عم تحكي. شكرا يا ماريسا، يعطيك العافية.
2: أوكي يعطيك العافية. يعطيك كمان شيء.
0: نعم.
2: ميلان مطار ميلان، بتعرفون ميلان
1: مطار
2: ابن عمي هذا. ابن عمي خيل باي. مبروك تخريجه، مبروك تخريجه لابنه.
0: حلو حلو حلو، ألف مبروك. شكرا شكرا ماريسا، باي باي. ألو كمان اتصال، مين معنا؟
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح النور.
3: صباح الخير.
1: تمام.
3: شو برضو.
1: ماشي الحال، شو اخبارك؟
3: ماشي، يكون اخر ختام النسخ زي ما بيقولوا، ختام النسخ.
1: تسلم.
3: وهو وكل عام بخير.
0: وانت بالف خير
3: وان شاء الله تكون السنه الجايه احلى واحلى.
0: شكرا. ايش الاسم بس؟
1: بس مين معنا؟
3: يوسف من
0: ثورة. يوسف. يوسف
1: ماله صوتك مش شكي.
0: يوسف وين غبت؟
3: مش
1: حلو يوسف.
3: صح غبت الصوت بس اكيد المجتمع دائم.
0: لا لا يوسف لو سمحت، يوسف لو سمحت، يعني في شغلات تتغير بحياتنا، في شغلات بتفاجئنا، اما هيك يعني انت تغيب هالغيبة بزبطش.
3: ونخلي الدور لغيرنا كما بنفعش.
0: يوسف ما هو أنا مش قادر بدون العبر، شو عبرتك اليوم؟
3: الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك. لا مش عبرة، بس إن شاء بكون إنه الحياة أفضل. بس ده شغل واحد، الإيش اللي بوجع أكثر من الجريمي اللي هو مسائل إنه بكرة أو مش بكرة، خلينا نقول من اليوم راح تكون دعاية انتخابية لمحاربة العنف. كان مش قصدي يعني عبارة ليش القوائم اللي تنزل راح تكون بليش هاي دعاية انتخابية بدنا نحارب العنف. طب ليه ما حبقش من أول؟ بطلت شو نسيح المحاربة يعني.
0: ناش نضلنا نقول ليه وليه يا يوسف، مهم يكون
1: يكون في مبادرات يا يوسف. نبلش من نقطة معينة.
0: يوسف أنا فهمتك ومعك وفاهمي، بس خلص ناش نضلنا نقول ليه، يعملوا يعملوا ويغيروا ويخلص ونوقف ويقل.
3: لو ده السامة كان عملت ما بستنى إنه لبدي أعمل أو بدي أساوي من أول مكاشة لك الفرصة ما عملت السامة يعني.
0: سيارات من إسا يبلشوا يساوي، مش مهم إذا صار متأخر ولا لا، مهم نبلش نبلش ونعمل تغيير ونوقف من كل هاي المقاس اللي عم نشوفه يوم بعد يوم.
3: ده 48 ساعة تتقصنا بالمجتمع العربي.
0: صعب صعب الوضع مش هوين يوسف.
3: كل حال
0: نبعت لك طاقات ونهارك يكون هيك رايق وسعيد وبعيد عن كل الأمور السلبية، وشاركنا عندنا مخيم بكرة.
3: أكيد
0: شكرا. شكرا يا سلام. أنت كمان شكرا. باي باي.

0: وصلنا لزاوية جربناها، النصيحة اللي بنحب نقدمها للمستمعين بهذا الموسم. شو بدنا نجرب؟
1: هي آخر جربناها لهذا الموسم.
0: ضلكيش تختتمي على فكرة.
1: لا أنا رح أختتم، مجبورة أختتم، لأن أنا بأمل كثير تسكري شغلات عشان تبدي شغلات
0: تمام
1: جديدة.
0: تمام، بس إنه يعني
1: لا، هذا اختتام موسم حلو الاختتام، ومش من محل شاعري ولا رومانسي.
0: بس بنفع كمان تتقبل إنه في أشخاص صعب عليها تختتم،
1: بس الاختتام بس عشان ممكن. عودك عشان تتعلمي كيف.
0: اسمعي، هلكتيني وانت تشتغلي علي بكثير امور.
1: ما هو هاي اختتام،
0: بس مو خليني كمان بس انا بحب اخلي الباب مفتوح شوي.
1: هو الباب مفتوح، بقولش انه نحن لما بنختتم اشي بنسكره عشان نبدا اشي جديد، اللي هو نفسه بقدر يكون.
0: بس انا متعلقه بهذا الاشي.
1: لا بس هو نفسه، بس هو بيجي باشي جديد يمكن.
0: بس انا بدي اياه.
1: تمام، مين قال انه مش رح يجيك ومش رح يكون؟
0: على فكره بس انا ولا مره نقلت بيت، بحبش انقل خلاص.
1: اوكي، هاي اخر جربناها بهالموسم، وممكن هاي اكثر زاويه بتشبه رحلتنا.
0: صح،
1: مرقنا بأيام صعبة وأيام حلوة، أيام فكرنا إنه
0: فش حل.
1: بس بكل مرة أخذنا الليمونة اللي عصرناها
0: وعملنا منها ليمونادة.
1: يمكن مش كل مرة كانت كتير حلوة، بس
0: أو
1: كل كتير مرة
0: حامضة، أو الليمونة كان فيها كتير عصير، كان في دايما تحديات، مكناش نعبي كوباي، ومش دايما كانت تروينا
1: مع كتير بامبرز على الطريق. تعرف ايش بقولوا بامبرز؟
0: بزر.
1: لا مش لا، هاي هيك
0: كانت ملاني بزر نشفي.
1: بس تعلمنا منها، كل مره تعلمنا منها كتير اشياء. يعني خذوا الليمونه،
0: عملوا منها ليموناده،
1: عملوا منها ليموناده من القشره، من اللبه، من البزر، كله ممكن، من الأكم، من نقطة حامضة بتزيدوا لها شوية نعناع، شوية هيك بتطلع ليمونادة.
0: ايه زبطوها، اسمعوا بدكو
1: إذا فيش نعناع طازة، في نعناع ناشف
0: دار تزبطوا. 072-335-5993. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
2: الله يعطيكم العافية، برنامج بجنن. أنا تاني مرة بشارك معكم.
1: أهلين، مين معنا؟
2: أبو عمر من إشفعامر.
1: أهلين أبو عمر.
2: أنا بحب هاي التفاصيل، في ناس كتير بتراقب.
1: أنا من
2: الناس المراقبة.
0: مين براقبة؟
2: مراقبة يعني مراقبة منيح، يعني أنا بحب شغلي وبحترمه وبتعب وبشتغل عشان أوفر حياة كريمة لأهل بيتي ولأهلي كمان إذا بخطر، والحمد لله.
1: ليش براقبه؟
2: ما بطلعش على حدا، يعني أنا بعمل اللي بريحني أنا.
0: طب شو عرفك إنه عم براقبوك؟ بركي هذا بس إحساس إلك.
2: إحساس لا مبين، يعني ما
1: بقلدوك ولا بس يعني براقبوك؟
2: لا براقبوك
0: بمعنى إنه يعني يتمثلوا فيك مثلا؟
2: أنا بشتغل عشان برجع بشتغل، بروح بطلع بشتغل، يعني داير بالي، يعني أنا بحب.
0: بس
2: بحب،
0: الناس
1: يعني حاسينك، يعني
0: الناس عنده حب استطلاع. وين راح؟ وين راح أبو عمر؟
1: ما عم بفكر
2: يعني. ألو،
1: عم بفكر.
0: لا، هني بيقولوا وين راح أبو عمر؟ شو عم بيعمل أبو عمر؟ شو اشترى؟
1: رايح على الشغل، طلع من الشغل.
0: ايش ماسك معاه كيس على فكرة؟
1: قديه موفر
2: اللي جارته بتراقبه، قالها كم كيس جبت معي، يعني هيك نكتة. بتقول له ثلاثة مش اثنين. يعني أنا بقولك إياها بشكل عام، أنا بقول كل يوم لأي بني آدم بالدنيا، اهتم بنفسك، اهتم ببيتك، اهتم بحالك، واعمل اللي أنت مناسب لإلك. فيش حاجة نراقب الناس.
0: من راقب الناس
2: ما تهمن. أنا برايبش حدا ولا إلي عند حدا إشي. أنا صنايعي وفي مثلي صنايعية كتير. أنا بطلعش على غيري ولا برائب غيري. كل واحد بأكل رزقته بهالدنيا.
1: صح.
2: وكل واحد بيعمل اللي إله مناسب.
1: اللي إله هذا هو السر.
0: كل واحد بيعمل اللي إله مناسب.
2: أكيد. يعني أنت اليوم أنت حابة تأكل أكلي، يمكن جارتك سمعتك تقول ايه مش طيبة، طب انا شو خصني؟ انا حابب اليوم اكل لبني، حابب اكل زعتر، او حابب اشتري سيارة جديدة، او اعمل شو ما اعمل. انا بطلعش، انا بقول لهم، انا كنت عندي قاعدة بالبيت بقول لهم لو بصفت كل الحارة سيارات لومبرجيني او مرسيدس،
0: صحتين على قلبي
2: ولا بطلع هاي من
0: تعبين. صحتين على قلب كل واحد.
2: صحتين على قلبه،
0: اتركني بحالي.
2: البني آدم بوضع نهاية يدير باله أولاده، يعلمهم، يربيهم، يوديهم على أطر اللي يتعلموا منها، خيل، سباحة، في كل شغلات.
0: اهتموا بنفسكم، طلعوا حالكم، طوروا من حالكم. صح.
2: آه يعني انت اليوم طور ابنك طور ابنك. انا حكيت معك هيك المره انا بديش ابني يجيب لي بالامتحان 80، انا بدي ابني يكون فاهم المادي. لانه سمعت هيك المره على الراديو عندكم، سمعت عندكم على الراديو انه في لصف العاشر وصف 11 مش عمالين يعرفوا يقروا.
0: صح.
2: شو انا بدي بالامتحان 100؟
1: أنا بدي
2: الولد يكون يعرف يقرأ ويكتب ويفهم المادة 100%.
0: أبو عمر كلامك جواهر، شكرا على مشاركتك.
1: شكرا،
0: منحب نسمعك دائما. هاي تاني مرة احنا عم نعدلك،
2: هديك أول مرة بكون فاتح أنا فاتح الراديو.
0: بدنا التالتي
2: يعني أنا وشانسي إذا بكون برنامجكو دغري فصل
0: يعني يا نطلب منك لو سمحت.
2: شكرا
0: شكرا أبو عمر. طيب بدنا نتخلى.
1: بدنا نتخلى. شو بدنا نتخلى؟
0: بدنا نتخلى، بدي أتخلى من كل التعب. مش قال سليم ضو لما كان عنا التعب وسخ؟
1: صح. أبوه كان يقول
0: إيمو تخلوا.
1: تخلوا، بدنا نتخلى عن فكرة المستحيل.
0: ما في مستحيل، كل شيء ممكن نعمل.
1: ما بقدر، مستحيل، مش راح تزبط،
0: فيش أمل،
1: فيش أمل. وبعدين اكتشفنا شو؟
0: زبطت
1: قدرنا،
0: نجحت، إياه انجزنا، عملنا، سوينا. يمكن خطوة صغيرة، يمكن مش كيف توقعنا، بس
1: يمكن مش بسهولة كانت، بس
0: يعني. فتخلوا عن فكرة مستحيل.
1: بايش بدنا نغيرها؟ بشو؟
0: بشو؟ بالتجدد؟
1: لا، بخليني أجرب.
0: خليني أجرب. نجرب نطلع على إعلانات. يلا نجرب. يلا. زبطت.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
4: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
5: أجا هدوء هدوء هدوء.
6: هيا يا جماعة، بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: مستمعين ومشاهدين مكان، احنا مكملين معاكم ببرنامج ماريا وعارين. ماريا احنا تخلينا بس بنفعش ما نتجددش.
1: بدنا نتجدد. واو واو واو، شو بدنا نتجدد؟
0: تجدد.
1: اوكي
0: yeah.
1: طالعين لإجازة مش عشان نوقف، عشان نرجع بطاقة جديدة وأفكار جديدة وشغف جديد.
0: أوكي إجازة قصيري مش عشان نوقف، عشان نرجع بطاقات إيجابية وجديدة.
1: وإنتوا كمان خدوا لكم كم من يوم
0: بريك،
1: اطلعوا اعملوا إشي بتحبوا، اقطعوا غيروا شوي من الروتين واسمحوا لحالكم ترتاحوا. اسمحي لحالك ماريا ترتاحي.
0: ماريا في كل شيء هقولك تتشطريش عن المستمعين
1: والمشاهدين، لأنه مرات التجدد فيش عندي خيارات تاني عارين. بهاي الفترة التجدد مش انك تغير حياتك، التجدد انك ترجع لها بطاقات
0: ايجابيه
1: جديده
0: حلوه،
1: وانت كمان اخف من الحمل اللي عليك
0: وخفف عن جد
1: وخفف. ولما تسافر
0: وتكون فكره هاي جايه كثير تسمع حكي
1: عم بحاول
0: وصلت
1: لأنه مش رح نقدر نعمل محادثة فهيها وصلت.
0: تحية لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رني يرشيد أبو النمر بالإنتاج، أوسكار بالهندسة الصوتية، وخين عزرة بالراديو المصور. ماريا إحنا عنا ضيف جدا مميز وصل عنا على الاستوديو، نور الاستوديو. وإنت لازم تقرب شوي أكتر على وين؟
1: نعم.
0: على مين؟ على ماريا. أيوة عشان شو خذ المايك معك. خذ المايك معك. طيب ماريا اليوم برنامجنا
1: نعم.
0: حلو شهر يونيو بالعالم
1: الاختتام.
0: معروف
1: الاختتام
0: على فكرة أنت أكتر من لازم عاملة من ناظر. شهر يونيو بالعالم معروف بشهر الفخر.
1: نعم.
0: هي مناسبة اللي بديت من أحداث شو أحداث
1: ستونول
0: ب1969
1: وصارت مع الوقت مساحة عالمية للحديث عن الكرامة الإنسانية والحق بالحياة من دون خوف أو تمييز.
0: نعيش من دون خوف أو تمييز. بس اليوم مش جايين نحكي عن المناسبة نفسها ولا جايين نقنع حدا بأي موقف، كل واحد ورأيه. بدنا نحكي عن فكرة أكبر، كيف منبني حوار، كيف منسمع إنسان قبل ما نحكم عليه من عنوان، من فكرة مسبقة، من صورة رسمناها براسنا أو من شكله الخارجي. أكيد
1: أكيد. عشان هيك معنا اليوم حمودي عمر مدير بيت الميم، حتى نتعرف أكثر على عمل المركز وعلى الناس اللي بتوجهوا لهم على أهمية الحوار والاستماع حتى لما نختلف بالآراء.
0: حمودي عمر مدير ومؤسس بيت الميم للمجتمع العربي المثلي، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
2: يا صباح الفل وصباح الظهرية المرخية معك اليوم. يعني أنا كثير مبسوط أني صادفتوني في آخر الشهر، ولو أنه كان لازم على عدة استضافات تكون تشوفوا برامجنا، تشوفوا تنضموا لإلنا في بيت الميم، في فعالياتنا، في شهر الفخر، في لبيت الميم، مجتمع الميم عين في المجتمع العربي الفلسطيني أو الإسرائيلي كمان ممكن يكون هون.
0: حمودي من هو بيت الميم؟
1: مين بالضبط؟
2: شو هو بيت
1: شو
2: الميم؟ بيت الميم تأسس بسنة 2019 إذا ذاكرين العاصفة اللي صارت على طحينة الأرز، إذا ذاكرينها كلنا بفكر بنعرف، اللي طوعت بمبلغ جدا صغير للأجداء لمعنى الهتاب لشمرات وسخيات أبراد إنها تفتح خط دعم للمجتمع العربي المثلي. لأنه للأسف حاليا بفكر إحنا هي المؤسسة الوحيدة اللي موجودة في الدولة اللي تعنى بالمجتمع العربي المثلي. ما في أي معانيم أو شروطين موجودة عندنا بالدولة اللي بتحكي بلغتنا. فأجت الفكرة إنه نفتح خط دعم بال 2019 لل 2020، ومن هذا من هذاك الوقت لسه تكون بيت الميم. بيت الميم ما وقف على خط الدعم. بيت الميم حاليا موجود عنده خدمات اجتماعية، خدمات نفسية، خدمات قضائية، سيوع مشبتية إذا ممكن نحكيها، كمان مساعدات مالية، دعم معنوي نفسي، مساحة آمنة لكل شخص بحس إنه بحاجة ينضم لنا يجي لعنا، رح يلاقي المساحة، رح يلاقي الحضن الدافي اللي يحتويه ويحتضنه، إن كان مني، إن كان من الطاقم، إن كان من المتطوعين أو المشتركين اللي موجودين عندنا. بيت الميم هو مش مؤسسة، بيت الميم إنما هو بيت عائلي بحت لكل شخص بدور على هيك مساحة.
0: من وين أجت الفكرة؟ ليش حسيت إنه في حاجة لهيك محل؟
2: مجتمعنا كان يصرخ وينادي على مدار سنين إنه أنا لحالي بكفنيش صاحبي وصاحبتي يعرفوا عني، أنا بدي أحكي، بدي أسولف، بدي أحس براحة، أسولف بهاي المواضيع، أسولف
1: عن لأنه المجتمع
0: مش متقبل
2: بالمرة. بس مع هيك المجتمع المجتمع ما بتقبل، كان ما بتقبل، بس في شوية تغيير. يعني خلينا نقول من ما فتحنا المؤسسة لإستا التغيير جدا بطيء ولكن موجود، يعني ما نفقد الأمل بس بطيء بمجتمعنا العربي. فأجت الفكرة أنا لما بدي أتوجه، بدي أحكي، بدي مساعدة، أنا رح أخاف أحكي عن ميولي كشخص مثلي أو ككويري أو whatever، يعني شو هويتي
0: الجنسي.
2: الميول الجنسي. فأنا لمين بدي أتوجه، لمين بدي أروح إذا حدا ما بفهم لغتي، إن كان على صعيد اللغة نفسها أو على صعيد الفكر نفسه. هاي كمان جدا، هاي لغة كمان
1: بالضبط.
2: يعني أنا لما بدي أحكي ميول، إيش يعني ميول أنت؟ يعني هل رح يخاف الشخص؟ ولسه بعدنا منواجه هاي الأمور في مؤسسات حكومية زي مستشفيات للأسف. لما تيجي واحدة عابرة عملت التغيير
0: الجنسي
2: هاي العبور الجنسي خلينا نقوله،
1: ما بيعرف يتعامل معها.
2: بعده صرت التوجه بناديها كهو، انت زلمي بعدك بالهوية، طب ليش؟ احترمني،
1: احترم اختيار اللي اخترته.
0: طيب حمودي، يمكن عنا احنا كمان بنقص ادوات واليات، يمكن انا بدي احترمك، يمكن انا بدي احترم
1: ومش
0: غيرك
1: فاهم كمان.
0: بس انا مش عارف كيف اتوجه.
2: ما هي بنرجع لنقطه انه المعرفه، انتوا حكيتوها قبل شوي، المعرفه هي اختيار
0: أوكي.
2: والمعرفه
0: يعني
2: هي احترام.
0: بتحط اللوم على الشخص نفسه انه انت ابحث.
2: ما بلوم حدا
0: أوكي.
2: ما بلوم ابدا، يعني انا انت بديش اقول انك جاهل، بس انت غير ملم بالإشي، انا ما باجي الومك. فانا
0: أوكي.
2: وظيفتي
0: أوكي.
2: ان كان عندي عن جد الطاقه والحرية إني أثقفك، إذا أنت عن جد بحاجة بثقفك، ما عندي مشكلة بالساعات وبالأيام أنا بقدر أحكي.
0: أوكي.
2: بس إذا أنت رافض الفكرة ورافض الحوار،
0: مش فاتح
2: فأنا
0: الباب.
2: ليش تاني أنا أتعب على ولا شيء؟ مش رح يكون في نتيجة بالآخر. صح ولا لا؟
0: 100%.
2: وهون إحنا موجودين، بيت الميم، بيت الميم جدا فعال على الإنستغرام، على السوشيال ميديا جدا فعال في الإيفنتات تاعتنا. يعني مبارح كان إيفنت حكي من القلب اللي كلنا حكينا من قلبنا، كان بحضور 70 شخص مثلي عربي. بوجه شكر ورسالة لأمي، بحبك كثير لأنها هي اللي عملت لنا الأكل وحضرت لنا فيديو جدا حلو وبسيط، بتحبنا كثير أولادها وبناتها في بيت الميم، كان جدا مؤثر. حضر أشخاص مؤثرين كمان على السوشيال ميديا أو بالمجال السياسي كمان المثلي في وسطنا العربي، أجوا حكوا ونشروا رسالتين إنه تمام إنك تكون مثلي، تمام إنك تكون مختلف قبل ما إنك تكون مثلي، إحنا منحبك كيف أنت، وحب حالك قبل ما إحنا منحبك.
1: هي هاي الاختلاف ومختلف، يعني كتير بسأل حالي بالنسبة لإلي مختلف، بس منك لك هو مش مختلف،
2: مخيف يمكن،
0: مرعب.
2: إحنا شوفي بطبع البني آدم نفسه، بديش أحكي أنا على المجتمع العربي، إنه
1: بالعالم كمان
0: شكل عام، كإنسان
2: الشخص بخاف من الاختلاف، بخاف من المجهول. يعني إحنا ليش بنخاف من الموت؟ لأنه ما بنعرف إشي عنه،
0: مش مألوف،
2: مش مألوف. فما بالك إذا أنا بشوف شخص شوي بيختلف عني باختلاف جدا بسيط؟ يعني هل بهمك مثلا مع مين أنا بنام بالتخت؟ هل بهم؟ أنا بتعرفي كيف بشبه هذا الإشي؟ زي نمرة إجري 43، الإشي جدا

0: ربنا خلقني هيك. مين انت تنك تيجي تحكم علي؟ دع الخلق للخالق. هاي الجمله انا كثير بامن فيها. مش انت تنك تيجي تحكم علي، هيك ربي خلقني.
1: وكل وقت ما انا مش اذي حدا تاني،
0: هي هاي النقطه. وبدنا نوصل لمحل انه كثير جينا بمرحله الانكار لما
2: انا مش جاي فيك
0: كاشخاص. احنا ما بنخلق دغري هيك بنكون منفتحين على شو احنا. في مراحل معينه اللي بنوصل لانه انا متقبل نفسي. كانت في مراحل انكار، وكل شخص بسمعني مثلي كويري بتواصل معي بهاي المرحله. مرحله الانكار انه انا بدي اتغير، بس انا فيش كيف اتغير. لما الاشي طبيعي ما بتعرف كيف تغيره، فيش كيف تغيره. لما الصحه العالميه الطبية،
2: بس هن بيخلوك تشكي بحالك انك انت ما تعرفش تتقبل نفسك لما انت فيش عندك سيطره على
0: الشيء. انت قلتيها وعدم المعرفه
1: بطريقة معينة،
0: ولأجل هيك
2: بكنوك تكوني مش انتي
1: تمام، بس انت كبرتي هيك خلص. هذا العادات التقاليد المجتمع كلها تقول لك امشي بهذا الخط، هذا الخط هو الأمان، ونحن اللي تعلمنا وتعودنا ومش من ولا إشي إجا ومن فراغ، بدك تكملي بهذا الخط.
2: بس فجأة انت خلقتي اوكي، خلقتي تمام، انت برزمي وعم بيقنعوكي برزمي مختلفة كليا من شو انتي.
1: هون بصير التصادم
2: يعني.
0: في كثير عوامل بتأثر على هاي الإرور، وفي كثير عوامل بتأثر على هاي السيرورات، خاصة إنه أنا ماشي. يعني خلينا نقول أنا في عائلة عربية بحت لطيفة جدا تقليدية، خلينا نقول ولا في أي مركب مختلف عن أي مركب عائلي ثاني عربية.
2: أهون لنا
0: هذا النورماتيف، خلينا نقول هذا الإشي النورمال بالنسبة لنا. أوكي بخلق بكبر بتعلم بتجوز بخلف كل هاي الأشياء، وإلى ما بعد حين إلى العالمين الثانيين ما بعرف شو الإشي. بدك تطلع عن هذا المسار، مخيف الإشي. يعني إذا بنشوف بني آدم بعده عمره 30 وبعده مش متجوز، ليش؟ علامات سؤال كثيرة. إذا أنت متجوز وعمرك فوق 35 كمان، ليش علامات سؤال؟ إذا صبية صارت عمرها 28 أو 35 وبعدها مش متجوزة، في كثير علامات سؤال. مش بس لميول، إنما شو بتعمل بحياتك؟ فما بالك إذا الإشي كان مشهر أو
2: لا
0: معرفة.
2: حتى إذا متجوز ومش مخلف ليش؟ يعني حتى لما بتتجوز بيدخلوا لعندك على البيت لجوا.
1: هاي المراقبة قبل شوي حكيناها، هاي
0: العوامل جدا بتأثر. فالأشياء التقليدية شوي للأسف احنا بعدنا صرنا بال 2026 بس بعدنا موجودين فيها.
2: بعدنا مشوار طويل،
0: بدنا مشاوير مش مشوار طويل.
2: حمودي عم تحكي هون على مساحة اللي بتحتوي بتدعم بتسمع وبتعطي يعني أدوات وبتحكي بنفس اللغة.
0: yes.
2: شو مع المحيط اللي مش متقبل، اللي كمان بيعمل عائق لهذا الشخص؟ اوكي سمعته تمام، اوكي عنده بيئة حلو، عنده مجتمع،
1: عنده بيت،
2: عنده بيت طيب، وشو مع المحيط؟ شو مع الأشخاص اللي مش متقبلين؟
1: بس تعطي أدوات، البيت هذا بيعطيه أدوات وآليات.
2: لا مش عم بحكي بس على المثليين، شو مع
1: أنا فاهمة.
0: مبدئيا أول إشي إحنا بنشتغل على الفرد كبرات نفسه اللي منساعده يحب حاله ويتقبل حاله. أوكي. وبعدين بنوصل لمرحلة إنه سوري بعرفش إذا ممكن نساب أو ممكن نحكي هاي الأشياء إنه على قفاك يعني الإشي، أو إنه خلي الإشي وراك. سوري خلي الإشي وراك. الإشي يكون أنت حب نفسك حب حالك، ولما انت الناس بتشوفك واثق من حالك وهي الاورا تعيتك انك بتحب حالك وفيش اشي بأثر عليك بشكل غير ارادي، رح تتأثر هاي الناس من الاورا من شخصيتك انت.
2: حمودي يعني مرات اسمح لي وقفني اذا مش عاجبك، مرات هاي الثقة وهي المساحة اللي انتو عم تعطوها بتيجي من محل مستفز
0: 100%.
2: بيجي من محل اللي انا بدي بالجقارة.
0: كثير بوافقك الرأي
2: يعني للأسف. مرات تعال تعملش انتجونزم، تعملش بالضد، عيش حياتك زي ما انت
0: للأسف.
2: خليني انا شوي شوي للأسف. على الصورة النمطية اللي انا ربيت اتقبلك مرات هاي
1: حتى اسا لما اجينا وبنينا الايتم وحكيت مع
2: بدناش نكون مستفزين،
1: حكيت مع حمودي وقلت له انا بديش الانتاغونيزم هذا لانه بعمل اشي عكسي ومش الهدف العكسي، في هدف معين اللي هي الانسان باخر المطاف
2: إنسان.
1: الانسانيه
2: انسان.
0: انا معاكي، انا من هالمجتمع وانا بشوف الناس بتستفزني وما بتمثلني خلينا نقولها. وللاسف هاي الناس كمان مشهوره يعني ومؤثره جدا
2: متابعين
0: على المجتمع العربي وخاصه الجيل الصغير والكبير كمان. يعني انا لما بشوف امي او عمتي او بعرفش مين، امراه كبيره قاعده ماسكه تلفونها بتتابع التيك توك بتعمل ريلز هيك متفتفت، بتشوف شخص طب حمودي انت مش هيك، قلنا للأسف أنا مش هيك وللأسف هو هيك.
2: لا وللأسف هو عم بيعطي صورة،
1: اللي هو بتحسه إنه عم بيخرب
2: عن كتير أشخاص
1: عم بيخرب.
0: بالمقابل للأسف ما في حدا اللي بيمثلنا، يعني بيت من قديش ممكن يوصل لمحلات. إحنا عم نحاول نوصل لكل بيت عربي.
2: ليه فيش صوت تاني؟ ليه فيش صوت أعلى؟
0: السؤال جدا قوي ومنيح. يعني
2: في الجرأة؟
0: السؤال المليون
2: في الجرأة؟
0: مش ليش أقول في الجرأة، في بعده في خوف.
2: أوكي.
0: يعني أوكي طلعنا جاي أنا مع

0: معك هون، طلعت على التلفزيون، طلعت على قنوات عبرية يهودية إسرائيلية، بس هذا الإشي بعده مش واصل. إحنا مجتمعنا بدوش يسمع، عم بيدير وجههم.
1: أوكي.
0: إيه بتطلع على الأشياء الكافية، بتطلع على الأشياء اللي بتضحك المضحكة اللي بتجذب النظر وبتعمل إثارة للجدل. صح. يعني أنا على بوا ألاقي شخص من دولي عنا يتبنى بيت الميموعات اللي بده إياه، بس يجي ويوثق الأشياء الناجحة المجتمع المثلي العربي بيعملها
1: بوعي باحترام،
0: بوعي باحترام، بصورة جدا رائعة وبسيطة وراقية. لا بديش أقول راقية، بديها بسيطة،
1: بسيطة
0: حقيقية شفافة. بديش إياها مستفزة،
1: مش ناقص.
0: بديش إياها غلط، مش ناقصنا،
1: بس بدنا نزيح الخوف على جنب.
0: بدنا نزيح الخوف بسلاش بدنا نجيب الوعي. هاي شيء جدا مهم. بدي أنا أبين الصورة العادية الحقيقية لإلنا للمجتمع. أنا خلينا نقول كشخص مثلي، أنا مش داير بفستان، أنا مش حاطط كتابي على راسي وعم بقول يعني
1: مش شرط التطرف.
0: هي تطرف، تطرف بالإشي،
1: بس يمكن هذا الشخص اللي لابس فستان يمكن مرتاح مع الموضوع،
0: مرتاح، بس يعني
2: ما استفزش
0: لأنه أنا ابن هالمجتمع، أنا عارف شو بده هالمجتمع وعارف شو لوين بتطلع، فليش تاني أنا أتحدى هالمجتمع؟ باجي معاه شوي شوي، كيف الولد بيجي لابنه أو الابن الزلمة بيجي لابنه شوي شوي. وفي دور علينا إحنا كأبناء نوعي هذا المجتمع. يعني أنا بجيل 31 بعرف مش مبين علي
1: بالمرة صل عليه.
0: أنا إلي دور كمان أوعي هالمجتمع اللي أنا فيه، إلي دور أوعي أمي وأبوي جيراني وجاراتي ومن هالبلد اللي أنا جاي فيه. أنا اشتغلت وبعدني بشتغل على هذا الإشي، بفكر هذا دورنا كلياتنا. أي واحد عنده منصة اجتماعية أو منصة وبيقدر يقود رأي عام، دوره جدا مهم وعي، وما ندير وجهنا عن هاي الأشياء.
1: حمودي، كتير أشخاص عم تسمعنا اليوم وعم بتشاهدنا، منها مؤيد ومنها معارض ومنها كمان متفاجئ يمكن، بس بتعرف بدي أروح للمحل المتقبل، للشخص المتقبل. تمام، أنت هيك ما تكونش قدام عيوني، كوني بعيد.
0: يس، كتير بسمعها شباب. أنا بحبك بس بحبش الشيء اللي أنت
1: فيه. روحة الأبيب
0: مش محلي،
1: ما تكونش قدام عيوني،
0: مش يعني محلي،
1: يعني ما تكونش بالإطار، يعني تخلينيش أتحدى مجتمع كامل. تعارفي الأراء، يعني ممكن أنا كأم تقبلتك، ممكن أنا كأبو فهمتك، بس المجتمع عم بتحملني مسؤولية كتير كبيرة.
0: أز بجاوب مشكور، بس أنا ما بطلب منك تتحدى، بطلب منك تحترمني كيف أنا بحترمك، وخلي التحدي علي. هاي سيرورتي أنا، مش سيرورتك أنت. أنا كثير ناس قطعت التواصل معي،
1: هدول عيلتك، هدول قرايبك، هدول،
0: وبرجع وبحكي لك اللي عم يسمع علي اللي... أنا.
1: بس في هون أنا. بس في هون حكي عم تتلقى العيلة.
0: يعني أنا دائما بحكيها للأشخاص الجداد اللي بيجوا عنا، اليافعين، هدول النافعين الحلوين، الوردات اللي عم تقبل، مرايقين، مع أنه يعني خط مكتب بيت الميم ما بيستقبل غير زائد 18 وما فوق بالأعمار، بس هدول 18 كمان عندي النقص وعي. بقول هن هل أنت بعدك عند أهلك؟ بقول لي آه. بقول أنت بقديش صعب أنك تقعد مع إمك على صف على السفرة وتعمل صلاة تشاركها، وما تحكيهاش هذا الموضوع، احكيها أشياء بسيطة، إيش أمك بتحب تسمع. اعمل كونكشن، تواصل بينك وبين أمك، لتنه بعد فترة من الوقت، سيرورة من الوقت، تكون جدا شفاف معها وتحكي لها وتشاركها الأشياء اللي أنت بتحب تشاركها. قديش الإشي رح يكون مؤثر لإلك ولإلها؟ وصدقني 95%، وهاي أنا دراسة أنا عملتها خلينا أقولها، رح تقبلك ورح تحبك وراح تتقبل الإشي. بعرف الإشي رح يكون صعب عليها، يعني أنا جاي من هذا المجتمع وبحكي إنه آه صعب على الأم العربية تطلع عن الأشياء التقليدية، صعب على الأب العربي الفلاح يشوف كيف أنت زلمة، كيف بتحب نفس جنسك، نفس نوعك. هاي إشي بطعن بالذكورية تعيته، وأنا بفهم، بس دورنا إحنا كأشخاص من هالمجتمع العربي نلعب صح، نفهم صح، نقرأ المحيط اللي حوالينا. بديش أنا أطلع على تل أبيب، تل أبيب مش محلي، في حيفا، في بلدي أنا، أنا بلد العزير وأنا جدا فخور فيها، اللي أهلي بيحبوني وأنا طالع من هالأهل الحلوين الرائعين اللي بوزعوا حب على الكل. ليش تنين ما يحبوني؟ إني فخورين فيي قبل ما شو أنا أكون. أنا ابن هين، وإنتوا لكل حدا سامعني، إنتوا ولاد أبائكم وإمياتكم، حبوهن عشان يحبوكوا بالمقابل، وتقبلوا حالكوا عشان يتقبلوكوا بالمقابل، وشوي شوي المجتمع بتقبل. مجتمعنا عربي جدا رائع. بعرف في كثير آفات، في كثير مشاكل، مجتمعنا كامل ولكن ليس متكامل. هي اللي أنا بحكيه
2: دائما. ولا مرة رح يكون كامل ومتكامل
0: ولا مرة يعني, يعني إذا بدنا نقارن بين أي مجتمعات ما في مجتمع كامل, إن كان هون بالدولة ولا بريت الدولة
2: ولا بأمريكا يعني.
0: بس بدنا نعمل إحنا يعني ما بنستنى من غيرنا يجي يعمل لنا مجتمعنا, إحنا نعمل البيئة,
2: إحنا نبني
0: هذا دورنا. دي بعرف شو بحكوها الجنزي الميلينيا, بعرف شو هذول المصطلحات بس أجل الوقت اللي نعمل بفكر. وأنا من هون من المنصة هاي من مريا وعرين لكل شخص بسمعنا, خذ دور على حالك وغير شوي من مجتمعك لأنه إحنا جدا بحاجة.
1: أو ما تأذيش
0: أو ما تعملش إشي عاطل,
2: أو لو على لحظة فكر شوي باللي نحكى.
0: فكر سمعتني,
1: ما ادري تنتقدني مش
2: تنغير
0: وبالناس, مسموح لك تنتقدني,
1: كل واحد خلفيته كل واحد ومعتقداته.
0: بس فكر شوي باللي انا بحكيه, وبتقدر تتوجه لبيت الميم نعمل كمان محادثة اللي نتناقش فيها وكمان تسب علي. بس انا بديش عم بجبرك تقتنع باللي انا بحكيه, بس خليها مادة للتفكير وتتقبل غيرك, هذا اهم اشي, وتحترمه. مش بس انك تتقبله وتأذيه, لا انما تحكيه تحترمه.
1: وكأنه كلام بسيط يعني,
0: هو ابدا مش بسيط. انا عندي انا هون يعني قشعر بدني وانا احكي لانه بدها جرأة الشغلة وبدها جهد مخيف الى ما لا نهاية. بديش اقعد ساعة وساعتين بس بدي اغير, لا انما هذا الاشي دائم ومستدام لإلنا. بديش على اكس واي زد اعمل واي بي سي ما اعملش, لا انما بدي اشوف الصورة جدا واضحة قدامي. انا جيت للتغيير, بفكر هذا محلي ومحلنا إحنا يعني. كمان أنتوا الصبايا مريا وعرين عم بتناقشوا مواضيع جدا حلوة ورائعة, فهاي منصة كمان للتغيير. وأي حدا بسمعكو بدل ما يسمع وديع الشيخ وبعرف إيش مين عم بسمع مريا وعرين, فهو جدا مهتم بالتغيير, في عنده أذن مصغية اللي بدها تغير وبهمها يفوت هاي المعلومات والأفكار الرائعة اللي عم بتشاركوهن مع المشتركين تاعونكم والمستمعين تاعونكم.
1: كلمة تقبل بنقولها كتير, قلناها ببداية الحديث وخلال كل الحديث هذا, بس بحب أنهي فيها. شو يعني تقبل؟
0: احترمني. احترام, تقبل مساواة للاحترام. أنا بتقبلك لأنه شعرك إزرق, أنا بتقبلك لأنه عندك أربع جرين, ملكاش إشي فيه, ملكاش. أنا بتقبل. شو هي تقبل؟ هل أنت بتفرض ميزان القوة تاعك علي؟ أبدا. إذا أنت مش متقبلني لأنه عيوني زرق, فأنا مش متقبلك لأنه عندك خشم, ولو إني أنا عندي خشم, بس خشمك بختلف عن خشمي. هاي في موازين قوى, إحنا مش لازم نستعمل كلمة تقبل أصلاً, إنما احترام. أنا بحترمك.
2: هاي اللي بلشناها من أول البرنامج كمان وحكينا,
1: يعني مش عم باخد إذن إنك تتقبلني وما تتقبلش, احترمني ونقطة.
0: أنا بتقبل مين أنت تنك تتقبلني, تنك تفرض قوتك علي؟
1: في حالة وفي حالة أصريت على إنك ما تحترمنيش أو ما تتقبلنيش أو ما تشوفنيش,
2: ما تأذنيش,
1: ابعد وما تأذنيش
0: 100%. مش بس أنا, الناس اللي بيشبهوني كمان
1: أو أي شخص,
0: أو أي شخص ثاني,
1: أو أي شخص. إحنا مش عم نحكي بس
0: إذا كان عندك معضلة أو مشكلة إنك ما تتقبل, فكيف بدك الناس تتقبلك بالآخر؟ وهون بكمن الشر بفكر. إذا أنت مش متقبل شخص جدا بسيط أو جدا الاختلاف جدا صغير, آسف إنه عم نطرح كمان مشكلة العنصرية, إنه أنا ما بتقبل الشخص اللي بشرته داكني, أو ما بتقبل الشخص اللي جينجي, خلينا نقولها,
2: أو الناصر,
0: أو الناصر,
2: أو الشعر الأبيض,
0: أو ستيريوتايبس اللي موجودة,
2: أو اللي عنده فراشات على رموشه. بلشنا مع الفراشات,
1: مش يعني بس على دياني كمان,
0: على دياني
1: العنف هذا, بفكر
2: على كوني امرأة
0: مثلا, وهذا صح
1: على لبسي,
2: على حكي,
1: على هجتي,
0: على هجتي.
1: بلشت
0: دوروا على من وين أنا بالله جاي.
1: حديثي معك بلش من وين القاف,
0: من وين القاف 100%. بأبسط الأشياء اللي إحنا بنخلق معها ومنعيش معها وإحنا بنختارها. إذا أنا ما حبيت نفسي والشخص إذا اللي بتقبلش أو اللي بيحترمش بيكون عنده مشكلة, ومشكلة جدا عويصة. وبتشوفي كثير ناس كمان بتتبنى أفكاره وآراءه. فإحنا وين بنوصل؟ وبنرجع لنفس النقطة,
2: نوصل هذا الوضع اللي احنا فيه كمان,
0: تقبل حالك وتقبل نفسك. بديش أقول قبل ما تتقبل غيرك, لأن هالكلمة كمان غير مقبولة, إنما احترم غيرك
1: بس.
0: يعني أوصل للسلام الداخلي اللي جواتك عشان توصل للسلام الداخلي مع غيرك.
1: حمودي توقعت إنه الحديث يكون عميق بس هيك بترك أثر مادي للتفكير.
2: ولأول كمان إشي بفكر هوني هو بهذا اللقاء يعني هو بسكر
1: بسكر
2: حلقة البرنامج.
1: إحنا عم نختتم معك حمودي هذا. برنامج ماريا وعرين من بكرة إحنا رح نكون
2: بصيفه معنا
1: مخيم لمدة شهرين
0: بغض رمضان.
2: أهلا وسهلا
1: حمودي. إحنا كل هاي الفترة كل هاي الفترة عم نحكي عن كيف نحترم بعض، كيف نحترم حالنا، كيف نتقبل بعض، نتقبل ذاتنا،
2: كيف نكون إنسانيين بالأساس،
1: كيف نكون إنسان مع حالنا بالأول. فهاي مادة للتفكير لكل شخص إنه يحب حاله بالأول ويترك غيره إذا بدوش يحترمه. حمودي عمر مدير ومؤسس بيت الميم للمجتمع العربي المثلي، شكراً كتير لمجهودك وتعبك ولأنك كنت اليوم جزء من برنامجنا.
0: شكراً لكم ويعطيكم ألف عافية. ماريا وعرين رائعات اسم الله عليكم، مش صبايا أصغر مني. بتمنى الصوت إن شاء الله يوصل لمحلات كثيرة ويعطيكم ألف عافية، أبدعتوا اسم الله عليكم.
1: شكراً شكراً لك بالنجاح. إحنا أنهينا.
2: بدي أحكي كمان كلمة.
1: يلا
2: ما عندي وقت. قد وقت عندي؟
1: لا ما قال نص دقيقة.
2: عرين شكرا، هذا الموسم كان موسم رائع. ما كان بزبط بدون هاي الديناميكية المجنونة بناتنا. دلك حمودي. فإن شاء الله موسم جديد، إن شاء الله أشياء جديدة تكون من بكرة. صيفوا معنا شادي بلان وأنا معكو مع الطاقم الكامل الرائع من المنتجات اللي هن رح يكونوا مرشدات معنا بالطاقم، مع طبعا سوزان دبيني كمان رح ترافقنا. عرين اطلع إجازة، سافر، انبسطي، ارجعي لنا بطاقات لأنه رح أحتاج طاقاتك. فنلتقي بكرة من العشرة للاتناش. شادي بلان
1: صيفه معنا براديو مكان. شكرا ماريا دبينا انك انت دايما موجودة حدي وممنوع تزيحي ولا صانتي. يعني بدي احترمك، بديش احترمك، بدك الحيز الشخصي. انا بطلب منك ما تزيحيش ولا نتفي عني، انا رايحة شوي انفس مع الاولاد، اجازة صغيرة وراجعيت لك. شكرا لكل مين تبعنا، شكرا لمين كل مين رفقنا.
2: عن جد شكرا للمستمعين الرائعين والدائمين
1: اللي عمل فيهن واحد واحد، حتى اللي بتسلش
2: واحد واحد كمان، لانه عن جد انتم جزء
1: من
2: من هذا
1: التلفزيون،
2: من راديو تلفزيون مكان ومن
1: هاي المنصة
2: ماريا وعري.
1: شكرا لرانيا رشيد ابو نمر، لاوسكار، لخين عزرة. ماريا دبينا بحبك،
2: عروني،
1: باي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. نابون يفيد بأن وزير الدفاع يدرس احتمال التوصية بشطب السجل الجنائي لإليورا زاريا. مؤشر آخر على تدهور العلاقة مع كندا، ضبط كمية كبيرة من الذخيرة في شقيب السلام والرملي واعتقال 4 أشخاص. أسعار الوقود تخفض عند منتصف هذه الليلة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا في بعض المناطق.
4: راديو مكان الأخبار.
10: 12 في أورشليم القدس. السلام عليكم. يتجه وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى التوصية لرئيس الدولة إيتحاك هرتسوغ بشطب السجل الجنائي للجندي السابق لأورا زاريا الذي يدين بإطلاق النار على إرهابي فلسطيني مصاب في الخليل عام 2016. ويفيد مراسلنا وسام جبر أنه وفقا لتقرير أوردته القناة 14 أمس، طلب كاتس من الجهات المختصة في جيش الدفاع إعداد رأي مهني تمهيدا للتوصية بشطب السجل الجنائي، بما يتيح لأزاريا العودة إلى حياة مدنية طبيعية بعد أن أنهى عقوبة السجن التي فرضت عليه. في مؤشر آخر على تدهور العلاقات مع كندا، تقرر إعادة الملحق العسكري الإسرائيلي في أوتاوا إلى البلاد دون تعيين خلف له. ورأى سفير إسرائيل لدى كندا عيدو مؤيد أن وزارة الخارجية في أورشليم القدس تسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى على حساب كندا، وستولى الملحق العسكري في واشنطن مهام الملحق في كندا أيضا. في إطار التحقيق في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة شقيب السلام قبل نحو 10 أيام، اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين خلال مداهمتها تجمعا سكنيا لعائلة الجرجاوي ضمن عملية شبكة حديدية. كما ضبطت الشرطة مركبتين يشتبه في استخدامهما في جريمة إطلاق النار إلى جانب 10 أمشات الرصاص ومئات الطلقات وأجهزة اتصال. وأحيل المشتبهون والمضبوطات إلى شرطة شقيب السلام لاستكمال التحقيق. هذا وفي الرمل تم اعتقال رجل عصري من سكان المدينة بعد أن عثرت الشرطة خلال تفتيش منزله على أكثر من 800 رصاصة بندقية إضافة إلى أجزاء أسلحة. أغلقت الشرطة لمدة 30 يوما صالون حلاقة ومغسل للسيارات في بلدتي حورة والتل السابع في النقب بسبب توفير صاحبي المحلين العمل لفلسطينيين من سكان مناطق السلطة أقاموا في البلاد خلافا للقانون. أورد نبأ مراسلنا سالم أبو جامع. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، تخفض عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا بالتعبئة الذاتية 17.48 أجورة.
4: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي عند رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: المفتش العام للشرطة أوصى بزيادة الضغط على المنظمات الإجرامية وتوسيع عمليات الشرطة الميدانية ضد عناصرها من خلال مشاركة وحدات خاصة في أماكن لم تصل إليها من قبل في المجتمع العربي. هذا طبعا على مستوى نتائج ومخرجات الاجتماع الطارئ الذي عقده المفتش العام للشرطة بالأمس في عقاب الجرائم المتسلسلة في المجتمع العربي، الدماء التي تسيل في الشوارع دون توقف. من جهة أخرى، دعا المفتش العام السابق للشرطة أسف حيفتس في مقابلة لموقع واينت اليوم ثلاثاء، دعا إلى تفعيل الاعتقالات الإدارية ضد الرؤوس الإجرامية. هذه التصريحات أدت إلى أيضا ردود أفعال مختلفة. هل نعود مرة أخرى إلى المربع الأول، موضوع الاعتقالات الإدارية وموقف المستشار القضائي للحكومة؟ تبقى أسئلة مفتوحة، ولكن في النهاية الجرائم تستمر، الضحايا كذلك، والأعداد تحطم أرقاما قياسية. اليوم جلسة أخرى بين الأحزاب العربية، الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، ضمن مسار تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. بالأمس قال الدكتور يوسف جبارين بأن الاتجاه نحو الاتفاق على أن تكون الجبهة في رئاسة القائمة. هذا الحديث كان معي في حديث الظهيرة بالأمس، سنتطرق إليه وأيضا إلى كل التطورات السياسية على الحلبة السياسية طبعا العربية. ألمانيا وهولندا يودعان المونديال، الباراغواي والمغرب إلى الدور 16. أما البرازيل فنجت من فخ اليابان في اللحظات الأخيرة، وفي شوف عمر كما دائما أفراح كبيرة بعد فوز السامبا البرازيلي.

0: ليلة تاريخية في المونديال، كانت طبعا ألمانيا تودع البطولة، هولندا بعد ذلك أمام المغرب، والبرازيل الليلة الماضية تنجو من فخ اليابان، تفوز في الدقائق الأخيرة أو في الدقيقة 95، مارتينيلي يحرز الثاني للبرازيل، والبرازيل تعبر إلى الدور 16. هذه الملفات وأخرى كثيرة معنا في حديث الظهيرة، أيضا سنكون في مدينة الطيبة واحتجاج الأرنونة، معكم وراء الميكروفون في الإعداد وتقديم يوسف شداد، أنتجت حديث الظهيرة جسلين محمد بريك، حندهان معنا في الهندسة الإذاعية، وحين عزرة في الراديو المصور.
1: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
0: النائب الدكتور سمير بن سعيد العربي للتغيير، تحية لك يا دكتور، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلين بك أخي يوسف شداد، أنت وجميع المستمعات والمستمعين.
0: مفاوضات المشتركة الثلاثية، اليوم هنالك اجتماع سيعقد الحديث عن توزيع المقاعد، بدأ يعني يحصل على الكثير من الزخم، هل تعتقد بأن حديث المقاعد سيشكل عائقا أمام التقدم في بناء القائمة الثلاثية أيضا؟
2: لا أظن ذلك أخي يوسف، الاجتماع بدأ وربما انتهى، صراحة لا أعلم تفاصيله، ولكن الثلاثة أحزاب حينما تجلس معا عدة أيام تنهي هذا الملف وتنهي هذا الأمر، لأن الأحزاب الثلاثة متفقة فكريا وسياسيا وخارطة الطريق لها واضحة وبشكل واضح أمام الجميع. هذه الأحزاب بينها توافق وتناغم فكري واضح، مسألة المقاعد يجب أن تنتهي وبشكل سريع وفي الغرف المغلقة. بقية الأحزاب أخي العزيز بدأت تشتغل انتخابات، الديمقراطيون لهم 3 أشهر موجودين في بلداتنا العربية، إذا وصلوا بعض المناطق عنا في النقب اللي يدوب إحنا بنصلها، وصلوا القرى، وصلوا الأماكن، تغلغلوا في البلدان، مشوا للمشايخ، مشوا للشخصيات الوازنة في البلدان، الجماعة بيشتغلوا. لا تتفاجأوا بكرة إحنا كأحزاب عربية إذا حزب الديمقراطيين بيجيب من مقعدين لثلاثة في الوسط العربي، لماذا؟ لأنه إحنا متأخرين. أما أنه إحنا نضع عقبات ونظل مستمرين بهذا الشكل، لازم نحسم الأمر مباشرة وننهيه، مثل ما المغرب اليوم حسمت تأهلها بشكل واضح وكبير جدا وسيطرت على الكرة بنسبة 70%، لازم إحنا الأحزاب العربية الثلاثة نرجع ونسيطر على الكرة بنسبة 70%.
0: بس أنت بتعرف شو الاختلاف بين المغرب، أنت بتعرف شو الاختلاف بين المغرب دكتور سمير وبين الأحزاب العربية؟ أكيد بتعرف.
2: أكيد بعرف، ولكن أنا أقولها لك وبكل صراحة، هذه القائمة الثلاثية يجب أن تكون،
0: بس أنت للحظة دكتور لما بتقول أنه يجب أن يبقى حوار المقاعد يعني وراء الكواليس، هذا يعني لا يقع يعني بشكل جيد على أذن المستمع العربي الذي أيضا يريد أن يعرف التفاصيل حول ترتيب المقاعد وماذا مثلا طلبت العربية للتغيير، لماذا لا تكاشف الآن الجمهور المستمعين أيضا بما تطالب به العربية للتغيير؟ ليش بتحكيش؟ شو المشكلة؟
2: خذها مني وسجلها علي، أنا أقولها لك، أنا في الأيام الأخيرة لست جزء من الوفد المفاوض، في عندنا موجودين كفاءات موجودة في العربية للتغيير موجودين وبعدين بفاوضوا، تمام؟ ولكن ما أقوله لك، المفروض يكون في توازن، العربية للتغيير موجودة بنائبين في البرلمان اليوم، المفروض يكون توازن لهم، يكون في لهم مقعدين في أول 7 مقاعد، هذا يعني مفروغ منه، هذا كلام واضح، ولكن ما أقوله لك، يجب أن لا يغيب الصوت الشبابي، يجب أن لا يغيب الصوت الشبابي الموجود داخل الكنيسة. إحنا اليوم بنتكلم عن موجة هائلة جدا من هدم البيوت، النقب مستهدف، البيوت تهدم فوق رؤوسنا، نحن أمام قضية عالقة وشائكة، إحنا أصحاب البلاد، إحنا أهل هذه الأرض، ويجب أن نتقدم. أنا بهمني إنه هاي الثلاثية صراحة يوصل، بهمني بغض النظر عن ترتيبها، وأنا أقول لك إياها بكل صراحة، إذا كان الموضوع، إذا المفروض سمير بكرة بيقعد في البيت وبيرجع للنضال الشعبي بحضن أبناء شعبه وبين البيوت المهدمة، أقولها لك وبكل صراحة، تركيبة الثلاثية يجب أن تكون دقيقة بشرط ولأجل أن تكون لبنة أساسية في بناء المشتركة الرباعية في الدقيقة 90، صدقني
0: اللي يكون واحد أقوى منها. واحدة من هاي العناصر المهمة أو المعايير المهمة كما ذكرت أنه مقعدان للعربية للتغيير في أول 7 مقاعد في القائمة الثلاثية.
2: طبعا هذا مهم جدا، وهذا أظن أنه الأحزاب، بقية الأحزاب وبقية الشركاء يوافقوني هذا الرأي. إحنا اليوم موجودين كعرب أمام خطر وجودي، يجب أن نتحد، يجب أن نفكر مليا، حتى إحنا كثلاثية أحزاب بكرة مش راح نسمح انه نتنياهو يرجع ولا دقيقه، مش راح نسمح انه نتنياهو بكره يكون في حكومه انتقاليه، مش راح نسمح بهذا الامر. راح نسمح فقط بانه نقطع هذه الحكومه من جذورها ونعطي لو مجال بسيط، لو ككتله مانعه، جزء منا مش كلنا، ككتله مانعه على ان تقوم حكومه جديده، حكومه تغيير تغير هذا الواقع وهذا الحال.
0: دكتور، اريد ان استمع الى تصريح الدكتور يوسف جبرين بالامس معي في حوار في برنامج حديث الظهيره، ومن ثم اترك لك الفرصه للتعليق.
3: الآن ما حصل أن كل حزب طرح يعني موقفه بهذا الموضوع، والآن عمليا ما انتظرنا انتهاء يعني مؤتمر التجمع وانتخاب القائمة هناك لندخل أكثر في التفاصيل. فالتفاصيل من ناحية تركيبة القائمة هي الآن فعلا يعني الموضوع في الأيام القريبة، وأنا أتأمل فعلا يعني أن نتمكن كما قلت خلال أسبوعين يعني من تشكيل هذه القائمة. يعني أنا كنت يعني أترك كل المواضيع للنقاش، ولكن يعني في هذا النقاش يعني أعتقد أن التوجه من قبل يعني الثلاثية، ويعني تكون يعني هذه القائمة برئاسة الجبهة.
0: مقبول عليك أن القائمة تكون برئاسة الجبهة دكتور سمير؟
2: الجبهة هي الحزب الأكبر في الوسط العربي، وأنا لا أعتقد أن الدكتور أحمد يعني إنسان متواضع أنه ذكر في مرة من المرات أنه بده، مع أنه هو شخصية توافقية على كل الأحزاب الأربعة في الوسط العربي، أنه ذكر مرة من المرات أنه بده رئاسة القائمة. هذا مفروض منه، بس مش معنى أنه الدكتور أحمد ما طلب رئاسة القائمة الثلاثية معناها أنه يهضم حق العربية للتغيير. صدقني أنا متأكد ومتأكد تماما أنه بقية الشركاء الجبهة والتجمع كلهم يعرفون أهمية وقضية النقب، وفي وموجود أمامهم وأمام أعينهم وفي عقلهم الباطن أن النقب يستحق التمثيل المشرف في هذه القائمة الثلاثية من أجل تغيير الحال الموجود أمامنا. ويجب أن نكون منفتحين قليلا، يجب أن لا ندع أخطاء الماضي تتكرر. لن تكون حكومة نتنياهو، لن تكون حكومة انتقالية، سوف تكون هناك حكومة جديدة، سوف نكون كتلة مانعة جزء منا ولو جزء بسيط. لماذا؟ لأن احنا بدنا نشيل هذا الهم ونتقدم. إذا الحكومة بكرة، هذه الحكومة الانتقالية، لم تثبت جدواها وكانت أسوأ من الموجودة فلتسقط. احنا مش بجيبة حد موجودين فيها، احنا اليوم بنلعب سياسة. السياسة بتقول انه احنا نمنح فرصة، نعم، ولكن هذه الفرصة من اجل حقوق شعبنا. معقول ان احنا بكرة نصبر اذا صار اقتحام للأقصى؟ لا يمكن، لن نقبل بذلك. اذا صار بكرة حرب على احدى الدول المجاورة انه احنا نظل ساكتين وموجودين ككتلة مانعة، اذا كان في جزء منا لو عضو او عضوين موجودين في كتلة مانعة انه احنا نسكت؟ ابدا، غير مقبول علينا هذا الكلام.
0: دكتور سمير، أعلنت أنك ستترشح لرئاسة العربية للتغيير في الانتخابات الداخلية، وسؤالي لك، هل هذا يعني بأنك ترى بأن دور الدكتور الطيبي قد انتهى في العربية للتغيير؟
2: دكتور أحمد الطيبي له كل المحبة وكامل التقدير، وأنا أعامله بمثابة الأب والوالد، وهذا معروف لدى الجميع، ولكن ما قلته كان في سياق أننا في حزب ديمقراطي، وحق أي شخص أن يترشح لأي مقعد موجود. أنا إنسان لا أحب المناطقية، ولكن بعد عام كامل من هذا التعب وبعد كل هذا الجهد، هناك صوت مؤثر للشباب والشابات داخل أروقة البرلمان، هناك صوت يمثل الجميع، وهناك صرخة كبرى، وهناك عمل برلماني مميز. يجب أن نستثمر هذا الشيء من أجل بناء أحزابنا العربية. هذا هو فقط ما قلته. أما عدا ذلك صدقني أنا همي إنه أمنع.
0: وهل هذا يمكن اعتباره دكتور سمير هذا الترشح؟ هل هذا ربما جاء ليقول الشارع العربي أن العربية للتغيير ليست حزبا للرجل الواحد؟
2: طبعا هذا مفروغ منه، وأنا أقول هناك بشكل أوضح الآن، وهذا شيء آخر. أنا بتمن أن الأربعة أحزاب تتوحد إذا كانت المشكلة هي الدكتور سمير بن سعيد، وإذا كان وجود الدكتور سمير بن سعيد هو المشكلة، فالمهر لهذه الأحزاب الأربعة تفضلوا. دكتور سمير سوف يعود للنضال في مكانه الطبيعي الموجود بين البيوت المهدمة وبين الضحايا التي تتعرض للقتل. مش معقول أن احنا اليوم الرقم حوالي اليوم 180 من بداية السنة، ونتكلم عن 148 قتيل منهم 6 برصاص الشرطة. أول امبارح الوسط العربي تعرض لمجزرة، 5 في نفس الوقت، واحد منهم قتل أمام ابنه الصغير. فلذلك احنا همومنا اكبر. الثلاثيه يجب ان تتشكل فورا وحالا، الثلاثيه يجب ان تمثل الجميع، واقولها لك ليس التمثيل المناطقي. انا شخصيا كسمير بن سعيد لست محسوبا على النقب فقط، انا ابن برطعه، انا ابن الملتحم، انا ابن الناصره، انا ابن سخنين، انا ابن كل مكان في هذه البلاد، ابن الساحل، ابن يافا. وأنا أمثل الصوت الشبابي الواضح والحر في هذا البرلمان. وصدقني إلا إحنا نغير واقع الحال وبشكل أفضل وبكل وضوح. وصدقني كمان مرة بقول لك إياها، يعني أنا أدرس العديد من الخطوات، إذا كان الثمن أمشي وأرجع بين البيوت المهدمة وعند أهل الناس وشعبي فخر إلي.
0: طيب دكتور، في ربما أنباء عن زعل بين العربية للتغيير وكذلك الجبهة، هل يمكن أن تؤكد ذلك الآن؟
2: أأمل أنه يكون هو عتاب الأحباب، ما هو ما قيل. أنا سمعت اليوم شو قيل صباحا، صدقني الكل، أنا بقول لك إياها، الكل منفتح على مفاوضات جدية، الكل منفتح على خير تمثيل لأبناء.
0: يعني رحت شاركت اليوم في المفاوضات بزعل معين؟
2: لا، أنا والله كنت اليوم موجود، أنا من البارحة موجود في الكنيسة، تأخرنا ضلينا حوالي ساعة 9:30، ضليت موجود بالقدس، والآن أنا يعني قريب من الكنيسة موجود في القدس، فلذلك أنا ما شاركت في المفاوضات، ولكن صدقني إنه هاي الخلافات أو هاي
0: مصلتكاش معلومات
2: راح تنتهي بفورا.
0: يعني أنت تؤكد الآن إنه في خلاف مع الجبهة؟
2: أنا أقول أن هناك اختلاف في وجهات النظر. أمجد أبو شمس تكلم الصبحيات، ما سمعت كامل التصريح تماما، ولكن أنا أقولها لك أن الأحزاب الثلاثة قريبة جدا من بعضها البعض، هذا الأمر وهذه الأحداث اللي بتصير اليوم راح تنتهي فورا خلال ثلاث أربع أيام بعون الله تعالى.
0: الدكتور سمير بن سعيد النائب في الكنيسة عن العربية للتغيير، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
2: العفو. العفو.
0: واستمع إلى هذا الحوار زميل فالح حبيب مراسلنا الشؤون الحزبية، أهلا بك معنا فالح، تحية لك.
4: تحياتي لك يوسف، تحيات المستمعين والمستمعات يا أهلا.
0: واضح بأنه في خلاف، يعني واضح بأنه خلاف، وطبعا وجهات نظر تختلف أيضا ما بين العربية التغيير والجبهة، كيف سيؤثر ذلك بشكل مباشر على مسار المفاوضات فالح؟
4: واضح جدا أن التحدي يوسف الذي يقف أمام الثلاثة أحزاب هو الحفاظ على التوازن الدقيق، ولربما شعرة هي التي تفصل ما بين أن يحصل كل حزب على مبتغاه وما يرضيه ويعزز من قوته، والحفاظ على تطلعات الشارع في كل ما يتعلق بتمثيل النقب، التمثيل النسائي إلى آخره. حاليا واضح أن هناك خلافات، ونحن كنا قد تحدثنا بأن الخلافات لم ولن تكون على التوافق السياسي الفكري، باعتبار أن الأحزاب الثلاثة لطالما تحدث وأصدروا بيان أن هنالك تقارب في وجهات النظر السياسية وهم متفقون على نفس الخط السياسي، ولكن المعضلة كانت ولا تزال ربما هي توزيعة هذه المقاعد. وكان هنالك على طاولة المفاوضات بدون أدنى شك على الأقل لدى بمنطق الجبهة بمنطق التجمع اعتبارات التي من خلالها يمكن تحديد تركيبة هذه القائمة. إذا قلنا اعتبارات، يتحدثون عن قوة كل حزب في الانتخابات الأخيرة، عن قوة كل حزب في استطلاعات الرأي الداخلية والعامة، وقوة كل حزب ميدانيا بما يتكلل بشكل فعلي، وهذه أيضا عليها نقاش وتخضع ولابد أن تخضع للنقاش، لأنه عمليا الجبهة والتغيير لطالما في الفترة الأخيرة كانوا مع بعض، فكيف بدك تفرق في قوتهم على سبيل المثال للحصر إلى آخره. فواضح يوسف أنه عندما بدأوا يصطدمون بالتحديات بشكل فعلي ويتعاركون معها بدأت تتكشف هذه الخلافات. كان واضح جدا،
0: ولكن فالح القول، يعني هذا التصريح أنه العربية التغيير يجب أن تحصل على مقعدين في أول سبعة مقاعد، هذا التصريح،
4: هنا نقطة الخلاف على الأقل. في بمنطق الجبهة هنالك شبه إجماع، بل إجماع على أنه مفروغ منه، كما تتحدث عن ذلك سمير بن سعيد، رئاسة القائمة ستكون من نصيب الجبهة. يتحدثون عن منح الدكتور أحمد الطيبي المقعد الثاني مع رئاسة الكتلة في الكنيسة، وإذا أتيحت الفرصة المساهمة والتصويت معه من أجل الحصول على نيابة رئاسة الكنيسة مستقبلا. والموقع الثالث يتحدثون للتجمع وسام أبو شحادي، وكان في تصور لدى الجبهة أنهم يحصلوا على الأقل في التسع مقاعد الأولى على أربع مقاعد، التجمع يتحدثون عن ثلاث مقاعد في التسعة الأولى وأربعة في العشرة، التغيير يتحدثون بنفس المنطق أنه نحن نريد ثلاث مواقع في أماكن لحد الموقع الثامن الثامن أو التاسع، وهنا كانت نقطة الخلاف. الجبهة يتحدثون وكذلك الأمر التجمع أنه من غير المنطقي المعقول والمنصف أن تمنح العربية للتغيير ثلاث مقاعد في مواقع واقعية، وهذا ما أدى إلى نوعا ما، أنا لا أريد أن أقول تفجر لأنه تصلني معلومات في هذه اللحظات، أنه وفد التغيير انسحبوا من الجلسة. الآن بالمناسبة يوسف
0: لحظة، هذا مهم فالح، أنه امتدادا للحديث حول وجود خلافات، أنت تقول بأن وفد العربية للتغيير انسحب من الاجتماع؟
4: نعم، هذه المعلومات الأولية التي تريدني في هذه اللحظات وهذه المرحلة. وانتبه يوسف، هذه مهمة أيضا من باب حق الجمهور بالمعرفة لأسباب واعتبارات مختلفة سأذكر منها. الاجتماع يجري يمكن القول على مستوى المستوى المهني في الأحزاب، يعني يوسف جبرين سيكون في الأردن، سامة بوشحادي معه أيضا يرافقه موجود في الأردن، هنالك ندوة تعنى بشؤون الانتخابات الكنيست، واليوم مساء الدكتور أحمد الطيب سيغادر إلى جورجيا، ولست متأكدا إذا هو موجود أم لا، لأن هنالك من يتحدث عنه قد لا يكون في الجلسة. ومع ذلك بعيدا عن صغائر الأمور، واضح جدا يوسف أن الخلاف كان وما زال، والتحدي الأكبر هو حول توزيعة المقاعد، تركيبة وتوليفة القائمة، حصة كل حزب من هذه القائمة. وأنا أعي تماما أنه التحدي الأكبر هو أن تحافظ كل الأطراف على التوازن الدقيق الحساس ما بين تعزيز قوة كل حزب، وأيضا بما يصب في تطلعات الجمهور، لأنه يوسف يعني هنالك لدى الكثير من داخل هذه القوائم قناعة أنه لا يمكن تعزيز قوة حزب تأتي على حساب إضعاف القائمة ككل، باعتبار أنهم سيخوضون الانتخابات معا، وهذه القائمة يجب أن تخدم الكل وليس فقط فصيل أو حزب ما. على سبيل المثال للحصر، بحالة وكان هنالك هضم لحق التمثيل النسائي، يعني شافوا أنه المرأة تم ضحرها إلى المكان ما بعد التاسع أو العاشر، فبديه أنه أحد الأحزاب لابد أن يقدم تنازلات فيما يتعلق أيضا بتمثيل النقد. الآن لماذا أنا منذ أسبوع أو أسبوعين أقول بأن التغيير ستجد نفسها مجردة من بطاقات الضغط؟ وهل ما زال لديها بطاقات ضغط تفاوضية تقود لعدم تهميشها؟ يعني كان واضح أنه الجبهة على الأقل ضمنوا الاستثمار ببطاقة الضغط وورقة الضغط بكل ما يتعلق بالتمثيل الجغرافي وتمثيل النقب، باعتبار أنهم منحوا موقع للنائب السابق يوسف العطاوني. التجمع ضمنوا التمثيل النقباوي من خلال حسن النصافرة، وأيضا استثمروا في البطاقة الجندرية بطاقة التمثيل النسائي. هل هذا يعني أنه يجب أن يهضم حق التغيير؟ أبدا لا، لهذا التحدي الأكبر فيما بينهم كان ولا زال هو البحث عن المعادلة الحساسة الدقيقة التي تضمن إرضاء جميع الأطراف.
0: طيب،
4: خذ بعين الاعتبار يوسف سريعا أنه بنهاية المطاف يعني لا يوجد خيارات أمام الأحزاب الثلاثة، فيما أن تبقى جالسة من حول طاولة المفاوضات
0: ثلاثية،
4: وأن تنهي هذا الإشكال بدون أدنى شك وتجاوز هذا المطاف.
0: فالحبيب مراسلنا شؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن كما استمعتم، كما يقول فالحبيب، بناء على المصادر، الانسحاب طبعا العربية للتغيير تنسحب من اجتماع المفاوضات مع الجبهة والتجمع، بناء طبعا على أيضا معلومات وصلت لفالح حبيب، وأيضا ما قاله قبل قليل الدكتور سمير بن سعيد، هنالك خلافات في وجهات النظر بين العربية والتغيير والجبهة، هذا أولا. ثانيا، تصريح الدكتور سمير بن سعيد الذي قال لا تستغربوا إذا حصل حزب الديمقراطيين على مقعدين أو ثلاثة مقاعد من المجتمع العربي في هذا، طبعا في هذه الانتخابات، وقد طرح ذلك عندما شرح الوضعية الراهنة، وقال بأن كل الأحزاب بدأت بالعمل إلا الأحزاب العربية، نحن متأخرون، هكذا قال. وبالتالي أضاف العربية للتغيير يجب أن تحصل على مقعدين في أول طبعا سبعة مقاعد في القائمة المشتركة الثلاثية. تصريحات لافتة، تطورات لافتة لا شك، وعلى ما يبدو هنالك أزمة ما بين العربية للتغيير والجبهة. نخرج إلى فاصل ونعود لمتابعة حديث الظهيرة.
5: أمريكا ترحب بكم.
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان.
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: نعود مرة أخرى مستمعينا على ما ورد قبل قليل، خلاف ما بين العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مفاوضات بناء القائمة المشتركة الثلاثية. زميل فلاح حبيب أفاد بأن العربية للتغيير انسحبت من المفاوضات، وتحدث هنا نائب الدكتور سمير بن سعيد العربي للتغيير وقال: لا تستغربوا إذا حصل حزب الديمقراطيون على مقعدين أو ثلاثة مقاعد من المجتمع العربي. وقال: نحن متأخرون على مستوى الاستعداد لهذه الانتخابات، يجب أن تقام المشتركة الثلاثية. وأضاف مؤكدا بأن العربي للتغيير يجب أن تحصل على مقعدين في أول 7 مقاعد من القائمة المشتركة الثلاثية. هذه هي تطورات طبعا الاجتماع جرى اليوم بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، ستكون طبعا هنالك تطورات إضافية سنكون معها بكل تأكيد من خلال طبعا برامجنا المختلفة. المفتش العام للشرطة أوصى بزيادة الضغط على المنظمات الإجرامية وتوسيع عمليات الشرطة الميدانية ضد عناصر إجرامية من خلال مشاركة وحدات خاصة للشرطة في أماكن لم تصل إليها من قبل. هذا طبعا التصريح خرج على لسان داني ليفي المفتش العام للشرطة بالأمس خلال اجتماع طارئ مع قيادات الشرطة في ظل الجرائم المتسلسلة، 5 قتلى في غضون 30 ساعة. أساف حيفتس طبعا المفتش العام للشرطة الأسبق قال: يجب أن نعود إلى تفعيل الاعتقالات الإدارية ضد الرؤوس الإجرامية. معنا الدكتور ثائر كزل رئيس بلدية المغار، تحية لك دكتور ثائر.
9: تحية لك ولكل المستمعين.
0: دكتور، طبعا نحن نتحدث معك لأن الرؤساء طبعا في البلدات العربية، رؤساء السلطات المحلية، يحاولون طبعا جاهدا مواجهة الجريمة طبعا على مستوى السلطات المحلية من خلال توفير وسائل الأمن والأمان، وأنتم نموذج لذلك. لديكم طبعا مركز استعلامات ومعلومات مكيد، وهناك جهود تبذل لمواجهة الجريمة وتنجحون، تحققون أرقاما جيدة. حدثنا عن ذلك وعن تجربة المغار.
9: بلا شك أنه واحد من أهم القضايا والملفات اللي من واجهة رؤساء السلطات المحلية هي مجال العنف والجريمة المستشري في الوسط العربي، واللي عم بتزيد أكثر وأكثر. ومن جهة تانية إحنا اللي مفروض نحل المشكلة ونواجهها، وفي نفس الوقت معناش كل الآليات والصلاحيات. يعني دولة إسرائيل بتمضي الصلاحيات للشرطة، ولكن في نهاية الأمر العتاب واللوم للأهالي والتوجهات عمين بيقع السلطات المحلية وعلى القيادة. وهذا الشيء بصعب، لهيك احنا بنحاول كيف نتعاون من جهة مع الشرطة ونضغط. طبعا في تقصير كثير في عمل الشرطة، ولكن هاي الآليات الموجودة ما قمنا فيه من تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة وتشغيل دوريات على مدار الساعة. طبعا على على على حساب ميزانية البلدية هذا الشيء. يعني إذا أنا بدي أقول
0: مش من ميزانية وزارة الأمن القومي بنغفير.
9: أخذنا ميزانيات من وزارة الأمن، كل البلديات بتأخذها، ولكن زدنا عليها بعد ميزانيات من مشاريع. خلينا نقول هيك، إحنا غيرنا الأولويات. أقل شوارع، مع أنه مش ناقص تلسيد شوارع ومشاريع، أقل شوارع، أقل مشاريع خاصة، وأكثر تعزيز الأمن. اشترينا دوريات، وظفنا شباب، وجود دوريات في الحارات هي بتساعد وبتقلل. طبعا هاي هي احنا بنسميها وسائل مش الهدف. الهدف انه نعيش في مجتمع امن متحضر متقدم وفيه امان للاشخاص، ولكن هذا الاشي مش في الهوين. الكاميرات موجوده، احنا وضعنا اكثر من 200 كاميرا في الامغار، قللت نسبه الحوادث 80%، ولكن هي مش ممكن تمنعها 100%. رح يكون مشكله هون حادثه غاد. طبعا المجرمين كمان تطوروا، بيستعملوا طرق اكثر محتلنه، بحاولوا يخبوا يشوشوا المعلومات والمعطيات والأدلة. ولكن إحنا كبلدية للحظة واحدة نخدش وظيفة الشرطة، إحنا منساعد الشرطة، نضغط عليها، منعزز الدوريات، منعزز التعاون مع الأهالي عشان الشرطة تقوم في مجهودها أكثر. يعني هذا لا يقلل ولكن
0: كل شخص دكتور فائر، يعني كل شخص موجود في المغار الآن في الشارع يتم التقاط له صورة وترسل إلى المكيد بشكل مباشر رأساً
9: في تصوير لغالبية الشوارع الرئيسية في المغار 24 ساعة. فيش حاجة ترسل، في شخص موجود في المكيد وشايف شو بيصير على الشوارع. في حالة في حادثة بتم تخبير الشرطة وهي بتعالج الأمور.
0: طب كيف نجحت أنت دكتور ثائر؟ كيف يعني أنتم تنجحون في المغار وآخرون لا يستطيعون يعني الوصول إلى هذه المرحلة من مواجهة الجريمة؟
9: طبعا أنا بنيت طاقم من أول يوم خاص لهي المهمة، 6 أشخاص، استثمرنا بأكثر من 3 مليون شيكل، مدينا خطوط كوابل في كل مغار ما يسمى سيف أوبتي، ومدينا طبعا مراكز اتصال بنناهن في أرض الواقع، في الحارات، في الأرصفة، في الشوارع، في ساحات ناس وين سمحوا لنا، حطينا أعمدة مع كل الأجهزة تقريبا 200 عمود، وهذا إيش استغرق 8 أشهر، وهيك وصلنا كل المغار لشبكة تصوير اللي بتصور المغار 360 24 ساعة. وفي نفس الوقت هذا المركز الاتصال أعطناه كمان للشرطة بتقدر تستعمله بس لموضوع الجريمة والإجرام. الإشي كثير ساعد، قدرنا خلينا نقول نفسر أو نعرف أكثر من 80% من المشاكل. طبعا بصير مشاكل، المجرمين بيجربوا وفي سرقات وفي اعتداءات، ولكن لما أنت دائما بتعتقلهم وبتعرفهم هذا الشيء كثير كثير بخطف. ولكن أنا بدي أقول لك إياته أنه للأسف في هذا المجال، في مجال وأنا مسؤول عن كل ما بحكيها، في مجال العنف والجريمة والإجرام كل رئيس بلدي هو وحيد. في نهاية الأمر أنت بدك تحل مشاكلك لحالك، فيش رؤساء بلديات بتعاطفوا أو بيجوا بيساعدوا رئيس، مش مضبوط هذا الحكي. بيتصلوا تلفونين هاي مسايرات، ولكن كل واحد يقلع شوكه في إيديه في بلده. بقول لك إياها، في رؤساء أو زملاء اللي بيحاولوا بيحلوش هاي المشكلة وفي لهم اتفاقيات مع قسم من هاي المجموعات الإجرامية ومعروفين، وفي رؤساء اللي هن مخذين المسؤولية. يعني في نهاية الأمر إحنا مين بيساعدنا؟ شوي بيساعدنا الشرطة، مين بعد بيساعدنا؟
0: مين؟
9: ولا حدا. انت كرئيس بلدية مع الطواقم المهنية بدك تعالج هاي الامور والدارية، فيش حدا بيساعدك. انت بتطلع في نص الليل على الوحدة في الليل لما مطخينها بنادم، مين بده يجي؟ الوزير، اعضاء الكنيسة، اعضاء الكنيسة العرب 13 واحد قاعدين بيحكوا. خليني احكيها في وضحة، في المغار كان خلال سنتين في 2022 و23 300 حادث طخ. حدا منهم وصل على المغار؟ حدا منهم دعس هون؟ عشو بيحكوا؟
0: لم يصل أي نائب ولا نائب.
9: كل القائمة المشتركة، كل القائمة المشتركة اللي قاعد التاجر في قضية الإجرام شو عملوا عشان الإجرام؟ إلهم 15 سنة في الكنيسة يقولوا لي شكل واحد جابوه،
0: عملوا خطط.
9: شو وين انصرفت هاي الخطط؟
0: أنا بسألك.
9: ولا في محل انصرفت هاي الخطط، ولا في محل. شو عملت القائمة المشتركة؟ كان في مخطط منيح اللي بلش فيه الدكتور منصور عباس، ما هدوا له الشبال، اللي كان مفروض يوصلنا ميزانيات بس ما وصلش لأنه بعد.
0: دكتور ثائر، دعوت القائمة المشتركة وما جوش؟
9: لا، إسا أنت يا عزيزي شو دعيتهم؟ أنا لما بصير عندي حالة قتل برفع.
0: لا أنا بسألك دكتور، بسألك كان في نعم.
9: لا ما أنا عم بجاوبك، مثل ما بيعرفوا يروحوا علشان أكم من معدنيات سخنين وأكم من علبة في رهط، بيعرفوا يجوا على المغار مدينة درزية في الجليل، ليه بيجلوش؟ وين موقف هون؟ وين موقفهم؟ عن شو احنا بنحكي؟ بس بدنا نحكي من مثاليات، مش مضبوط. انت بوديت في الاخر، انت بدك تحل مشاكل بلدك.
0: نعم. طيب هذا بما يتعلق بالكاميرات ومواجهة الجريمة، وسألتك كيف أنت نجحت وآخرون طبعا يفشلون لا ينجحون. طبعا قدمت هذا التفسير
10: عن شعوري ومن جهة عن غضبي عن الواقع.
0: لا طبعا، ومن حقك طبعا أن طبعا تعبر عن ذلك، ومن حق أيضا الآخرين أيضا الرد على هذه التصريحات.
10: طبيعي
0: جدا. دكتور ثائر، يعني هل يجب أن يعني ربما نجلس مع الوزير إيتمار بن غفير على الأقل على مستوى رؤساء السلطات المحلية من أجل أن تتحرك هذه الأمور؟ لأنه أنت قلت أنه يعني إحنا تنازلنا عن ميزانيات في البلدية من أجل هذا المشروع اللي هو الموكيد والجهود التي تبذل. السؤال يعني دائما بيحكوا طيب اجلس مع بن غفير، حاول تفتح معه قناة بدون الدخول لاحتكاك.
10: مع بن غفير ومع كل الوزراء، وللأسف مش أنا بختار بن غفير، دولة إسرائيل والشعب اللي اختاره، ولكن أنا مجبور أتعامل مع الوزير الموجود. أخذت منه ميزانيات، وأخذت منه إسا شيتور عيروني، ومنعت مؤامرات هدم على 400 بيت في المغار، ولكن هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. إن شاء الله يا رب بكرة بيكون عندنا ميزانيات أكثر ونقدر نستفيدها. كل وزير بتختاره دورة إسرائيل غصب عننا بدنا نقعد عنه. هاي التصريحات تبعت قسم من زملائي فاضية، أنا شفتهم في الدور صافين في القدس، كلهم بدهم ميزانيات وبدهم شيتور عيروني. تصريحات على الفيسبوك شكل، وعمل في القدس في أرض الواقع شكل. أنا بعين وزير في دورة إسرائيل، هذا الوزير الموجود بتحب تتعامل معه أهلا وسهلا، بتحبش تتعامل معه خمس سنين بتنشف. شفت تصريحات واحد من رؤساء المجالس العربية، شو احنا بدنا نبيع حكي لشعبنا؟ شعبك عم بيتقتل في الشارع، انزل جيب مصاري وميزانيات وبوليس ودوريات، وسيبك من هاي المسرحيات، بكفي.
0: وضحت النقطة دكتور ثائر كوزل رئيس بلدية المغار، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا
10: على عزيزي. هلا شكرا لك ولكل المستمعين.

0: الآن نكون مع هذا تقرير لسامح قادري حول سرطان الجلد والتحذيرات من العلاقة بين الكحول والميلانوفا.
1: جمعية مكافحة السرطان دقت ناقوس الخطر مع انطلاق العطلة الصيفية، محذرة من تزايد تعرض الأطفال والمراهقين لأشعة الشمس ومن مخاطر شرب الكحول والتدخين، في ظل نتائج دراسة أمريكية واسعة ربطت بين استهلاك الكحول وارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد من نوع الميلانوما. وشملت الدراسة نحو 469,828 مشاركا، تابعهم الباحثون مدة وسطية بلغت 15 سنة ونصف السنة، وخلال

0: الشمس في مرحلة الطفولة ترفع بصورة كبيرة خطر الإصابة بسرطان الجلد في المستقبل، وأن التعرض المتكرر لأشعة الشمس يحدث أضرارا تراكمية في الحمض النووي لخلايا الجلد، كما أعربت عن قلقها من عودة بعض المراهقين إلى التسمير ونشر صورهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وشددت الجمعية على أن الدراسة رغم كونها رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة تنضم إلى الأدلة العلمية التي تربط بين الكحول والسرطان، مؤكدة أن الوقاية تبدأ بتجنب شرب الكحول والحد من التعرض لأشعة الشمس واستخدام وسائل الحماية المناسبة انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
2: ضيف التالي هو رئيس بلدية الطيبة الأستاذ يحيى حج يحيى، تحية لك.
3: تحية لكم جميعا إخواني.
2: ضجة في الطيبة بسبب طبعا الأرنونة، موضوع طرح طبعا كثيرا في الأسابيع الأخيرة، ولكن في النهاية بالأمس طبعا المجلس البلدي يصادق على رفع الأرنونة بنسبة 5% بدلا من 13%. هل هذه النسبة أستاذ يحيى ربما تعتبر مرضية لكل المواطنين؟ يعني أجيتوا على تسوي في النهاية.
3: 100%. سؤالك بمحله، بس إحنا بنهاية المطاف أخي عزيزي، المواطن بحالة الطبيعة ما بحب يدفع، ما بحب يجي عليه ضرائب زيادة. بس أنا بدي أقول لك شو واحد، المشكلة تبعيتنا كانت بدأت إنه وزارة الداخلية معنية تعطي لبلدية الطيبة خطة إشفاء. خطة إشفاء بتفيد البلد، بتفيد الوضع المادي المالي في البلدية الطيبة، يعني بيجبرنا إن نروح على خطة الشفاء. وخطة الشفاء كلها مساعدات وهبات أغلبها لبلدية الطيبة. أحد الشروط كان إنه 13%. إحنا طلبنا 13% وقدمنا، وبكينا بدنا نصادق على نطلب مصادقة المجلس البلدي على 13%. بعد ما صار الضغط من النوع تجاوبنا مع الناس بالتنسيق مع وزارة الداخلية نزلناها لخمسة. وبالأمس الإشي صودق 100%. وطبعا بنهاية المطاف إحنا ما حبنا، مش حبنا إن نعطي حمل على المواطن، إحنا حبنا إن ننقذ البلد وكديش بدنا نساعد. إحنا خذنا أخي طريقة جدا جدا جدا صعبة من ناحية ديون على البلدية، ومن يومها وإحنا من يوم ما أنا كنت بديت برئاسة بلدية الطيبة وأنا أحاول أكلل قدر الإمكان من هذا الدين، ومش بس هيك واعمل مشاريع واشتغل. اما بالاخير انت خليك تطلع البلد على طريق الملك كما يقال، مجبور تعمل خطه اشفاء مع وزاره الداخليه. وحتى يعني مدير عام وزاره الداخليه قالها بشكل واضح، الاعمال اللي انت بتعملها بلديه الطيبه هي لمصلحه البلد، ولذلك احنا
2: ولكن استاذ يحيى، هل عندما يعني في النهايه حدثت هذه التسويه وذهبتم إلى قرار بأن تكون 5% الأرنونة التي ستضاف على النسبة الموجودة، هل هذا يعني أن خطة الإشفاء ستبقى أم أنه لا جمدت الآن؟
3: لا، وفيش ما لا، بالعكس هذا الشرط لخطة الإشفاء.
2: يعني حتى لو أنه 5% كمان الخطة ماشي. نعم
3: الخطة ماشي، وإحنا حتى اليوم عندنا جلسة معه مع وزارة الداخلية ونستمر معهم ده جلسات تمنها بعد ما يصادق عليها نعلنها قدام الناس شو هي خطة الإشفاء وشو البنود الموجودة فيها. اسمها خطة إشفاء من ناحية في مساعدة البلدية، من ناحية ثانية في ما يسمى إجزيروت اللي على البلدية وعلى رئيس البلدية إنه يعملها لمصلحة البلد. طبعا خليك يشاركونا في الموضوع وزارة الداخلية وساعدونا.
2: طيب بماذا أنتم يعني تلتزمون بناء على هذه الخطة؟
3: طبعا الحديث الان اهم شيء اثبت التزامي من فيه، وهذا هو تمرير المصادقه في الامس هو احد الشروط الاساسيه. فبعدها في اشياء ثانيه، مثلا اللي اشياء عمليه بالذات مليحه، مثلا انك يجب تعيين مراقب للبلديه، وهذا عيناه. في شيء طلبات اللي هي مهمه جدا انه المراقب داخل
2: قصد محاسب مرافق،
3: وفي عندنا محاسب مرافق كمان موجود
2: كمان، يعني محاسب ومراقب للبلدية،
3: مراقب يعني مذكر بنيم، هذا
2: مراقب داخلي،
3: وظيفة اللي لازم تكون شاغلة في بلدية الطيبة. لما جيت أنا ما كانت موجودة، ما كان حدا فيها، هسه أنا بدي

0: كنت بدي افوت يعني، عينا مفكر ابني جديد وان شاء الله ببلش يشتغل. في كثير شروط اللي هي مش كلها حمل عبء، بالعكس في اشياء هي ايجابيه.
1: إذن هذه الخطة على الأقل توصل الطيبة إلى شاطئ النجاح.
0: وهذا هو هدفنا، هدفنا هو احنا اهل البلد. وطبعا احنا انه الضريبه زي ما انا كنت قبل انه الضريبه يعني ولا واحد بيحب يدفع، بس احنا بنحاول نساعد قدر الامكان وبنحاول ننزل قدر الامكان عن المواطن وان شاء الله خير.
1: امتصيت امتصيت غضب التجار في المنطقه الصناعيه.
0: انا بدي اقول لك بس شيء واحد، امبارح كانوا عندي ناس اللي جايين يعني نوع من نوع من المعارضه لموضوع، نوع من يعني اجوا عندي بدهم يحاولوا انهم يفهمون انه يعني يطلبوا مني ان ننزل.
1: تظاهروا تظاهروا ضد البلديه طبعا.
0: ضد البلديه كانت، بس الاجواء كانت ايجابيه جدا. طلعت وشرحت لهم شو اللي بدنا نعمله، بالعكس انبسطوا وهم بداوا يقنعوا باعضاء بلديه الطيبه للتصويت مع المصادقه. وفعلا هذا اللي صار بالاخير.
1: شكرا لك رئيس بلدية الطيبة السيد يحيى حاج يحيى على هذه المعلومات، بالتوفيق لكم. شكرا لك. فالحبيب طبعا يعود إلينا مراسلنا الشؤون الحزبية، تحية لك فالح طبعا على ضوء التطورات الأخيرة والجلسة التي على ما يبدو انتهت بخلاف كبير جدا ما بين الجبهة والعربية للتغيير. معك تفاصيل أخرى فالح.
2: نعم تماما، تواصل معنا علي حيدر السكرتير التنظيمي للعربية للتغيير، وهو يتحدث بشكل واضح بأن سكرتير الجبهة أمجد شبيطة كان قد أبلغهم باسم الجبهة في الاجتماع بأن مطلبهم هو الحصول على 5 مقاعد من 10 الأوائل. هذا ما فسر على أنه استحواذ وليس شراكة، ولذلك قاموا بترك الجلسة بمعنى الانسحاب منها. هناك من يفسر ذلك من داخل التغيير أن الجبهة تريد أن تفرض موقفها من خلال طلبها بنصف المقاعد. ويبقى السؤال يوسف، هل بعد أن فشلت أو انهارت مفاوضات التي جاءت من خلال المستوى المهني ما بين الأطراف سرعان ما سيحتويها رؤساء الأحزاب، سيما وكما ذكرت والآن أيضا وردتني معلومة مؤكدة بأن الدكتور أحمد الطيبي لم يتواجد في الجلسة، سيما وذكرت أنه سيغادر البلاد وهو في طريقه نحو المطار. يوسف جبرين من جهة وسام أبو شحادي أيضا من جهة أخرى لم يتواجدا في المفاوضات. الواضح أنه كما ذكرنا يوسف بأن المطب الأكبر وكما كان متوقعا هو تجاوز عملية تركيبة توليفة تشكيلة القائمة الثلاثية، والواضح أنه هذا الأمر سيستغرق ربما عدة أيام ربما بعض أسابيع بعكس ما يعتقد البعض، سيما وكل الأطراف لاحظ لا يوجد لديهم خيارات أخرى بعد أن فشلت المفاوضات الرباعية إلا تشكيل القائمة الثلاثية. هذا إذا استخلصت جميع الأطراف وجميع الأحزاب العبر من أخطاء الماضي عندما ذهبت بثلاث قوائم.
1: شكرا لك فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك. إذن العربية للتغيير تطالب بمقعدين من أصل 7 مقاعد، طبعا في المقاعد 7 الأولى هذا شرط للعربية للتغيير، وهناك خلاف كبير على ما يبدو بين العربية للتغيير والجبهة، والعربية للتغيير تنسحب من اجتماع المفاوضات لتشكيل قائمة ثلاثية.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: نرحب بالصحفي الأستاذ أسعد تلحمي، أهلا بك معنا أستاذ أسعد. أهلا بك.
4: أهلا يوسف. أهلا أخي يوسف.
1: ألمانيا وهولندا خارج المونديال، المغرب تتخطى هولندا بركلات الترجيح باستحقاق، والباراغواي تطيح بألمانيا. كانت ساعات حافلة بالدراما أسعد.
4: نعم هي ساعات، هي أيام فشل لألمانيا وهولندا، ولكن تعال نتمحور أخي يوسف حول المغرب.
1: المغرب.
4: وأولا المغرب ليس حصانا أسود، انتهت هذه الصفة بعد المونديال السابق وبعد ما فعله في هذا المونديال. المغرب يقدم أحد أو هو وفرنسا يقدمان أفضل العروض على الإطلاق في هذا المونديال. في 4 مباريات المغرب كان رائعا، ولو حالفه الحظ في التهديف السليم لا أنهى المباراة أيضا اليوم بتسعين دقيقة. أن تفوز على المغرب على هولندا وبين مزدوجين أو بدونهما وأن تذل التوتال فوتبول سابقا أو الله يرحمه وأن تدافع هولندا عن نفسها في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، هذه علامة فخر وكبيرة
1: فرجة شخصية،
4: ولا أقول ذلك فقط من مجرد العاطفة، إنما هي الحقيقة.
1: ولكن يعني أسعد، يعني فرجة شخصية منتخب المغرب عندما يسجل في الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 90 عيسى ديوب التعادل، هذا يقول الكثير عن المغرب، إنه كما قلت أنت إنه لم يعد هذا الحصان الأسود هذا منتخب من الصف الأول.
4: صحيح يوسف، لولا العارضة ولولا فرعون ما لدى رحيمي لما وصلت المباراة إلى الجولتين إضافيين. المغرب استحقت الفوز عن جدارة، 80% استحواذ كرة في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، 70% استحواذ في كل المباراة. مرة أخرى نحن نتحدث عن المغرب أمام فريق هولندا المدجج بالنجوم، المدجج بالتجربة وصاحب الاسم العالمي. صحيح أنه لم يفز بكأس العالم، لكن هولندا طالما وصل إلى مراحل قدمة. اليوم المغرب قدم أمام هولندا إداء يعني لا يمكن المقارنة بين الفريقين. هولندا بحثت عن ضربات الجزاء، عن ركلات الجزاء هي ربما تفوز بالحظ، كانت هنا اليوم عدالة بأن الفريق الأحسن هو الذي فاز، وهي الحقيقة.
1: نعم بكل تأكيد، والمغرب أسعد تضرب موعدا مع كندا يوم السبت 4/7 عند الساعة 8 مساء، وهي محطة بين قوسين تبدو سهلة للمغرب أنه تحقق التاريخ مرة أخرى وتتقدم نحو الربع النهائي.
4: نعم يعني فيما لو ولا نريد يعني أنه نحسد المغرب، متوقع أنه
1: شفنا كندا أمام جنوب أفريقيا، يعني لا تقارن بمستوى المغرب،
4: لا تقارن. المغرب يتفوق على كل هذه المنتخبات، المغرب من الفرق الأربعة الخمسة الأفضل في المونديال، الأفضل في العالم. يعني اليوم صديق وكيل تأمين بالصدفة من الشامر كنت عنده بقول لي أستبعد أن يفوز المغرب بكأس العالم. المشكلة أو العثرة ربما هو أنه في الربع النهائي يوسف سيلتقي المغرب مع فرنسا، وفرنسا برأيي أفضل منتخب إضافة مع المغرب الذي يقدم إداء رائعا، ولدى فرنسا فريق مع هجوم كاسح مرعب. هذه ستكون ربما بين مزدوجين النهائي الحقيقي في كأس العالم بعد خروج مثل ألمانيا أو هولندا، وخاصة خروج ألمانيا. فالربع النهائي هو العثرة أمام المغرب، لكن حتى لو خسر المغرب اليوم لصفقت له، لأنه يعني ما قدمه المغرب في المباريات الأربع كلها، أيضا في الشوط الأول أمام البرازيل لم يعرف المشاهد الذي لا يعرف الفريقين لم يميز أيهما البرازيل وأيهما المغرب.
1: على ذكر البرازيل نعم أسعد، على ذكر البرازيل طبعا تتخطى في الدقائق الأخيرة في الرمق الأخير اليابان 2-1، فوز لأنشيلوتي أكثر من أنه كونه فوز للاعبين على أرض الملعب، لأنه هو غير كل شيء.
4: وافق معك 100%، التبديلات التي أحدثها أنشيلوتي خاصة أندريك يعني وطبعا مارتينيلي هي التي جلبت الفوز، لكن البرازيل بعيدة عن البرازيل التي عرفناها. أنا بكل يعني تواضع وليس هجما أو انتقادا، إنما البرازيل الصمبا لازم مشجعين البرازيل ينسوا إشي اسمه برازيل الصمبا، أولا لعدم وجود نجوم يرقصون مثل ما كان في الماضي، ثانيا مع أنشيلوتي لا صمبا، أنشيلوتي يحدث تبديلات، أنشيلوتي رائع في إحداث الفوضى في دفاع الفريق الخصم، وهذا ما سنراه أيضا في المباريات المقبلة. لكن البرازيل ليست البرازيل التي عرفناها، ومع كل احترام البرازيل في الشوط الأول أمام اليابان، اليابان كانت أفضل، كانت شبه ضائعة البرازيل، وأعتقد أن اليابان استعجل في الشوط الثاني في التراجع للوراء من الدقيقة 46، ويعني استدعاء البرازيل إلى الهجمات. ومع البرازيل لا يمكن لا لليابان انك توقف في نص الملعب وتستنى البرازيل يهاجموك، ما فيش لك اي امل، مع انه سجل في الوقت بدل الضائع، ولكن من الدقيقه 46 فصاعدا لم تكن اليابان في المباراه.
1: الصحفي اسعد تلحمي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه معنا، شكرا لك.
4: شكرا لكم.

الليلة عند الساعة 8 أيضا نستمر مع الدور 32 في المونديال ساحل العاج أمام النرويج. انتبهوا، الفائز سيلاقي البرازيل. البرازيل تنتظر الفائز من هذه المباراة ساحل العاج أمام النرويج. وعند منتصف الليل عند الساعة 12 منتصف الليل فرنسا أمام السويد، عند 4 فجرا المكسيك الإكوادور، عند 7 من يوم غد إنجلترا أمام الكونغو، وعند 11 بلجيكا أمام السنغال. مونديال مثير جدا بانتظارنا بعدما شاهدناه من افتتاحية مثيرة جدا للدور 32. كنت معكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم حديث الظهيرة لهذا اليوم. أنتجت البرنامج جسلين محمد إبريك، حين دهان رافقنا في الهندسة الإذاعية، وحين عزرة في الراديو المصور. لكم أجمل تحية، إلى اللقاء.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إمام القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
5: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
2: لشتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. السفير الأمريكي لدى البلاد يستبعد أي احتمال لانهيار العلاقات بين واشنطن وأورشليم القدس. استمرار التوتر في العلاقات مع كندا. مصرع رجل ثمانيني غرق في البحر الميت. أسعار الوقود تخفض عند منتصف هذه الليلة. ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا في بعض المناطق.
0: راديو مكان الأخبار.
6: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم. استبعد السفير الأمريكي لدى البلاد مايك هاكبي أي احتمال لانهيار العلاقات بين واشنطن وأورشليم القدس. وخلال فعالية أقيمت في البلاد بمناسبة ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، قال هاكبي إن العلاقات بين البلدين تشبه الزواج، مضيفا أنه حتى لو انفصلا فلن يتمكنا من دفع نفقات الطلاق، ولذلك سيواصلان شراكتهما ما داما قائمين. وأضاف أن إرث الولايات المتحدة يقوم على أسس يهودية، محذرا من أن بلاده ستسقط إذا نسيت هذه الأسس يوما ما. في خطوة تعكس استمرار التوتر في العلاقة مع كندا، قررت إسرائيل سحب الملحق العسكري في سفارتها في أوتاوا وعدم تعيين بديل له. وقال سفير إسرائيل لدى كندا عيدو موعد إن العلاقات الثنائية تضررت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مضيفا أن إسرائيل تفضل توجيه مواردها إلى دول أخرى وتوسيع التعاون مع شركاء أكثر فعالية. وسيتولى الملحق العسكري في واشنطن أيضا مهام الملحق العسكري لدى كندا. غرق رجل في الثمانينيات من عمره اليوم في البحر الميت، وقد تم انتشاله من المياه، وقر طاقم من نجمة داود الحمراء وفاته في المكان. في قرية معالية الجليلية أصيب عامل في الأربعينيات من العمر بجروح متوسطة إثر سقوطه عن علو، وتم نقله إلى مستشفى نهرية لتلقي العلاج. أغلقت الشرطة لمدة 30 يوما صالون حلاقة ومغسل للسيارات في بلدتي حورة وتل السبع في النقبة بسبب توفير صاحبي المحلين العمل لفلسطينيين من سكان مناطق السلطة أقاموا في البلاد خلافا للقانون، أورد نبأ مراسلنا سالم أبو جامع. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية تخفض عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود ب 32 أجورا للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا بالتعبئة الذاتية 7.48 أجورا.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
6: يكون الطقس ليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة: أورشليم القدس 19، تل أبيب 23، حيفا والناصرة واللد ورمل 22، جبال الجليل وهضبة الجولان وبئر 27. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند الثانية.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هدوء نسبي على مزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: أمريكا ترحب بكم.
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان،
7: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
10: لأكبر المباريات
8: في التلفزيون
11: والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
12: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان ديبيني.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
1: الورد.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
3: في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
9: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
10: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
11: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
12: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
13: عناوين الثانية: إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر، وصول وفد حمسوي إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات حول خطة ترامب للسلام، قطر تنفي عقد اجتماع أمريكي إيراني رفيع المستوى في أراضيها، السفير الأمريكي لدى البلاد يستبعد أي احتمال لانهيار العلاقات بين واشنطن وأورشليم القدس، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا في بعض المناطق.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الثانية من أورشليم القدس، اقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي. ربي سالم أهلا بكم. أعلن جيش الدفاع تصفية مخرب من الجهاد الإسلامي كان ضالعا في احتجاز مخطوفين وقاد خلية تخريبية خلال مجازر 7 أكتوبر. وقال المتحدث العسكري إن هذا المستهدف ويدعى طلال جابر محمد عبد العال كان يشغل عدة مناصب في هذه المنظمة الإرهابية. وذكرت مصادر فلسطينية أن عبد العال قتل في قصف إسرائيلي لمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس. إلى القاهرة وصل وفد من حركة حماس لاستئناف المفاوضات الخاصة بخريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. وأفاد التلفاز المصري أن قادة حماس أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة ترامب للسلام وتذليل العقبات التي تواجهها. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح أن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، بل يلتقيا الوسطاء لبحث سير المفاوضات. ومضى الناطق القطري يقول أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، مبينا أن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. استبعد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أي احتمال لانهيار العلاقات بين واشنطن وأورشليم القدس. وخلال فعالية أقيمت في البلاد بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، قال هاكابي إن العلاقات بين البلدين تشبه الزواج، مضيفا أنه حتى لو انفصلا فلن يتمكنا من دفع نفقة الطلاق، ولذلك سيواصلان شراكتهما ما داما قائمين. وأضاف أن إرث الولايات المتحدة يقوم على أسس يهودية، محذرة من أن بلاده ستسقط إذا نسيت هذه الأسس يوما ما. تحقق السلطات العسكرية في ملابسات فقدان هاتف عسكري مشفر في سوريا، وأفيد أن الهاتف فقد في قرية عابدين بمنطقة درعا بعد اشتباك بين قوات من جيش الدفاع وسكان المنطقة، تبين بعدها أنه وقع في يد أحد السكان السوريين. في ريش لتسيون تعكف الطواقم من المطاف حاليا على تخليص عالقين من داخل مبنى تجاري اشتعلت فيه النار، وعلى منع انتشار ألسنتها إلى متاجر مجاورة، وأصيب شخصان بصورة طفيفة من جراء استنشاقهما الدخان.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
13: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
6: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
14: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلام.
1: مرحبا مرحبا، توب 10 سباق الأغنيات العربية، سباق جديد، أغاني جديدة، منافسات قوية، والسؤال الكبير مين رح يكون اليوم بالقمة، مين رح يحتل قمة السباق. سباق الأغنيات العربية أنجح الأغاني الأيامات ناجحة بالعالم العربي، وعنا تحية بالأول لخين خين دهان بسعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكم دايما شادي بلان أحلى التحيات.

بعدك جديد هالأغنية من الشامي دخلت مباشرة معنا هالأسبوع للمرتبة التاسعة. سؤال كبير، مين رح يحتل قمة السباق هالأسبوع؟ تراجعت إسا أغنية الفلسطيني سانت ليفانت مروان المرتبة الثانية الأسبوع الماضي للثامنة هالأسبوع. صباح الورد.

ده سانت ليفان تتراجع أغنيته الأسبوع من تنين للمرتبة الثامنة. ودعونا الأسبوع ثلاث أغاني: محمود التركي وداليا حوارك شنو شنو وصلت للمرتبة الثالثة، شيرين تباعا تباعا وصلت معنا للمرتبة الأولى عدد ثلاث أسابيع بالقمة، والشامي ولين الحايك عايش لعيونك وصلت بس للمرتبة الثانية. سمعنا أغنيته الجديدة للشامي بالمرتبة التاسعة بشوي، إسه المرتبة السابعة. ثالث الأغاني الجديدة اللي معناها الأسبوع هي أغنية أحمد سعد كوتي، بيدخل للسابعة.

نفس بقوة بسباقنا يدخل معنا مباشرة للمرتبة السابعة الأسبوع. مين رقم واحد؟ شيرين محمد حمائي والكفوري ولا نوردو ممكن كمان توليت؟ إسه الأغنية بتحتل المرتبة السادسة الأسبوع، بهاء سلطان من فيلم إذمة، بيتقدم 4 مراتب من 10 ل 6 هالأسبوع، بكلم نفسي.

0: ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
6: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
12: توب 10 سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
13: السباق وغني السباق جانا مع سعد المجرد المغربي واللبناني محمد شاكر القمر ديالي.

أربع قصة. كمان تتقدم هالأغنية بتجمع سانت ليفان مع توليت نانو ستي كانت أربع اليوم.

المرتبة الرابعة، مرتبتين من 6 لـ4. لسا أنجح 3 أغاني لهالأسبوع: نوردو التونسي مع المصري رحمي محسن، سر رجعنا. المرتبة الثالثة هالأسبوع تقدمت مرتبتين.

مين رقم واحد لسه بنعرف. رحمة محسن هاي تغني مع تونسي نوردو أغنية فيلم إذنا. استقدمها الأغنية هالأسبوع مرتبتين للمرتبة الثالثة. رقم تنين إسا كمان تقدمت مرتبتين تجمع تنين. فنانة مشهورة

0: ولا يا ولا. عصري كانت جديدة من نصير زيتون، هدية الشامي قدم لنا أنا بعدك، كمان أغنيته الجديدة بالمرتبة التاسعة، الثامنة تراجع سانت ليفان صباح الورد، سابع أحمد سعد كوتي جديدة، بهاء سلطان سمعنا أغنيته بالمرتبة السادسة بكلم نفسي، خامسة كانت جمعة محمد شاكر وسعد المجرد الأمر ديالي، رابعة توليت سانت ليفان نانو، ثالثة رحمي محسن نوردو سر رجعنا، تاني عم نسمعها إسا بحرية شيرين ومحمد حمائي. رقم واحد مين؟ كان الأسبوع الماضي رقم واحد حافظة مرتبته هالأسبوع وائل كفوري. شو مشتاق لي بعدها بالمرتبة الأولى؟
1: المرتبة الأولى،
0: وائل كفوري أسبوع

رقم واحد أسبوع تاني على التوالي. وائل كفوري رقم واحد. السباق ما انتهى بفوز وائل كفوري، بس الساعة ما انتهت.

كتير حلوين كانت أولى قبل 3 سنين رغب على ما هذا السوبر ستار مش بس عشان متدلع ده عشان لك طلة رهيبة لا لا لا في حضور انتو معنا مع ساعة توب 10 سباق الأغنيات العربية السباق انتهى بفوز وائل كفوري بس عم نسمع أغاني كانت ناجحة بالماضي ووصلت لمراتب أولى بسباقاتنا في الماضي زي هالأغنية ديانا حداد بصيف 1998 كانت رقم واحد ألحان جورج مردروسيان كلمات السوري صفوح شغالة ديانا حداد أمانيه

بعد قبلها بسنة سنتين كانت قدمت لنا ساكن ولقيتك أغاني ناجحة وهاي نجحت نجاح كبير وقتها وصلت للمرتبة الأولى زي ما سبق وحكيت. ساعة السباق نكمل معكم لسه كمان أغنية ناجحة قلنا لنا إياها تامر حسني بالصيف 2023 بحزيران 23 وصلت للمرتبة الأولى.

بالصيف بالصيف 2023 وصلت هالأغنية للمرتبة الأولى. حكينا لكم غنى لنا إياها تامر حسني لأنها كمان بفيلمه تاج مع دينا الشربيني. عاملين مع أغنينا اللي وصلت للمرتبة الأولى بسباقات الماضي. لسا بينضم لنا وبتنضم لنا فلة فلة الجزائرية اللي بال2001 بال25 سنة كانت أولى مع هالأغنية تشكرات.

فلة قبل 25 سنة كانت رقم واحد، أغنية من ألحان جورج مردرسيان. إسا كمان كانت أولى أحمد سعد.

بيك يا مدلع. هذا أحمد سعد اللي كان عنا قبل 3 سنين بالصيف 2023 المرتبة الأولى. حابين تبقوا معنا؟ فترتنا ما انتهت، خليكم معنا على السماع بعد الأخبار والإعلانات. على الطريق بانتظاركم رح نكون.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاع في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
11: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: عناوين الثالثة من مكان: الإعلان عن إدخال تحسينات على منظومة القبة الحديدية. قطر توضح أن إيران لم تتلق بعد أموالها المجمدة. إسرائيل تواصل محاسبة الضالعين في مجازر 7 أكتوبر. أسعار الوقود تخفض عند منتصف هذه الليلة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا في بعض المناطق، والتفاصيل بعد لحظات.
13: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار الثالثة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة الدفاع وشركة رفائيل استكمال سلسلة تجارب واسعة وناجحة لتحسين التعامل مع تهديدات قائمة ومستقبلية، لاسيما قذائف صاروخية ومسيرات وصواريخ جوالة. كما تم تحديث منظومة القبة الحديدية بتكنولوجيا لتحسين التعامل مع وتيرة إطلاق النار وحجمها، استخلاصا للعبر من الحرب والعمليات العسكرية في إيران. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، مبينا أن هذه المسألة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. ومضى الناطق القطري يقول أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح أن ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، بل يلتقي الوسطاء لبحث سير المفاوضات. وفي طهران أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا أن إيران تدعم عودة السلام والاستقرار للمنطقة، لكنها لا تثق بالولايات المتحدة وإسرائيل، متوعدا بالرد بشكل مناسب على أي انتهاك لوقف النار. أعلن جيش الدفاع تصفية مخرب من الجهاد الإسلامي كان ضالعا في احتجاز مخطوفين وقاد خلية تخريبية خلال مجازر 7 أكتوبر. وقال المتحدث العسكري إن هذا المستهدف ويدعى طلال جابر محمد عبد العال كان يشغل عدة مناصب في هذه المنظمة الإرهابية. وذكرت مصادر فلسطينية أن عبد العال قتل في قصف إسرائيلي لمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس.
3: دعا
4: رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان إلى تقديم الحاخام أرييه يزدي إلى المحاكمة بسبب تصريحاته التحريضية ضد رئيس هيئة الأركان الجنرال إيال زمير أمس. وفي حديث إذاعي بعد ظهر اليوم، دعا ليبرمان أيضا إلى حرمان المعهد الديني اليهودي الذي يرأسه الحاخام يزدي من جميع الميزانيات. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود ب 32 أجورة للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7.48 أجورة.
13: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين غائم جزئيا وصاف، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
14: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
15: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان.
14: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
16: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
17: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
14: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
18: يا جماعة بس شوي،
19: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
18: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
14: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
15: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
20: مرحبا مرحبا، موسيقى وأغاني

0: الأغاني الجديدة والناجحة اللي بتجينا من لبنان. وائل كفوري سمعناه بالمرتبة الأولى بالساعة الماضية مع شو مشتقلي، لسه كمان أغنية ناجحة إله هالصيف
1: على الطريق.

عالطريق ريمكس ريمكس ريمكسنا اليوم لأغنية مصطفى قمر منايا اللي

مكملين مع أغنينا الجديدة. بعد شوي أخبار الفن والفنانين على 3:30 مع الزميل عارين بسول. بس قبل عنا مجموعة من الأغاني الجديدة الحلوة الناجحة على الأيامات من مصر، من ألبومه الجديد.

0: حلي حلي حمائي هذا لسه بينضم لنا كمان فنان مصري ناجح أصدر ألبومه الأخير القمر رامي صبري فلتي
1: عالطريق

0: جنناهم رامي صبري هذا فلتة كاملين مع أغنينا فاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل معكم على الطريق.
1: الجمعة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.
4: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
1: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إيران تنفي إعلان ترامب عن عقد محادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة اليوم، مؤكدة أن وفدها سيلتقي بالوسطاء القطريين فقط، والدوحة تعلن أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران. تقارير لبنانية تشير إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية بين بيروت وطهران في أعقاب توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار، وسط مؤشرات على إلغاء زيارات إيرانية لبيروت. مقتل حسين عيسى في حي سلوان شرقي أورشليم القدس إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار وإصابة شقيقه بجروح متوسطة. وفي المونديال، البرازيل تحبط مفاجأة اليابان وتتأهل إلى دور 16، وبركلات الترجيح ألمانيا تودع مبكرا أمام الباراغواي، وأسود الأطلس المغرب في ثمن النهائي على أكتاف هولندا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
0: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.

0: أغنية تجمع بين حمود العسيلي مع عصام صاصة، أغنية فيلم سكر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو. بعد شوي بعد الأغنية أخبار الفن والفنانين، إسا منسمع ونسمعكو جديد مريم فارس.
1: على الطريق.

0: روحي
1: يا السمع الأمي بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا الثاني، سباق فن فنانينا. واصف حبيب رقم واحد.

0: للعين للعين. واصف حبيب من دير حنا هذا احتل المرتبة الأولى هذا الأسبوع بسباقنا بسباق فن فنانينا. بكرة سباق جديد على التنتين، نشوف إذا رح يحافظ على مرتبته رح تكون عندنا أغنية جديدة بالقمنية. هذا بكرة. إسا أخبار الفن والفنانين، صارت 3:30 ودقيقة واحدة باستوديوهاتنا بحيفا.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع عرين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عرين.
1: مرحبا شادي.
0: بكرة مش رح تكوني معنا، مسافرة.
1: أنا بكرة معطل وانت مداوم. الصيف رح يكون معك أنت وماريا
0: الصبح
1: ببرنامج صيف معنا من 10 ل 12.
0: صح، رح يشتاقوا لك المستمعين. وأنا كمان رح أشتاق لك بهالزاوية. وين مسافرة قبل ما نعرف أخبار الفنانين؟
1: مشوار كتير حلو، مبلشينه بإيطاليا ومخلصينه بإسبانيا.
0: لفة عاملين.
1: صح.
0: حلو حلو.

0: بلش أخبارنا ومنافسة قوية بين السوريين
1: نصيب زيتون والشامي. كل واحد فيهم بتلقي أغنية
0: نفس الوقت
1: فرق ساعة يعني ساعة يمكن ساعة. نصيف يمكن متلقي الأغنية قبل أغنية هدية من إخراج محمد الدايخ بلوك جديد مش مألوف لإلنا, ماسك سيجارة, عنده شركة مياه أبو الياس, بجرب يوصل لسخان المي لوحدة من العمارة وبتزتي عليه بيض. فمحمد الدايخ مفزع بالفيديو كليب. نصيفك بتعرف بجرب يجيب لوك جديد كل مرة.
2: ايه معك حق, ينزعجوا الجيران.
3: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.
0: الكليب بذكر شوي كمان بكليب فرج سليمان, لا اللي صح. عمله كمان محمد الدايخ
1: مزبوط, اللي هو كمان ممثل وكمان مخرج واحنا بنحبه كتير من برنامجه مرحبا دولي. الشامي اطلق بنفس الوقت كمان اغنيته.
0: مين انتصر بالمشاهدات على اليوتيوب؟
1: الشامي.
0: شو الأرقام؟
1: الشامي جايب مشاهدات 1.1 مليون. نصيف 399 ألف.
0: بكم من ساعة؟
1: 19 والشامي ب18. هو ألف ساعة وجايب دبل تقريبا عنه.

0: فمنافسي مش شهويني بين نصيف
1: طب انت
0: وشامي.
1: شو حبيتي اكتر اي اغنية؟
0: هدية.
1: هدية نصيف.
0: نصيف.
1: نصيف.
0: جاي وجاي الشامي هو مشغول بنجاحاته حتى ندوه لليبيا لحتى يفتتح مول جديد هناك.
1: مول؟
0: مول جايبينه يفتتح مول. قالوا له تعال.
1: شوي؟
0: لا ما أقول لك ليه. قالوا له تعال جايبينك فنان معطينك مصاري كتير.
1: طيارة.
0: منزلينك بالطيارة رئاسي. طيارة فخمة.
1: انت عدو قالوا شو هالفنان المراهق هذا اللي بيجيبوه بالطيارة رئاسية.
0: الجمهور ما حبش الليبي. قال لك ليش هو تينزل بالطيارة الرئاسي. قرر الشامي يروح. بعد ما حسدوا رجع طلع بالطيارة الرئاسي. روح واعتذر لجمهوره. ما التقاش معهن. التغت الحفلة. التغت الحفلة بالمول.
1: اتذكر.
0: التغت الحفلة بالمول.
2: انعزلت شي 3 سنين بعد وفاة اخي عمر. 3-4 سنين. بهي العزلة لما أقول لك انعزلت يعني 3-4 شهور ما شوف الشمس.
1: من الشامي ونصيف زيتون للفنان اللبناني اللي صار له فترة ساكنة بالإمارات ديانا حداد. مالها ديانا حداد؟
0: والله ما

0: ديانا حداد زغراني ومحلوي وشكلها كتير حلو، بس بفكر بتعاني من شغلي صحي مش قابلة تقولنا شو هي. حسيتها كبراني، بس الله يخلف على عمليات التجميل اللي مزغرينها كتير
1: اللي ما عملتها
0: بالضبط. السبب واحدة من المقابلات بقولوا لها انه شو عاملي وكيفك زغراني، قالت لهم والله شوية فيلر شوية بوتوكس مش قلبي حالي، طلعوا انا هذا جمالي الرباني مستحلي حاله.
1: اسمع،
2: بيعرف بالوجوه بيعرف انه اذا في فيس ليفتين ولا لا. الحمد لله اكثر شيء انا الماكسيمم تبعي بوتوكس فيلر، ذس از ذا ماكسيمم. وبقى من الاشياء النضاره بس انه واضحه الحمد لله.
0: ديانا تخدعيناش، احنا شايفين انك قلبي حالك قلب، مبيني بنت 20. هي قديش عمرها على فكره؟
1: مواليد 76 1976 بفكر.
0: استنى،
1: بتعرفي ليش بتذكر؟ لانه اخر الكليب كان مكتوب تاريخ ميلادها.
0: لانجين كانت تعمل ليه يعني؟ ليه يعني؟ 49 مواليد 76. شاطر شادي، 11/76 49 سنه.
1: عندها اغنيه جديده اصدرتها قبل كمان يومين ثلاثه
0: مش ناجحه.
1: لا. حبيت حنيت
0: مش عارف
1: اسمع مقطع.
3: حنيت حنيت مليت ما مليت، حرم دموع انسان مو عايش بغربه.
0: لا بحب لعصام نجار عامل اسا اغنيه يا حبيبي تعال الحقني شوف
1: بس اللي قراري بسمعك تحطيها كتير
0: من بعدك برم برم تا تا تا
1: تا تا تا. شكرا،
0: باي،
1: رح نشتاق لك. باي باي،
0: إلى اللقاء.

راغب علامة أغني من زمان خمسينات القرن الماضي اليوم أغني حلوة كتار منكم بيعرفوها. السراغب علامة

0: אגני זמן זמן
1: 1952 غنى كريم محمود الاغنيه الحلوه مشغول عليك مشغول هي اغنيتنا من زمان لليوم

نتعرف على أغاني الماضي. البعض بيتذكر أغاني الماضي بهالزاوية. أغنية من زمان اليوم اخترناها، الأغنية الحلوة غنالنا إياها كارم محمود عام 1952.

0: あったり、
1: نسخة جديدة من هالأغنية اللي منعرفها من 20 سنة يا بنت الإيه لأمير حسني
0: عالطريق عالطريق.

بنت الاي بحبك وبحب تامر حسني مع مغنية اي اي مسمينها ايش؟ وبحلف من الليلة هايش انا ليه تمارا. يعني اخيري حلقة اليوم من عطري.

0: احنا اذا الوقت نقول لكم شكرا على المتابعة والاستماع. ان شاء الله تكونوا وصلتوا على البيوت. سلامي. بكرة احنا هون كمان على الساعة 3. قبلها اللي بحب يسمع السباق فن فنانين رح نكون معكم على التنتين على 3 مع الاغاني الكتيري الجديدة على الطريق. شكرا لخين دهان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. كمني دائما شادي بلان. احلى تحياتنا نختم مع توليت. الى اللقاء. نختم مع نانو.
1: على الطريق.

ஆத்தரி ஆத்தரி ஆத்தரி ஆத்தரி. ஆத்தரி ஆத்தரி.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبريني.
7: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
7: ديكولاين. يا زريف الطول وين رايح بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
9: عناوين الرابعة من مكان. تصفية مخرب آخر من الجهاد الإسلامي لضلوعه في مجازر 7 أكتوبر. إيران تنفي عقد أي لقاءات مع الجانب الأمريكي على أي مستوى خلال الأيام المقبلة. الإعلان عن إدخال التحسينات على منظومة القبة الحديدية. الكنيسة تصوت غدا بالقراءة الأولى على مشروع قانون أساس تعلم التوراة. ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا في بعض المناطق.
10: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية مخرب من الجهاد الإسلامي كان ضالعا في مجازر 7 أكتوبر. وقال المتحدث العسكري إن هذا المخرب ويدعى علي كايد محمد استتيان كان قائد فصيلة نخبة وكان يحاول الدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل خلال الحرب وفي الآونة الأخيرة. أعلنت إيران أنه لا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة. وبعد إعلان قطر عن أن طهران لم تتلقى بعد أموالها المجمدة البالغة 6 مليارات دولار، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه المسألة ستتم مناقشتها مع الجانب القطري في الدوحة غدا. وأضافت أن موقف إيران بشأن لبنان واضح وأن الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات. أفادت مصادر العربية والحدث بأن الوفدين الإيراني والأمريكي يلتقيان رئيس الوزراء القطري والوسطاء الباكستانيين اليوم في الدوحة. وقالت إن مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني بوجود الوسطاء ستعقد غدا الأربعاء وستركز على مضيق هرمز والاستقرار العام. أعلنت وزارة الدفاع وشركة رفائيل استكمال سلسلة تجارب واسعة وناجحة لتحسين التعامل مع تهديدات قائمة ومستقبلية لا سيما قذائف صاروخية ومسيرات وصواريخ جوالة. كما تم تحديث منظومة القبة الحديدية بتكنولوجيا لتحسين التعامل مع وتيرة إطلاق النار وحجمها استخلاصا للعبر من الحرب والعمليات العسكرية في إيران. تمهيدا للقراءة الأولى عليه، أقرت لجنة الكنيسة البرلمانية اليوم مشروع قانون أساس يرسخ تعلم التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي وفي دولة إسرائيل. ومن المقرر أن تصوت الكنيسة بكامل هيئتها غدا على مشروع هذا القانون.
10: حالة الطقس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا: أورشليم القدس 30، تل أفيف 29، حيفا 28، 34 في الناصرة، جبال الجليل واللد 31، هضبة الجولان 36، بئر السبع 33، و40 درجة في إيلات. في الخامسة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إيران تنفي إعلان ترامب عن عقد محادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة اليوم، مؤكدة أن وفدها سيلتقي بالوسطاء القطريين فقط، والدوحة تعلن أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران. تقارير لبنانية تشير إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية بين بيروت وطهران في أعقاب توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار، وسط مؤشرات على إلغاء زيارات إيرانية لبيروت. مقتل حسين عيسى في حي سلوان شرقي أورشليم القدس إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار وإصابة شقيقه بجروح متوسطة. وفي المونديال، البرازيل تحبط مفاجأة اليابان وتتأهل إلى دور 16، وبركلات الترجيح ألمانيا تودع مبكرا أمام الباراغواي، وأسود الأطلس المغرب في ثمن النهائي على أكتاف هولندا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
5: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل أنا معك مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
11: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
11: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

عزيزي المستمع أنا معك. نرحب بكم في برنامجنا الحقوقي هذا على مدى ساعة من الزمن، سوف نكون مع محاور مختلفة تتعلق بحقوق المواطن العامل وغير العامل، موضوع تعليم اللغات، الشغل خلال العطلة الصيفية، الحقوق من وزارة البيئة والسلطات المحلية وأيضا من وزارة الإسكان. إذن جهزنا لكم العديد من النقاط، هيا بنا نبدأ.

الطاقم تنتج هذا البرنامج معي نادية أسمر مارون، يرافقنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

0: المحور الأول في برنامجنا اليوم، خرج طلاب المدارس إلى العطلة الصيفية وبطبيعة الحال يتوجهون إلى سوق العمل، ونحن يهمنا أن نوضح لهم حقوقهم في العمل من ناحية الأجر، الساعات، الاستراحة، خصوصا أنهم طلاب. عمليا كل شيء صغير يمكن أن يؤثر عليهم سلبا على المدى البعيد. ينضم إلينا الأستاذ المحامي عزيز بسيوني من نقابة العمال العامة الهستدروت. أهلا بك أستاذ عزيز، تحياتي.
1: سلامات إليك إيمان ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك وشكرا جزيلا على تعاونك معي دائما في توضيح حقوق العمال والعاملين في شتى المجالات. حقيقي شكرا يا أستاذ عزيز، تحياتي لإلك.
1: تسلم إيمان، بس توضيح بسيط أنه أنا مش محامي، أنا نقابي
0: يعني. نقابي نقابي أستاذ عزيز، حقوق الطلاب الذين يعملون في العطلة الصيفية، هات أول إشي نوضح الأعمار، من أي عمر مسموح للطالب أنه يشتغل؟
1: هذا التوضيح مهم كمان، أنه كمان للطلابنا وللمشغلين أنه يكون واضح، لأنه في خربشة بتصير خلال السنة الدراسية، خلال الدوام العادي، خلال السنة الدراسية. السن اللي مسموح فيه يشتغلوا هو من جيل 16 سنة وما فوق، ممنوع يشتغلوا بس بساعات الدوام المدرسي. فعمليا بصير فيه دائما خربطة، انه بيفكروا انه العمر المسموح يشتغلوا فيه بالعطلة هو مسموح يشتغلوا خلال السنة الدراسية، وهذا ممنوع. القوانين اللي احنا عم نحكي عنها هي قوانين اللي هي بسارية المفعول فقط خلال العطلة الصيفية، والسن المسموح فيه يشتغلوا الأبناء الشبيبي خلال العطلة الصيفية هو من جيل 14 سنة وما فوق.
0: فإذا كان كتير مهم هذا التوضيح، إنه افهموا يا جماعة كالتالي، مسموح للطلاب العمل في العطلة الصيفية من سن 14 فما فوق، ولكن خلال السنة الدراسية الطلاب اللي بيشتغلوا من 16 فما فوق.
1: مش بساعات الدوام المدرسي يعني. عمليا بساعات ما بعد المدرسة.
0: تمام، ممتاز. طيب هاي بالنسبة للأعمار، أي أنواع من الأشغال مسموح يشتغلوا الطلاب أثناء العطلة الصيفية؟
1: في أعمال هي محظورة على أبناء الشبيبة إنه يشتغلوها. أول شيء مثلا مواقع البناء، يعني هاي نقطة اللي هي جدا مهمة. يعني امبارح بعده بصلني اتصال انه يستفسروا انه اذا ابني بيجي معي على موقع البناء وبيكون اقل من 18 سنه وهو بيشتغلش عمليا، بقعد بيعمل اشياء خفيفه، ممنوع دخول ابناء الشبيبة الى مواقع البناء اذا ما تموش ال 18 سنه. فهي هذا يعني هذا عمليا
0: حتى لو كان العمل
1: كل خمس سنين،
0: حتى لو كان الشغل لانه يعمل قهوه للشغيله، فاذا ممنوع يدخلوا مواقع البناء
1: على مبنى على موقع البناء اذا هو اقل من 18 سنه. لانه كمان يعني عمليا الدخول لموقع البناء بنص عليه انه لازم يكون في معاه تاهيل للعمل من الارتفاع، وتاهيل من العمل من الارتفاع ببلش من جيل 18 ومن فوق. عمليا هاي يعني بمواقع البناء، لانه في كثير اسئله بتيجي على مواقع البناء. ممنوع يشتغلوا بمصانع اللي بتنتج مواد خطره او مواد متفجره او اشياء اللي فيها عمليا خطر على الصحه. نعم. كل شيء بيؤدي لضرر على الصحه او خطر على النمو، بيأثر على نمو أبناء الشبيبة، ممنوع يشتغلوا فيه. ممنوع يشتغلوا بأقسام مستشفيات اللي فيها هن ممكن يكونوا بعرضة لأمراض معدية. ممنوع يشتغلوا بأنابيب الصرف الصحي، يعني عمليا كل اللي بيشتغلوا بأنابيب الصرف الصحي بالشوارع بكذا، ممنوع يشتغلوا بهذا الاسم. ممنوع يشتغلوا بمحل اللي فيه حرارة مرتفعة، اللي عم نحكي على درجة 40 درجة وما فوق. يعني ممنوع يشتغل إقبال مثلا فرن اللي هو يشتغل فيه مثلا إقباله مثلا 8 ساعات، اللي يشتغل اللي هو معرض لدرجة حرارة عالية جدا، أو برد قارس. يعني ما بنشتغل مثلا بكلب براد اللي فيه منتجات مثلجة.
0: لحظة بس، بسوبر ماركت كبير، متجر كبير للمواد الغذائية مسموح له؟ لأنه هناك كمان في
1: إحنا بنحكي إذا بيئة العمل، إذا هو بيشتغل بداخل، يعني لأنه في أعمال اللي هي بتكون داخل براد اللي هو مواد مثلجة، يعني فهو عمليا بيكون الشغل بداخل البراد. يعني في كثير اعمال اللي هي بهذا الاتجاه، ممنوع يشتغل بمكان اللي درجه حرارته اقل من 4 درجات.
0: اما مثلا بالسوبر ماركت يصفت على الرفوف ينزل يجيب يحط، هذا مسموح؟
1: مسموح بس كمان ممنوع يرفع أوزان ثقيلة، يعني اللي لازم يكون أوزان اللي هي يعني مسموحة، اللي ما يكونش يعني كل إشي اللي بيأثر على نموه بيأثر على صحته ممنوع يشتغله، لأنه هو عمليا بعده جسمه ببنمه بعده بتكون، فعمليا أي إشي اللي ممكن يضر جسمه ممنوع يشتغل فيه.
0: أنا اللي بعرفه مثلا ممنوع يحمل بلوكات، صح؟ مثلا ممنوع يحمل بلوكات.
1: صحيح. يعني كل شيء اللي هو عمليا أكثر من 12 كيلو ممنوع إن يحملوه. الأشياء اللي تحت 12 كيلو مسموح يحملوها. فعمليا يعني عم نحكي على أشياء اللي يعني أعمال اللي هي خفيفة. كمان مثلا مهم التأكيد إنه ممنوع يشتغلوا بمحلات أراجيل اللي هي عمليا كل الوقت فيها دخان، كمان هذا ضرر بالصحة.
0: نعم.
1: وممنوع يقدموا حتى مشروبات روحية لأنه هن تحت 18 سنة. فعمليا كل
0: بس تعرف عزيز ما ضلش إيش يشتغلوا فيه.
1: لا، في كثير أعمال، في مصانع كثيرة، اللي في مقاهي، في مطاعم، في
0: طب إيش مع قاعات أفراح لما بيكون الشغل لساعات متأخرة بالليل؟
1: هذا سؤال ممتاز، لأنه يعني في كمان تحديد لساعات العمل بخلال العطلة الصيفية، بيقدروا يشتغلوا اللي فوق 16 سنة لساعات متأخرة بالليل لحد الواحد فجرا. هذا عمليا كمان بتحتلن كل سنة هذا القرار. بس مهم التأكيد إنه إذا بعد الساعة 11 بالليل على واجب صاحب العمل إنه يعيد أبناء الشبيب إلى البيت، هو وظيفته إنه هو يرجعهن على البيت، يهتم إنه يرجعوا بعد خلال ربع ساعة من انتهاء الدوام. يعني مش مثلا يخلصوا بعد 11 بالليل ويقولوا مثلا أقعد استنى عبين ما نخلص الوردية كمان ساعة ونص ساعتين، ما هو مش قاعد بيشتغل. لا، إنه القانون بنص إنه لما بيخلص الوردية يعني خلال الترتيبات اللي ممكن تكون يعني ربع ساعة اللي لازم يرجعهن على البيت. بس كمان مهم التأكيد إنه صحتي يعني بيقدروا يشتغلوا لساعات ليل متأخر، بس هذا مش بيقول إنه هن يشتغلوا بشكل متواصل. يعني في تحديد كمان لساعات العمل.
0: نعم.
1: ساعات العمل اللي مسموح فيها يشتغلوا بخلال يعني أبناء الشبيبة هي لحد 8 ساعات يومية، إذا مكان العمل بيشتغل 6 أيام بالأسبوع. إذا مكان العمل بيشغل 5 أيام بالأسبوع لحد 9 ساعات يومية، بشرط أن لا يتعدى مجموع الساعات بالحالتين 40 ساعة أسبوعية.
0: نعم.
1: ممنوع يشتغلوا ساعات إضافية، يعني ممنوع يكونوا مثلا أنت اليوم عندي أنا شوية ضغط، أنت لازم بعد 8 ساعات بدي إياك تشتغل كمان ساعة.
0: طب إذا هو قبل بده يربح شوية مصاري أكتر؟
1: القانون بشكل واضح بيقول أنه ممنوع يشغلهم، ممنوع يشتغلوا ساعات إضافية حتى لو هن وافقوا. فهذا كمان يعني كمان بيجيبنا لسؤال إنه حتى إذا صاحب العمل أحيانا بيقول إنه طيب أنا شغلته وهو موافق إنه يشتغل بهاي الظروف، ممنوع حتى للبالغين، ممنوع إنه صاحب العمل يعني يشغلهم بظروف اللي هي مش بحسب الحد الأدنى ومش بحسب الحقوق الأساسية اللي بتطلع لهم.
0: نعم.
1: يعني حتى أي شخص حتى لو إنه بالغ، إذا قال إنه صاحب العمل شغلني بأقل من الحد الأدنى وصاحب العمل قال إنه العامل موافق، القانون بيحميه لأنه هنا حطوا في حد أدنى عشان ما يتمش استغلاله، عشان صاحب العمل هو عنده القوة بإيده والصلاحية بإيده، فعمليا ما يصيرش فيه تأثير سلبي أو يستخدم قوته بشكل اللي يأثر على العمال بشكل سلبي اللي يخليهم يقبلوا بأقل من الحد الأدنى اللي بيطلع لهم.
0: طيب رح نحكي عن الأجر للساعة، ولكن قبل ما أنسى في كمان نقاط المستندات المطلوبة، إنه مثلا طالب بيقدر يروح لحاله ولا لازم يجيب صورة هوية أهله، لازم يجيب ورقة من دكتور إنه فيش عنده أمراض، ما عندهش فجأة أزمة، ما عندهش أي مرض، يعني في مستندات لازم طالب المدرسة يقدمها لما بيروح بيقدم لشغل.
1: صحيح، هون صار في تعديل اللي سهل على الطلاب إنهم يروحوا لسوق العمل نتيجة للطلب الموجود، وعمليا كمان ما فيش أيدي عاملة كثير، فيعني عمليا في هون تسهيلات اللي صارت. انه كان بالاول ابناء الشبيبه يروحوا بدهم يطلبوا بطاقه عمل من مكتب العمل، التسهيلات اللي صارت هي يعني بالسنوات الاخيره انه صار بكفي يجيب مصادقه طبيه من طبيب العائله بقول انه فيش ولا اي مانع صحي عنده انه هو يتوجه لسوق العمل ويشتغل. فعمليا مصادقه من طبيب العائله، بيقدر يجيبها، وأيضا إذا كان هو تحت 16 سنة أو بعده ما عندهش بطاقة هوية مجبور يجيب صورة عن هوية الأهل.
0: تمام. هلأ نقطة أخرى بالنسبة للأجر، قديش لازم يندفع للطالب أجر؟ لأنه يا سيد عزيز بسيوني، في البعض بقول لك ما هو طالب مدرسة حتى لو أعطيته 500 شكل بالشهر بالنسبة له صبابة بكيف عليهم، بتعرف هاي موجودة. فإذا ماذا يقول القانون بالنسبة لأجر الساعة لطلاب المدارس؟
1: بدي أربط الحد الأدنى للأجور بكمان قسيمة الراتب. يعني عمليا كمان مهم التأكيد أنه حتى لو أنه هو تحت 18 سنة، هاي كتير فيها خربطات بتصير أنه بفكروا أنه إذا تحت 18 سنة مش مجبر صاحب العمل بأنه يطلع قسيمة راتب، مجبور صاحب العمل يطلع قسيمة راتب، مجبور يعمل معاه اتفاق عمل اللي بنص فيه على الحد الأدنى للأجور، طبيعة العمل، عدد ساعات العمل، مكان العمل، هوية صاحب العمل، وكمان حتى تفاصيل الأبناء الشبيبة، يعني العامل اللي بيطلب العمل. فعمليا في لازم يكون في اتفاق عمل اللي هو موجود، وأيضا لازم يكون في قسيمة راتب. لما بيكون في قسيمة راتب عمليا هو بيقدرش صاحب العمل يطلع أي شيء مخالف للقانون بداخل قسيمة الراتب. فعمليا قسيمة الراتب حتى لو أنه اشتغل يوم، حتى لو بده يشتغل شهرين، حتى لو اشتغل يوم مجبور يطلع قسيمة راتب. ومهم التأكيد انه لا كمان هاي لاصحاب العمل انه كمان يعرفوها، انه اذا ابناء الشبيبه بتوجهوا بانه ما طلعلناش قسيمه راتب، احتمال المخالفه تكون تصل لحد 5000 شيكل على كل قسيمه راتب صاحب العمل بدفعها. يعني فهون كمان احنا يعني من ناحيه انه بدنا نحافظ على حقوق الطلاب، ومن ناحيه ايضا كمان احنا بدنا نحافظ كمان على اماكن العمل بانها ما تتضررش، وانها تكمل تشغل ناس، وانها ما تضطرش تدفع مخالفات اللي هي يعني ما يعني
0: طب قديش يعني مثلا للساعه في مصاري معينه، مبالغ معينه قديش للساعه؟
1: الحد الادنى للاجور لحد جيل 16 سنه 26 شيكل و07 قورا للساعه، من جيل 16 ل 17 27 شيكل و94 قورا للساعه، ومن جيل 17 ل 18 30 شيكل و92 أجورة للساعة. اللي فوق ال 18 سنة يعني كمان في طلاب اللي هن كمان بتخرجوا بيروحوا لسوق العمل، 18 سنة وما فوق يعني كل اللي بالغين عمليا 35 شيكل و40 أجورة للساعة. فهاي عمليا يعني هذا الحد الأدنى للأجور، حتى لو صاحب العمل اتفق مع العامل زي كيف ذكرنا مسبقا انه يدفع على أقل، ما القانون بحمي العامل بهاي الحالة، لأنه هذا الحد الأدنى للأجور ممنوع يندفع أقل من الحد الأدنى للأجور.
0: تمام. فإذا هو أقعد احسب الساعات عم تشتغلها، أضرب بالكالكولاتر المبالغ اللي حكاها السيد عزيز باسيوني، وتضوعش حقك. ماذا عن الاستراحات؟ بيطلع له استراحة خلال النهار قديش وقت؟
1: بعد 6 ساعات عمل بيطلع له 45 دقيقة استراحة، اللي منها نصف ساعة بشكل متواصل. يعني بينفع يقسموها انه نص ساعة اكل، بعدين ربع ساعة بتكون عادة هيك قهوة، يعني بيعملوها بعد بساعة مثلا او قبل بساعة من من من الترويحة. نعم. بس عمليا بعد 6 ساعات عمل 45 دقيقة اللي هي استراحة. كمان مهم التأكيد انه ابناء الشبيبة ممنوع يشتغلوا بفترة العطلة الأسبوعية، فكل واحد كمان بحسب ديانته مثلا العطلة الأسبوعية اللي بتطلع له ممنوع يشتغلوا بأيامات الراحة الأسبوعية، اللي يعني لازم يكون في عندهم راحة أسبوعية على الأقل 36 ساعة بشكل متواصل.
0: نعم.
1: يعني عمليا يعني يومين
0: اللي يعني ممنوع يشتغل 7 أيام بالأسبوع، ممنوع يشتغل 7 أيام بالأسبوع،
1: ممنوع يشتغل 7 أيام بالأسبوع، ممنوع يشتغل بأوقات العطل الأسبوعية. فعمليا هاي التعليمات هي هذا قانون واضح، يعني حتى لو إنه العامل وافق كمان مرة هاي حد أدنى بالقوانين اللي بيكونوا كمان محميين فيها بالعمال. مهم التأكيد كمان للطلاب إنه لما بتروح على الشغل إذا ما فيش ساعة تختم ساعة دخول وساعة خروج، مهم إنه أنت يكون في عندك دفتر تسجل عليه كل ساعات اللي بتشتغلها بشكل يومي، تسجل عليه كل التفاصيل اللي بحسب اليوم، وين أنت اشتغلت، وين أنت طلعت، تفاصيل الشغل، وين كنت، إيش عملت. فهاي الأمور كمان إنه على الأقل يكون في تدوين لساعات العمل، لأنه يعني القانون بيجبر صاحب العمل إنه هو يحط ساعة أو يعني إمكانية للختم إنه دخول وخروج. إذا ما كانش في ختم دخول وخروج عمليا، إذا كان العامل مسجل دخول وخروج عنده على الدفتر، صاحب العمل ملزم إنه يثبت بإنه هاي الساعات، يعني الثقة بالإثبات لإنه إذا هاي الساعات صحيحة أو لا تقع على صاحب العمل. فعمليا يعني مهم عشان أنت تحافظ على حقوقك، تعرف وين مكان العمل اللي أنت رايح عليه، تعرف إيش التفاصيل اللي تطلع لك. صح. الخطوة الأولى مهم تبدأها بخطوة صحيحة، لأنه هاي عمليا اللي بتأسس للمستقبل ولقدام. كل واحد يعني بأسس خطواته بشكل صحيح بيستمر بأنه بتنازلش عن حقوقه لقدام، بيعرف حقوقه، أعرف كل شيء. إحنا دائما جاهزين لتقديم كل الاستشارات اللي لازم.
0: نقطة أخرى أثناء حديثنا عم بيجيني أسئلة على فكرة من طلاب، بس بالأساس من أهالي عم بيبعتولي بيسألوني إذا بيصير حادث عمل مع طالب مدرسة عم بيشتغل مين بغطي؟ لأنه بتعرف في الطلاب أظن مغطيين بتأمين الطلاب، هذا اللي بيكون من قبل البلديات والسلطات المحلية بشكل عام، بس إذا صار حادث عمل إيش هون مين بغطيه؟
1: عشان هيك إحنا يعني منأكد دائما على إنه يكون في تلوش. لما في تلوش صاحب العمل هو اللي مأمن، هو اللي ملزم يعني عمليا التأمين على صاحب العمل. فهون عمليا لما هو في تلوش فكل الترتيبات هي الورشة بتكون مأمنة من صاحب العمل. هو اللي مجبور انه يهتم بانه يعني ينطي ورقة اللي يعني كان في اصابة عمل. اي واحد يعني بصير مع اصابة عمل كمان يوثقها داخل مكان العمل، يعني عشان اذا لقدام صاحب العمل تمكر لهذا الاشي يكون في توثيق، لانه هذا الاشي مهم، لانه في حالات اللي بتكون حوادث عمل اللي ممكن تؤدي لا سمح الله
0: لإعاقة، لإصابة طويلة الأمد. فإذا صوروا، بتعرف اليوم كلها معها تليفونات، أمي طول التليفون صور إذا وقعت، إذا وقع عليك ماكينة، إذا نقصت من إشي، أي حادث عمل صور، وثق التاريخ، الساعة، المحل، صور، علشان يكون الإشي مرتب لا سمح الله إنه الواحد ما يتضررش. بتسمح لي عزيز، أنا بدي أقول نقطة هون للأهالي، حلو إنه أولادنا يشتغلوا، بالعكس هذا الإشي بيطورهم نفسيتهم وشخصيتهم، بيتعلموا إيش يعني صعوبات الحياة، كيف القرش بيجي بصعوبة، ولكن اعرف وين بيشتغلوا أولادكم. يعني بكفيش ابنك يقول لك أو بنتك تقول لك لقيت شغل، اعرف وين، عند مين صاحب العمل محترم، وين المحل، مين الزملاء. أعتقد إنه يعني كأهل واجبنا هذا الإشي. بدك تضيف كلمة أخيرة عزيز؟
1: لأنه هذا الإشي ممكن يكون رافع على أبنائنا، يطور شخصيتهم ويطور مستقبلهم، ممكن يكون نقطة هدامي ونقطة مفصلية بالاتجاه السلبي. فلهيك مهم للأهالي تنتبه، يعني الخروج لسوق العمل هو خروج لازم يكون بحذر، لازم يكون مدروس، لازم الأهل كمان تتواصل مع صاحب العمل، ما فيش فيها عيب إنه تتواصلوا معه، تتأكدوا من طبيعة الشغل، من مكان العمل، من كل التفاصيل هاي الصغيرة، بأنه بيطلع له تلوش، بيطلع له كل هاي الأمور. لأنه أنت ذكرت نقطة مهمة، إذا صار في حادث عمل فهاي كثير كمان بنشوف حالات اللي حتى بتمش يعني بيكونش ملائم القسيمة الراتب للأجر اللي بتلقوه. فهاي نقطة كثير خطيرة حتى على مستويات البالغين. نعم. يعني كثير بيكونوا مثلا يأخذوا قسيمة الراتب غير ملائمة للأجر، لما بصير معهم حادث عمل وبيضطروا لا سمح الله يأخذوا إعاقة لمدى الحياة، هاي الإعاقة بتكون حسب شو مسجل بقسيمة الراتب. فلهيك مهم إنه كل واحد يتأكد من إنه قسيمة الراتب بتاعته سليمة، عنده صندوق تقاعد، عنده كل هاي الأمور اللي لازم تضمنه في حال لا سمح الله صار معاه أي مكروه، إنه يكون ضامن مستقبله بإنه يستمر باحترام وبمعيشة بكرامة.
0: وكمان اللي لما البنات بيشتغلوا منيح الواحد يعرف مين زملاء بنته، يعرف مين مدير بنته، مين المسؤول عنها. احنا بنحترم الجميع عزيز، بس مهم كمان انه الواحد يدير باله. بنسمع عن امور سيئة، تحرشات في اماكن العمل، استغلال للفتيات، فلا ديروا بالكم على بناتكم لما بيروحوا بيشتغلوا، اعرفوا مين مديرها، كيف هو تعامله، طريقته، مين زملائها. حافظوا على اولادكم يا عمي، هاي اهم شيء.
1: مهم اعطاء الامان لابنائنا انه يكون في قناه تواصل مفتوحه بيناتنا، ما يخافوش يجوا يشاركونا بكل تفاصيل حتى لو انها صغيره. لازم يعني كل واحد يفرجي ابنائه انه هو الحضن الدافي والحامي لإلهن، حتى لو انه غلطوا هو الملجأ الأساسي اللي بيقدر يحميهم.
0: عزيز رقم التليفون يلا، عشان زي دايما بتقولي بس نحط رقم التليفون بيصير يقولوا لك طاقم المحامين عندكم شو السيرة شو صار، فعلى أي رقم وإمتى ممكن نتصل؟
1: بدالة الهستدروت اللي بيقدروا يتوجهوا لها نجمة 23 83، في كمان حتى بيقدروا يمطوا أجوبة بالعربي، بيقدروا يطلبوا كمان حتى توجيه للألوية لكل واحد وين مكان العمل تاعه موجه.
0: فإذا النجمة 23 83 اللي ما لحق يكتب كل هاي التفاصيل بيقدر يرجع يتواصل معكم ويأخذها. عزيز بسيوني النقابي المسؤول عن المساواة في نقابة العمال العامة الهستدروت، كتير بشكرك أخ عزيز على كل المعلومات، ونتأمل ونتمنى لطلابنا ولأبنائنا عطلة صيفية آمنة وممتعة ويشتغلوا ويعملوا كتير مصاري ويصرفوها على إشياء حلوة. شكرا عزيز. شكرا
1: شكرا, شكرا إيمان. شكرا
0: تحياتي لإلك. هلا
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.
0: أنا معك، وهذه المرة نريد أن نفتح صفحة أخرى، توجيهات وزارة البيئة مع بداية فصل الصيف المتعلق بإبادة الحشرات، إبعاد الزواحف والحيوانات الخطيرة. ينضم إلينا الدكتور حمزة حبيب الله مدير وحدة مكافحة الآفات وعمليات الرش في وزارة حماية البيئة لواء الشمال. مساء الخير دكتور حمزة.
3: مساء الخير لإليك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بحضرتك. أول إشي خلينا نوضح إيش اللي بدخل تحت تعريف حشرات أو أمور خطيرة اللي لازم إحنا نفكر كيف نكافحها أو نبيدها أو نبعدها.
3: إحنا بنحكي بشكل عام عن الآفات الضارة اللي هي عمليا نوع من أنواع الحشرات اللي قد تكون ناقلة للأمراض في بعض الأحيان، وبعض الأحيان مزعجة للجمهور، منها البعوض، الذباب، الجراثيم، القارص، القوارض، حتى الصراصير. كل هاي الحيوانات أو الزواحف خلينا نقول هي ناقلة لأمراض وخطيرة للصحة العامة ولصحة البشر.
0: نعم.
3: طبعا إحنا مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة والتغير المناخي عم نلاحظ ارتفاع حاد في هاي الحشرات، إن كان في محلات عمومية أو في داخل البيوت نفسها في الوسط العربي، في الشمال، في الجنوب، حتى على مستوى البلاد. ومن هون قامت وزارة حماية البيئة بالآونة الأخيرة بإرسال مرسوم توجيه وترشادات للسلطات المحلية عن طريق منع هاي تكاثر هاي الآفات منها البعوض.
0: نعم.
3: بما فيها إرشادات للجمهور.
0: بالضبط. علشان هيك إحنا عم نعمل المقابلة، لأنه أنا كمان وصلني هذا البيان، وصلني كمان مع صور توضيحية علشان واحد يعرف إيش الأشياء الحشرات الضارة، الأشياء اللي ممكن تشكل خطر. فإذا إيش الخطوات اللي أنتوا بتوصوا فيها دكتور حمزة حبيب الله؟
3: طبعا الخطوات هي كالتالي. بالبداية بحب أقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. عملية الوقاية من تكاثر الآفات والبعوض بالذات وتكاثر الآفات البيئية هي عن طريق منع تكاثرها في محلات تواجدها. وعملية المنع هي المهمة في حديثنا، وهون من هنا إرشاداتنا وتوضيحنا على مستوى السلطات المحلية وعلى مستوى الجمهور. هاي الآفات تتكاثر في محلات مثل المياه الراكدة، مثل كوام النفايات، أو المحلات اللي هي عمليا النظافة فيها بشكل عام واطية، يسبب عمليا حاضنة لتكاثر هاي الآفات. ومن هون احنا منقول في البداية عملية تحضير أو كشف لهاي الآفات عن طريق كشف المسببات لإلها.
0: صح.
3: فمن هون احنا منحب نوجه للجمهور بالذات، بالأخص جمهورنا اللي بحب مع بداية الصيف عادة ما بيشوف هاي الآفات وبيبلش يفكر في عمليات الرش، ومرات عملية الرش بتكون غير قانونية أو بمواد أخطر من الآفة نفسها. فمن هون احنا بنحب نوجه للجمهور رسالة واضحة، عملية المحافظة على الصحة العامة هي من اختصاص السلطة المحلية في الأماكن العامة، اختصاص الوزارات في الأماكن على مستوى البلاد، واختصاص الفرد في داخل في حيز بيته. فمن هون بيشوف انه عملية منع تكاثر البعوض لمثل بكفي انه المواطن يعمل زي لف حول البيت، بيشوف وين في محلات مياه راكدة في حاويات صغيرة مياه من
0: لحظة. فإذا إحنا أنا فهمت من كلامك دكتور إنه في عنا إشيين، في عنا الحيز الخاص اللي هو أنا بيتي حوالين بيتي مدخل الدرج خلف البيت اللي عنده ساحة صغيرة، فهي مسؤوليته هو إنه يلف يشوف وين في حسب ما حضرتك شرحت أماكن اللي هي معرضة تكون تجذب وتتجمع فيها هاي الأمور المضرة. فإذا إيش يعمل؟ كيف يرشها؟ من وين يجيب؟ مش كتير بنعرف إحنا التفاصيل.
3: إحنا بالبداية مناش نحط على كاهل المواطن العادي البسيط إنه يكون باحت في البيئة وفي البيولوجيا حتى يعرف الأثر.
0: بالضبط.
3: نحاول نسأله على الأمور البسيطة، وزي ما حكينا عملية الآفات تكاثر الآفات هي عمليا في حاضنات معينة، قد تكون في حيز البيت وقد تكون في المحلات العامة. ليت المواطن البسيط، خلينا نقول المواطن العادي، هي مسؤولية واحدة ووحيدة في حوالي بيته في مجمعات لمياه راكدة
0: جففها.
3: هاي المجمعات قد تؤدي إلى تكاثر البعوض، ومن هنا بصير عملية النقل الأمراض، بكفي إنه يجففها، مش مطلوب منه أي شغلة تانية. في طبعا المسؤوليات الملقاة على السلطة المحلية مثل تحسين البنية التحتية، مثل جمع النفايات.
0: هلأ هذه جي أكبر الحيز العام، نفايات محل في مياه راكدة في مجمعات اللي هاي إيش يعمل المواطن؟ يعني لازم السلطة المحلية صح؟
3: المواطن بكفي إنه يشوفها ويعلم السلطة المحلية اللي هو ساكن فيها عن طريق المكيد السلطة المحلية، يعني من بتواجد هاي الأماكن، وهذا بدور السلطة المحلية ممكن تكون طباقة لكشف هذا الإشي وتتعامل معه. دورنا في وزارة حماية البيئة هو دور مهم في حلقة اللي هي توصل بين السلطة المحلية وبين الجمهور وتشوف عمل السلطة المحلية، بالذات بما يخص مجمعات النفايات، بالذات مياه الصرف الصحي، جودة البنية التحتية في داخل البلد أو في
0: فإذا إمتى ممكن المواطن يتواصل معكم كوزارة دكتور؟
3: حالة المواطن ما بيشوفش أي تجاوب من السلطة المحلية فهو بيقدر يتواصل مع وزارة حماية البيئة عن طريق المكيد إلى وزارة حماية البيئة، وعن طريق في الانترنت الموقع الخاص بوزارة حماية البيئة. فإحنا من هون بحب أذكر ست إيمان في داخل الموضوع، موضوع البعوض وموضوع قد يكون بسيط جدا في حال تداركنا للمشكلة، وقد نكمل المشوار من غير ما يكون عندنا أي ضرر. للأسف في بعض المحلات وفي بعض التقصير من قبل سلطات محلية معينة في معالجة آفة أو في معالجة خلينا نسميها مضرة بيئية قد تسبب لنقل أمراض. فإحنا هنا في دورنا كوزارة حماية البيئة بنقوم في عمليات استكشاف كمراقبة لعمل السلطات المحلية، وزي ما حكينا أهم شيء في داخل في كل موضوع مكافحة الآفات هو تدارك الآفة في محلات اللي هي بتتكاثر فيها، وعملية الرش تكون عملية أخيرة كعملية تكملة لتحسين البنية التحتية، والرش يكون عن طريق شخص صاحب رخصة من قبل وزارة حماية البيئة في مواد اللي هي برضو مرخصة من قبل حماية البيئة، حتى نقدر نكمل الصورة ونوصل إحنا لمستوى،
0: وهذا في غاية الأهمية. نعم،
3: بيئة نظيفة من الآفات وبيئة نظيفة كمان من المواد الخطرة، لأنه إحنا هدفنا هو بالنهاية صحة الجمهور. في بعض الأحيان الاستعمال الغير واعي والغير مهني للمواد الخطرة اللي هي مواد كيماوية قد تؤدي لأذى أكبر بكثير من الأذى اللي ممكن تسببه.
0: وهذا مهم جدا. الدكتور حمزة حبيب الله مدير وحدة مكافحة الآفات وعمليات الرش في وزارة حماية البيئة لواء الشمال، شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيكم العافية. شكرا.
3: شكرا. العفو، سلامات.
0: تحياتي. هلا.
2: الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
4: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
4: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
5: أشعلها أبو الورد أشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان دوكس.
5: الله الله يا أبو الورد.
6: أمريكا ترحب بكم،
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
8: مونديال 2026
7: في أمريكا وعلى مكان،
6: وإحنا راح نكون هناك
9: في بث حي ومباشر
10: لأكبر المباريات
7: في التلفزيون
11: والراديو،
9: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: نفتح الآن ملفاً آخر، موضوع اللغة العبرية والمطالبة بإجادة اللغة العبرية واجتياز امتحان معين للذي يريد أن يتوظف في مجالات مختلفة. بداية ضيفي شوقي جويلس، مدير معهد نيو فيجن لتعليم اللغات. أهلاً بك أستاذ شوقي، تحياتي.
12: أهلاً أستاذ إيمان، يسعد مساكي ويسعد مساء المستمعين والمستمعات.
0: أهلاً فيك. تعرف بقول نبدأ من الآخر، فقبل ما أدخل على الاستوديو بشوي بعدت لي إنه في خبر مفرح لخريجي الطب. ماذا يقول هذا الخبر بالنسبة للغة العبرية؟
12: تمام، الصحيح خريجي الطب بعد اجتيازهم لامتحان المزاولة هم مطالبين لحتى يتأهلوا أو يدخلوا حتى القرعة لعمل الاستاج في المستشفيات الإسرائيلية بإثبات معرفتهم باللغة العبرية. سابقاً كان يكفي إنه الطالب عمل دورة من 3 مستويات، يقدم الشهادة وبدخل للمستشفى للإستاج. بدءاً من سنة 26 صار تغيير، إنه حتى يدخل الطالب للقرعة ويتم اختيار المستشفى له لازم يكون عنده شروط معينة، إما إنه عامل 3 وحدات بقروت أو إنه يعمل امتحان يا عيل يجيب فيه علامة عالية نسبياً اللي هي 150.
0: نعم.
12: تحديداً خريجين المقدسيين مش جميعهم عاملين أو معظمهم مش عاملين
0: البقروت الإسرائيلي، عاملين توجيهي بالضبط،
12: فشرط إنه وحدات البقروت بسقط عنهم، تواجهوا أو واجهوا مشكلة إنه متطلب إنهم يعملوا يعيل هو مش كتير ملائم، لأنه امتحان يعيل بالأساس وكان معد من المركز القطري للامتحانات والتقييم التابع للجامعات العبرية، فهو مبني أكثر وموجه للطلاب اللي بدهم يتوجهوا للتعليم العالي بحكم إنه في تخصصات مختلفة، فبالتالي الامتحان بيكون جدا عام وجدا مستوى عالي وغير موجه، خلينا نقول التخصص واحد اللي هو مثلا الطب.
0: نعم، لأنه يعني أنا بفهم من كلامك إنه مثلا بهاي الحالة مش مهم إنه يعرف قصائد بيالك أو شعر أو إنما أكتر اللغة الطبية علشان يقدر يكتب تقرير، يكتب تشخيص، يتعامل مع زملائه الأطباء والممرضين والممرضات في المستشفى، فهون في عنا نوع معين من اللغة مش شعر وقصائد،
12: مطار مخصص. بينما بالمقابل التعليم الجامعي في طالب بده يروح للأحياء، طالب بده يروح للإنسانيات، طالب بده يروح
0: تاريخ محاماة،
12: فمبرر إنه يكون الامتحان شامل وعام. الخبر الحلو إنه بس من يومين صار في قرار في وزارة الصحة إنه إحنا الآن بدنا نقبل إنه الطالب يعمل امتحان بيسموه بكوت بعفريت اللي هو المبنى للمبنى الامتحان أكثر موجه لموضوع الطب. جميع الأسئلة فيه تقريبا كلها بمواضيع طبية، كتابة الإنشاء موجهة لموضوع طبي، النص اللي بده يفهمه ويجاوب عليه طبي، فهذا إشي كتير بيسهل على الطالب.
0: نعم.
12: وبخدم كمان
0: الهدف بالآخر الهدف من هاي النقطة. فإذا هلأ هاي الدورات اللي هي يتعلم بالضبط اللغة العبرية لهذا الهدف، وين يروح يعني، في معاهد ولا لحاله بالبيت وبقدم امتحان ولا إيش بالضبط؟
12: لا طبعا المعاهد بتقدم هيك مسار، يعني احنا مثلا

0: العبرية وقواعدها الأساسية والمفردات الأساسية بشكل كامل. بعد هيك المرحلة الثالثة بنمشي معهم في دورة اللي هي عبري طبي بحت مخصص من خلال معلمين طبعا عندهم الخبرة والتمرس. وحتى في المرحلة الأخيرة كمان بندخل طبيب اللي درس في الجامعة العبرية وبيشتغل في مستشفى إسرائيلي. نعم. عنده دراية في الأقسام في كتابة التقارير الطبية تحضيرهم المصطلحات.
1: وبعدين إيش بيصير؟ بيعملوا امتحان نهائي؟
0: بالضبط بيروحوا بدهم يسجلوا. حاليا المشروع الجديد أو الخيار الجديد هو عاملينه بايلوت يعني تجريبي.
1: نعم.
0: إنه بيسجل لهذا الامتحان عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وبيعمل الامتحان. حاليا هم محددين تواريخ مبدئية حتى يعني حتى اللي بيسمعنا يقدر كمان يعرف هاي التواريخ. آخر موعد للتسجيل لهذا الامتحان للامتحان القريب بيكون 19/7 وهذا معلن في موقع الإلكتروني لوزارة الصحة.
1: فإذا انتبهوا لا مهم شوكي عم بتقول شيء مهم. انتبهوا يا جماعة آخر موعد للتسجيل لامتحان اللغة العبرية يعني نحكي إحنا للخريجين الطب هو تاريخ 19/7 هذا موعد التسجيل. وإيش مع مواعيد الامتحانات؟
0: موعد الامتحان نفسه 28/7 بيكون في مستشفى في المركز مش ذاكر اسم المستشفى.
1: تمام ممكن واحد من مستشفيات المركز عادة هناك بيعملوا غالبية الامتحانات. فإذا بكل الأحوال لازم يكون مسجل ويروح يقدم الامتحان قلنا له المواعيد القريبة. هلا اللي بيعملش الامتحان بإيش هذا الإشي بيضره يعني بيقبلوهوش للتخصص عفوا بيقبلوا للستاج لإيش لأي مرحلة ما بيقبلوهوش
0: ما بيقدر يعمل للستاج. ويعني المرحلة الثانية بعد النجاح بامتحان مزاولة المهنة امتحان الدولة وأنه يعمل الستاج في مستشفى إسرائيلي. فهذه المرحلة صارت الآن مشروطة وكانت دائما مشروطة بإتقان اللغة العبرية. اللهم على الترتيب صار يختلف شوي. أنا برأيي من خبرتنا كمان هذا الترتيب يعني منصف جدا وممتاز. وكمان يعني بالفعل وين الطالب درس سواء بمعهد أو دراسة ذاتية أو كان عنده معلومات سابقة في جهة متخصصة اللي هي وزارة الصحة اللي بتقدر تمتحنه لحتى يثبت انه بالفعل متمكن من اللغة العبرية. وهذا اشي مهم جدا طبعا. تمكن من اللغة العبرية خاصة في المجال الصحي
1: بالضبط.
0: اللي هو مجال حساس.
1: عارف شوكي احنا منقول للطلاب انت لازم يا طالب ومخريج حتى لو كنت اشطر واحد بكلية الطب بمجرد ما توصل لهون وبدك تشتغل بالمستشفيات الإسرائيلية مهم تعرف عبري لأنه بده يحكي مع زميله بده يحكي مع الجراح بده يحكي مع أخصائي الأشعة مع المريض نفسه بده يعرف كيف يكتب تشخيص مرتب يعرف كيف يكتب إجمال لحالة المريض قبل ما يطلع. فأنتوا اهتموا بذاتكم أنت لازم يكون عندك هاي الرغبة والطموح بأنه أنا أعرف لغة عبرية طبية 100% علشان نتفادى كمان أخطاء طبية أو تشخيص مش واضح. فكتير مهم. بدك تقول كلمة أخيرة شوقي يعني حلو اللي وضحت لنا الإشي كتير واضح للمستمعين بتحب تختتم بكلمة أخيرة.
0: أنا لاحظت أنه موضوع البرنامج كمان له علاقة وبتمحور حول مواضيع العمل والتشغيل. أنا بقول مش بس لمجال الطب بشتى المجالات إتقان اللغة العبرية اليوم عماله بيعطي فرص للناس أنهم يحصلوا أشغال وأعمال أوقات من الأساس لأنه أصلا الوظيفة والتقديم عليها بيكون مشروط في المعرفة والتمكن من اللغة العبرية بمختلف المجالات. للترقية للتقدم بالعمل في نفس المجال. في كمان موضوع أنه أوقات نفس حتى لو الإنسان عنده مصلحة خاصة هو من خلال التعامل مع الزبائن اللي هم متحدثين باللغة العبرية أحيانا أو حتى في طريقة تعامله مع المعاملات الرسمية التأمين الوطني البلدية الضرائب كل هاي الأمور بتحتم علينا اليوم أنه نتقن هاي اللغة. وإذا أختم أنا بقول يعني أوقات تجينا بعض استفسارات بخصوص تعلم اللغة العبرية. أنا بدي أكد على نقطة كتير مهمة برأيي. إن تعلم وإتقان اللغة العبرية اليوم بالنسبة للمقدسيين بشكل خاص أو للعرب بالبلاد بشكل عام هو خلينا نعرج على هاي النقطة هو مش تنازل عن الهوية العربية واللغة العربية الأصيل. إنما هو بيكون يعني أداة تمكين حيوية سلاح معرفي لا غنى عنه لتسيير الحياة لحماية

0: حقوق وكمان لتحقيق النجاح في واقعنا اليوم اللي بتطلب هذا.
1: صحيح الجهاز. احنا بدنا نشوف ابنائنا وفتياتنا ومجتمعنا ككل قوي ومتين في الأكاديمية، في سوق العمل، في أماكن العمل، في المستشفيات، في الهايتك، في كل مكان. هذا هو الهدف. شوقي جوالس، معهد نيو فيجن، شكرا جزيلا لك. شكرا شوقي، تحياتي، يعطيك العافية. ونختتم بما لفت انتباهي أنه اليوم وفي هذه الأثناء والأمر مستمر، هناك لقاء عبر الزوم من قبل وزارة الإسكان، وذلك لتعريف أصحاب الإعاقات بحقوقهم المختلفة. ينضم إلينا السيد أمين أبو حية، مسؤول الأقليات في وزارة الإسكان. أهلا بك سيد أمين، تحياتي.
2: تحياتي إيمان، يعطيك ألفاف على البرنامج الشيق والمهم.
1: الله
2: يسعدك. تحياتي لجميع المستمعين.
1: شكرا. هذا بفضل طبعا مشاركاتكم سيد أمين. طلع حكينا كثير عن سلطات محلية وأراضي ومشاريع بناء، هلأ كله حطه على جنب، بدنا نتركز بالموضوع المهم اللي عم تتناولوه اليوم في هذا اللقاء، اللي هو خصصته الإشي مع مسيرة لأصحاب الإعاقات. أعطينا توضيحات أكتر سيد أمين.
2: أولا أشكرك أخرى مرة على المساحة اللي معطيتها لهذا الموضوع، لأن هذا موضوع جدا مهم اللي إحنا كوزارة الإسكان وبالذات قسم الأقليات مع مشاركة جمعيات مثل مسيرة معرفة وطبعا جمعيات أخرى بالمجتمع العربي، لاحظنا بآخر كم سنة عندنا مشكلة إنه كثير خدمات وإمكانيات مساعدة لعائلات محتاجة أو لمعاقين، طبعا خاصة المعاقين ذوي الاحتياجات الحركية، طبعا ما يسمى نخيم اللي معك يستقل قليل، اللي عندهم حقوق ممكن أو خدمات يحصلوا عليها من وزارة الإسكان لكن المجتمع العربي ما بيعرف فيها، مش عم توصل للإنسان للناس اللي عن جد محتاجة.
1: نعم.
2: فإحنا قمنا بهذا المشروع من قبل كام سنة اللي نطرح الموضوع للمجتمع العربي، نعطي فكرة وإمكانية إن نقدر طريق هاي الجمعيات وطبعا طريق المجالس المحلية وكوادر أخرى من هذا الفعل الاجتماعي، منها التربية والتعليم وغيرها، نطرح هذا الموضوع بشكل مكثف أكثر ونعطي فكرة للناس إنه يا جماعة بيطلع لكم حق معين.
1: يعني مثلا هل اللي سمعنا هلا بقول لك إيش بيطلع لي أنا معيش خبر، مثلا أعطينا بعض الأمثلة العينية.
2: أول الموضوع اللي بدي نطرح اليوم هو المساعدة للمعاقين اللي محتاجين طبعا ملائمة إمكان الشقة اللي ساكن فيها، البيت اللي ساكن فيه، أو ما يسمى كسيق القنين، طبعا ذوي المعاقين بالحركة، طبعا ممكن إحنا نساعد هاي الأشخاص بمجالين. أول مجال إنه إحنا نقدر نساعده لتمويل ترميم الشقة وملائمتها طبعا احتياجاته الخاصة، أو حتى يبني مصعد بمعنى معاليك.
1: نعم.
2: فممكن يوصل على وضع أنه يوصل يحصل على 65,000 شيكل دعم لملائمة الشقة لاحتياجاته طبعا مع كساق القليمة يسمى.
1: نعم.
2: وممكن يوصل ل 130,000 شيكل لبناء مصعد للبناية، وطبعا ساكن في طبقات عليا وما بيقدر يطلع على الدرج.
1: هذا بيشمل كمان أطفال مثلا اللي عنده طفل ولد طفل ومع إعاقة، أو إذا شخص فجأة صار عنده حادث طرق فقد القدرة على أنه يمشي.
2: نعم طبعا المعايير دي طبعا جدا مهم نفهمها. أولا مجبور يكون عنده مصادقة من وزارة الصحة أنه معاق ومحتاج لهذه المساعدة حسب طبعا الملف الطبي تبع كل إنسان.
1: نعم.
2: ثانيا نفحص معايير أخرى طبعا تتعلق بالدخل الإنسان، إذا عنده مدخول عالي ولا هو طبعا من العائلات المحتاجة. ممكن نفحص كمان ملائمة الشقة إذا هي ملائمة ولا غير ملائمة وشو الملائمة اللي لازم يكون طبعا عشان نقدر نساعد. عدا عن هذا التقرير الطبي لازم يكون مصادق عليه بآخر 3 أشهر، يعني بمعنى إذا واحد عنده إعاقة من قبل سنوات وما حصل على هاي المعونة لأنه ما عرف فيها، مجبور يرجع لوزارة الصحة أو للطبيب بصندوق المرضى يأخذ تقرير اللي هو طبعا مثبت إنه هو محتاج هاي الإشي عشان يقدر يساعده. وطبعا التسجيل هو عبر موقع وزارة البناء والإسكان أو بمساعدة الجمعيات المختلفة.
1: نعم.
2: إحنا زي ما بنعمل اليوم بعدة إمكانيات، إحنا بنطرح الموضوع وبنعمل جلسات بعدة بلدات عشان نوصل الفكرة لأكثر عدد من الناس.
1: تمام.
2: هذا موضوع واحد. موضوع الثاني ممكن إحنا نحكي عنه اللي هو مساعدة بأجار الشقة للعائلات المحتاجة. اليوم
1: مرة حكيت أنت عن وحدية الوالدين، امرأة أرملة مطلقة، فذكرت لنا أنه في معونة، ففي كمان أشياء زيادة
2: أو الشيخوخة مثلا، إذا أي حد عنده مدخول محدود، عنده دخل محدود وإمكانياته سعيدة وما عنده شقة باسمه، يعني مجبور يسكن بشقة بالأجار. طبعا اليوم إحنا نعرف هذا، إذا كان شيوخ وإذا كان امرأة أرملة أو مطلقة وعندها ولدين أو ثلاثة دخلها محدود، ما بتقدر اليوم توفر لحالها أجار شقة وكمان المعيشة. فإحنا بنساعد بأجار الشقة لهذه العائلات حسب معايير معينة، ممكن توصل بين 800-1500 شيكل بالشهر.
1: مبلغ منيح، يعني كل شيكل بيساعد هاي الناس يا أستاذ أمير.
2: أنا بقول هذا الشيكل هو أهم من المليون. الشيكل الأول أهم من المليون، من المعه مليون شيكل ما محتاج الشيكل، لكن ما معوش بالمرة الشيكل بالنسبة له بسوى المليون. فأنا بقول بهاي الأمور أنا بالنسبة لحامل رسالة كأمين كابن المجتمع العربي كمدير قسم الأخليات، أنا حطيت في البرنامج عملي إني أفتح كل المجالات لمجتمعنا العربي قد يقدر نساعد كوزارة الإسكان. وعاد عن هذا أنا بطلع مناشير بالعربي، وكل موقع مصاد لوزارة البناء والإسكان ترجمة للغة العربية، عشان كل إنسان اللي بيعرف عبري ولا طبعا معرفته محدودة بيقدر
1: يوصل للمعلومة. هلأ بالنسبة للمعلومات اللي قلت لنا إياها اليوم، وبالفعل سيد أمين أبو حية، يعني بيقلمني إنه مرات المواطن العربي ما بيعرف حقه، يعني هاي الأمور اللي أنت ذكرتها، اللي عنده إعاقة حركية بيقدر يحصل على مساعدة في تهيئة البيت يكون متاح، فإذا لمين يتوجه؟ اللي هلأ سمعنا بقول ما كنتش أعرف.
2: أولا يتوجه للسلطة المحلية لخدمة الرفاه الاجتماعي، هاي أولا.
1: نعم.
2: إن هم بيعرفوا إحنا دارسين مع الموضوع، إحنا طبعا دائما نعطيهم المعلومات الكافية والوافية.
1: نعم.
2: عدا عن ذلك في جمعيات كثيرة بالمجتمع العربي اللي ممكن تساعد وتوجه. طبعا الموقع وزارة البناء والإسكان كله مطروح بالموقع بالعربي وبالعبري، ممكن يفوت يسجل بالرابط الاسم، وطبعا يطلب إنه يفوت على جلسة لفحص وضعيته، في هناك مسجل شو لازم، أي مستندات أو أي أوراق لازم يحضرها من رقم هوية لفحص طبي لمدخول وغيره وغيره وغيره. وبعد ما يسجل كل شيء، في عندنا طبعا لجنة اللي هي تفحص كل ملف بشكل جذري، وعادة كل مكان في أكثر ناس بتعرف عن المشروع فإننا نجح أكثر ونعطي أكثر للناس.
1: ممتاز.
2: فأنا اللي بقوله كرسالة، ما تنظروا انه انا بيطلع ليش ويمكن ما يساعدونيش وبدي واسطه، لا كل هذا مش موجود. انا كل ما بعطي اكثر طبعا بالنسبه للوزاره طبعا هاي مصاريف،
1: صح،
2: طبعا هاي بتطلع مصاري، كل ما بعطي اكثر انا بكون مبسوط اكثر، فكل ما بوصل للشريحه اكثر من المجتمع العربي أنا بالنسبة إلي
1: تشعر أنك حققت الرسالة. مننوه أنه حاليا في لقاء، وكمان الساعة 5 تحديدا راح يكون في كمان فقرة مفصلة لكل الحقوق لأصحاب الإعاقات من قبل وزارة الإسكان، بيقدروا يشوفوا الرابط، يدخلوا على الموقع، يدخلوا على الزوم ويشاركوا ويسمعوا. السيد أمين أبو حي مدير قسم الأقليات في وزارة الإسكان، بدي أشكرك كتير كتير كتير، لأنه هاي الإيضاحات بتخيلش قديش بتساعد الناس، بالذات الناس المحتاجة. فالله يبارك هيك عمل ويعطيك العافية. شكرا سيد أمين.
2: شكرا لك والمنافسة طبعا والإنتين التعمالية طبعا هو مش أقل أهمية من إحنا بنعمله.
1: تسلم.
2: فإن شاء الله بالعمل المشترك بيقدر نساعد بش أكثر.
1: تسلم. شكرا كتير. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: إلى هنا حلقتنا من برنامج أنا معك، أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا رامي فيليكس من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
8: عناوين الخامسة من مكان: قتيل في انفجار سيارة في حيفا، معطيات جديدة عن الجريمة والعنف في المجتمع العربي، استنفار لسلاح الجو عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بطائرة مدنية قادمة من ورسو، أسعار الوقود تخفض عند منتصف هذه الليلة، درجات الحرارة تنخفض قليلا غدا في بعض المناطق، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الخامسة من مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أسفر انفجار سيارة في حيفا بعد ظهر اليوم عن مقتل شخص، وتعتقد الشرطة بأن الخلفية جنائية. أودت الجرائم في المجتمع العربي خلال النصف الأول من العام الجاري بحياة 144 شخصا، وقد تمكنت الشرطة من فك رموز 12% فقط من هذه الجرائم. ويوضح التقرير المرحلي الصادر عن مبادرات إبراهيم أن اللواء الشمالي يتصدر قائمة المناطق الأكثر دموية مع وقوع 58 شخصا ضحايا لأعمال العنف، بينما كانت مدينة اللد الأكثر تضررا على مستوى المدن مع تسجيل 9 جرائم قتل منذ بداية العام. أورد هذا النبأ مراسلنا وسام جبر. أرسلت طائرتان مقاتلتان من سلاح الجو لمرافقة طائرة ركاب مدنية كانت في طريقها من ورسو إلى مطار بن غوريون الدولي عقب تشغيل إشارة طوارئ أمنية فيها. وأبلغ قبطان الطائرة بأن الحديث يدور عن خلل، وفي أعقاب الحادث لم يسمح للطائرة بالهبوط في إسرائيل فعادت أدراجها. وجاء من جيش الدفاع أن المقاتلتين أرسلتا عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة، موضحا أن الحادث انتهى وأنه لا مخاوف من حادث أمني. يكشف تقرير لمراقب الدولة عن تقصيرات في عملية إجلاء المصابين خلال مجازر 7 أكتوبر بسبب نقص في سيارات إسعاف محصنة وفي مروحيات لنقل الجرحى وانعدام التنسيق بين جيش الدفاع ومؤسسة نجمة داود الحمراء خلال الساعات الأولى للهجوم الإرهابي. كما يشير تقرير المراقب إلى تقصيرات في إعادة تأهيل مصابي الحرب، عازيا الأمر إلى نقص في القوى البشرية والاكتظاظ في المستشفيات. وقد أعلن جيش الدفاع تصفية مخربين من الجهاد الإسلامي كانا طالعين في هذه المذابح، هما علي كايد محمد استتيان وطلال جابر محمد عبد العال. أعلنت إيران أنه لا خطط للقاء الأمريكيين على أي مستوى خلال الأيام المقبلة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن موقف إيران بشأن لبنان واضح، وأن الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية 7.48 أجورة.
0: حالة الطقس:
5: في كان بوكس كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
8: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل. في السادسة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن جولة المساء مع محمد بكري.
9: أسعد الله مساءكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية المتواصلة حتى السادسة من مساء هذا اليوم. معكم من الإنتاج ناصر سعيد، ناتي بلينكين من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، في التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين المحرر: جيش الدفاع يعلن عن تصفية مخربين من قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة كان ضالعين في اعتداءات 7 أكتوبر. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي يستبعد أي احتمال لانهيار العلاقات بين واشنطن وأورشليم القدس. في الملف الإيراني طهران تنفي وجود أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين خلال الأيام المقبلة. تطالب واشنطن بالإفراج عن أموالها المجمدة ووقف الحرب في كل الجبهات. إرسال وفد من طواقم الإنقاذ الإسرائيلية إلى فنزويلا رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. في ملف العنف والجريمة، مقتل شخص إثر تفجير سيارته بعد ظهر اليوم في حيفا. هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو تقترح على النيابة العامة شطب تهمة الرشوة من لائحة الاتهام في الملف 4000. وخفض أسعار البنزين ب32 أجورة لللتر الواحد اعتبارا من منتصف الليلة القادمة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الدقيقة 5:55 ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. بداية هذا المشوار الإخباري مع مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليم. أهلا بك إيال.
10: مساء الخير محمد.
9: مساء الخير. بداية، هناك تطورات ومستجدات أمنية في مناطق سوريا، ثم نعرج على قطاع غزة حيث تم تصفية عناصر من قادة الجهاد الإسلامي في القطاع كانا ضالعين في اعتداءات 7 أكتوبر. بداية مع سوريا إيال، تفضل.
10: نعم، ربما نبدأ بالضجة الإعلامية التي أثارها النبأ حول فقدان هاتف عسكري في جنوب سوريا، وبالتالي اضطر المتحدث بلسان الجيش لإصدار بيان وإيضاحات حول هذا النبأ الذي نشرته صحيفة دي أوتو خرونوس. الحادث بدأ باستهداف قوات إسرائيلية لمجموعة من السوريين في الأراضي السورية في قرية عابدين. بعد الرد على ذلك قصفت مدفعية جيش الدفاع هذه المنطقة، وقوات عسكرية وصلت إلى المكان حيث اندلعت في القرية اشتباكات بين مواطنين سوريين وقوات عسكرية. وبالتالي خلال الاشتباكات في هذه القرية التي تقع بمحاذاة الحدود الإسرائيلية، ترك جندي احتياط هاتفا عسكريا في القرية، وذلك قبل أن تنسحب القوات العسكرية من هذه المنطقة. وهذا الهاتف أثار ضجة إعلامية في الجانب السوري والتأكيد بأنه يحتوي على معلومات عسكرية سرية. في عقاب ذلك أوضح المتحدث العسكري بأن الهاتف الذي تركه الجندي في القرية السورية مخصص للملاحة البرية، حيث أنه مجرد جهاز تم تطويره لمساعدة القوات البرية المقاتلة لاستخدام بدلا من الخرائط التقليدية. فهذا الجهاز يوفر لهم الإمكانية للوصول عن طريق هذه هذه الخرائط، علما بأنه يحتوي على هذه الخرائط ولكن لا صلة لهذا الهاتف بالشبكة الخلوية العسكرية التي تحتوي على معلومات سرية حساسة للغاية. سلطات الجيش من جانبها قالت بأنها شرعت بالتحقيق بملابسات هذا الحادث، مع التأكيد أن الهاتف لا يحتوي على معلومات سرية حساسة سوى الخرائط.
9: هذا فيما يتعلق بما حصل في سوريا. تعالى بنا ننتقل وإياك إلى قطاع غزة فيما يتعلق بنشاطات جيش الدفاع هناك.
10: نعم، وفي الواقع عمليات الاستهداف والقصف الجوي والمدفعي لا تتوقف في قطاع غزة. اليوم يتم الإعلان عن تصفية قائد في وحدة النخبة في الجهاد الإسلامي، علي قائد محمد ستيتان الذي شارك وفقا للبيان الذي أصدره المتحدث العسكري في مجزرة 7 أكتوبر، وواصل النشاط العسكري في الفترة الأخيرة وقد تمت تصفيته أمس من الجو. كذلك تصفية أحد عناصر الجهاد الإسلامي طلال جابر محمد عبد العال، عضو في الجهاد الإسلامي، شارك أيضا في اقتحام الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر. ربما نشير بهذا الصدد إلى التقارير الأممية التي تحذر من أن قوات الجيش توسع باستمرار من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، فإذا ما كان قد أعلن عن وقف إطلاق النار والقوات كانت تسيطر على حوالي 56% من مساحة القطاع وفقا للتقارير الأممية، فإنه خلال الأشهر الأخيرة توسع باستمرار مساحة هذه المنطقة، حيث تقدر المنطقة حاليا بأكثر من 65% من مساحة القطاع، في حين التقارير من قطاع غزة تفيد أنها تسيطر على ربما 70% من مساحة القطاع، وهذا بلا شك يزيد من معاناة سكان القطاع الذين لا يزالوا يعيشون تحت وبين الركام. محمد،
9: شكرا لك يا العلي. ما نبقى في قطاع غزة ولكن سوف نطلع على أحوال قطاع غزة من جانبها السياسي الاستراتيجي. الولايات المتحدة تسلم إسرائيل وثيقة جديدة بشأن ترتيبات غزة وسط جهود للتوصل إلى اتفاق، وإلى القاهرة يصل وفد من حركة حماس لاستئناف المفاوضات. حسن أبو زايد، أهلا بك.
11: أهلا محمد، مساء الخير.
9: مساء الخير. وفود حماس يعني تأم القاهرة باستمرار بوتيرة عالية، لكن حتى الآن نسمع قعقعة ولا نرى طحنة.
11: صحيح محمد، الوسطاء على رأسهم مصر، المخابرات المصرية المسؤولة عن الملف الفلسطيني، الأتراك وأيضا القطريون يبذلون قصارى جهودهم من أجل ربما تحقيق إنجاز أو اختراق في المحادثات التي تجري بغير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. عدة قضايا محمد لا تزال عالقة على رأسها، مسألة السلاح وأيضا مسألة دخول لجنة التكنوقراط والمهام الملقاة على عاتقها. في غضون ذلك، الولايات المتحدة قدمت إلى إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة وسط توقعات أمريكية بالحصول على موافقة إسرائيلية حتى خطية على بنودها بحسب ما كشف عنه اليوم. تعكس الوثيقة محمد الضغط الأمريكي على تل أبيب للمضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى بدون نزع سلاح حماس، وفي الوقت نفسه الرغبة في واشنطن بعدم العودة وتجديد الحرب. حسب الوثيقة تلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ أعمال البنية التحتية، توفير المياه والكهرباء وغيرها في مناطق محددة من قطاع غزة، والالتزام بنقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى المناطق الخاضعة لمسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية هذا العام. إضافة إلى ذلك، التزام إسرائيل بالسماح ببناء مقر مركزي لحكومة التكنوقراط ومنح تراخيص وبناء قواعد للقوة الدولية التي ستصل إلى قطاع غزة. طلع هذه القوات وصلت من المغرب قبل عدة أيام. كذلك الأمر إسرائيل تطالب بإعادة بناء المستشفى الأوروبي وإدخال الأدوية والمواد الإغاثية. كل هذه الأمور تحاول محمد الولايات المتحدة التقدم فيها، بالرغم من عدم التقدم في مسألة السلاح، نزع السلاح، والتي على ما يبدو هي المسألة الرئيسية. في كل الأحوال محمد، الجهود مستمرة في القاهرة على أمل أن يكون هنالك تقدم أو تحقيق إنجاز، لأنه لا حماس ولا إسرائيل ترغب في استئناف الحرب من جديد، لا سيما وأن إسرائيل تسيطر اليوم كما ذكر إيال على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. بمعنى آخر محمد، شرقي محور صلاح الدين وحتى الحاجز الحدودي محتل أو تسيطر عليه قوات الجيش، في حين ما تبقى من محور صلاح الدين غربا حتى البحر هو الذي تسيطر عليه حماس، ما مساحته نحو 30% فقط من مساحة قطاع غزة.
9: شكرا محمد. لك شكرا لك حسن أبو زيد على هذه الإضاءة. قبل أن نواصل مع ملفات إقليمية سياسية منها وأمنية، تعالوا بنا نتوقف مع ما حصل قبل قليل، مقتل شخص إثر تفجير سيارته ظهر هذا اليوم في حيفا. تامر الكلياني، مساء الخير.
12: كل التحيات محمد لك وجميع المستمعين.
9: أهلا بك. القتيل من المجتمع العربي لكن هويته غير معروفة حتى الآن.
12: نعم، حتى اللحظة يعني لا يمكن الإفصاح عن هوية الشخص الذي قتل، لكنها معروفة للشرطة ومعروفة لنا. ننتظر الموافقة طبعا من قبل العائلة من أجل نشر اسم الضحية، لكن ما نعرف حتى هذه اللحظة أنه دوى انفجار عنيف في منطقة كريات حييم بالقرب من مدينة حيفا، بعدما انفجرت عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة ما أسفر عن مقتل هذا الرجل العربي، وهو من منطقة المثلث، انتقل للعيش في منطقة الشمال. وتشير التقديرات إلى أن الجريمة تأتي في إطار تصفية حسابات ضمن نزاع مستمر في عالم الجريمة المنظمة. وعقب هذا الانفجار فرعت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وأغلقت الشارع أمام حركة السير، وباشرت فرق التحقيق الجنائي وخبراء المتفجرات بجمع الأدلة وفحص ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى هذه اللحظة. في موازاة ذلك عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على السيطرة على الحريق وعلى النيران التي اندلعت في المركبة لمنع امتدادها إلى سيارات وممتلكات مجاورة قبل أن تتمكن من إخماد الحريق بشكل كامل. وبحسب معلومات متداولة محمد، فإن القتيل يعد من الأسماء المعروفة في عالم الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي، وينسب إلى إحدى التنظيمات المعروفة في منطقة المثلث، ويقال إنه تولى على مدار سنوات أدوارا مالية وتنفيذية داخل هذه المنظمة. ولكن اللافت جدا محمد، عدد عمليات القتل بواسطة عبوات ناسفة خلال الفترة الأخيرة، خلال أيام فقط 3 انفجارات من يافا إلى حولون إلى مدينة حيفا. واللافت أيضا أن هذه الانفجارات وقعت إما في مدن مختلطة أو حتى في مدن يهودية، الأمر الذي يؤكد إلى أن التنظيمات الإجرامية يعني أصبحت تستخدم هذه الوسائل من أجل تنفيذ جرائم القتل بأي ثمن، حتى مع تشكيل خطورة كبيرة على المواطنين. اعتدنا على إطلاق الرصاص مع كل أسف اعتدنا على إطلاق الرصاص، لكن
9: الترند الجديد تامر اليوم تفجير مركبات وفي مناطق يهودية على فكرة.
12: نعم، هذا يعتبر أمر لافت وبارز جدا. يمكن ربط ذلك أيضا بالاجتماع الذي عقده أمس مفتش عام الشرطة داني ليفي، الذي عقد اجتماعا طارئا مع القادة العليا للشرطة من أجل التباحث في الارتفاع الجنوني في كل قضية العنف والجريمة في البلاد بشكل عام وعلى وجه الخصوص في المجتمع العربي. عددا كان نستمع إلى الكثير من المخاوف أن تنحدر الجريمة إلى المجتمع اليهودي وأن يصل تصل هذه جرائم القتل إلى هناك، وهي بالفعل يعني بدأنا اليوم نشهد ذلك بشكل واضح وصريح.
9: شكرا لك تامر الكيلاني، وأعود إلينا في سياق هذا البرنامج إن جد جديد أو نشر اسم القتيل. تخطينا 5:18 في استوديو مع أحداث المساء كما وعدناكم بعد أن توقفنا مع جريمة القتل تفجير مركبة في منطقة حيفا، القتيل هو عربي. نواصل مع ملفات إقليمية، إيران، حزب الله، لبنان، كيف لا. يعقوب عزرة مساء الخير.
13: مساء النور محمد لك ورجال المستمعين،
9: أهلا بك. راجت انتقادات مؤخرا لاتفاق بين لبنان وإسرائيل، لكن لبنان الرسمية هذه المرة تدافع عن الاتفاق مع إسرائيل. حزب الله من جانبه يعتبره استسلاما، وإيران تؤكد عدم التخلي عن لبنان، أي عدم فصل الجبهات المختلفة.
13: هذا صحيح محمد. تعال نبدأ من حزب الله الذي تلقى صفعة مدوية بالاتفاق الإسرائيلي اللبناني، ويشعر أنه بدأ يفقد السيطرة على لبنان ويفقد شعبيته لدى اللبنانيين الذين يعانون الأمرين ويعانون من ولاية الحرب والتهجير بسبب حزب الله. فهو يواصل حزب المرتزقة مهاجمة الاتفاق الإسرائيلي اللبناني، ويقول أنه يتضمن التزامات لبنانية فقط، كما يقول النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن.
14: كل الاتفاق مليء بالالتباسات من ناحية العدو، كله التباسات، ما في التزام من العدو، كله التزامات من لبنان. كل لبنان عنده التزامات، العدو ما عنده التزامات. هذا هو المستوى في هذا الاتفاق مقارنة بين ما طلبته إيران وحصلت عليه بالتوقيع الأمريكي. لبنان التزم بالطلبات الإسرائيلية كاملة. لو لبنان عنده شوية مسؤولية عن الزيادة ما بيقبل الهول.
13: إذن حزب الله يهاجم الاتفاق. أما وزير المهاجرين اللبناني كمال شهادة يقول إن بلاده وقعت على هذا الاتفاق مع إسرائيل بعد أن قامت باحتلال حوالي 17% من الأراضي اللبنانية، وذلك بسبب إقحام حزب الله للبنان في حرب لخدمة مصالح إيرانية.
15: هذا الاتفاق الإطار كان أفضل لو ما اضطر لبنان أنه يوصل لهيك اتفاق، يعني لو ما كانت إسرائيل احتلت تقريباً 7-10% من الأراضي اللبنانية، وهذا حصل لأنه حزب الله قرر أنه إقحام لبنان بحرب إسناد لطهران. الدعم الأمريكي للموقف اللبناني كان واضح، ومن هون نحن بعدنا مشددين على ما ورد باتفاقية الإطار أنه لازم يكون في وقف لإطلاق النار، من بعده راح يكون في الدخول بها التجربة هيدي بالمناطق التجريبية البايلوت زونز، والاتفاق على البايلوت زونز في تفاصيل بعد راح تطلع من بعد ما يكون وصل إلى اتفاق بين لبنان والأمريكان فيما يتعلق بالمراقبة.
13: هكذا وزير المهاجرين اللبناني كمال شحادي. وإيرانيا طهران تواصل التهديد والوعيد، ومستشار الثقافة الإيراني في لبنان رضا مرتدوي يقول إن بلاده لن تترك لبنان لوحده.
16: إيران لن تترك لبنان لوحده، وإلى اليوم تحذر إيران هذا الكيان المغيب بأنه عليه مغادرة لبنان والانسحاب من الأراضي التي يهتلها، وتؤكد أن لبنان سيكون بندا رئيسيا في أي مفاوضات لاحقة.
13: لبنان سيكون في أي مفاوضات لاحقة. وقطريا أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن عدم وجود أي اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح أن ويتكوف وكوشنير يتواجدان في الدوحة ولن يجتمعا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. الأنصاري قال إنه لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الأمر مرتبط بتطور المفاوضات بين الجانبين.
17: الحديث عن 6 مليار اللي هي الأموال الإيرانية المجمدة، هذه تعود إلى اتفاق أعلن عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء القناة الإنسانية هنا في قطر. هذه الأموال الأصل هي أن يتم تحويلها في إطار مشتريات لأراض إنسانية حسب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. فقطر ليست مالكة لهذه الأموال، هي فقط تقوم بدور الوسيط المالي لإدارة هذه الحسابات في إطار هذا الاتفاق بين الأطراف. كما تعلمون، كما نصت عليه مذكرة التفاهم، مسألة الأموال المجمدة بلا شك هي طرف فيها، ولكن مسألة تحويل الأموال أو عدمه يتم حسب التوافق بين الطرفين وحسب تطور المفاوضات، وهو ما لم يتم طبعا حتى الآن.
13: وأخيرا وفي طهران محمد، وتأكيدا على أجواء التوتر السائدة، يقول وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، يقول إن إيران لا تثق بالولايات المتحدة وبإسرائيل ويتوعد بالرد بشكل مناسب على أي انتهاك لوقف إطلاق النار.
9: شكرا لك يعقوب عزرا. هذا فيما يتعلق بلبنان والاتفاقية مع إسرائيل كذلك بإيران. تعالوا بنا إلى ملف دولي آخر لا يتعلق بالسياسة. رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الخارجية جيدون ساعر يوعزان بإرسال بعثة إسرائيلية مشتركة لوزارة الخارجية والجيش وقيادة الجبهة الداخلية لمساعدة فنزويلا في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضربها الأسبوع الماضي. عن هذه البعثة واستراتيجية العمل، آلية العمل هناك، يتحدث محرر الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا شمعون.
18: أهلا بكم جميعا محمد.
9: متى ستطلق هذه البعثة؟
18: نعم، في هذه اللحظات ونحن نتحدث إليكم تتوجه هذه البعثة، هي البعثة الأولى التي تضم خبراء في مجال الهندسة من أيضا من ومسؤولين من وزارة الخارجية ومسؤولين أيضا ومهندسين وأفراد في المجال الهندسي من الجبهة الداخلية في هذه الساعة. وغدا ستنطلق أيضا بعثة أخرى، استقينا هذه المعلومات من رئيس البعثة من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية. ونحن نشير هذه نقطة مهمة للغاية بأنه إسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وفنزويلا، بل العكس والصحيح، كانت هناك قطع العلاقات في عام 2009 من قبل هوغو تشافيس رئيس فنزويلا آنذاك. رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية، فإن إسرائيل تتجند دائما لتقديم المساعدات الإنسانية في مثل هذه الحالات، الحالات الكوارث الطبيعية. هذه البعثة تتضمن السفير يعيد ماجين الذي عين مؤخرا سفيرا لدى المكسيك، كذلك سيكون هناك إلى جانبه البريغادير العاد إدري رئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى جهات مهنية أخرى. رئيس وزير الخارجية جيدون سار تطرق اليوم إلى هذه البعثة والقرار الإسرائيلي، فلنستمع إلى أقوال وزير الخارجية.
19: نحن مستقلين على عميم، אין לנו יחסים דיפלומטיים עם ונצואלה. אנחנו שלחנו משלחת הצלה של מומחים של פיקוד העורף שלנו לעזור בעבודה של חילוץ של נפגעים.
18: אז אני יכול إذن يقول وزير الخارجية ليست لدينا علاقات دبلوماسية مع فنزويلا، رغم ذلك أرسلنا بعثة إنقاذ إسرائيلية لوزارة الخارجية وقيادة الجبهة الداخلية بهدف تقديم المساعدات في إنقاذ المنكوبين تحت الأنقاض إثر المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الفنزويلي. هذه المساعدات في هذه الفترة العصيبة لا علاقة لها إطلاقا بالسياسة، وهذا هو نشاط إنساني، يقول وزير الخارجية. رئيس البعثة الإسرائيلية الذي سيركز نشاطات وزارة الخارجية السفير يعيد ماجين يتحدث قبل توجه الوفد، فيقول ما يلي:
20: בעקבות רעידת האדמה הקשה שפקדה את ונצואלה לפני מספר ימים, בהנחיית שר החוץ מתארגנת משלחת סיוע לוונצואלה. ההחלטה הזו משקפת היטב את האופי הישראלי שבעת אסון הומניטרי בכל מקום שיהיה בעולם.
18: إذن يقول السفير يعيد مجين في عقب الزلزال المدمر الذي ضرب بنزويلا قبل بضعة أيام وبإعادة من وزير الخارجية نستعيد لإرسال بعثة إسرائيلية لتقديم المساعدات. هذا القرار يعكس جيدا الطبيعة والقيم الإنسانية لدولة إسرائيل, أنه عندما تتعرض أي دولة في العالم لكوارث طبيعية إنسانية إسرائيل تقترح هذه المساعدات. نحن نشير محمد إلى أنه في بنزويلا هناك حوالي 1700 قتيل, هناك آلاف الجرحى وحوالي 50 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. هذه هي البادرة, بادرة حسن نية من قبل إسرائيل لفنزويلا. كما قلنا رغم علاقات متوترة كانت في الماضي وقطوع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. محمد,
9: شكرا لك شمعون أران.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح, مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
21: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها
22: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
23: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
24: مع محللين خبراء ومختصين, ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت, في 7 جولة الصباح, وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
9: عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. الآن 5:30 في استوديو مع أحداث المساء. إلى ما هو حاصل على الحلبة الحزبية وتحديدا المفاوضات الثلاثية بين الجبهة والتغيير والتجمع, التي ما إن بدأت هذه المحادثات بين الأطراف حتى انفض وارفض اللقاء على وقع خلافات حادة وتبادل مستمر للاتهامات. فالح حبيب يطلعنا على التفاصيل المتوفرة لديه التي تفتقت من وراء الكواليس. أهلا بك فالح.
25: أهلا, تحياتي لك محمد, تحياتي للمستمعين والمستمعات.
9: ماذا بعد ارفض الاجتماع مندوب العربية للتغيير؟ لا نريد أن نذكر أسماء. قد غادر الاجتماع ربما غضب أو يعني لم يرق له ما يحصل هناك.
25: صحيح تماما محمد, ولعل الأحزاب تصر على سجن نفسها في زنزانة الخلاف, وإذا كان هو كذلك من يصر على ذلك يحرم نفسه من فضاء الحل. ما أن بدأت هذه الجلسة التي لم تستمر أكثر من 8 دقائق حتى انفضت وسط خلافات وتراشق لتبادل الاتهامات في حزب العربية للتغيير أو الحركة العربية للتغيير, سرعان ما راحوا يؤكدون بأن الجبهة طالبتهم بأربعة مقاعد من 8 أو 5 من 10. وبحسب منطق التغيير هذا مطلب يروه مرفوضا جملة وتفصيلا, لأنه لا يمت للواقع بصلة, كما أنه يشكل بمنطقهم إجحافا بحق التغيير وأيضا قواعدها الشعبية. وراح يبلغون سكرتير الجبهة أمجد شبيطة بأنهم في حل من أي التزام مع الجبهة. سرعان ما فسرت ذلك التغيير على أنه نوع من فرض الواقع على التغيير, فرض تصور الجبهة, وهنالك من فهم وفسر ذلك على أنه بمثابة الخذ أو ارحل, تيكت أور ليفيت محمد. ولهذا مندوبي التغيير سرعان ما تركوا الجلسة وانسحبوا. في الجبهة بطبيعة الحال هنالك من تحدث معنا وأكد على أن مطلبهم عادل وواقع يستند إلى قوة كل حزب, هذا هو أوان الحسم من خلال النظر في بؤبؤ العين وبياضها دون مواربة أو لف ودوران، وراح يؤكدون على أن ما تقوم به الحركة العربية للتغيير حاليا هو مناورة لمواصلة تفعيل الضغط، ولن تسمح لهذا الضغط بالاستمرار إلى ما بعد 15 من يوليو 15/7 ذلك التاريخ الذي حددوه كديدلاين، كخط الموت الذي يجب أن يصلوا إليه ويكونوا قد أكملوا كل الاتصالات والمفاوضات. وراح يؤكدون أن رغم الخلاف هم مضون نحو التشكيل الثلاثية بالأحزاب الثلاثة وفق مفتاح محمد 4-3-2، بمعنى 4 مقاعد للجبهة، 3 مقاعد للتجمع ومقعدين للتغيير، الأمر الذي بطبيعة الحال لا يروق في هذه المرحلة للعربية للتغيير. ليسأل السؤال المركزي، هل تبقى لدى التغيير أوراق ضغط يمكنها من خلالها أن تحول دون تهميشها؟ يعني في الوقت الذي فيه الجبهة أمن
9: على فكرة فعلها، يعني يجب أن نشير للمستمع الكريم بأنه تجمع قبل بذلك
25: التجمع، أي نعم، ورغم أن التجمع أيضا طرح تصور هم يريدون 4 من 10 المقاعد الأولى أو 3 مقاعد من 9 الأولى، إلا أنهم أوضحوا أنه هذا مجرد مقترح ورؤيتهم قابلة للتفاوض. الآن هنالك جهات أيضا من كلا الطرفين تتحدث لي بشكل واضح بأنه الاتفاق ما بين التجمع والجبهة، سيما والتجمع قابل بهذا الطرح معادلة أو مفتاح 4-3-2، وأن الاتفاق شبه نهائي متفق عليه، وأبقى الباب مفتوحا للتغيير للانضمام وفق مفتاح مرة أخرى محمد 4-3-2، الأمر الذي حتى هذه اللحظة ترفضه التغيير. بطبيعة الحال مرة أخرى في الجبهة يرون بأنه ما تقوم به الحركة العربية للتغيير في هذه المرحلة وضمن مساحة التنفيذ ومواصلة الضغط، لكن هم على قناعة بأنه بنهاية المطاف التغيير، سيما وخياراتهم محدودة جدا، بنهاية المطاف لابد وأن ينضموا إلى ركب حاليا الجبهة والتجمع لتتواصل الخلافات. باعتقادي هذا الموضوع، يعني أنا دائما أقولها والحكمة تقول محمد، ومن مثلك يعلم هذه الحكمة بكل تأكيد، من لا يداول جرح في بدايته لا يلومن الطبيب، والطبيب هنا الجمهور، إذا اضطر لبطر العضو في نهايته. يعني هم يدركون أنه عملية المماطلة وعملية الحديث عن خلافات على مقاعد لابد أن يعني تكون على حساب ثقة الجمهور في هذه القيادات وهذه الأحزاب، ولعلهم يدركون أن هذه المفاوضات على الأقل الثلاثية يجب إنجازها بشكل سريع، ولعل الأطراف أيضا تدرك محمد من التحدي، وهذا ما كنا قد تحدثنا عليه عنه يوم أمس أنا وياك، أنه التحدي الأكبر ما بين الثلاثة أحزاب هو أن يصلوا إلى المعادلة التي من خلالها يقومون بتحديد تركيبة هذه القائمة بما يضمن ويعزز قوة كل حزب، وما يصب أيضا في خدمة تطلعات الجمهور. وواضح جدا أنهم رفعوا سقف الجمهور عالي جدا، ومن يرفع سقف الجمهور عالي جدا لابد أن يتحمل أيضا لسعات هذا الجمهور إذا لزم.
9: شكرا لك فالح حبيب، يعني أنهيت هذا التقرير بحكمة بليغة، شكرا جزيلا لك. يطيب لنا أن نرحب بالأستاذ يوسف سالم، محلل سياسي، أهلا بك أستاذ يوسف.
0: مساء الخير لك وللجميع.
9: مساء الخير لك يوسف سالم. تفرق الجمع، ارفض الاجتماع الذي لم يدم أكثر من ربع ساعة، ماذا بعد؟
0: هذا في القصور، لكن إذا نظرنا في العمق وننظر إلى الجانب المؤسساتي للأحزاب السياسية العربية الفاعلة والممثلة في إسرائيل، فإن للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مؤسسات حزبية راسخة، فروع محلية ولجنة مركزية ومجلسا منتخبا وآليات لاتخاذ القرارات، كذلك التجمع الوطني يمتلك أيضا بنية حزبية، مؤسسات تنظيمية، قاعدة من أعضاء والكوادر. في المؤتمر الأخير حضره 400 مندوب انتخبوا قائمة المرشحين. أما الحركة العربية للتغيير فهي تختلف من ناحية بنية، فهي ترتكز بدرجة كبيرة على شخصية أحمد الطيب. ولكنها ليس لديها بنية تنظيمية واسعة أو انتخابات داخلية.
9: ليس لديها بنية تنظيمية واسعة، ربما هي يعني هي حركة ليست حزب، ولكن للطيب هناك جماهير كثيرة،
0: هناك شعبية شخصية، قدرة على جلب الأصوات، أداء برلماني وإعلامي، وهذا قد يمنحه يعني شيء من الوزن، لكن لا أعتقد أن هذا يضاهي الوزن الذي مطروح، يعني 3 مقاعد من 9 الأولى للتجمع. وأعتقد أن وزن أو حجم حركة الحركة العربية للتغيير برئاسة الطيبي، والطيبي بعد يعني بعد سنتين يعني يوفي 30 سنة من التمثيل، وهذا هل هذا الأمر سليم؟ نسأل نفسنا سؤال. لكن بنهاية الأمر نريد أن لا نستنزف وأن لا نحبط المصوت العربي من أجل أن نصل إلى نسبة كبيرة من المشاركين.
9: طيب أستاذ يوسف سالم، هذا المفتاح الذي اتبع أو طرح 4-3-2-4 للجبهة، 3 للتجمع، 2 للعربية للتغيير، منصف باعتقادك؟
0: باعتقاد أنه يعني أنا أقول اقتراح واقعي. لأن يعني اليوم إذا نظرت إلى تركيبة الكتلة البرلمانية الجبهة العربية للتغيير، هناك 5 مقاعد، منها 4 مقاعد للجبهة ومقعد واحد للأعلى أحمد الطيبي، يعني في تركيبة 9 مقاعد يعني يقترب إلى مقعدين.
9: نعم،
0: في هذه التركيبة كيف كان قبل هذا
9: السؤال؟ هل الثلاثية المشتركة الثلاثية يمكنها أن تحقق هذا الرقم 9 مقاعد؟ هذا سؤال مطروح.
0: هذا يعني احتمال ممكن جدا، ويمكن أكثر من ذلك، ممكن أكثر من مقعد 10 مقاعد. لكن هذا الأمر يتعلق بإنهاء هذه المفاوضات بأسرع ما يمكن، وتحقيق القائمة المشتركة الثلاثية، وفتح الباب أمام إقامة قائمة.
9: أنت حسب رأيك يا أستاذ سالم، هذا الخلاف الذي حدث اليوم يمكن أن يؤدي إلى قطيعة ما بين العربية للتغيير وبين الحزبين الجبهة والتجمع، أم هو خلاف يعني غيمة صيف عابرة؟
0: أعتقد الحركة العربية للتغيير لا تستطيع ولا تجر على خوض الانتخابات لوحدها، ممكن أن تأتلف أو تكون قائمة مشتركة مع القائمة الموحدة العربية الموحدة.
9: طيب،
0: إذا أرادت أن تبقى،
9: وحدث ذلك سابقا يعني.
0: نعم،
9: هذا احتمال وارد بموجب رأيك، حسب رأيك.
0: يعني إذا طرحنا السؤال هل هذه الحركة يكون لها تمثيل في الانتخاب في الكنيسة القادمة؟ الجواب نعم. فيبدو أن من يريد أن يبقى على الساحة السياسية عليه إيجاد الحلول في يعني الأمور المطروحة أو المستجدات المطروحة، أو عليه قبول هذه المعادلة، يعني هذا هو المطروح. والمهم جدا أن على الأحزاب أن تفهم أن ممكن الناخب العربي، يعني إحنا رفعنا سقف التوقعات كما أنهيت اللقاء مع الضيف الذي كان معك
9: الزميل. نعم
0: نعم، زميلنا صالح حبيب. وأعتقد أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أن تقوم الحركة العربية للتغيير بمسؤولية بقبول هذا الاقتراح من أجل إقامة ثلاثية. أقترح على الجميع، وهذا بالتحليل، أن يكون العاشر العربية للتغيير، ويكون لها الثالث يعني بعد التاسع، يعني يكون 4 للجبهة، 3 للتجمع، واثنين من 9 للحركة العربية للتغيير، والعاشر للحركة العربية للتغيير.
9: بعد التاسع يكون العربية للتغيير.
0: نعم.
9: أيضا اقتراح ربما يعني أنت تبادر وتتصل بالدكتور أحمد الطيبي وباقي الأطراف، يعني اقتراح وارد في الحسبان ومنطقي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ يوسف سالم.
0: مساء الخير.
9: مساء الخير. وتتزايد هذه الأيام الأصوات في منطقة النقب المطالبة للأحزاب العربية التي لم تستكمل بعد انتخاب مرشحيها للكنيسة المقبلة بمنح مرشحين من منطقة الجنوب مواقع مضمونة على قوائمها، بما يضمن تمثيلا أوسع للنقب في الكنيسة. لا سيما وأن التحديات والقضايا التي تواجهها منطقة الجنوب بحاجة إلى حضور سياسي أقوى يدافع عن مصالح سكانها ويطرح قضاياهم تحت قبة البرلمان. أحمد أبو سويس، مساء الخير.
6: مساء الخير محمد. نعم، هذه طبعا صورة الوضع في الوقت الذي طبعا تتصاعد فيه وتيرة الحراك السياسي داخل الأحزاب والقوائم العربية في الدولة، طبعا استعدادا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة تتعالى في منطقة الجنوب، كما بينت الأصوات العربية المطالبة بضمان تمثيل أوسع لأبناء النقب في المواقع المتقدمة طبعا ضمن القوائم العربية، كل ذلك في ظل ما يواجهه النقب من تحديات وقضايا متراكمة. المواطنون العرب محمد في منطقة الجنوب يؤكدون أن المطلب لا يقتصر على زيادة عدد المرشحين في القوائم العربية، بل يتمثل في ضمان أيضا وصول شخصيات قادرة على حمل قضايا النقب، ويشيرون إلى أن النقب حظي في الدورة الحالية بتمثيل 3 أعضاء كنيسة العرب، هما النائب وليد الهواشلة والدكتور سمير بن سعيد والمحامي يوسف العضاونة، الذين نجحوا في إيصال العديد من القضايا لجدول العمل البرلماني. والحديث للناشط السياسي بن مدينة راط حسين العبرة ورئيس مجلس اللقية سابقا

0: لأعضاء العرب داخل الحكومة المقبلة زي ما كان قبل في الحكومة السابقة اللي مع بنت، وكان هم تأثير كبير وغيروا أشياء كثيرة. فإحنا نتوجه إلى الأحزاب العربية أولا بالوحدة.
1: نعم، الوحدة هو مطلب، وكانت طبعا عدة أحزاب عربية محمد غد باشرت خلال الأيام الماضية بإجراء انتخاباتها الداخلية لاختيار مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة. ففي حزب التجمع الوطني الديمقراطي انتخب حسن النصاصة في المكان الرابع على القائمة، فيما انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المحامي يوسف العطاونة في المكان الرابع أيضا. أما القائمة العربية الموحدة فمن المتوقع أن تجرى انتخاباتها الداخلية خلال أيام القادمة، طبعا على أمل أن يتم اختيار مرشحين من النقب ضمن تركيبتها. نعم، يتحدث عن مرشحين غير يعني مرشح غير وليد الهواشلة طبعا. وفي ظل هذه المطالب تتعالى أيضا هنا الأصوات الداعية محمد إلى إعادة تشكيل قائمة عربية مشتركة باعتبارها سبيل الأنجع لتعزيز نسبة التصويت بين المواطنين العرب في منطقة الجنوب، وزيادة تأثير في الانتخابات القريبة التي صفها كثيرون بأنها أكثر الانتخابات أهمية. والحديث للأستاذ حسن النصاص المرشح الرابع في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، فنستمع له.
2: النقب هو القضية المحترقة والهامة، حيث يتعرض النقب للتحريض، للهدم، للاقتلاع، لمصادرة الأراضي، لكل ما تقوم به الدولة من أعمال عنصرية. الرابع في التجمع والرابع في الجبهة وفي كل الأماكن في حال وجود مشتركة، كلها أماكن مضمونة.
1: نعم، كلها أماكن مضمونة كما يقول حسن النصاص. طبعا وبين مطالب التمثيل ودعوات الوحدة محمد، يبقى الرهان على قدرة الأحزاب العربية على ترجمة هذه المطالب إلى تمثيل حقيقي يعني يعكس مكانة النقب وقضايا في الكنيسة المقبلة. محمد،
3: شكرا لك أحمد أبو سويس. بعيدا عن الكنيسة، عن الانتخابات التمهيدية، عن المشتركة الثلاثية، تعالوا بنا إلى هذا الشأن التعليمي الاجتماعي. طلاب المدارس الابتدائية يبدأون العطلة الصيفية بعد عام دراسي استثنائي كان مليئا بالتحديات. عن هذه العطلة وما ينتظر الطلاب في تقرير وسام جبر.
4: مع نهاية الدوام المدرسي هذا النهار، يختتم أكثر من 1,182,000 تلميذ وتلميذة في المدارس الابتدائية العام الدراسي الحالي، ومن ثم يخرج التلاميذ إلى الإجازة الصيفية التي تستمر لغاية الأول من شهر أيلول سبتمبر القادم. وتبلغ نسبة التلاميذ العرب 25% من إجمالي طلاب المرحلة الابتدائية بحسب معطيات وزارة التعليم. الجدير بالذكر أن تلاميذ المدارس الابتدائية ينهون عاما دراسيا استثنائيا اتسم بتعطيل الدراسة لفترات طويلة واستمرار انعكاسات وتداعيات الحرب وما رافقها من تحديات تعليمية ونفسية واجتماعية. وقد تحدثت بهذه المناسبة السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد، التي ثمنت عاليا في سياق حديثها الدور الهام والمحوري للمعلمات والمعلمين وكذلك مربيات وجالسات الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال. وقالت السيدة يافا بن دافيد إنه على الرغم من التحديات والصعاب التي كانت خلال العام الدراسي الأخير، إلا أن الكوادر التدريسية أثبتت جدارتها وقدراتها على التعامل مع هذه التحديات، وعملت بكل مسؤولية من أجل ترسيخ مفاهيم العلم والمعرفة وتحسين مهارات التلاميذ والأطفال، وساهمت كثيرا في تعزيز قدرات المجتمع الإسرائيلي وكذلك الأهالي.
5: בסיומה של שנת לימודים מורכבת כל כך, חשוב לומר לכן באופן ברור, העשייה שלכן נראית, האחריות שאתן נושאות ניכרת, והתרומה שלכן לילדי ישראל, למשפחותיהם ולחברה הישראלית כולה היא עמוקה ומשמעותית. אני מבקשת להודות לכן על שנה של אחריות, מקצועיות, מסירות ועמידה איתנה, ואני מבקשת לאחל לכן חופשה נעימה, שקטה ובטחה.

0: وتمنت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين السيدة يافا بن دافيد لجميع المعلمين والمعلمات والمربيات عطلة آمنة وهادئة وسعيدة. كما تحدث إلينا بهذه المناسبة رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي الأستاذ المربي زياد فيصل.
1: بمناسبة العطلة الصيفية نتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الكرام ومعلمينا الأفاضل. نسأل الله أن تكون هذه العطلة فرصة للراحة وقضاء أوقات جميلة مع الأسرة والأحبة، وأن تعودوا منها بكل نشاط وحيوية استعداداً لعام دراسي جديد مليء بالنجاحات. شكراً لكل من بذل جهداً وعطاء طوال العام الدراسي، ونتمنى للجميع عطلة صيفية آمنة وهادئة، وكل عام وأنتم بخير.
0: وتجدر الإشارة إلى أن النشاط التربوي يستمر خلال الإجازة الصيفية، وذلك في إطار الخطة الوطنية التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التعليم ضمن المشروع التربوي الذي يعرف بالمدارس الصيفية، وقد رصدت لهذا الغرض ميزانية مالية قدرها 1 مليار شيكل، وتستمر الأنشطة لغاية نهاية شهر تموز يوليو. وقال وزير التعليم يوف قيش إن هذه الخطة تهدف إلى تقليص الفجوات التعليمية وتعويض الطلاب ما فاتهم من مواد تعليمية أثناء إغلاق المدارس خلال الحرب وحالات الطوارئ.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إيران تنفي إعلان ترامب عن عقد محادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة اليوم، مؤكدة أن وفدها سيلتقي بالوسطاء القطريين فقط، والدوحة تعلن أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران. تقارير لبنانية تشير إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية بين بيروت وطهران في أعقاب توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار، وسط مؤشرات على إلغاء زيارات إيرانية لبيروت. مقتل حسين عيسى في حي سلوان شرقي أورشليم القدس إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار وإصابة شقيقه بجروح متوسطة. وفي المونديال البرازيل تحبط مفاجأة اليابان وتتأهل إلى دور 16، وبركلات الترجيح ألمانيا تودع مبكرا أمام الباراغواي، وأسود الأطلس المغرب في ثمن النهائي على أكتاف هولندا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: وعلى قناتنا هذا التقرير: تخفيض أسعار البنزين ب 32 أجورة ليبلغ سعر اللتر الواحد 7.48 شواكل اعتبارا من منتصف الليلة القادمة. التقرير لزكي بنحس.
5: بشرى سارة للسائقين: أسعار الوقود ستخفض عند منتصف هذه الليلة ب 32 أجورا للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا 7.48 شواكل بالتعبئة الذاتية.
6: مأز خودش أبريل يرد مخير البنزين ب 59 أجورات للتر. עיקר הירידה החודש נובעת מחדשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה ובהתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים מאספקת הנפט העולמית.
7: هاي مش صار انه نزلوا البنزين، برضه لازم ينزلوا اشياء ثانيه مثل المواد الغذائيه والجميع الاشياء، مش بس البنزين، لازم يعني اقول كل شيء بالدوله مش بس البنزين.
5: ويعزى هذا التراجع الى انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالميه بعد تراجع المخاوف من اضطرابات في الامدادات، رغم ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل حد جزئيا من حجم الانخفاض.
8: هم يردين بسخوت ترامب، ترامب يفتح مصر هرمز محيرة ذلك يردو شامشيخ كاخا ببيزرات أشم بيزرات أشم كل يرد ببيزرات أشم يحضر ليوت شالون بمدينة دي.
9: بآخر وقت كان البنزين كتير مرتفع وكان الإشي عبء علينا ثقيل، نتأمل حكوا بواحد الشهر رح ينزلوا البنزين، نتأمل إنه ينزلوا لأنه في ملان أشياء يعني صارت عبء على الأهالي وعلينا إحنا بالذات كمعلمين منسافر يوميا من الشمال للجنوب.
5: وزارة الطاقة تدعو الجمهور إلى مقارنة الأسعار بين محطات الوقود المختلفة لاختيار المحطة التي ستقدم السعر الأفضل في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
6: משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות מחירים בין התחנות ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר. מאחלים לכם נסיעה בטוחה.
5: ويعد انخفاض أسعار الوقود والطاقة محركا أساسيا لتعزيز الإنتاجية ويمنح المصانع مرونة أكبر لخفض أسعار منتجاتها مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
10: تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب دالاس حيث يلتقي منتخبا ساحل العاج والنرويج في مواجهة قوية ضمن الدورة 32 من نهائيات كأس العالم 2026 في مباراة قوية. ويدخل المنتخب الإيفواري اللقاء بعدما قدم أداء منظما في دور المجموعات معتمدا على صلابته الدفاعية وسرعته في التحول الهجومي، حيث نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية وهو ما يعني دفعة معنوية كبيرة له قبل هذه المواجهة الصعبة. في المقابل يعول المنتخب النرويجي على قوته الهجومية بقيادة المهاجم إيرلينغ هالاند أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، إلى جانب صانع الألعاب مارتن أوديغارد. ويعد المنتخب النرويجي مرشحا نسبيا للفوز في هذه المباراة بفضل جودة لاعبيه وقدراتهم الهجومية. وكانت النرويج قد خسرت أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات، وهي خسارة قاسية أثارت انتقادات واسعة في وسائل الإعلام النرويجية قبل أن يستعيد المنتخب التوازن المطلوب ويحجز المقعد في الأدوار الإقصائية. أما عنوان اليوم فيبقى مغربياً بامتياز بعدما تأهل المنتخب المغربي على حساب هولندا إلى الدور 16 ليضرب موعداً مع كندا يوم السبت 4 يوليو في مواجهة تنطلق عند 8 مساءً، يتطلع فيها أسود الأطلس إلى مواصلة المشوار وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
4: إذن كانت هذه آخر التطورات ومستجدات المونديال. وبهذا الحديث الرياضي نأتي سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية المسائية، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، ناصر سعيد إنتاج، ناتي من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب مساءكم، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجاناً. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: عناوين السادسة من مكان: اعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل بشبهة التجسس لصالح إيران، الكشف عن أن نتنياهو وكاتس زارا جنوب لبنان اليوم، مقتل الشاب الفحموي ربيع أبو هيكل في انفجار سيارة في منطقة حيفا، استنفار لسلاح الجو عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بطائرة مدنية قادمة من وارسو، أسعار الوقود تخفض عند منتصف هذه الليلة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا غدا.
4: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. سمح بالنشر أن جهاز الأمن العام الشباك اعتقل مواطنا أمريكيا عشرينيا بشبهة التجسس لصالح إيران وتنفيذ مهام داخل إسرائيل لصالحها، منها توثيق وتصوير مواقع حساسة لقاء مبالغ من المال، وقد جرى اعتقاله في 9 من الشهر الحالي. قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بزيارة لجنوب لبنان اليوم، هذا ما سمح بنشره قبل قليل دون أن تعرف بعد تفاصيل أوفى. أسفر انفجار سيارة في حيفا بعد ظهر اليوم عن مقتل الشاب الفحموي ربيع أبو هيكل، وتعتقد الشرطة بأن الخلفية جنائية. أودت الجرائم في المجتمع العربي خلال النصف الأول من العام الجاري بحياة 144 شخصا، وقد تمكنت الشرطة من فك رموز 12% فقط من هذه الجرائم. ويوضح التقرير المرحلي الصادر عن مبادرات إبراهيم أن اللواء الشمالي يتصدر قائمة المناطق الأكثر دموية مع وقوع 58 شخصا ضحايا لأعمال العنف، بينما كانت مدينة اللد الأكثر تضررا على مستوى المدن مع تسجيل 9 جرائم قتل منذ بداية العام. أورد هذا النبأ مراسلنا وسام جبر. أرسلت طائرتان مقاتلتان من سلاح الجو لمرافقة طائرة ركاب مدنية كانت في طريقها من وارسو إلى مطار بن غوريون الدولي عقب تشغيل إشارة طوارئ أمنية فيها. وأبلغ قبطان الطائرة بأن الحديث يدور عن خلل، وفي أعقاب الحادث لم يسمح للطائرة بالهبوط في إسرائيل فعادت أدراجها. وجاء من جيش الدفاع أن المقاتلتين أرسلتا عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة، موضحا أن الحادث انتهى وأنه لا مخاوف من حادث أمني. بفضل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية تخفض عند انتصاف هذه الليلة أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7.48 أجورة.
3: حالة الطقس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل. في الثامنة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. إيران تنفي إعلان ترامب عن عقد محادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة اليوم، مؤكدة أن وفدها سيلتقي بالوسطاء القطريين فقط. والدوحة تعلن أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران. تقارير لبنانية تشير إلى وقف الاتصالات الدبلوماسية بين بيروت وطهران في أعقاب توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق إطار، وسط مؤشرات على إلغاء زيارات إيرانية لبيروت. مقتل حسين عيسى في حي سلوان شرقي أورشليم القدس إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار، وإصابة شقيقه بجروح متوسطة. وفي المونديال، البرازيل تحبط مفاجأة اليابان وتتأهل إلى دور 16، وبركلات الترجيح ألمانيا تودع مبكرا أمام الباراغواي، وأسود الأطلس المغرب في ثمن النهائي على أكتاف هولندا. وملفات أخرى نطرحها في سياق النشرة لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
10: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس.

0: الجمعة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا ابو الورد.
3: قولولي هل ممكن بهالايام نحكي عن مشاكل مجتمعنا او نناقش امور مصيريه بدون ما نحكي بصراحه؟ الاجابه واضحه، ولهالسبب انا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع ارائكم ونسمعكم اراء مختصين وخبراء في امور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: Rami Zeman.
1: مقهى الأطلال.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
1: انفجار سيارة في مدينة حيفا يسفر عن مقتل الشاب الفحماوي ربيع أبو هيكل. مقتل حسين عيسى في حي سلوان شرقي أورشليم القدس إثر تعرضه لإطلاق نار خلال شجار. إيران وقطر تنفيان إعلان ترامب عن عقد محادثات بين واشنطن وطهران في الدوحة، وطهران تهدد بالرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم. نتنياهو وكاتس يقومان بزيارة لجنوب لبنان ويؤكدان أنه لا انسحاب من لبنان دون نزع سلاح حزب الله. خلافات في المفاوضات الثلاثية بين الجبهة والتغيير وانسحاب الأخيرة من المحادثات وسط تبادل للاتهامات. انتهاء العام الدراسي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال مع خروج أكثر من 1.5 مليون طالب إلى العطلة الصيفية. انخفاض أسعار الوقود عند منتصف هذه الليلة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. بعد ليلة سقوط الكبار في التأهل لدور ثمن النهائي، اختبار لمنتخب الديوك الفرنسي أمام السويد والحلم النرويجي في مواجهة ساحل العاج.
2: النشرة المسائية مع فراس حامد.
1: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من جرائم القتل، حيث أسفر انفجار سيارة في مدينة حيفا بعد ظهر اليوم عن مقتل الشاب الفحماوي ربيع أبو هيكل. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. تامر، مساء الخير. في البداية دعنا نقول منظمات الإجرائية تستخدم أسلوب جديد قديم لاستهداف ضحاياها.
3: بالفعل وسيم، الوضع في المجتمع العربي أصبح مرعبا بكل ما تحمله الكلمات من معان وعبر. ما يحدث في الأيام الأخيرة يعتبر تصعيد لافت وتطورات خطيرة على الساحة الإجرامية، حيث عادت قضية العبوات الناسفة للاستخدام بعد أن شهدنا خلال الأيام الأخيرة انفجارات في حولون وفي يافا، واليوم في منطقة حيفا تحديدا في كريات حييم دوا انفجار كبير هز منطقة حيفا بشكل كامل، ليتبين أن الحديث يدور عن عبوة ناسفة اندخلت وانفجرت بعد أن كانت زرعت داخل مركبة المواطن ربيع هيكل، وهو من الأصل من مدينة أم الفحم في الخمسينيات من عمره. هذه العبوة تسببت بحريق كبير حتى المركبة تطايرت من مكانها وانحرفت عن مسارها. هناك الحريق كان جدا كبير، الدخان تصاعد لكيلومتر عديدة في السماء، وكانت هناك مخاوف لدى الشرطة وسلطة الإنقاذ والإطفاء وحتى الإسعاف أن ينتشر الحريق ويمتد إلى المحلات المجاورة. سلطة الإنقاذ والإطفاء كانت قد نجحت في السيطرة على الحريق بشكل كامل، ليتبين أن داخل هذه المركبة ربيع أبو هيكل عثر عليه طبعا جثة هامدة. الشرطة ترجح أن الجريمة تعود لنزاع كبير معروف في منطقة الشمال، وحتى الشرطة قالت إن هيكل له سجل جنائي كبير جدا.
1: نعم، وجريمة أخرى تامر الليلة الماضية في حي سلوان شرقي أورشليم القدس، دعنا في التفاصيل.
3: نعم فراس، نعم بالفعل ما حدث في القدس أمس هي جريمة قتل بالرصاص، حيث تم إطلاق الرصاص على شاب من مدينة القدس عندما كان بالقرب من منزله وهو برفقة شقيقه. هذه الجريمة أدت إلى مقتل الشاب حسين عيسى من بلدة السلوان، نقل لتلقي العلاج وكانت محاولات حثيثة من أجل إنقاذ حياته، كل المحاولات باءت في فشل. الشرطة تقول إن الحديث يدور عن شجار داخل العائلة أدى في نهاية المطاف إلى استخدام سلاح. وفراس أيضا لافت جدا قضية انتقال الجريمة إلى منطقة القدس وشرقي القدس، هذه المنطقة التي لم تكن تشهد جرائم قتل في السنوات الأخيرة بهذا الزخم الكبير. هناك من يعتقد أن الإجرام أصبح أمر معدي، الجرائم كانت تتركز في منطقة الشمال وأواسط البلاد البلاد وكذلك الجنوب، وأصبحت تنحدر إلى منطقة القدس التي في معظم الأحيان منطقة القدس تشهد انتشارا شرطيا واسعا طبعا لدواع وأسباب أمنية، لكن يبدو أن المجرمين عندما يريدون تنفيذ جريمة قتل لا يفكرون بشرطة ولا حتى بأجهزة أمنية.
1: نعم. تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك.
3: العفو.
1: وفي خطوة أخرى لمحاصرة الجريمة في المجتمع العربي، قدمت النيابة العامة لواء حيفا لائحة اتهام ضد مشتبهين اثنين بالضلوع في جريمة مقتل الشاب هادي سواعد من مدينة الشفا عامر قبل نحو شهرين. تقرير مراسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
4: قبل أسابيع قليلة بدت جريمة قتل هادي سواعد وكأنها واحدة من الجرائم التي سيبتلعها النزاع الدموي في شفا عمر. سيارة بلوحات ترخيص مزورة، هاتف خلوي خصص لتنفيذ العملية، سيارة أحرقت بعد الجريمة وأزيلت منها لوحاتها لإخفاء معالمها. تفاصيل رسمت مشهدا يوحي بأن منفذي الجريمة نجحوا في محو آثارهم، لكن بعد أكثر من 40 يوما من التحقيق أعلنت وحدة لهف 433 فك رموز القضية، فيما قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شابين من شفا عمر في العشرينيات من عمرهما نسبت إليهما تنفيذ الجريمة والمساعدة في تنفيذها بعد تحقيق وصفته الشرطة بالمعقد. نجح في إعادة تركيب مسار التخطيط والتنفيذ وجمع الأدلة التي تحولت إلى قاعدة اتهام أمام المحكمة.
5: كخلق مع معاك بإرغوني أبشياء بلاف 433 وإخبال وقاش يوم كتاب يشون بعبرات رצח كנגד מעורבים בארגון أبشياء سواعد במאבק אדמים ולארגון חלדי. מדובר בתיק רצח מחודש מאי במסגרתו נרצח באכזריות צעיר בעל צרכים מיוחדים שכל חטאו שזוהה עם הצד הלא נכון.
4: ووفقا للائحة الاتهام فإن الجريمة لم تكن وليدة لحظة، فقد جرى التخطيط لها مسبقا بدءا من تجهيز سيارة بلوحات ترخيص مزورة مرورا بتخصيص هاتف للعملية وصولا إلى نصب كمين لهادي سواعد أثناء خروجه إلى عمله في ساعات الصباح الباكر قبل أن يطلق عليه أكثر من 20 رصاصة من مسافة قريبة. وبعد التنفيذ أحرقت السيارة المستخدمة في منطقة حرشية وأزيلت لوحات ترخيصها في محاولة لإخفاء الأدلة وتعقيد مسار التحقيق، غير أن خلف ملف التحقيق تقف مأساة عائلة كاملة، فوالدة هادي لا تنتظر اليوم حكم المحكمة فحسب بل تحمل في ذاكرتها سلسلة من الخسارات المتلاحقة خلال عامين فقط، فقدت زوجها ثم أحد أبنائها قبل أن تفجع بهادي الذي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة ومع ذلك كان المعيل الوحيد لها.
6: كرب البيت خرب
7: البيت ولدينه الزلمة آخ يمه الله يقف معنا ويصبرنا.
4: أما الجريمة نفسها فهي ليست حادثا معزولا بل حلقة جديدة في النزاع الدموي المستمر بين مجموعتي سواعد وخوالد في شفا عمر، نزاع امتد لسنوات وأودى بحياة أكثر من 35 شخصا بينهم أشخاص لم يكونوا طرفا مباشرا في الصراع وإنما وجدوا أنفسهم ضحايا لانتمائهم العائلي فقط. وتقول الشرطة إن وحدة لاهف 433 كثفت في الأشهر الأخيرة جهودها لمحاولة كبح هذا النزاع عبر استهداف الضالعين في جرائم القتل والبنى الإجرامية المرتبطة به.
1: وفي موضوع آخر، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يؤكدان من المنطقة الآمنة في جنوب لبنان أنه لا انسحاب من هذه المنطقة دون نزع سلاح حزب الله. ينضم إلينا مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، دعنا في تفاصيل هذه الزيارة والرسائل التي خرجت منها.
6: نعم بالفعل رئيس وزراء قام اليوم بجولة تفقدية في الحزام الأمني في جنوب لبنان حيث تسيطر قوات جيش الدفاع برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس ونائب رئيس الأركان الميجور جنرال تمير يدعي. نقطة مهمة هي قبل أن نستمع إلى أقوال رئيس وزراء هي بأنه تم عرض لرئيس وزراء تقارير حول ما يجري في المنطقة وكذلك عرض أسلحة ومنظومات دفاعية جديدة وهجومية لمواجهة خطر المسيرات المفخخة التي تطلقها حزب الله على القوات الإسرائيلية على قوات جيش الدفاع. فلنشاهد ما قاله اليوم رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
8: מנהרות טרור, כפרי טרור, כל זה הולך. זו הנחיה, לא להשאיר. אתם עושים את זה. אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל, זה קודם כל תגנו על עצמכם. כן. אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול. לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. אבל כיוון שהשגנו בזכות הפעולה שלכם כאן, לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט.
9: نعم شمعون من طرف آخر لا نرى أي تطبيق أو تنفيذ لاتفاق لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل خصوصا بالنسبة للمناطق التجريبية قيل بعد التوقيع سيكون انسحاب من منطقتين الأمر الذي لا يحدث.
6: نعم لا نرى أي تحرك منذ أن وقع الاتفاق يوم الجمعة الماضي بين إسرائيل ولبنان. ليس تحرك لبناني, ليس تحرك أمريكي الذي من المقرر أن يقدم مشورة أن يدرب القوات اللبنانية. يجب أن نرى هل بالفعل سيتم ذلك, متى. هناك منطقتا زوتر الشرق الغربية وفرون في منطقة الليطاني, شمال الليطاني وغرب الليطاني, ولكن حتى الآن ورغم التواصل إلى الاتفاق ربما بسبب معارضة حزب الله لا نرى أي تحرك للقوات اللبنانية إلى هذه المنطقة التجريبية في راس.
9: نعم شمعون أرا, شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لكم.
9: تتوجه وفود من الولايات المتحدة وإيران إلى العاصمة القطرية الدوحة وسط غموض سياسي وتضارب في الأنباء حول طبيعة اللقاءات, إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء محادثات مباشرة برعاية قطرية, في حين نفت الخارجية الإيرانية وجود ترتيبات للاجتماع المباشر مع واشنطن. ينضم إلينا زميل وليد يوسف. وليد مرحبا بك. حتى في هذا الأمر هناك تضارب بين ما تقوله طهران وما تقوله واشنطن, هل هناك بالفعل لقاءات في الدوحة رفيعة المستوى؟ دعنا نقول
10: ما يتضح من تصريحات مسؤولين قطريين في رأس أنه لن تكون محادثات مباشرة بين الوفدين الأمريكي والإيراني. الوفد الأمريكي متمثلا بجاريد كوشنر وستيف ووتكوف على ما يبدو وصلا إلى الدوحة, ومن المفترض أن يصل غدا ممثلون عن الجانب الإيراني, ولكن ليس على مستوى يعني عال, بل وفد يوصف بأنه وفد فني يعني لإجراء مفاوضات تقنية فنية. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لا علاقة بين زيارة كوشنر ووتكوف للدوحة وبين زيارة الوفد الإيراني. الوفدين سيتواصلان مع بعضهما البعض عبر الوسطاء القطريين وكذلك الباكستانيين الذين سيصلون كذلك إلى الدوحة على ما يبدو اليوم أو غدا. وبقائي يقول أن الهدف هو ممارسة الضغط على الإدارة الأمريكية للإفراج عن الأموال المجمدة, هذا واحد. اثنين, مناقشة موضوع مضيق هرمز وتنفيذ شروط مذكرة التفاهم, وكذلك الحديث عن الجبهة اللبنانية التي لا تزال يعني شبه مشتعلة. بالنسبة لمضيق هرمز, يعني كما نعلم في رأس مذكرة التفاهم كان هناك بند ينص على أن إيران تحدد الإدارة المستقبلية للمضيق عبر حوار مع عمان ودول الخليج الأخرى بما يتماشى مع القانون الدولي. في هذه المرحلة إيران يعني بدأت بالفعل بحوار مع سلطنة عمان من أجل تنظيم آلية لإدارة مستقبل مضيق هرمز، ولكن يعني هذا يعني لا يتماشى مع القانون الدولي لأن النية لدى الطرفين هو جباية رسوم. وسمعنا أكثر من برا ماركو روبيو يقول بالحرف الواحد لن نسمح لإيران أو لعمان حتى بجباية رسوم عن كل سفينة تمر في المضيق، لأن الحديث يدور عن مياه دولية لا يمكن لأي دولة أن تجبي رسوم بسبب عن مرور سفن لها في هذا المضيق. ولكن ما تحاول عمان وإيران فعله هو يعني تحديد رسوم ما يسمى بخدمات، خدمات ملاحة وخدمات للحفاظ على البيئة في المضيق، يعني تلتف على القانون الدولي، وفي نهاية المطاف هي تريد أن بالفعل أن تجبي الأموال. أمر آخر فراس هو مسألة إزالة الألغام التي لا تزال جزء منها في مضيق هرمز. كان هناك اجتماع لسلطان عمان مع ماكرون واتفقا الاثنين بأن فرنسا ستساعد عمان على إزالة هذه الألغام على الأقل في الجهة العمانية من المضيق. وهذا أثار غضب إيران على ما يبدو، لأن إيران تقول نحن يعني هذا يعقد الأمور ويؤجج التوتر الموجود أصلا بسبب ما حدث في نهاية الأسبوع في المضيق من تبادل إطلاق وما إلى ذلك. وعرقجي هاتف نظيره الفرنسي كذلك ويعني حذره من تدخل فرنسا في هذا الأمر.
9: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك. وإلى موضوع آخر، أعلن جيش الدفاع تصفية مخربين من الجهاد الإسلامي كانا ضالعين في هذه في مذابح 7 أكتوبر، هما علي كايد ومحمد استتيان وطلال جابر محمد عبد العال. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية العليمة. ماذا نقول إيال، نشهد هذه التصفيات في الأيام الأخيرة في قطاع غزة في ظل الحديث عن توسيع المنطقة الصفراء في قطاع غزة؟
11: نعم فراس، ربما الانطباع الحاصل لدينا مع أنه لم يؤكد من أي مصدر عسكري فإنه بعد أن أنهت إسرائيل بشكل أو بآخر المعركة في الجبهتين الإيرانية واللبنانية فإنها تصعد من نشاطاتها وهجماتها في قطاع غزة. وقبل قليل أعلن عن تصفية قيادة آخر في حركة حماس، قائد كتيبة يبنى في لواء رفح. تقول المصادر العسكرية أنه عامل على تجنيد عناصر جدد وكذلك على إعادة بناء وترميم قدرات حماس في قطاع غزة. الانطباع الحاصل بأن إسرائيل تعزز من هجماتها في قطاع غزة، وربما ما يغذي هذا الانطباع ربما الأنباء التي روجت خلال الفترة الأخيرة بأن حماس تقوم ب إعادة بناء وترميم قدراتها العسكرية. يجب القول صحيح حماس تفعل ذلك، تقوم بإعادة بناء القدرات العسكرية ولكن لترسيخ سيطرتها داخل قطاع غزة. هناك إجماع بين الأوساط العسكرية والاستخباراتية بأن حماس لم تعد تشكل خطرا حقيقيا بالنسبة لإسرائيل، وإنها تعمل خاصة لترسيخ السيطرة داخل قطاع غزة. السؤال الأكبر، وربما هذا ينضم أيضا إلى التقارير الأممية التي تشير بشكل واضح بأن إسرائيل توسع باستمرار من المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة، إذا ما كانت مع الإعلان عن وقف إطلاق النار تسيطر عن حوالي 50% من مساحة القطاع. على الأقل التقييمات الأممية تشير إلى أنها أصبحت تسيطر حاليا على أكثر من 65%، مع أن التقارير من قطاع غزة تفيد أن المساحة قد تزيد وقد تكون أقرب إلى 70% من مساحة القطاع. ما من شك بأن هناك سياسة واضحة، إسرائيل تقوم بحشر الغزيين في مناطق أكثر صغيرة، وكذلك هناك ربما استعدادات والاتجاه إلى العودة إلى القتال في قطاع غزة. بطبيعة الحال لا أعتقد بأن هذا الأمر سوف يحظى بالمصادقة أو بسماح الإدارة السفارة الأمريكية وخاصة أن الرئيس الأمريكي أو خطة ترميم غزة تحمل اسم الرئيس الأمريكي. لا أعتقد بأن إسرائيل سوف تستطيع أن تفعل ذلك.
9: نعم يا العليمة، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا فراس.
9: والآن إلى الشؤون الحزبية والمفاوضات الثلاثية بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، التي ما أن بدأت المحادثات بين الأطراف حتى انفض اللقاء على وقع خلافات حادة وتبادل مستمر للاتهامات. للوقوف على تفاصيل الجلسة وما دار في كواليسها ينضم إلينا مراسل الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، كما ذكرنا خلافات عميقة بين الأطراف وانسحاب سريع وفض الجلسة، ما هي نقطة الخلاف المركزية؟
12: هذا المشهد القاتم يعكس فراس انقطاعا عن نبض الشارع الذي بدأ يضيق ذرعا، وفي السياسة كما هو الحال في الحياة، من لا يداوي الجرح في بدايته لابد أن يضطر الطبيب إلى بتر العضو في نهايته. لهذا على الأطراف التحلي بالمسؤولية والعمل وفق هندسة التوافق والانسجام، سيما والتحدي الأكبر الذي كان ولا زال وسيستمر معهم حتى حسم هذه المفاوضات هو توفير المعادلة الحساسة الدقيقة التي تضمن الحفاظ على قوة كل حزب، تعزيز قوته، وفي نفس الوقت تعزيز قوة القائمة الثلاثية الانتخابية. اليوم تماما كما ذكرت، ما أن بدأت هذه المفاوضات التي لم تستمر أكثر من 8 دقائق فراس بحسب كل المصادر، وجهات من داخل الموحدة أكدت من داخل التغيير عفوا أكدت أن الجبهة تطالب بخمسة مقاعد من العشرة الأولى، وهو مطلب نراه مرفوضا جملة وتفصيلا ولا يمت للواقع بصلة، كما أنه يشكل إجحافا بحق التغيير وقواعدها الشعبية. أبلغنا سكرتير الجبهة أمجد شبيطة بأننا في حل من أي التزام معهم، بمعنى الجبهة التغيير فراس برئاسة الدكتور أحمد الطيبي سرعان ما فسروا أن ما يقوم به الجبهة وما تقوم به الجبهة هو نوع من الاستحواذ التملك وفرض أمر واقع وهيمنة، علما فراس والوفد المفاوض من قبل التغيير كان مخولا باتخاذ القرارات وحسم هذه المفاوضات اليوم. من جانبها جهات تحدثت معنا من داخل الجبهة راحت تؤكد على أن مطلبنا عادل وواقعي يستند إلى قوة كل حزب، هذا هو أوان الحسم من خلال النظر في بؤبؤ العين وبياضها دون مواربة أو لف ودوران. وراح يؤكدون أن ما تقوم به التغيير حاليا هو مناورة لمواصلة تفعيل الضغط، ولن نسمح لهذا الضغط بالاستمرار إلى ما بعد 15 يوليو، بمعنى 15/7، ماضون نحو تشكيل الثلاثية بالأحزاب الثلاثة وفق فراس مفتاح 4-3-2، بمعنى 4 مقاعد للجبهة، 3 مقاعد للتجمع، ومقعدين للعربية للتغيير. حتى اللحظة انفضت الجلسة وهنالك قطيعة بين الأطراف، ولكن إذا ما سألتني فراس هل مقبول على كل الأطراف هذا المفتاح وهذه المعادلة، الواضح أن الدكتور أحمد الطيبي الذي اعتدنا عليه أنه مصغي لنبض الشارع، وفي نفس الوقت لطالما تحدث على أن مكانته لا تحددها مكانه، وبكل تأكيد كان دائما يتحلى بأقصى درجات المسؤولية بما يتماشى مع رغبات الجمهور، لربما يقبل بهذا المفتاح وهذه المعادلة. ولكن السؤال، المقعد الثاني المقترح في أي موقع سيكون ضمن الـ9 مقاعد أو الـ8 مقاعد الأولى؟ وعلى هذا الحال اسمح لي فراس أنا أقول النار الصغيرة يمكن دائما إطفاؤها بكوب ماء صغير، ولكن الغابة المشتعلة عندما تشتعل لربما بحر بأكمله لا يكفي، ولعلها رسالة إلى الأحزاب برمتها.
9: نعم فالح حبيب، شكرا جزيلا لك. العام الدراسي في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال انتهى اليوم مع خروج أكثر من 1,600,000 طالب وطالبة إلى العطلة الصيفية التي تستمر حتى مطلع سبتمبر المقبل. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
13: مع انتهاء العام الدراسي خرج اليوم نحو 2,000,000 طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى المدارس الابتدائية في البلاد إلى العطلة الصيفية، من بينهم نحو 390,000 طالب وطالبة من المجتمع العربي، كما انضم إليهم نحو 800,000 طالب وطالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين بدأوا عطلتهم الصيفية الأسبوع الماضي.
14: سنة فيها كان كثير من التحديات مثل وقت الحرب، كان عندنا إشكاليات كثيرة، كيف تصل لكل طالب، كيف تعطي الأمان لكل طالب. نتمنى عطلة مثمرة للجميع على أن يحافظ كل منا على الآخر، الطلاب على أنفسهم، لأن بهمنا أنهم يرجعوا لنا في بداية السنة بسلام.
13: وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها أنهت عاما دراسيا متواصلا وناجحا، مشيرة إلى أن مواصلة العمل لمواجهة التحديات التي واجهت جهاز التعليم خاصة في ظل تداعيات الحرب وفترات انقطاع الدراسة.
15: في العام الدراسي كان في إنجاز وكان في تحديات بشكل مش طبيعي بالنسبة للطلاب. بتمنى تكون عطلة صيفية سعيدة بأمان وبعيد عن المشاكل طبعا اللي احنا بنواجهها.
16: رغم ما مررنا به إلا أننا أثبتنا معا أن المحبة أقوى من جميع المخاوف وأن الأمل رفيق دربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا ومجتمعنا.
13: من جهتهم قال مدير المدارس إن العام الدراسي كان مليئا بالتحديات والصعوبات على المستويين التعليمي والنفسي، معربين عن أملهم في أن يكون العام الدراسي المقبل أكثر استقرارا وأن تتوفر للطلاب والهيئات التعليمية ظروفا أفضل للتعليم والنجاح.
17: كل عام وانتم بخير، عدنا صيفية سعيدة.
18: قضينا سنة مليئة بالتحديات وبالنجاحات الحمد لله، أيضا سنة متذكرين احنا الحرب، أيضا هذا أكبر تحدي كان الحرب والزوم والتعلم عن بعد.
19: استطعنا أنه إحنا كمعلمين كهيئة تدريسية بالتكاتف والتعاضد والتلاحم أنه إحنا نسد الفجوات اللي إحنا حسيناها بفترة الحرب، استطعنا التغلب عليها بفضل الله تعالى.
20: إحنا كثير مبسوطين أنه إحنا خرجنا أجيال بتجنن وطلعنا بطلاب ما شاء الله بجننوا. كانت سنة كثير كثير كثير ممتعة اللي يعني عبرنا عنها بتحديات كثير حلوة.
21: بتأمل السنة الجاية تكون أحسن من السنة هذه وما نمر في الفترة والضغوطات اللي مرنا فيها من قبل، وإن شاء الله خير.
13: وفي جنوبي البلاد ومع انطلاق العطلة الصيفية، نظمت المدارس الابتدائية فعاليات وأنشطة تربوية بمشاركة أولياء أمور الطلاب تحت شعار نخرج إلى عطلة صيفية آمنة وبعيدة عن العنف، بهدف توعية الطلاب بأهمية قضاء عطلتهم بأمان وتعزيز قيم المسؤولية والابتعاد عن مظاهر العنف.
22: أهم شيء في هذا العطلة أن ننتبه لأمن الطلاب لسلامتهم. الطقس حار، المجتمع اليوم يمر في آفة العنف، احنا لازم ننتبه لهذه النقطة، لازم ننبه أولادنا لهذه النقطة، ولازم نوصيهم ونربيهم على الأشياء اللي تمنع العنف.
13: وبين فرحة انتهاء العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، تبقى سلامة الطلاب ومسؤولية الأسرة والمجتمع عنوان المرحلة المقبلة، على أمل أن يحمل العام الدراسي القادم مزيدا من الاستقرار.
9: في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، تخفض عند منتصف هذه الليلة أسعار الوقود ب 32 أجورا للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتان بالتعبئة الذاتية 7 شواقل و48 أجورا. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
23: بشرى سارة للسائقين، أسعار الوقود ستخفض عند منتصف هذه الليلة ب 32 أجورا للتر الواحد، وسيبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا 7 شواكل و48 أجورا بالتعبئة الذاتية.
24: مأس خودش أبريل يرد مخير البنزين ب 59 أجورات لليتر. עיקר הירידה החודש נובעת מחדשות מחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים על רקע ירידה בפרמיית הסיכון בשווקי האנרגיה ובהתפוגגות חלק מהחששות מפני שיבושים מאספקת הנפט העולמית.
25: هاي بشو صار انه نزل البنزين، برضو لازم ينزلوا اشياء ثانيه مثل المواد الغذائيه جميع الأشياء، مش بس البنزين، لازم يعني أقول كل إشي بالدولة مش بس البنزين.
23: ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد تراجع المخاوف من اضطرابات في الإمدادات، رغم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل حد جزئياً من حجم الانخفاض.
0: هم يردين بسخوة ترامب، ترامب يفتح متصار هرموز محيرات دلك يردو شامشيخ كاخا ببيزرات أشم بيزرات أشم كل يريد ببيزرات أشم يحضر ليوت شالون بمدينة دي.
2: بآخر وقت كان البنزين كثير مرتفع وكان الإشي عبء علينا ثقيل. نتأمل حكوا بواحد الشهر رح ينزلوا البنزين، نتأمل إنه ينزلوا لأنه في ملان أشياء يعني صارت عبء على الأهالي وعلينا إحنا بالذات كمعلمين منسافر يوميا من الشمال للجنوب.
23: وزارة الطاقة تدعو الجمهور إلى مقارنة الأسعار بين محطات الوقود المختلفة لاختيار المحطة التي ستقدم السعر الأفضل في ظل استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
24: משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות מחירים בין התחנות ולבחור בתחנה המשתלמת ביותר. מאחלים לכם נסיעה בטוחה.
23: ويعد انخفاض أسعار الوقود والطاقة محركا أساسيا لتعزيز الإنتاجية ويمنح المصانع مرونة أكبر لخفض أسعار منتجاتها مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
3: التعيسرة الإسرائيلية מאוד מאוד מושפעת من מחירי האנרגיה באופן כללי, אם זה גז טבעי, אם זה פחם, אם זה סולר, ובמקרה הנוכחי גם ממחירי הבנזין. מבחינתנו כל תשומה שמשפיעה על הייצור היא משמעותית. אנחנו נמצאים בתקופה קשה לתעשייה שבעצם נפגעת משער הדולר, אבל בצד השני אנחנו רואים פה איזושהי הקלה מסוימת שיכולה להקל בצורה חשובה מאוד על התעשייה בתקופה הזאת.
23: أسعار النفط الخام عالميا ومحليا ترتبط بتشابك السياسة بالطاقة، بحيث يبقى الأمر مرتبط بالأوضاع الأمنية من جهة واستقرار الإمدادات العالمية للنفط من الجهة الأخرى.
9: تشهد البلدات العربية في النقب حراكا شعبيا متصاعدا يطالب فيه السكان بضمان مقاعد متقدمة ومضمونة لممثلي النقب ضمن قوائم الأحزاب العربية في الانتخابات القادمة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
4: في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الحراك السياسي داخل الأحزاب والقوائم العربية في الدولة استعدادا لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، تتعالى في منطقة الجنوب الأصوات العربية المطالبة بضمان تمثيل أوسع لأبناء النقب في المواقع المتقدمة ضمن هذه القوائم في ظل ما يواجه النقب من تحديات وقضايا متراكمة.
5: لازم يكون أقل إشي عدة ممثلين من النقب، لأنه كمان حتى اللي في الجليل والمثلث يمثلون النقب. أنا لا أنكر هذا، لا فرق بين جليل ونقبا أو مثلث، كلهتنا أبناء الشعب واحد والممثل هو ممثل الجميع. ولكن في مثل بيقول عند العرب في النقب، لا ما بحك كتافك إلا ظافرك.
4: المواطنون العرب في النقب يؤكدون أن المطلب لا يقتصر على زيادة عدد المرشحين في القوائم العربية، بل يتمثل في ضمان وصول شخصيات قادرة على حمل قضايا النقب، ويشيرون إلى أن النقب حظي في الدورة الحالية بتمثيل 3 أعضاء كنيسة عرب، هم النائب وليد الهواشلة والدكتور سمير بن سعيد والمحامي يوسف العطاونة، الذين نجحوا في إيصال العديد من القضايا إلى جدول العمل البرلماني.
5: كذا بكون عندنا تمثيل من أعضاء الأعضاء العرب داخل الحكومة المقبلة زي ما كان قبل في الحكومة السابقة اللي مع بنت، وكان هم تأثير كبير وغيروا أشياء كثيرة. فإحنا نتوجه إلى الأحزاب العربية أولا بالوحدة.
4: وكانت عدة أحزاب عربية قد باشرت خلال الأيام الماضية بإجراء انتخاباتها الداخلية لاختيار مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة. ففي حزب التجمع الوطني الديمقراطي انتخب حسن النصاصرة في المكان الرابع على القائمة، فيما انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة المحامي يوسف العطاونة في المكان الرابع أيضا. أما القائمة العربية الموحدة فمن المتوقع أن تجرى انتخاباتها الداخلية خلال الأيام القادمة، على أمل أن يتم اختيار مرشحين من النقب ضمن تركيبتها.
5: اليوم موجودين في انتخبوا في محلات الرابع، ولما بيعملوا قائمة مشتركة من الثلاثية ولا واحد في هذه القائمة بيكون مضمون لوصول للكنيسة، لأنه قديش بده يكون عندهم.
1: والنقب هو القضية المحترقة والهامة، حيث يتعرض النقب للتحريض، للهدم، للاقتلاع، لمصادرة الأراضي، لكل ما تقوم به الدولة من أعمال عنصرية، الرابع في التجمع والرابع في الجبهة وفي كل الأماكن، في حال وجود مشتركة كلها أماكن مضمونة.
6: نريتو تساؤت أميتيوت.
4: وفي ظل هذه المطالب تتعالى أيضا هنا الأصوات الداعية لإعادة تشكيل قائمة عربية مشتركة باعتبارها السبيل الأنجع لتعزيز نسبة التصويت بين المواطنين العرب في الجنوب وزيادة تأثيرهم في الانتخابات القريبة التي يصفها كثيرون بأنها أكثر الانتخابات أهمية.
25: يعني وضعنا احنا صعب والكل بيعرفه، من أول شيء قضية السكن، قضية السكن هذا أمر خطير، كل يوم في هدم، تسمع ما عندهم حلول ولا في حلول. احنا ما ودنا بس عدد اعضاء كنيسة، بس اعضاء عدد، احنا ودنا تأثير ايجابي داخل الحكومة المستقبلة.
4: وبين مطالب التمثيل ودعوات الوحدة، يبقى الرهان على قدرة الأحزاب العربية على ترجمة هذه المطالب إلى تمثيل حقيقي يعكس مكانة النقب وقضاياه في الكنيسة المقبلة.
9: والآن إلى مونديال 2026. ليلة سقوط الكبار في المونديال، مفاجآت مدوية وإثارة بالغة في دور 32 من كأس العالم تطيح بألمانيا وهولندا، بينما تنجو البرازيل برومونتادا مثيرة. نقول مساء الخير مراسلنا الشؤون الرياضية خالد الدراوشي. خالد، دعنا في ملخصات هذه المباراة.
7: نعم، إذن كما قلت، ليلة سقوط الكبار، وهذه الليلة التي قال عنها يعني جميع محبي كرة القدم ومحبي المونديال أن كان السهر هذه المرة له قيمة بسبب الأحداث التي بدأت هذه الليلة بأحداث مباراة البرازيل أمام اليابان. البعض نظر إلى هذا الكأس من نصف الكأس الفارغ قائلا أن البرازيل لا يقدم الأداء، البعض الآخر وهو الأهم نظر إلى نصف الكأس الممتلئ وقال أن النتيجة النهائية هي فقط الفيصل وهي التي تحكم هوية البطل. وهذا الأمر الذي بإمكان أنشيلوتي، وهذا ما يتميز فيه كارلو أنشيلوتي، أنه مدرب النتائج النهائية. إذن فراس البرازيل أمام اليابان، دعنا نشاهد الملخص.
8: البرازيل أمام اليابان، نحن في الدور 32، الخاسر يودع البطولة. كرة خطأ من دليلو، وهجم الآن لليابان في هذه الكرة، وإيتو كايشو سانو يحرز الهدف الأول للمنتخب البرازيلي. 1-0 لليابان. حاول كونيا، تعود إلى فينيسيوس، جابريل، وكونيا، كاسيميرو، كاسيميرو، رأسية تعادل النتيجة للبرازيل. 1-1 في الدقيقة 55، الموقع كاسيميرو. الكرة باتجاه فينيسيوس، فنان هذا اللاعب، ما زال فينيسيوس معه، هندريك، فينيسيوس جول في القائم الأيمن، وتصويبة من كونيا إلى الخارج، فنان فينيسيوس. من تناكا، ريان، جيمارايش، مارتينيلي، جول فعلها مارتينيلي، وفعلها البرازيليون. 2-1 للبرازيل. يا لها من كرة قدم قاسية على اليابان، ولكن البرازيل تسجل باستحقاق. ها هي صفرة الحكم البرازيل، وهذه الفرحة من مارتينيلي. البرازيل بقيادة أنشيلوتي.
7: نعم فراس،
9: الآن
7: المفاجأة الأولى، وهي يعني تعطل الماكينات المالية بقيادة نايجلزمان، هذا المنتخب الذي يعني بيّن لنا بعض اللمحات أنه لا زال يعيش على الأطلال، وهذا المنتخب هو ليس النسخة الأفضل في جميع النسخ المونديالية. الكبرياء الألماني فراس هذه المرة ضرب عرض الحائط أمام منتخب الباراغواي الذي أيضا حتى هذه اللحظة لم نرى منه شيئا. إذن هذه الإثارة وهذا السيناريو في هذا الملخص فراس.
10: المباراة الحاسمة والمصيرية لكل من منتخبي ألمانيا وباراغواي في المرحلة أو دور ال 32. محاولة الظهير الأيمن كاسيريس يبحث عن من على الميرون، الميرون بالقدم اليسرى جميلة من وراء المدافعين، عرضية دخل المنطقة مرات جميلة، الهدف الأول، الهدف الأول للباراغواي، خوليو أنسيسو. ألمانيا تسيطر، تمسك الكرة، ألمانيا تهاجم، والهدف للباراغواي 1-0. أنسيسو فيرتس يحاول برأسية، هل تدخل غير كوريسكا في هذه الكرة؟ هل تدخل فعلا؟ هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 54. سنشاهد ذلك، الكرة مرفوعة من فيرتس داخل منطقة الجزاء مع الضربة الأخيرة في هذه المرحلة. طبعا إذا أخطأ سنواصل، يدخل ويخطئ بدون شك. أوه، إلى المدرجات يدخل كينالي وإلى الشمال،
7: طريق خرج المنتخب الألماني. والآن هذه المباراة فراس، بإمكانك أن تختار العنوان الذي تريده، هل هو فعلا خروج المنتخب الهولندي أم تأهل المنتخب المغربي؟ ما نراه هذه اللحظة نحن شاهدناه وعاهدناه وتعايشنا معه، هذه الفرحة المغربية وهذا الانبساط وهذه النشوة العربية، هذه المرة عادت بعض الذكريات ولعل البعض هنا أيضا في المجتمع العربي عاشها. المنتخب المغربي تفوق على منتخب هولندا بسيناريو رائع أيضا عن طريق ركلات الجزاء، وكل التفاصيل في الملخص التالي فراس. على استاد مونتري وأمام أعين ما يقارب 51,000 متفرج انطلقت المواجهة الكبرى ما بين هولندا والمغرب في مباراة لا تقبل القسم على 2. في الدقيقة 71 جاء هدف المباراة الأول، سامر والهولندي يفوز بالصراع مع مزراو الذي يخطئ وجاكبو يضع الكرة في الشباك، هدف أول في المباراة. الطواحين الهولندية تثبت علو كعبها على أسود الأطلس، كرة عالية من فيربروخن إلى الخط الأمامي ولمسة استطاعت اختراق دفاع الأبيض المغربي ونجم ليفربول يعلنها تفوقا هولنديا. في الدقيقة 91 المغرب تعلنها أن للروايات بقية، كرة من شمس الدين طالبي على الجهة اليسرى إلى رأس عيسى ديوب والمغرب يحقق تعادلا ينعش الآمال العربية. طالب البديل بعرضية إلى المدافع عيسى ديوب ورأسية مدافع فولهام تهز الشباك الهولندية. زئير أسود الأطلس مستمر وعلى مشارف صافرة النهاية، هجمة مغربية من طالبي إلى الصيباري وسفيان رحيمي بمحاولة فردية أمام المرمى، لكن فيربروخن يتصدى بأعجوبة. دقائق المباراة 120 لم تنهي الصراع والمباراة انتقلت للركلات الترجيحية. سامر والهولندي يتقدم ويسدد، لكن ياسين بونو يتصدى، سد المغرب المنيع يعطي الأفضلية للمغرب. بالمقابل إسماعيل الصيباري في الركلة الترجيحية المصيرية، تسجيل الهدف يعني التأهل. الصيباري يتقدم والمغرب إلى مرحلة ثمن النهائي. أصوات الفرحة المغربية تسمع أرجاء المكسيك، ملعب مونتري شاهد على سيناريو كروي مجنون بطله منتخب المغرب. أسود الأطلس يرتقون للدور 16 ليلاقوا منتخب كندا. هنا الصيباري ورصاصة الرحمة ليطيح بهولندا خارج البطولة.
9: نعم، والآن خالد ننتقل إلى مباراة الليلة، نبدأ مع ساحل العاج وحلم النرويج.
7: نعم، بإمكاننا القول أن هذه المباراة ستنقل بعد قليل على قناة مكان. ساحل العاج بقيادة بيبي وديمون داي أمام الكوكب والجيل الأفضل لمنتخب النرويج بقيادة هالاند أوديغارد وأيضا سورلوث. هذه المباراة الأولى ستكون في تمام الساعة 8، نعود ونذكر أنها ستبث على قناة مكان. المباراة الثانية ألا وهو الديك الفرنسي المرشح الذي سيارات اعتياديا في كل نسخة في هذا
9: المنتخب
7: الجيل.
9: الأفضل حتى له.
7: نعم أمام منتخب السويد الذي أيضا هو منتخب عنيد بقيادة أيضا إيزاك إيلانجا وأيضا إضافة إلى جيوكيرس مهاجم أرسنال. نعم. كلاهما بكامل التشكيلة إذا ما نظرنا بالمجمل العام. وأخيرا وليس آخرا المكسيك أمام الإكوادور على ملعب مكسيكو سيتي. هذه المباراة أيضا ستشهد العديد من الإثارة. نذكر فقط في جملة أخيرة أن الفائز ما بين ساحل العاج والنرويج سيواجه السامبا البرازيلي، والفائز ما بين السويد وفرنسا والسويد سيواجه أيضا منتخب الباراغواي الذي أطاح بالمنتخب الألماني وهو يعني هذا هو الحصان الأسود حتى اللحظة، والمكسيك والإكوادور الفائز منهم سيواجه أيضا إنجلترا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية. إثارة المونديال مستمرة فراس وهي أيضا ستبث على قناة مكان.
9: خالد دراوش شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك.
9: ومن الرياضة إلى الأحوال الجوية، يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل. ختام النشرة، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة وراديو مكان من ولاية تكساس الأمريكية، وتحديدا من ملعب دالاس ستاديوم. نلتقي بكم في سهرة كروية مونديالية لا تقبل قسمة على اثنين.

0: نجدد التحية أعزائي المشاهدين ونرحب بكم في موعد كروي جديد. مساء الخير زاهر بكري رفقنا للتحليل على هذه المباراة.
1: مساء الأنوار. مساء الأنوار عماشة صديقي. نحن في المباراة الخامسة طبعا في دور ال 32. مباراة قوية جدا لا تقبل القسمة على اثنين. مباراة تجمع بين مارد الفايكنج أمام الفيل الإفواري. ماكنة طبعا نتحدث عن منتخب النرويج. منتخب النرويج مع ماكنة التهديف أرينج هالاند أمام طبعا البارع والمتألق في دوري المجموعات دايوماندي لاعب لايبزيغ والمرشح أيضا والمرشح كثيرا أيضا لينتقل إلى فريق باريس سان جيرمان. مباراة قوية جدا. شاهدنا ماذا حدث بالأمس واليوم.
0: المباريات تحسم في الأوقات القاتلة
1: أو ركلات التمديد أو عبر التمديد وركلات الجزاء الترجيحية. طبعا خروج ألمانيا مرشح على غير العادي طبعا أربع مرات في أربع نسخ هو بطل كأس العالم. خرج للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة طبعا في دوري 32 بعد أن غاب عن النسخة السابقة وقبل السابقة طبعا بعد خروجه المذل في دوري المجموعات. أيضا هولندا كانت مرشحة ولكن ما شاهدنا اليوم في صبيحة هذا اليوم فوز المنتخب المغربي بجدارة طبعا بعد.
0: لكن هذه ليست مفاجأة نظرا للأداء للمنتخب المغربي.
1: نعم المغرب تفوقت في كل شيء. المغرب تفوقت في كل شيء واستحقت الفوز باعتقاد تلامذة المدرب كومان لم يقوموا بما هو متوقع منهم. الآن نتحدث عن مباراة لا تقل أهمية. هي الأكثر صعوبة من حيث
0: التقارب
1: من حيث التقييم من حيث التقدير. حتى في بورصة التكهنات الكثير من المتكهنين يجمع بأن الفوز قد يكون من نصيب هذا الفريق أو ذاك. 2-1 إما للنرويج أو حتى لمنتخب ساحل العاج. ساحل العاج تصل للمرة الأولى بعد زمن طويل. نحن نتحدث عن زمن كاسيه بديل
0: كاسيه اللي كان مدرب
1: يايا توريه. طبعا الدوري خلينا نقول الجيل الذهبي لم ينجح عبور دوري المجموعات. هذه المرة الأولى التي ينجح هذا المنتخب بعبور دوري المجموعات. نتمنى ليلة كروية جميلة جدا كما تعودنا على حتى ذلك طبعا في الليلتين السابقتين.
0: إذن هنا دور ال 32 من كأس العالم 2026. هنا تصطدم طموحات الفايكنج النرويجي بأمال وأحلام أفيال القارة السمراء ساحل العاج. إيرلينغ هالاند ورفاقه وجها لوجه أمام كتيبة أمان ديالو وفرانك كيسيه. 90 دقيقة من الإثارة من التكتيك ومن الشغف. والسؤال الأهم من سيواجه البرازيل النرويج أم ساحل العاج؟ يعني مباراة أصعب ستكون على المتأهل.
1: نعم هذا ما يفكر فيه طبعا مدربا الفريقين أو المنتخبين. بداية الفوز أو الانتصار في هذا اللقاء مباراة صعبة جدا بالنسبة للنرويج وأكثر صعوبة أيضا بالنسبة لساحل العاج. حدث عن منتخب النرويج على فكرة فيه هو أفضل منتخب في تمهيديا وفاز في كل المباريات حتى فاز في إيطاليا أمام المنتخب الإيطالي برا يعني داخل النرويج وخارجها. بتحدث عن المنتخب اللي هو قوي جدا يعني بيعتمد إذا ما تحدثنا

0: مفاتيح الانتصار للمنتخب النرويجي مباراة طبعا المنتخب ساحل العاج. فالعمدة كما ذكرت العمدة طبعا على القلب النابض والعقل المدبر اللي هو مارتن أوديغر لاعب الأرسنال والذي طبعا يغذي أرلينغ هالاند طبعا ماكينة التهديف في المنتخب النرويجي. بيساعده طبعا كل من سارلوث. ما حدث في مباراة النرويج أمام فرنسا طبعا
1: راحت عدد كبير من اللاعبين.
0: هذا اختيار للمدرب طبعا. تحدث عن سلوفكين قرر أن يريح 10 لاعبين من التركيب الأساسية لأجل هذا اللقاء اليوم أمام ساحل،
1: لأنه أراد مقابلة ساحل العاج وليس مقابلة السويد. إذن تدخل النرويج هذا اللقاء بحثا عن كتابة تاريخ جديد لجيلها الذهبي، الجيل الذي طالما انتظر عشاق الكرة الإسكندنافية. على جانب الآخر تسعى ساحل العاج لاستعادة أمجاد جيل دروغبا وتوري وإثبات بأن الكرة الإفريقية قادرة على الذهاب بعيدا بعيدا في هذا المونديال. إذا نرى الفريقين يستعدان للدخول لأرض الملعب، نرى يعني في ضغط على محايا اللاعبين في هذه اللحظات.
0: نعم الضغط طبعا. نعم نتحدث عن دور الإقصاء، مباراة الخاء طبعا، خروج المهزوم، مباراة قوية جدا بالنسبة للفيلة. أي نتيجة تعتبر هذا يعتبر طبعا إنجاز، خاصة أنه المرة الأولى طبعا ساحل العاج تنجح في وصول أو بلوغ هذه المرحلة من التصفيات في نهاية كأس العالم. أما بالنسبة للمنتخب النرويجي فالكثير يعلق أمال على هذا الجيل، ذكرت الجيل الذهبي للنرويج بقيادة طبعا مارتن أوديغر، أرلينغ هالاند، نحكي على
1: سارلوث،
0: نعم نحكي على سارلوث، نحكي على بيرغ. لا يعني لا هذه المباراة صعب للغاية بالنسبة للمنتخب النرويج، ولكنها هي أكثر صعوبة على ساحل العاج. أتوقع مباراة قوية جدا، الذكاء والمهارة مقابل القوة
1: والصلابة البدنية.
0: نعم الالتحام البدني في وسط الملعب وفي الدفاع أو الانتقال عبر الظهيرين في منتخب ساحل العاج.
1: لأول مرة منتخب النرويج يلعب في الأدوار الإقصائية، مرة واحدة تأهل لدور 16 وكان ذلك في مونديال 1998 وخرج بهدف مقابل لا شيء أمام منتخب إيطاليا. هل ستنجح ساحل العاج في فعل ما لم يفعله دروغبا ورفاقه؟ هذا ما سنشهده اليوم في هذه المباراة. ونبقى
0: نعم في كرة القدم، العامل الذهني والعامل العاطفي له دور
1: طبيعي. يمكن نبقى الآن إذن مع النشيد الوطني لمنتخب النرويج. منتخب ساحل العاج.

0: ننتقل الآن إلى السماع النشيد الوطني لمنتخب النرويج.
1: Please remain standing if you are able for the national anthem of Norway.

0: הפרה ברעية Buongiorno bread خالي تفولين ماما مي ايز مو
1: دلونج اتس نوت جاست بيرفكت اتس بيرفيتو
2: سيارة شحن مرسيدس من بيت
3: في الحلقة القادمة من مكان توكس رح نحكي عن كرة القدم ما بين الشغف والهوية وبين الحلم والضغط والتوقعات وكيف تحولت اللعبة إلى أكثر من مجرد 90 دقيقة. ضيوفنا رح يكونوا عضو اتحاد كرة القدم أحمد أبو العم، الحكم شذا دهامشي، وكيل اللاعبين مؤنس غبرية، واللاعب مروان كبهة. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.

0: مواجهة تاريخية أولى بين منتخبي النرويج باللون الأبيض وبين منتخب الساحل العاج باللون البرتقالي. كيف ستكون هذه المباراة؟ من سيتأهل في نهاية المطاف لمواجهة السامبا البرازيلي؟ هذا ما سنعرفه الليلة. إذن حكم هذا اللقاء الحكم خيسوس فالنزويلا من فنزويلا، 42 سنة عمره. هذا الحكم الرئيسي شارك في المونديال السابق مرتين، حكم يعني لهذه المباراة، حكم
1: في هذا المونديال أيضا شارك في دوري المجموعات في فوز بالفعل. تركيا نعم فوز، طبعا خسارة
0: مباراة تركيا في هذه البطولة نعم
1: خسارة تركيا أمام منتخب أستراليا، وكذلك أيضا منتخب البوسني أمام منتخب قطر بالنتيجة 3-1. هذا حكم للمرة الثالثة طبعا يشارك في نهائيات كأس العالم في أمريكا، المكسيك وكندا.

0: دوي على اليمين، في خط الوسط كريستو لاي، إبراهيم سينغاري، فرانك إيسيه، وفي الأمام يلعب على اليسار ديوماندي، وعلى اليمين إنج يوان بوني، وفي قلب الهجوم نيكولاس بيبي. قراءتك لتشكيلة منتخب ساحل العاج؟
1: نعم، منتخب ساحل العاج احنا بنتحدث طبعا عن غياب ظهير الأيمن، طبعا غياب الظهير الأيمن فيلفرد سينغو، وسيستبدله جويلا دويمي ستراسبورغ.
0: إذن تشكيلة النرويج على النحو التالي: نيلان في حراسة المرمى، على دفاع اليمين ماركوس بيدرسون، كريستوف أكر، وتوربيون هيجم قلبي الدفاع، ديف وولف الظهير الأيسر، في الوسط ساندر بيرغ وباتريك بيرغ، على الجناح الأيسر يلعب أنتونيو نوسا، في الوسط مارتن أوديغارد، ألكسندر سورلوت، والمهاجم الوحش إيرلينغ هالاند.
1: نعم، عادت طبعا عاد المدرب ستوليس سلوفيكان الى التركيبة الأساسية للمنتخب النرويجي، التركيبة القوية للمنتخب النرويجي، نشاهد كل من مارتن أوديغارد طبعا العاقل المدبر، ألكسندر سورلوت لاعب أتلتيكو مدريد، أنتونيو نوسا لاعب طبعا الجناح الأيسر في لايبزيغ، جنبا الى جنب مع ماكينة التهديف او اللاعب ملك هدفي المنتخب النرويجي في هذه النسخة من المونديال أرلينغ هالاند مع هدفين طبعا.
0: إذن هذه المباراة لحظات وتبدأ اللقاء المرتقب بين الساحل العاج والنرويج. إذن هذه المباراة قبل هذا اللقاء لعبت ساحل العاج 5 مباريات سابقا ضد منتخبات أوروبية في كأس العالم، فوزها الوحيد كان بالنتيجة 3-2 أمام صربيا ومونتينيغرو في عام 2006، بينما تعادلت 0-0 مع البرتغال وخسرت 2-1 أمام هولندا في 2006، وكذلك أمام ألمانيا واليونان. ولكن من الجانب الآخر منتخب النرويج لم يخسر أبدا ضد المنتخبات الأفريقية.
1: نعم، لاحظ بالنسبة للتركيبة أنا بشاهد

التركيبة أنا بشاهد إنه المنتخب في تغيير معين بالنسبة لأميراس بيبي، يلعب 4-3-3 مقارنة ب 4 نحكي على 4-2-3-1 للمنتخب النرويجي.

0: مبني بشكل خاص. وفي حلقة هذا الأسبوع سنستضيف الدكتورة نرمين زعبي كناني، مختصة بالطب الباطني ومتخصصة في أمراض جهاز الهضم والكبد، لنفهم منها طبعا كل ما يتعلق بصحة الكبد وبالأخص الكبد الدهني، وكيف نحافظ على صحة الكبد وما طرق الوقاية من الكبد الدهني. ندعوكم مستمعينا لتكونوا معنا على السمع، نحن معكم على مدار الساعة القريبة. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزقي في الإنتاج، في هندسة الصوت حين دهان، ومعكم كما دائما في الأعداد والتقديم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي، دمتم بصحة وعافية. ونرحب بالدكتورة نرمين زعبي كنانة، مختصة بالطب الباطني ومتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. أهلا بك دكتورة نرمين.
1: أهلا غالية،
0: أولا شكرا لتخصيص هاي الساعة لتكوني معنا على الهواء، هيك لنحكي على موضوع اللي كثير ناس بتعاني منه، كثير ناس بتسألني عنه، احكوا عن الكبد الدهني. بس قبل ما نبدأ نحكي هيك دكتورة نرمين عن الكبد الدهني، خلينا نحكي عن الكبد بشكل عام. أول شيء وظيفة الكبد، وين موجود الكبد في الجسم، كل ما يتعلق هيك بالأشياء العامة اللي بتتعلق في الكبد.
1: أكيد، أول شيء شكرا لك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا للمستمعين. الكبد هو من أهم الأعضاء بالجسم، له كتير وظائف. أنا متأسفة سلف إذا ممكن أحكي مصطلحات بالعبرة، فأنت بتقدر تساعديني للترجمة كمان،
0: مهم يكون واضح للمستمعين طبعا. الكبد الدهني مشكلة يعاني منها الكثيرون كما نعرف، بالأخص في ظل ارتفاع كل ما يتعلق بأمراض السمنة ومشاكل كل مشاكل السمنة والوزن الزائد. مرة أخرى معنا الدكتورة نرمين زعبي، انقطع الخط. دكتورة نرمين، كنت بدي تحكي عن الكبد طبعا ووظيفة الكبد.
1: أيوة، هذا الكبد هو عضو جدا مهم وعنده كتير وظائف، هو بيقوم بأكثر من 500 وظيفة حيوية، ويعتبر من أهم أعضاء الجسم زي ما قلت. من أهم وظائفه هو إنتاج العصارة الصفراوية اللي بتساعد لهضم الدهون وامتصاص أنواع مختلفة من الفيتامينات اللي بتدوب بالدهون. كمان تنظيم مستوى السكر بالدم، هو بيخزن السكر على شكل جليكوجين وبفرزه عند الحاجة عشان يحافظ على مستوى السكر طبيعي بالدم. كمان واحدة من أهم وظائفه تنقية الدم، بخلص الجسم من سموم، من مواد ضارة، من بعض الأدوية والكحول، بصنع قسم من البروتينات أو مثل الألبومين اللي بحافظ على السوائل داخل الأوعية الدموية واللي بنقل كتير من المواد المهمة بالجسم. في كمان هو بصنع عوامل تخطر الدم اللي بتمنع حدوث نزيف، بخزن فيتامينات ومعادن، بنظم الدهون، الكوليسترول، بدعم جهاز المناعة، له كتير وظائف جدا مهمة
0: طبعا. يعني مش صدفة عنا لما بدهن يحكوا على شخص اللي هو يعني غالي عليهم واللي قريب منهم دايما بيشبهوه في الكبد، يعني كمان في كل اللغات مش بس عنا على فكرة، يعني انه هذا عضو اللي له مكانته.
1: مزبوط.
0: فهذا بالنسبة لوظائف الكبد. في بعد وظائف اللي كنت حابة تضيفيها دكتورة نرمين؟
1: هذا هو بشكل عام، وهذا كمان بيقول قديش مهم نحافظ على الكبد ونفحص بشكل مستمر. في كتير أمراض ممكن تأثر على الكبد مباشرة وغير مباشرة، كمان ممكن أمراض تأثر على الكبد. وزي ما بلشت تقولي، من أكثر الأمراض اللي شائعة أو الظواهر اللي شائعة بالسنوات الأخيرة هو الكبد الدهني.
0: نعم، بس قبل ما نفوت في كل ما يتعلق بالكبد الدهني دكتورة نرمين زعبي كناني، يعني بدي بهمني نحكي هيك بشكل عام، أمراض الكبد عديدة ومتنوعة، يعني هنالك العديد من أمراض الكبد من الفيروسات لكل الأمور الأخرى، بس أكيد نذكرها بشكل عام.
1: أكيد، غير الكبد الدهني في التهابات الكبد. التهابات الكبد ممكن تكون سببها أو فيروسات زي فيروس A B C و E و D. في أمراض كبد مناعية اللي الجسم نفسه أو جهاز

0: المناعة بهاجم الكبد أو القنوات الصفراوية مثل التهاب الكبد المناعي الذاتي أو الأوتو إيميون هيباتايتس، التهاب أظن بيقولوا له بالعربي القنوات الصفراوية الأولى زي البي بي سي اللي برضو عم نشوفه أكثر بالسنوات الأخيرة، أو بي إس سي. في أمراض وراثية كمان ممكن تكون زي ويلسون وأمراض تانية، اللي برضو في أمراض ناتجة عن الأدوية أو الأعشاب برضو ممكن تؤدي لالتهاب للكبد.
1: أعشاب مثل إيش؟
0: في أعشاب ممكن تؤدي لالتهابات الكبد اللي هي بمحل تاني ممكن تكون علاجية لأشياء معينة. في كتير شائع أشواغاندا، أو في كل فيتامينات أو التوسفيمازون، آسفة على
1: طب
0: العبرة.
1: انا بدي اسالك على هذا الموضوع لانه احنا بس انا مخليته لاخر البرنامج في كل ما يتعلق بالاستهلاك المفرط مرات لكل
0: مظبوط
1: الفيتامينات ولكل المكملات الغذائيه، بس انت بتحكي انه هاي كمان مرات ممكن تضر في الكبد.
0: مظبوط، احنا كتير بنشوف مرات اللي ناس باخده بدون توصية طبيب أعشاب أو مكملات غذائية زي ما قلت اللي هي آمنة، بفكروها آمنة لأنه مواد طبيعية، بس زي ما أنا دايما بقول للمرضى تعوني كمان سم الحي هو مادة طبيعية، بس هاد بقولش إنه مش مضر. فكتير أعشاب ومكملات ممكن تأثر على الكبد زي الأشواغاندا قلت لك قبل، زي الكركم اللي هو الكركم كتير عليه أبحاث إنه منيح بأمراض مناعية وبأمراض التهابات مفاصل، اللي هو حتى بالتهابات الأمعاء مرض زي الاي بي دي، هو واحد من الأدوية اللي بلشنا كمان نعطيه لبعض من المرضى اللي هو عن جد بيساعد، بس من ناحية تانية كعوارض جانبية ممكن يعلي انزيمات الكبد أو يعمل التهاب
1: حتى
0: بالكبد.
1: استخدام كركم اللي هو طبيعي مش على شكل يعني مكملات.
0: كركم اللي هو بشكل طبيعي عادة المينونين بتكون صغيرة والامتصاص تبعه بيكونش بكميات كبيرة. أنا ما واجهتش مرضى اللي عملوا التهاب بالكبد أو علوا انزيمات الكبد من استهلاك غذائي، عادة بيكون من المكملات الغذائية إذا بيكون بجرعات عالية أو مركز كمادة مركزة. في كتير كمان مكملات كمال الأجسام أو للتغذية للشعر لتطويل الشعر، إسا كتير شائعة اللي عم بواجهها أكتر وأكتر عند المرضى اللي بيجوا عشان يفحصوا ليش انزيمات الكبد عندهم عالية، وبيكون واحد من الأسباب هو إنه أخذوا مكملات اللي بعد ما نوقفها بنشوف إنه تحسن. كمان هرمونات اللي باخذوا هرمونات لأسباب طبية، حتى لو نعطي توصية طبيب كتير أنا بوصي إنه حتى أي دواء جديد بنبلش ناخده نعمل فحوصات دم بوتيرة أعلى شوي عشان نفحص هل أثر على الجسم بأشياء مش مرضية
1: يعني
0: أو
1: احنا هيك دكتور نرمين بنعرف انه في ادويه معينه مجرد الواحد ياخذها هو بحاجه لانه يكون في متابعه، بس انت هون عمالك تحكي على مكملات غذائيه اللي هاي اشياء اللي كل الناس بتاخذها كاشياء اللي هي بسيطه جدا بدون وصفه طبيب عاده كلنا بنعرف، يعني هاي مش في خانه الادويه اللي احنا بحاجه لمتابعه وانما لاشياء بسيطه جدا.
0: مظبوط. وعشان هيك بالذات هذا الموضوع أنا كتير بوصي إنه واحد ما ياخدوش بدون حاجة أو نقص بفيتامين معين أو بنقص أو بتوصية طبيب بيقول لك إنك بحاجة لهيك. ومع هاي الوعي لازم يزيد على إنه هاي المواد اللي أنا عم بذكرها، بما إنه إسا الناس عم تسمع إنه كركم ممكن يؤدي، فإذا مش بتوصية طبيب يفحص، حتى إذا بتوصية طبيب يكون في معكاز أو
1: متابعة.
0: فحص متابعة لفحوصات الدم وإنزيمات الكبد.
1: نعم هذا فحص دم عادي، لما احنا بدنا نوصل لمرحلة التشخيص احنا بنحكي هون لفحص دم عادي اللي بيعطينا
0: مزبوط
1: صورة طبعا عن شو بصير في الكبد وإنزيمات الكبد.
0: مزبوط
1: طبعا بس بهمني لما اسا بدنا نحكي عن الكبد الدهني دكتور النرمين، علاش احنا يعني ايش يعني هذا الشيء اللي هو دارج جدا، هذا الشيء اللي هو نادر، ايش انت كنت بتحطيه في اي خانة؟ يعني
0: هذا
1: نسبة
0: بنفكر
1: الانتشار
0: بالضبط بالسنوات الأخيرة كتير عم بنتشر وعم بزيد، وهو موجود تقريبا بواحد من كل 3 أشخاص بالعالم. أنا عم بحكي على أشخاص بريئين، مش مرضى
1: بصحة جيدة.
0: وفيش بصحة جيدة، والإشي بزيد إذا عندهن سكري أو إذا عندهن سمنة، بزيد لحد 70-80 ومرات 90% للأشخاص اللي عندهن سكري مرتفع أو عندهن وزن عالي، بيكون الانتشار عندهن كتير أكتر. وليش مهم نحكي عنه؟ أولا هو مرض صامت، يعني فيش له أعراض غالبا، يعني الناس بتحسش أنه عندها تراكم دهون بالكبد، اللي هو بالوضع الطبيعي ما فيش دهون بالكبد. فالواحد لما يكتشف بيكون صار أو بالصدفة عمل فحص دم أو ألترا ساوند وشاف أنه في عنده كبد دهني، والأغلب بيقول أنه هذا كتير شائع والكل عنده، فش إيش أعمل مع الموضوع. بس لا، بما أنه بالسنوات الأخيرة الإشي عم بزيد والسمنة عم بتزيد والأمراض الميتابوليك أو الميتابوليك سيندروم عم بتزيد، اللي هي الدهنيات، ضغط الدم، السمنة والسكري، كله عم بزيد، فكتير عم بزيد الإشي. ومع الوقت ممكن يؤدي لالتهاب وممكن يؤدي لتليف الكبد وحتى يعلي الخطر لسرطان الكبد.
1: هاي الدرجة، يعني من حالة بسيطة اللي الكل بيعتبرها إشي بسيط جدا اللي ممكن توصل لمراحل خطرة. بس لما إحنا بنحكي هيك كبد دهني، إيش معنى الكبد؟ بيكون تضخم نوعا ما ولا بيكون في عليه دهون اللي بتشوفوها في الألترا ساوند؟
0: هذا هو، هي الإشي سكالا، يعني سبيكتروم، ممكن يكون من وضع إنه بس في شوية دهون بالكبد اللي فيش إلها عوارض، حتى بفحوصات الدم أو مرات بالألترا ساوند بنشوفش إذا في بالدرجة الميكروسكوب يعني دهنيات، وممكن تكون بدرجة كتير كتير كبيرة، كمان ممكن تؤدي لالتهاب اللي نشوف بفحوصات الدم ارتفاع بالإنزيمات أو نشوفه بالألترا ساوند. ممكن يكون بقلب الخلايا أو حوالي الخلايا، ومع الوقت في إذا كمية كبيرة ممكن يؤدي لتضخم أو زي ما بيقولوا كبد متضخم، بس مش بكل الحالات، في سبيكتروم زي ما قلت، حالات الهوينة والحالات اللي أصعب. ومع الوقت الالتهاب بتحول لتليف، زي مثلا جرح اللي بعد ما بمرق ريبوي بصير زي سكار أو سلاكت، أزيك نفس الإشي بالكبد، بصير تليف الكبد، ومع الوقت برضو التليف هو سبيكتروم في درجات.
1: هذا السؤال التالي، يعني هل فعلا هنالك درجات من ناحية، أول إشي من ناحية الكبد الدهني؟ أنا بفهم منك أنه كمان هنالك درجات قبل ما نوصل التليف، هنالك درجات من الكبد الدهني.
0: مزبوط، في درجات من الكبد الدهني اللي بالعادة احنا او منشوفها حسب الالترا ساوند، او في كمان فحص اللي مهم احكي عنه اللي هو الفيبروسكان او الالاستوغرافي، هو فحص اللي بيورجينا كمان قد ايه درجة الدهون بالكبد وكمان قد ايه درجة تليف الكبد، اللي هو بالسنوات الاخيرة كمان بديل للخزعة او للعينة اللي كنا ناخدها من الكبد عشان نشوف اذا في كبد دهني او اذا في تليف او اذا في تيروزيس او شخامة كبد. ففي هذا الفحص اللي هو زي الالترا ساوند، مش انفيزيف يعني لو بولشاني، واللي بنقدر نعرف بالتقدير طبعا درجات الدهون بالكبد ودرجات تليف الكبد،
1: اللي هو زي الالترا ساوند، يعني نفس التقنيه
0: زي الالترا ساوند فيبروسكان اسمه، موجود ببعض المراكز بالدوله بالمستشفيات الكبيره العادي، في كمان عيادات خاصه اللي عندها الجهاز.
1: هذا سؤالين، هون احنا بنحكيش على فحص تشخيص اللي هو الترا ساوند البطن اللي بيشوفوا فيه الكبد، وانما عملنا نحكي على إشي فحص مخصص للكبد نفسه، يعني اكثر دقه، مش للبطن بشكل عام.
0: لا مش للبطن، هو بس للكبد. طبعا في اسا كتير ابحاث جديده انه بيفحصوا بنفس المخشير كمان الطحال، ودرجة التليف بتحال حسب الأبحاث الأخيرة اللي عرضوها بآخر مؤتمر كنت فيه للكبد، ممكن تورجينا كمان إذا في خطر لضغط عالي على الكبد من الدهون ومن التليف، بس هو بالأساس معمول للكبد. اللي بفحص
1: في علاقة كثير قوية بين الطحال وبين الكبد من ناحية
0: مزبوط
1: الأمراض؟
0: مزبوط، ممكن أمراض التليف في الكبد يؤدي لضغط على كل الأوعية الدموية المشتركة للطحال وللكبد، وممكن نشوف طحال برضو متضخم عند الناس اللي عندها، بس أنا عم بحكي إسا بالكيتون يعني
1: هذا الاشياء اللي
0: بالسبكتروم
1: نعم
0: تبع فممكن يكون طبعا، بس بالأول بده يكون إشي بالكبد عشان نقدر يعني، هاي كله بعده بالأبحاث
1: نعم
0: في بروسكان للطحال، بس ذكرتها بما إنه قلتي إنه بس للكبد، فكنت بدي أكون أكثر دقة.
1: احنا كمان لما بنحكي على الأجهزة هيك في الجسم فكله في بيناته علاقة، كله في بيناته تعاون، كيف يشتغل الجسم في نهاية المطاف، فيش إشي اللي بيشتغل لحاله،
0: مضبوط
1: يعني هاي من ناحية كل الشغل تبع الجسم وكل أعضاء الجسم. لما احنا بنحكي هيك دكتورة نرمين على الفرق بين الكبد الدهني أو بين الدهون البسيطة وبين التهاب الكبد الدهني، في بينهم فرق كبير بعتقد.
0: مضبوط، هو الكبد الدهني مش شرط يكون في التهاب بسبب الكبد، في كبد دهني اللي هو بدون التهاب بيكون درجات بسيطة لوقت قليل، أما الدهون إذا بتضل بالكبد كمان لوقت طويل وكمان بكميات أكبر، الإشي ممكن يؤدي لالتهاب اللي بنشوفه كمان زي ما قلت بفحوصات الدم، ممكن نشوفه أو بالخزعة نفسها لما بناخد عينة من كبد بمرات معينة اللي بنحتاج، لأنه بما أنه بالسنوات الأخيرة عندنا كتير أجهزة للتشخيص اللي هي متطورة، إحنا أقل بناخد عينات من الكبد أو بنحتاج ناخد عينات من الكبد، أما مرات بنحتاج إذا بيكون عندنا زي ما بيقولوا differential diagnosis، أو ممكن إحنا محتارين شو التشخيص
1: نعم
0: أو منشك بإشي تاني اللي ممكن يأثر، مرات إحنا نحتاج نأخذ عينات لحد
1: عينات طبعا،
0: إسا.
1: أما في الحالات القصوى زي ما أنت ذكرتي، مش في الأشياء البسيطة اللي أنتوا، بس إذا
0: مظبوط
1: بكون عندكم يعني شبهات لأشياء يمكن أخطر. طبعا أنا بهمني أسألك، إحنا ذكرنا هون أنت يعني من بين الأشياء اللي ذكرتيها ذكرتي السمنة، ذكرتي نهج الحياة، إذا بدنا نيجي نحكي هيك عن الأسباب اللي بتأدي للكبد الدهني، ممكن نحددها أكثر في طريقة هيك لكل المستمعين عشان كل واحد يعرف، زي ما إحنا ذكرنا هذا كمان الإشي بدون أعراض بارزة اللي الواحد يشوفها، بس مهم جدا نهج الحياة في هذا الموضوع. الأسباب هي إيش منقسمها؟ السمنة في أول درجة،
0: السمنة، السكري، الدهنيات بالجسم، الضغط، ضغط الدم العالي، التغذية الغير صحيحة، تغذية الأطعمة المصنعة اللي ملانة بالسكر، المشروبات المحلية، هاي من أكتر أسباب منشوفها للكبد الدهني. كمان في زي ما قلت أمراض وراثية ممكن تؤدي للكبد الدهني، حكينا أغلب الأشياء.
1: طبعا ومن ناحية أعراض إحنا ما منشوف الإشي يعني عادة، بس لا يصير الإشي متفاقم لدرجات صعبة؟
0: غالبا غالبا فيش أعراض، بس في كتير مرضى اللي بيشتكوا من تعب كتير أو شعور بالثقل أو عندهم مش وجع بس إنه خوت هيك من البطن من الجهة اليمين، لما بيكون الكبد دهني ومتضخم مرات بحسوا إنه في إشي مضايقهم ببطنهم من الجهة اليمين العلوي، أما أغلب المرات الكبد الدهني فيش له أعراض.
1: طب بس في ناس كمان بتحكي إنه في علاقة ما بين مشاكل الكبد عامة مش بس الكبد الدهني وحكة في الجسم.
0: مظبوط، از بالكبد الدهني بمراحل كتير متقدمة لما بصير تليف ممكن يكون حكة، وفي أمراض تانية اللي هي مش الكبد الدهني زي اللي قلتها، أمراض من المناعة الذاتية زي البي بي سي والبي اس سي، كمان حتى بأول المرض ممكن المرضى يتلوننوا على حكة بالجسم. بالكبد الدهني بدرجات خفيفة بالعادة لا، أما بدرجات متقدمة نعم، وهذا نتيجة لتليف الكبد ونتيجة لتخزين أو تخزين الأملاح المرارة بالجسم إنها مش عم تطلع. هذا هو السبب الأساسي.
1: يعني هو مش بس في المراحل الأولى تبعت يعني الكبد الدهني، وإنما لما بنصير في مراحل متقدمة أكثر بصير في ضرر للكبد.
0: مزبوط.
1: يعني كمان هاي ممكن تكون إشارة، مع أنه إحنا إسا في فترة انتقالية ممكن كثير يكون في حكة نتيجة كل تغييرات الطقس، فمش كل واحد عنده حكة طبعا لازم
0: أكيد
1: يفحصها، بس
0: أكيد
1: أكيد يمكن إذا الإشي مستمر هاي يمكن واحدة من العلامات.
0: أكيد، إذا إشي مستمر الإشي بدون بريخاء، يعني ما فيش إشي اللي شايفينه على الجلد، أمراض جلدية اللي ممكن تؤدي لحكة، وإذا كتير صعبة يعني حكة صعبة بكل الجسم مش منطقة واحدة معينة، فلازم الفحص، واحدة من الفحوصات هي فحوصات دم لإنزيمات الكبد.
1: خلينا قبل ما نوصل لكل ما يتعلق بالتشخيص، وإحنا ذكرنا هون أغلب الأشياء بس بهم نتوقف عند فحص الدم، خلينا بس بداية دكتورة نرمين زعبي نتوقف مع فاصل قصير ومن بعده نرجع نواصل كل حديثنا عن الكبد عامة والكبد الدهني بشكل خاص. خليكي معنا دكتورة.
2: الآن في مكان غالية ناطور قد

0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا وبكل من انضم إلينا الآن إلى برنامج الصحة غالية. موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بصحة الكبد عامة والكبد الدهني بشكل خاص. وترافقنا في البرنامج الدكتورة نرمين زعبي كنانة، مختصة بالطب الباطني ومتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. دكتورة نرمين، قبل الفاصل بدينا نحكي عن التشخيص، ذكرنا الألتراساون، ذكرت أنت بعد فحص آخر دقيق الخزعة أو عينة من الكبد، وبديت تحكي على فحوصات الدم. اليوم كل واحد بيعمل فحص دم، وكل يعني طبعا التوصية للأغلب، مش الكل متبع هذا الإشي، إنه على الأقل مرة في السنة الواحد يعمل فحص دم. إيش الأشياء اللي لازم تكون عنا علامات حمراء اللي ننتبه لها بالنسبة للكبد؟ دكتورة نرمين؟
1: ألو.
0: نعم، معنا الدكتورة نرمين.
1: أيوة. بقول بفحوصات الدم في عدة فحوصات اللي ممكن تعطينا معلومات عن وضع الكبد. من أهمها أو الأشياء الأساسية اللي بأخذوها تقريبا بكل فحص دم هي إنزيمات الكبد اللي بتدل عادة إذا في التهاب أو إصابة لخلايا الكبد. في كمان إنزيمات القنوات الصفراوية اللي برضو هي واحدة من إنزيمات الكبد العامة اللي بتتاخد بالفحوصات اللي بترتفع بأمراض القنوات الصفراوية أو إذا في خوليستازيس أو ركود بالعصارة. في زي البيليروبين كمان واحد من اللي ممكن يقولنا إنه في مشكلة بالكبد. الألبومين اللي هو واحد من وظيفة الكبد زي ما قلت إنتاج بعض البروتينات، الواحد منهم من المهم هو الألبومين، فبقيس قدرة الكبد على تصنيع البروتينات وانخفاضه ممكن يشير لضعف بوظيفة الكبد بالحالات المتقدمة. طبعا أنا عم بحكي واحدة كمان الفحوصات هي فحوصات تخثر الدم، بس الألبومين وتخثر الدم برضو هي فحوصات اللي بتكون اللي عرقين ممكن تتأثر بالوضع اللي فيه تشمع كبد أو أمراض حادة اللي بتصيب الكبد. فحوصات الدم طبعا بتكفيش لتشخيص الكبد الدهني، زي ما قلت لازم يكون كل البازل، يعني كمان فحوصات الدم، وإذا في إشي بفحوصات الدم نبقى نحول المريض لألترا ساوند وبعدين لطبيب كبد اللي قرر هل هو بحاجة يعمل الفحص الخاص الفيبروسكان أو عينة أو يكتفي بالنتائج الموجودة.
0: نعم، يعني انت كذكرت هون كمان كل ذكرنا الدرجات تبع الكبد الدهني. اليوم واحد عمل فحص اولترا ساوند، خلينا نبدا من الاولترا ساوند، وبين بالصدفه انه عنده كبد فيه شويه دهون، كيف الاشي بأثر على حياته؟ كيف الاشي يعني ممكن انه نشوف الاشياء عليه؟
1: زي ما قلت أغلب اللي عندهم كبد دهني بالعالم هو بوضع بعده مقدم، يعني
0: الجيل المبكر، في الإشي المبكر يعني الكشف المبكر.
1: فلما الواحد بيشوف بيقول له الدكتور في عندك دهون بالألترا ساوند، أهم إشي طبعا يكمل يعمل فحوصات دم يشوف شو هل في تأثير على إنزيمات الكبد اللي ممكن تقولنا إنه هون في التهاب مش بس في دهون بالكبد، ولازم دغري يستشير طبيب أو مختص أو كمان طبيب العائلة لما بيكون الحالة بعدها بالأول لتغيير نظام الحياة. أنا بتوقع إنه رح تسألي عليه وهو أكيد. أهم إشي بعلاج الكبد الدهني، هاي أول مرحلة لازم يعملها مريض اللي بشوف أو بيقولوا له،
0: لأنه إحنا بدنا نحكي على علاج، فش هون دواء اللي بحل لنا المشكلة اللي أنا فهمته من هذا الموضوع؟
1: في أدوية اللي ورجت الأبحاث إنها بتساعد كتير للكبد الدهني. الأدوية اللي أنا رح أحكي عنها
0: بدون أسماء، بس إنه يعني إنه في علاج أنت بتقصدي دوائي، مع إنه أنا اللي شفته واللي حاولت أبحثه إنه عادة مش إشي دواء اللي فجأة بحل المشكلة.
1: دواء فجأة يحل المشكلة لا، بس في أدوية اللي كان مؤشرت للكافيتشوماني عادة نعطيها أو لمريض عنده كبد دهني مع كمان أمراض زي السكري أو السمنة مع بعض، يعني أو وهي أصلا أدوية اللي بالأول بلشت كعلاج السكري، الأدوية اللي إحنا بنعرفها أو سمعنا عنها كتير، الزريكوت اللي مرة بالأسبوع لتنزيل الوزن أو لعلاج السكر الـ GLP-1 زي الأوزمبيك والفيجوفي، هي كمان مؤشرت
0: للكبد.
1: والأبحاث ورجت إنها بتساعد الكبد الدهني.
0: يعني مش نفهم بس كيف المساعدة، بما إنه الجسم راح يضعف ساعتها بخف الدهون عن الكبد في هاي ال
1: هاي واحدة من الأشياء مش بس. كمان الدراسات ورجت إنه حتى اللي بنزلوش بالوزن من هاي الأدوية هن ممكن يستفيدوا ويقل الدهون عندهن بقلب الكبد، وممكن كمان التليف يتحسن، مش لدرجة يعالج تشمع كبد بس ممكن يتحسن كتير
0: بس
1: كمان
0: عشان
1: عن
0: نوضح
1: طريق
0: كمان هاي النقطة دكتورة نرمين، لما احنا بنحكي على تليف والمرحلة اللي بعدها بصير التشمع،
1: مزبوط
0: يعني التليف هو بداية التشمع عشان بس
1: تليف برضو درجات، في تليف مايلد انه كال بنوني وصعب ودرجات اكثر صعبه، والدرجه الاخيره هو تشمع الكبد اللي هون بصير تاثير على وظائف الكبد مش بس
0: اللي هي الشخامة المعروفة. أنا مرات نستعمل
1: شخامة
0: المصطلحات
1: كبد.
0: اللي كمان الكل يفهمها، وهون إحنا بكون يعني صار في تأثير على وظائف الكبد نفسها يعني.
1: مزبوط.
0: طبعا إذا بدنا نحكي يعني اليوم، أنت ذكرت نهج الحياة وقديش نهج الحياة مهم، وذكرت أنه في أدوية طبعا ومن بينها كمان أدوية تنزيل الوزن وحقن تنزيل الوزن، بس إذا بدنا ناخذ يعني اليوم شخص اللي بده يحاول يتغلب على مشكلة الكبد الدهني بدون أدوية، في طريقة اللي إحنا نقدر نتغلب على هذا الموضوع؟
1: نعم، حجر الأساسي حتى اللي مع أدوية، العلاج الأساسي هو تغيير نمط الحياة، بيشمل إنقاص الوزن للي عندهم سمنة، نشاط بدني منتظم أو رياضة، نظام غذائي صحي، السيطرة على كل الأمراض الجانبية زي السكري الدهون وضغط الدم، هو مجبور يعالج أو ينظم هاي الأمراض عشان يساعد بعلاج الكبد الدهني. بالعادة المريض إذا بنزل من وزنه 5% فهو بقلل من الدهون بالكبد، إذا بنزل أكثر من 10% ممكن يحسن الالتهاب أو تليف الكبد.
0: حلو، يعني مجرد النزول في الوزن ممكن يحسن الوضع.
1: أي نعم،
0: مع أنه دكتورة يعني إحنا بنحكي، أنا كمان اللي بعرفه من أشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بشكل منتظم، اللي بيأكلوا صحي ومع كل هذا عندهم كبد دهني، كيف هاي أنتوا بتفسروها؟
1: في جانب وراثي كمان اللي هو ممكن يأثر ويكون عامل لوحدة من الأسباب. يعني بنشوف أشخاص اللي هم وزنهم منيح يعني مش ناصحين وبوكلوا
0: متزن،
1: التغذية تبعتهم منتظمة وبيعملوا رياضة وفي دهون بالكبد، بالعادة بيكون في جانب وراثي، بيكون بالعائلة في أمراض زي السكري والضغط وكبد دهني، فالإشي ممكن يؤدي. بس برضو إذا المريض هذا بحافظ على تغذية ورياضة هو ممكن يقلل من حدوث أو أنه يتقدم الكبد الدهني أو أنه يصير بدرجات أصعب.
0: طبعا يعني الإشي بس ممكن السيطرة عليه في مراحل معينة، يعني لأي مرحلة ممكن ممكن السيطرة عليه، بقصد بدون أدوية، يعني مجرد نهج حياة تغيير ممكن إحنا نحسن الحالة.
1: مزبوط، بأغلب الحالات، لأنه أغلب الحالات هي بتكون درجات مبكرة من التشخيص، فبأغلب الحالات إحنا بنقدر نسيطر. حتى إذا في شوي تليف درجات معينة ممكن تقل مع تغيير نمط الحياة.
0: طبعا وهذا هذا الاشي يمكن هون اللي بيبعث على الامل، انه في اشياء اللي احنا بنقدر انه نحلها بدون ما نوصل يعني لدرجات انه ناخذ ادويه او امور اخرى. في مثلا انا بعرف انه الفواكه كثير بترفع، مع انه الفواكه يعني مسموحه واشي سكر طبيعي وكل هذا، بس هي واحده من المسببات ولا انا غلطانه؟
1: الفواكه اذا يعني إذا بيستهلكوها بكميات كبيرة هي كمان تحتوي على سكر، والسكر بكميات كبيرة ممكن يؤدي، بس مش إنها هي السبب الرئيسي أو إنها واحدة من الأسباب. أما إذا المبالغة بأي شيء ممكن تؤدي لأي شيء اللي فيه سكر ممكن تؤدي للكبد الدهني.
0: في إشي اللي إحنا يعني أول إشي بدي أسألك قبل ما نوصل للأشياء اللي أنت بتنصحي فيها واللي ما بتنصحي فيها، بس يعني عادة شخص اللي صار عنده اكتشفته إجا لعنكون وعملته الفحوصات وفي عنده كبد دهني، شو المسار اللي بيستنى؟ لوين؟ إيش المتابعة؟ إيش أنتوا بتبعثوه على أي فحوصات، على أي علاجات، على أي أمور؟ بهمني هيك نوضح هاي النقطة دكتورة نرمين.
1: أوكي، أول ما بيجي عندنا مريض بيقولنا عندنا كبد دهني، إن شافوه بالألترا ساوند أو بأي فحص سي تي بالصدفة وقالوا عنده كبد دهني، أول إشي إحنا بنطلب فحوصات دم. فحوصات الدم زي ما قلت بتحتوي كمان الإنزيمات وكل العرقيم تبعت وظائف الكبد زي الألبومين البيليروبين وتخثر الدم، بس كمان إحنا بنعمل فحص عام لأنه في أسباب تانية زي التهابات من فيروسات، من التهابات مناعية وأمراض وراثية وأمراض ميتابوليك تانية اللي ممكن تيجي تكون شائعة مع الكبد الدهني، فإحنا بنبعث فحوصات دم شاملة.
0: هاي لازم يكون طبيب اللي هو مختص بالجهاز الهضمي والكبد، ولا كمان طبيب العائلة ممكن يوجهنا لهيك فحوصات؟
1: طبيب عائلة بيقدر يوجه لهيك فحوصات. بالعادة في فحوصات أكتر خاصة اللي مش لأنه بعرفش الطبيب العائلة، بس لأنها أقل شيوعا بالمجتمع أو ببعتهاش أو بحاجة لهفنية أو
0: توجيه
1: من دكتور كبد. بس كدرجة أولية بنفع دكتور العائلة يبعث الفحوصات الأولية، وإذا بشوف إنه في هون حاجة زي إنه شك إنه في تليف كبد أو شك إنه في مرض تاني اللي أدى للكبد الدهني ومش بس كبد دهني العادي الميتابولي اللي إحنا حكينا عنه، لأنه كمان الكحول ممكن يؤدي لدهون بالكبد.
0: هاي نقطة اللي لازم نتوقف عليها شوي. انت ذكرت هون المشروبات اللي فيها سكريات، بس غير المشروبات اللي فيها سكريات احنا عرفنا كمان الكبد الدهني هو واحد من اسبابه، يعني في كبد دهني كحولي وفي كبد دهني عادي اذا انا مش غلطانه.
1: مضبوط. عشان هيك كان اسمه قبل ما يغيروه لميتابوليك اسوشييتد فاتي ليفر ديزيز، كان نون الكوهوليك فاتي ليفر ديزيز والكوهوليك ليفر ديزيز. هذا الكحول ممكن يأثر على الكبد لأنه الكبد هو عضو اللي مسؤول عن تحويل الكحول بالجسم وواحد أو تنقية الجسم من الكحول إذا بدأ أبسطها أكثر للمستمعين، وعشان هيك إفراط بتناوله ممكن يؤدي لكتير أضرار اللي واحدة منها تراكم الدهون بالكبد، التهاب الكبد الكحولي لدرجة تليف، وبسرع كمان تليف الكبد للناس اللي عندها دهون بالكبد أو بسرع كمان تشمع الكبد وسرطان الكبد حتى.
0: هو معروف يعني لا في علاقة وطيدة ما بين صحة الكبد واللي بيتناولوا الكحول، بس لما احنا بنحكي على تناول الكحول يعني أي درجة من تناول الكحول دكتورة نرمين، ولا كل مجرد كحول واسمها كحول خلاص بتأثر؟
1: أكيد الإشي بفرق بين شخص وآخر، عند الرجال وبفرق كمان من رجال لنساء، بفرق قدي مدة الاستهلاك، قدي كمية الكحول بالمشروب نفسه، بفرق إذا عنده سمنة سكري، إذا عنده نتياء أو استعداد وراثي. فعادة إحنا منعرف أو شو الأبحاث والدراسات ورجت إنه أكثر من 30 جرام كحول يومي يعد استهلاك مرتفع عند الزلام، وأكثر من 20 جرام عند النساء. يعني عشان أوضح أكثر، كاس بيض هو 14 جرام من الكحول، أو علبة بيرة مثلا هي 14 جرام من كحول.
0: وبتفرق نسبة الكحول اللي موجودة في المشروب، يعني نسبة الألكوهول بقصد؟
1: أكيد أنا عم بحكي جرام، فهو الواحد يحول من حسب قد أخوز من المشروب اللي عشان يقدر يعرف قد يشرب وشو النسبة. أما ناحية كمية هو الدراسات بتقول إنه أكتر من 30 عند الرجل وأكتر من 20 جرام عند المرأة، بأكثر بنعد استهلاك مفرز أو مفرط.
0: نعم ارتفاع عند استهلاك مفرط طبعا، وهي طبعا إله كل شخص طبعا هو وقراراته، ولكن يعني احنا بنعرف انه دائما في ربط ما بين الموضوع هذا، وليس فقط من ناحية دينية وإنما من ناحية صحية. هون عمالنا نحكي قديش الإشي ممكن يكون مضر للكبد ولأعضاء أخرى،
1: ممكن أشخاص كمان يكونوا أكثر عرضة من تأثير نسبة أو كمية كتير أقل. يعني في أشخاص اللي الكبد تبعهن عنده عرضة أكثر بكتير من ناس تانية، اللي أنا ممكن أقولهن
0: يعني بكون حساس أكثر.
1: نعم
0: بكون يعني الكبد حساس أكثر لأي نوع كحول
1: بالضبط. أو إذا عندهم مرض تاني فالكحول ممكن يأثر زيادة عليهم أو يعمل دبل هيت زي ما بنقول، أو يكون التهاب بالكبد والكبد نفسه هو عم بعاني حاليا ويجي يشرب كحول، فممكن يزيد خطورة.
0: نعم، وإحنا بنحكي هيك كمان دكتورة نرمين، يعني طبعا إنه الشخص اللي زي ما ذكرت أنت هناك السيرورة اكتشفوا عنده كبد دهني، إيش لازم يعملوا كل الفحوصات اللي أنت ذكرتيها؟ سؤال، قدرنا نسيطر على الكبد الدهني، قدرنا ننزله بعد المتابعة شفنا إنه الكبد الدهني خف، هذا إيش اللي بيرجع؟
1: طبعا ممكن يرجع والناس اللي صار عندها كبد دهني هن عرضة أكتر إنه يرجع، إذا بيرجع للنظام الصحي أو نمط الحياة اللي كان قبل. فأهم إشي هون المتابعة، هو مش بس إنك عالجته وخلاص، هو المتابعة جدا مهم.
0: طبعا المتابعة في إنه إيش، إنه نعمل فحص بكفي هون فحص فحص الدم، ولا إنه كل مرة لازم نعمل ألترا ساوند؟
1: لا أنا قصدت المتابعة بالنظام الغذائي وبالرياضة. أما كمان فحص للي كان عنده بالفحوصات الدم العادية أو أولترا ساوند مرة بال، فش إذا شي توصية اللي بتقول بعد ما عالجت الكبد الدهني كل قدي أفحص، يعني فش توصية أو إرشادات معينة، بس فحوصات الدم العادية بالعادة بتبين. شخص اللي كان عنده كبد دهني أو في مثلا هيستوريا مش بخطيط أو شو بدنا نقول، إنه في حدا بالعائلة صار عنده تاريخ العائلة تبعه فيه حدا مريض كبد اللي وصل لدرجات كتير متقدمة من الكبد زي تشمع كبد أو سرطان كبد، أنا هدول أكتر بنصحهم إنه يلحقوا أو يفحصوا ويتابعوا فحوصات الكبد على القليلة مرة بالسنة.
0: اللي مرة بالسنة زي ما أنت ذكرتي، على الأقل فحص الدم ممكن يعطينا الصورة الأولى.
1: مزبوط.
0: طبعا وأنا بهمني كمان هيك أنه نحكي من خلال البرنامج أشياء يعني الواحد يمتنع عنها، أي أشياء الواحد مفضل، في إشي مفضل اللي هو لصحة الكبد؟
1: إشي منيحة لصحة الكبد هو طبعا التغذية المنظمة الصحيحة، أو واحدة من أكتر تغذيات، في إسا كتير عم نسمع عن تغذيات أو دييتوت اللي عم نسمع عنهم، النظام اليم تخوني أو الغذاء المتوسطي
0: الشرق أوسطي. نعم.
1: هو الشرق أوسطي هو نظام غذائي اللي كتير منيح وينصح فيه. كمان بالأمراض الميتابوليت بشكل عام زي السكري والضغط والكوليسترول الدهنيات، كمان بالكبد الدهني، أكثر من الخضار طبعا، الحبوب الكاملة، زيت الزيتون، الأسماك، المكسرات باعتدال طبعا لأنه فيها دهون
0: كمان،
1: وتقليل قد ما بنقدر من مشروبات محلى، من السكريات بشكل عام، من الأطعمة المصنعة أو البروسيست أولترا بروسيست فود، وجبات سريعة طبعا،
0: كل الأكل السريع هذا اللي احنا بنعرفه اليوم موجود، هذا ضرر على الحل يعني بنقدر نحكي
1: اكيد. في كمان اشي، في ابحاث بتورجي انه القهوة مفيدة جدا للكبد الدهني، لحد 3 أكواب قهوة يوميا طبعا، اذا فيش مانع صحي تاني ممكن ترتبط بانخفاض خطر لتليف الكبد.
0: حلو، القهوة بنحكي، لما احنا بنحكي على قهوة في إلها يعني قهوة العربية، القهوة
1: القهوة بشكل عام
0: ولا قهوة مع حليب، ولا إنه الإشي ما بيأثر؟
1: لا، اللي فحصوها ان القهوة بدون حليب لحد 3 أكواب، لأنه الحليب نفسه 3 أكواب من حليب رح يكون كمان سكر كمان دهنيات دهون، فالقهوة بشكل عام غير محلاة هي مفيدة للكبد الدهني وبتقلل من خطر تليف الكبد، حتى في أبحاث بتورجي أنه بتقلل من سرطان الكبد.
0: حلو انه القهوه، ما انه احنا بنعرف انه في القهوه، في كل ما يتعلق بالقهوه دكتور نرمين كل مره بيطلع بحث جديد، يعني الاشي كثير بخربط، يعني مرات بنسمع انه القهوه كثير مفيده، مرات بنسمع على اضرار القهوه. الاعتدال يمكن هي النقطه المهمه في كل هذا الموضوع، هي الاعتدال.
1: الاعتدال والشخص التوصيل للشخص الصح، يعني اللي عنده ضغط دم عالي مش متوازن مش راح انصحه يشرب 3 أكواب قهوه باليوم. فعشان هيك أهم إشي أي إشي هو إذا فيش مانع صحي تاني اللي بمنع إنه تأخذ نفس الإشي. إحنا عم نحكي بشكل عام بالوضع الطبيعي اللي واحد فيش عنده أعراض تانية وفيش عنده موانع إنه يستخدم الإشي، وكل إشي بعد مبالغة، طبعا بعد مبالغة فيه فيش إشي مفيد بقدر أبالغ فيه بضل مفيد. يعني
0: طبعا الحل الوسط دائما هو يمكن خير الأمور، الوسط احنا بنعرفها، فكمان في الصحة في كل هاي الأمور الواحد ما يبالغ ولا في أي إشي. وبهمني كمان دكتورة هيك لما احنا بنحكي يعني على اليوم أشخاص اللي هن بحاجة لمتابعة في الكبد، احنا بنحكي على إشي إنه النظرة اليوم في الطب عامة هي أكثر شمولية، يعني إنه احنا بنحكي على حتى في العيادات الخاصة احنا بنشوف إنه لا يقتصر فقط على طبيب مختص بالجهاز الهضمي والكبد، وإنما هنالك يعني طاقة يعمل.
1: مظبوط، وهذا كتير مهم مش بس بالكبد، بشكل عام بكل الأمراض. أنا كتير بنصح بكل موضوع تعدد التخصصات أو استشارة متعددي التخصصات اللي الأشياء طبعا اللي ريليفانت للمرض نفسه. فإحنا كتير عنا جلسات أو اللي بنسميها المولتي ديسيبليناري تيم، يعني مرض الكبد ممكن يعالجوه 5 أو 6 أطباء من تخصصات مختلفة. أحكي لك على سبيل المثال، مثلا سرطان الكبد، إحنا بكل حالة سرطان الكبد بيكون عنا جلسة استشارة اللي بيكون فيها أونكولوج اللي هو متخصص بالأمراض السرطانية، بيكون هيباتولوج اللي هو دكتور كبد، بيكون خيرورج جراح اللي بوظيفة إنه تخصصه بالكبد، بيكون راديولوج بولشاني أو
0: تصوير
1: انفازيف راديولوجيست، بعرف شو بالعربي، بس إنه اللي ممكن يعمل
0: مختص أشعة،
1: مختص أشعة اللي بقدر يعمل بيعولوت ويتعرف يعني في أمراض قسم من سرطانات الكبد اللي بنقدر نعالجها عن طريق الدكتور أشعة البولشاني زي ما بيقوله. بيكون جاسترو انترولوج اللي ممكن يعمل ديكود زي ERCP بيعولوت. فكتير مهم كل مريض طبعا والطاقم المناسب له. ممكن يكون مريض اللي عنده التهاب من فيروس معين اللي نحتاج استشارة زيهمولوج.

0: ما فيش شك، في أبحاث بتورجي علاقة بين ستريس وأمراض المناعة الذاتية للكبد، زي كتير كتير حالات اللي منشوف، يعني كنا نسمع حدا إنه بعد فترة اللي كانت عنده حالة وفاة أو فترة صعبة اللي بعدها شخص بمرض معين. في أبحاث اللي بتورجي علاقة معينة، بعرفش قد ايه الشيء مخاف، أما
1: بعد
0: ما
1: يعني
0: في ممكن يكون علاقة بالجهاز الهضمي، في أكتر علاقة
1: أكيد.
0: وأكتر مخاخات. حتى في أمراض اللي هي كتير متعلقة زي تسمونة معيرة جيز، أو بعرف شو بالعربي، أو IBS كتير شائعة اللي في كتير علاقة. حتى IBD اللي هو التهاب الأمعاء، مرض التهاب الأمعاء أو
1: كمان في علاقة
0: سلاسل
1: ما
0: المعدة
1: بين الأمر
0: الأخير،
1: النفسي. وإحنا طبعا
0: في
1: في الدقيقة
0: علاقة.
1: الأخيرة هيك من البرنامج، إشي بتحب توجهيه، إشي اللي ما ذكرتيه دكتورة نرمين؟
0: مش خاطر لسه إشي معين، بس برجع بقول قد ايه مهم نمط الحياة على الصحة بشكل عام وصحة الكبد بشكل خاص.
1: نعم
0: الرياضة وعدم الجلوس الوقت طويل
1: طبعا كل هاي الأمور، يعني
0: والتغذية
1: الحركة
0: الصحيحة.
1: بركة احنا بنعرفها دايما. وأنا بدي أشكرك كثير
0: مزبوط،
1: كثير دكتورة نرمين زعبي كنعاني، مختصة بالطب الباطني، مختصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. يعطيك ألف عافية، وشكرا لأنك كنت معنا من خلال برنامج الصحة غالية مع كل هاي المعلومات القيمة. يعطيك ألف عافية دكتورة.
0: شكرا غالية، وشكرا على الاستضافة كمان مرة،
1: أهلا
0: كان
1: وسهلا
0: وقت
1: فيك،
0: ممتع
1: شكرا
0: معك.
1: شكرا، يعطيكي ألف عافية، شكرا
0: إيدي بك أنت كمان.
1: شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب الاستماع. كل التحيات من طاقم البرنامج، كانت معنا في الإنتاج لينا شحادة رزق، حين دهان في هندسة الصوت، وكنت معكم في الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. أجمل تحية وإلى اللقاء.

وحوالي دفى أمي، ربتني على حلم صغير أكبر أقوى أتعلم ليصير عندي عيلة وصير أنا أم. وكل ما كنت أكبر كان الحلم يكبر، وصار يركض هالعمر ويسبقني، حتى عملت عيلة بقلب بيت صغير دافي وصرت أنا ماما. ابني حبيبي صليت لربي يحميه ويكبر لشوف حالي فيه، وبيوم قريت بعيونه وجع عسكت عم يقلي موجوع يا ماما، وأنا بدموعي أحترق بترجاك يا حكيم خفف عن ابني الوجع. قال لي الحكيم ابنك زاره المرض، كوني قوية. ياما بقيت أنطر ليالي ليطلع فيها القمر، ودي معه صلاة قلبي على الهدى مرسال، يمكن يطمني يخبرني يرجع لي الأمل. دخيلك يا رب ليش انطفى نور عيوني، دخيلك يا رب رجع له ضحكة عيونه.